0: كفاءات ونجم نكون متفاهمين مع بعضنا، خاطرك نجم مثلا توقع برشا مشاكل. تعرفي انت كمفاهمه ويلزم يكون كفء في نفس الوقت. بديت الاوج نلقى برشا كفاءات، منهم شكري تاتي ظهر لي غني على التعريف، هو كان موجود معانا لغير ظروف عائليه ما نجمش يكمل معانا. بدينا السي حامة بالطبيعة بن باشا موجود من قبل، خذا وقتها مدرب سن في الأصاغر، يبدأ بالأصاغر. بدينا السي صبري الشلبي ديجا زاد كان معانا، نادر طرابلسي مشى تو الخليج في دولة قطر زاد يا رب يسهلوا. سي مهدي الفرشيشي زاد خذا جونيور زاد، وسيد عامين أمين البريني تو موجود مع الملعب التونسي مع موجود زاد.
1: هذول كل ولادك سي لسعد تمول في تونس انت
0: بدونا معانا. وبعد شفنا زاد زدت له وزنه الجونيور زين شوق العياري قبل ما ياخذ معناتها السن في الاكابر عام الاول، اشرف على الاواسط. وتفهمنا اول ما بدينا اللي سي شوق العيار قلت له تبدا مع الاواسط، والعام الجاي ان شاء الله تولي عنا سنيور تاخذ معناتها المشعل تدرب سن في الاكابر، وهذاك هو الوقاع. وديجا معناتها كملنا، وديجا كلهم اللي ياخذ معناتها سن في كمل معاه، كيف سي خليل بدا مع سي خليل بدا مع ليكول وبعد ولا مع المينيم، سي شكري تاتي ما بدا مع ليكول بعد مشى كمل مع الاداني وبعد ظروف عائليه ما كملش، سي شوق العياري كيف من الاواسط الاكابر، وسي محمد باشا بدا مع الاصغر وكمل السنه مع الاواسط، معناتها ثم كونتينيتي. هذاك هو البيئة ثم
1: هذا اللي أعطى النتيجة دكتورة علميا نحكي
0: علميا بيان سور هو الكونتينويتي، وثم التقييم ديما نعملوه. ثم ظروف بالطبيعة بتاع الريجيونال والموارد المائية المالية سامحيني اللي هي زادة تنجم تأثر على برشا حوايج. أما يلزم تضحيات ما عندهم، كل ديجال كلهم ضحيين كسوسوا بدنيا ولا ماديا، كان معناتها حتى ويعرف سي الأسعد اللي هم الكل مضحين، معناتها كي تشوف الصالير والوعد هم مضحين، سي الأسعد يعرف هذاك. وهذاك هو علاش برنوسة وصلت السنة حتى سي شوق العياري في الأكابر والإطار اللي معاه الكل، هذاك هو التضحيات اللي عملناها الكل.
1: ما فاجئكش الصعود الدكتورة وانت اللي بديت معاهم
0: بدينا يعني اول ما بدينا الساحة خاطر معنا شي كيب جملة في شوق العياري، فبدينا وستاف نتاعو بدو يلوجوا على الجوارات، خاطر تصور انت ما عندكش حتى جوار معناتها باش تبدا يمكن عندنا ثلاثة جوارات معناتها هما كانوا يمارسوا في السن في الاكابر وقت الجمد، ظهر لي راجع وبعد كيك سي شوق ما هو سي مثالي سي حمد العبيدي معاك وكيك وسي هذاما هما. وبعد رجع بدا سي شوق العياري خذا من الاولمبيك كيف زاد عاونتنا الانستيتوي اللي سيف دو كيف ديجا ما ندريش قداش عندنا خمسه كيكه ولا خمسه
1: المحيط نتاع الجمعيه
0: المحيط اللي هو ساعدنا زاده، وزاده هما كان تشوف زاده الاعمار ظهر لي 21 سنه هذا المعدل الاعمار اللي هو بالله باش عندي تعقيب على ماتش اللي هما يلزم ديما نرجع له اللي هو ساقيت سيدي يوسف، مش معناتها هما ميريتي باش ربحوا غادي مي زاد نفسيا راه مش وسال باش يرجع بعد ما خاسر اربعه وظهر لي اربعه في اربعه دراج عندها تفسير اللي هما 21 سنه اكبر واحد فيهم خليل الريباني معناتها باش معناتها يجروا ستريس والبريسيون وكل شيء ديجا اربع علاش مقبلوا اربع اهداف مراني ديما نرجع راهو ميريتي زاد للسياقة عندها جمعيه باهي مش ما نقولوش راهو زاد نحو
1: لنا صراحه يستحقوا تحيه تقدير
0: اما كيفاش رجعوا بعد
1: تقريبا اما الله غالب ثم فريق واحد باش يسعى اما راهو ما نقصوش حتى طرف من المجهود اللي تبذل في جمعيه ساقيه سيدي يوسف بدتها بمقابلات الكيس تحضيرات وليدات صغار الناس زاد عارف علاش انا عم بكري دكتور وكانه الخارطه تبدلت شويه وكانه العقليه تبدلت شويه عندنا في الكيف شفنا جمعيتنا خرجوا مك المستوى نتاع طاحت الا غالب تحلت على شنو ليه اليوم ولينا نحكي وحديث واحد اخر.
0: ثم حاجه ذي ديما نقولها انا وسو ظهر لي راوك باش تعمل جمعيه باهيه وبموارد ماليه معناتها ضعيفه راهي ماشي سهل معناتها حسن تسيرة ونقولها مش خاطر قدام سي الأسد البوغالمي والهيئة المديرة راهو زيد قد جا قالها سي لطفي راهو موارد مالية ما ثمش وكيفاش تعمل إكيب وتكون إكيب وصغار زادة وديما وشفافية معناتها

0: عاد رجعنا بشوي بشوي وكر رجوع زاد ثم بريباراسيون مونتال وقعت خاصة بعد ماتش ديجا قالوا سيج رمش وسيال جت الجوارات القدماء اللاعبين بتاع برنوسة وجت الإطارات الكل ووقفوا ويعطي صح سحامة لمهم صح بمباشا ذاك
1: تتحسب ليه
0: تتحسب ليه أنا قرتها مش رجع لي كيب وبعد عاد كربحنا ثلاثة بدينا عاد سيد اكا ويلزم نكملوا للاخر وطلعنا المرة الأولى ورجعنا وزد طلعنا مرة أخرى ورجعنا المهم كملنا الكونتينويتي وهذاك هو أنا
1: يا مرحبا بك أهلا وسهلا ثم بقية الأبطال دكتور النجم نبنوا على الإنجاز هذا نواصلوا العام الجاي في السي دو بالبرنامج هذا بالمخطط بالعقلية اللي موجودة بالكفاءات اللي موجودة زادة
0: طيب نحن حكينا كست ممكن كان نحكوا على معناتها السنف الأكابر إيه؟ عن الشبان تبارك الله عليهم معناتها نحن راوكي سنة طلعنا ما كناش حاطينه في معناتها في البروغرام معناتها اللي الخاطر مازال باش نلموا ما ندريوش شنو هي عندنا الجوارات حتى بعد كونت ليكيب وهذه تتحسب شي شوق وستاف تاعو كي طلعنا زاد عندنا معناتها دي تالون هذاكم زاد باش ياخذوا المشعل بعد معناتها هذاكم زاد نتصورناه عندهم زاد مستقبل كبير وان شاء الله نجموا نوصلوا حتى ما خير كي ذا زاد يعاونونا ماديا زاد بالموارد هذه ما نجموش زاد نكملوا في خاطر تعرف كل ما نطلعوا قسم المتطلبات تولي اكثر ماديه وبالنسبه للبروجرام كل شيء عندنا كفاءات اما يلزم يدعمونا ماديا باش نجموا نكملوا
1: هذا هو المال قوام الاعمال شكرا ليك دكتور شرفتنا بحضورك ديما نحكي برنوسه عائله ومستقبل كيف في برنوسه عائله العائلة هذه فيها برشا أفراد وفيهم برشا أفراد محترمين وعلى يعني قدر كبير واحترام من الناس الكل وقت نحكي على سي عمر جلاسي واحد من العائلة هذه وهذه ميزتكم بالحق يعني هذه الميزة نتاعك ميكرو سي عمر مرحبا بيك أهلا وسهلا ألف مبروك الصعود نعرف فرحة كبيرة مقابلات الكل تفرج فيها سي عمر
2: ثم مقابلات عندي التزامات أخرى ما تفرج بقية نتفرج ونشكرك انت على الهداه
1: بي سامر تقرب شويه للدكتور هكاك باش نجموا في الصوره يظهر الفريق كامل هذا هو فريق المستقبل الكافي ببرنوسه بلاس الدكتوره يا بيه تحيه للناس اللي يسمعوا فينا الكل بعد شويه خليل باش يكون حاضر معانا حما لطفي شابي مارادونا هذا هو ضيوفنا اليوم وسهره المستقبل الكافي ببرنوسه يتفضل سامر
2: والله بطبيعتي انا معنا ما نرميش الورود بالسهل نشكر رئيس الجمعيه المستقبليه الكافي برنوسه سي لسعد البوغالمي الهيئه المديره اللي معاه خدمه الاطار الفني كانوا في المستوى سي لسعد معناها من لا شيء كانت برنوسه معناها ما عندها شيء ماديا ما عندها شيء وهذا في المستقبل يلزم الناس كل تعاون جمعية برنوسة لأن توا بين بالواضح اللي عندنا ملاعبية معناها مشوا في المستوى نتاع الديفيزيون هذه لازم ترجع للمكان نتاعها الصحيح وهذا يتطلب برشا إمكانيات برنوسة ولات عندنا مسؤولين في تونس عن إطار كبير ينجم يعاونوا المستقبل الرياضي كافي برنوسة الحاجة الباهية في ولاد برنوسة معناها في صانة تلموا ما نخلوش الحاجة تكبر كلمني محمد نهار الخسارة متاع السيقي معناها كنا هبط وهزينا لها مورال وانا واحد من الناس قلت لهم راي الخسارة هذه هي باش تخلينا باش نخرج ما نخلوهاش الازمه دي باش تطول تو الماتش هذاك خسرناه وصاي لازم نخمو في الماتش اللي يجي والحمد لله وقتها انتصرنا تجروين
1: ايه
2: فهمتني بالنسبه لينا معناها نشوف فيها حاجه كبيره برشا حاجه نتاع مستحيل رئيس جمعيه وحده فهمتني منين مش يجيب الفلوس عنده 4 ولا 5 كاتيجوري برافو ليه فهمتني وان شاء الله نكونوا في المستقبل الناس الكل تتلم والناس الكل نعاونوا المستقبل الرياضي كافي برنوسة
1: عايشك سامر شكرا ليك هاي حم هاي خوي ملا سيزون ملا شو ملا

0: مال بلاتو
1: خلي عنا بي انتم المنورين اخوي
0: وميرسي على الاستضافه
1: الناس الكل فرحه كبيره حما
0: الحمد لله بصح كنعاود في الحديث نفش نعاود الحديث
1: اي خويا سمعنا انت حديثك
0: قاعد ديسكوب ناس في الاسعى دوله السيزون كي حطوا اوبجيكتيف مع سي الشرقي في الكونترا اللي هو باري كري معناها طلوع نروح نقعد وحدي في الدار ونقول اش بيه سي الاسعى يحكي على طلوع اخي غريبه بعد نشيل ويا سي الاسعد وشيل طلوع يقول لي هي وعلاش لا نوفر الامكانيات ويطلعوا يكونوا رجال ويكونوا في المستوى وعندي ثقه في الناس تخدم معايا ونطلعوا من بعد نقول سي الاسعد مازال يحكي لتوا على طلوع برا نتبعوا سي الاسعد في الطلوع اي لا الحقيقه
1: ديما متفائل
0: خاطر شوف تعرف علاش
1: اي
0: نعرف 80% من الافكتيف نتاع السنيور سوف اللي ماهمش مالكيف اللي جونا ونورونا ويرحموا اليوم نعرفهم اللي كل اللي يلعبوا تو السنيور ترينو عندي في الكل ليس الزعيبي جارديا وبيد العرفاوي ولاد اولمبيك الكيف نعرفهم اللي كوروا في المينيم ونتبع فيهم في اولمبيك الكيف برنوسه محلوله وقتها ديبلاسي معاهم الروفا الدامين والعبيد كيمشير برشا برشا نتبع فيهم الكل ونعرف امكانياتهم الكل ونعرف اللي هما صغار في العمر وما عندهمش تجربه سيرتو معناها السينيور ما عندهمش تجربه زيرو اكسبيريونس حمدي العبيدي الهداف حمدي من 2014 ما لعبش ماتش اوفيسيال في جامعي
1: يمشي نجيهم
0: اخر ماتش لعبوا فينال كوب دي تونيزي الاسبيرونس وبرنوس اخر ماتش لعبوا حمدي العبيدي خليل عنده 4 سنين ما كورش
1: وكمل هداف راه حمدي
0: كمل هداف ليه حمدي من الصغير هداف راه نعرفوا خليل عنده 3 سنين هذا العام الثالث الياس الزعيبي اللي بحذانا توا عنده عامين ما شدش ما تشوف السيال بدا معانا ما تروح لقى العجردة روفا هذا العام الثاني بدا فيه عامني ولا اوروبو دامينو كيف كيف الاولاد اللي جم اولمبيك كيف جونيور عملوا عام مرتاحين وجونا البرنوس اللي ريست الكل راهم عندهم اكثر من 5 و6 سنين ما لعبوش كوره جمله ونعرف امكانياتهم نعرفها صعيبه عليهم المهم للامانه ما نعرف اللي هي صعيبه سيرتو كي تسمع انت تستور انا وحدي في الدار شنقول نقول كي تجي قدامنا تستور والعروسه مع احتراماتي للجمعيات الاخرى سي اوبجيكتيف تاع بالنسبه لنا تروازيام بلاس راه فما جمعيات تحب ولا تكره نقدروا عليهم كرويين نجموا نكوروا معاهم ونربحوهم وهذاك اللي صار كي ربحنا تستور كوب قلنا ماتش كوب بالك تستور ما استسهلتنا وكذا مشينا التستور ربحناها شامبيونا معناها بسكور يا حما الحكايه بدات تولي صحيحه
1: كانوا الحلمه صحيحه
0: بدات تكبر مش نكذب عليك من ماتش تستور بعد نزيدوا يربحوا العروسه فك الجو هذاك الكل في الكيف عملنا ديفيت مع العروسه لهنا مازلت الركريت مونيت ما فماش ما طعمناش الفريق ب6 ولا 7 عناصر اليوم عطول البلوس من الجمعه الاولى من جانفي سي الاسعد قال لك خويا تحبوا تجيبوا هاي الفلوس جيبوا يا سي الاسعد قال لك نصرف من توا ونطلع ولاباس ما عندي حتى مشكله وهذاك اللي صار جينا بالشوي بالشوي نا لاخر وقت وقت شمنت اللي بروسه طلعت كي زف الاربيتر ماتش برقو
1: هيك
0: خلاتك صحيح
1: هذا هو الكلام راه لازم يتسمع
0: ولا نازل
1: غير هذا
0: ماتش برقو عرفت اللي بروسه طلعت قبل بجمعه قبل بجمعتين فرحه اجلت ريزيرف تربح كواليس الكل نعرفه شيء قلت وقت اللي زف الاربيتر خليني نكون واقعي شوي
1: وقتها
0: حاجه اخرى زيد نحب نشكر الجمعيات اللي كورنا لهم الكل الجمعيات اللي كورنا لهم الكل احنا رانا ما خليناش من ارواحنا اي كيب تجينا سي الاسعد ياخذ انيسياتيف يفرح بهم لهنا يقول لنا تصرفوا اللي عنده حاجه يحب يعملها باش نفرحوا بالجمعيه اللي جتنا حاجه
1: وهذا اللي يبقى
0: فرحنا بالجمعيات الكل كي مشينا الحق نتاع ربي كي مشينا الجمعيات الكل فرحت بينا الكل ولقينا قدرنا ودايرين نلعبوا في الكيف والشيء هذاك عاوننا سور تيرا باش ربحنا وعاون ولادنا شاك فوا ندخلوا لبرا نقول واحنا عباره في الكيف ها الاولياء تفرج كلمكمش حد درش بكم حد صلي على النبي
1: قدرنا
0: الناس محترمتنا جيرين
1: نحن الكل شنو
0: اكزاكتومون حتى ماتش السيجا معناها ماتش سخون شوي انا ما حضرتش فيه ماتش السيجا تفرجت ماك في بالك في الرقوبه الفي بالي بي انا واللي وصلني اللي قاموا معايا بالواجب
1: مسار كان الخير
0: ويرحم والديهم الكل من ستاف تكنيك الاداره للسيجا شوي ديما الجمهور
1: وهذا اللي يبقى
0: الجمهور هذيك في البلايص كل هذا هو اللي سخن اللعب
1: يعيشك حمد انا
0: نحب نقول حاجه اخرى بركه
1: مارادونا يستنى
0: انتظروا مستقبل برنوسه 3-4 سنين لقدام انتظروا مستقبل برنوسه 3-4 سنين خاطر بالحق عندنا كاليتي دي جوار في الجونيور في الكادي في المينيم ليكول 6 سنين اخرين
1: ان شاء الله
0: بالحق هما اللي باش يوصلوا برنوسه البر امان وديجا هما توا في البلاي اوف الكل وننتظروا تتويج
1: زاد باش نخدموا
0: على 4 اصناف في التتويج زاد هذه معناها وعد شرف باش نخدموا على 4 أصناف للتتويج وماشي غريب علينا عملناه التوجنا بزوز أصناف باش نتوجوا بأربعة بقدرة الإله والإمكانيات المالية موجودة مدام سي الأسعد معانا
1: يرحم والديكم ونسكن شكرا ليك حما يعطيك الصحة لطفي شابي مارادونا مرحبا راني ديما نحكي على العائلة اللاعب القديم ولد الجمعية في خطة جديدة اليوم مبروك الصعود كل واحد من العيلة هذه تحمل مسؤوليته بالصغيرة للكبير
2: بارك فيك يا عايش كاتك صحة حاليا على الاستضافة ذي اللي بالحق إذاعة الكيف ديما
1: حقكم خويا رب حق جمعية الشمال الغربي الكل
2: نمس الكلام الكل تو ثقيل
1: ايه
2: الكل ثقيل
1: كاتب عام عنده الوريقات الكل
2: وقت سمنت برنوصة
1: ايه
2: اللي اسنا حاضرني ولطفي تليلي في القرعة
1: اها
2: القرعة بتاع الشامبيونة اللي احنا جمعية برنوسة عندها 4 سنين وهي ما تنشط صنف الكبير.
1: ايه.
2: نلقى الجمعيات الكل 9 جمعيات عاملين برشا حساب البرنوسة. وعاملين وخايفين من برنوسة. استغربنا نحن والله انا ولطفي استغربنا. انه نحن عندنا 4 سنين ما ننشطوش. ولا
1: غايبين.
2: اكثر غايبين. 8 سنين اللي نحكي على السنيور. 8 سنين غايبين. والجمعيات اللي سمعت برنوسة مازالت التوى موجودة عند الجمعيات تصور جمعيات كلها تستور الكل جت برنوسة سنة رجعت برنوسة سنة عن برنوسة سنة بقينا مستغربين من فما من تنالي برنوسة مازالت مادام عندها السمعة ذيك
1: راي برنوسة
2: راي برنوسة سنة مش تعمل حاجة سنة راي مش تعمل حاجة حاجة أخرى مش نعرج عليها يمكن ما جبدتش اللي على رئيس الجمعية كيفاش رجعت برنوسة تنشط
1: ايه
2: تعب هو تعب
1: تعرفين بيني وبين روحي مرات حتى كيف نقابل ايه. سيلاس عديما بعد
2: يجيني ما رجعت تنشط برنوسة
1: الدرجة موسع بيل ويخدم عدد الصغار
2: ما يعرفوش ولاد الكل ايه. ما يعرفوش كيفاش رجعت برنوسة تنشط
1: ايه.
2: كيفاش هابط طالع على تونس كيفاش عطونا ترخيص
1: تذكر وقتها
2: ايه. كيفاش عطونا ترخيص اللي جمع الولاد اللي جون قاعدة تترينا
1: ايه.
2: ونحن مع الناس ترخيص للجمعية دي مش تنشط السنة
1: ايه. وسي لسعد شد صحيح
2: سيودي هابتين ايه. طالعين على تونس ها ايه. هو دي جابع ذي هو البريودة ذي كتعب فيها
1: ثم رم هيئات أخرين آخر أهمهم هم الوليدات الصغار ما يهموش ايه. فيهم يعني أصلا ما يدريش عليهم لوقتش يلعب ولا وقتش
2: ورجعت الجمعية ايه. ورجعنا بالوليدات ذوكم الصغار تنفحك كذري الصغار ذي كتنفحك باش تخدم
1: ايه.
2: وما عملناش وديما بلاس وديما نخرجوا لبرا وديما ما عملناش حتى فورفي على ذكر الفورفي اللي زبدوا حمى توا
1: اي عاد انت تدوسي نتاع الاحترازات والدنيا عندك انت
2: نحن الجمعيه الوحيده اللي لعبنا 18 ماتش هذه يمكن ما عندكش الجمعيه اللي تنافس فينا على الصعود ماخذين 12 نقطة بالغياب
1: ايه
2: بالغياب جمعيات ما جوهمش 9 غياب وواحدة ريزيرف 3 ريزيرف فهمتي الجمعيه الوحيده اللي لعبت الماتشات الكل هي جمعيه برنوس يعني البلاصه اللي فيها برنوس الاولى ريع الجدار
1: ايه؟
2: ومحتى واحد ما عاونها لا من برا ولا من داخل ولا هاي كواليس ولا هيك هذيك الاحترازات الاحترازات هذيك داخله في اللعبه
1: هذا هو
2: هذيك داخله قانون في الناسيونال يهزوا بطوله باحتراس
1: صحيح صحيح
2: يهزوا بطوله باحتراس
1: يعطيك الصحه سي لطفي الف مبروك مره اخرى نعرف اللي فرحه كبيره
2: يعطيك الصحه
1: حمدي خويا الباهي مرحبا اهلا وسهلا بك تحيه
3: عايشك ولما اللي لمتنا
1: عايشك مرحبا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير هداف رابط الشمال الغربي بالكيف
3: الحمد لله السلام عليكم ساعه تريني قبل حاصله في اصناف الشابه ما يعني ما كملتش على غير ما وصلتش السنيور قرب الميكرو ما وصلتش حاسيلو للسينيور وقت البريباراسيون تضربت معناها كي سمعت حاسيلو ديما نسل ديما في حمى سينيور برنوس وقتاش باش يرجع سينيور برنوس وقتاش باش يرجع نهار اللي سار ربي سي بون رجع بعت لي ميساج قال لي راه سينيور برنوس سي بون راه باش يرجع كان تحب تجيب حذينا يجي ما نسالش الحقيقه كي مشيت ما مشيتش يعني من الاول نيتي اللي باش ندخل ديريكت في الجمعيه وباش نتقبل ديريكت خاطر بحكم العمر معناها يسمى فاتني شوي فهمت اما مشيت خاطر الانتماء هو اللي عيط لي من الاخر مشيت عملنا 3 ماتشات الاولى تيست الحمد لله قنعت سي شوقي
1: سي شوقي
3: ما كانش يعرفني جمله ايه سي دياس هو اللي يعرفني سي شوقي ما يعرفني جمله يعني اول مقابله تقابلنا في الـ3 ماتشات هذيك يعني الاستعدادات باش نختاروا فيهم يعني المجموع الحمد لله يعني واحد عملت اللي عليا عاونت صحابي يعني البونتويت اللي ماركيته ما همش يعني مجهود شخصي، هو مجهود نتاع انترينمون نتاع تعب نتاع يعني سيزون كامله نتاع اصحابي يعني ورايي برشا جواريت هما اللي عدوا لي في الكره، مانيش وحدي ناس الكره مش ماركي الحمد لله، يعني كل واحد عمل اللي عليه ووصلنا لطلوع ان شاء الله الحمد لله.
1: فرحه كبيره،
3: فرحه كبيره اكيد،
1: يعني قلت يعني رجع من بعيد يكمل هداف يكمل بطل
3: تاع طفل صغير ما تحققش معناها ونحن صغار تحقق ونا كبير معناها
1: الحمد لله الحمد لله مازال صغير خويا البي
3: ايه الفايد ان احنا وصلنا وكاو
1: ان شاء الله جاي خير، وان شاء الله في الرابطه الثالثه يكون فريق مستقبل كيفي برنوسه بالفرق اللي باش تفرض وجودها. خلي لوف مرحبا خويا البي.
4: مرحبا بك اخت حنان، ومرحبا بمستمعيني الكيف، وتحيه
1: انت كي حمدي زيد كنت مدرب، انا في بالي بك
4: مدرب والله شوفي الحقيقه كيفاش بدت، هي كنت موجود في ستاف مع سي شوقي وسي الياس وسي مراد بو جت بطبيعتها سي شوقي هاي
1: سي شوقي حاب يتخلى عليك راهو حاب يفتح منك فهمتني رماك مع الجروب،
4: هو راهو البادرة بدات من الاول مع عند سي مراد الحقيقة نتاع ربي هو اللي يعرفني خاطر لعبنا مع بعضنا سي مراد في جريسة و... وبدات
1: وقد جمعية هو مراد ما لعبش فيها خاصة في برج العامر
4: وبديت الحكايه من غادي، بدينا مع بعضنا كنت معاهم ديجا قلت لك في ستاف، بدينا منو في بريباراسيون كنت معاهم في ستاف مع الاولاد فما حاجه يضحك شويه حتى كي دخلت مع الاولاد ونكور وفي الفيستير يعني حتى في وسط التيران نكور وفما شكون جواريت عيطوا لي سي خليل في التيران يعني بقدتك والحمد لله يا ربي يعني عملنا جروب مزيانه برشا فيستير نظيف برشا الحقيقه نتاع ربي
1: ترك الجو على التيران
4: نحاول شوي الحقيقة ساعاتك مير الحمد لله يا ربي عملنا فيكتيف مزيان برشا سيرتو فيستير نظيف الناس كل تحب بعضها في الفيستير الحقيقة متاع ربي اللي يلعب اللي ما يلعبش اللي كونفوكي ماهوش كونفوكي وبرغم يعني صحيح الناس كل تحب تلعب وناس كل تحب تشارك وناس كل تحب تعاون بالمجهود مي ديما تعرف قانون الكورة هذيك هو 10 يلعبوا غارديان و معنا بقية على البنك
1: ما عملتش إشكال خليل بينك وبين المجموعة الحاضر هو اللي مش يلعب
4: والله ليه معناش بالحق عنا في السير نظيفة برشا والله رو يعني معدل عمر 21 سنة يعني مثلا اكزامبل ياسين شيري او العام يترينا عندي نوسي محمد جونيور وفي وسط العام يكور معايا وتو يترينا عنا في نحضروا للبلاي اوف يعني كمل معايا كجوار تو نرني فيه يعني نحضروا للبلاي اوف يعني والحمد لله بالحق عبيد كل تعبت العبيد كل ضحت موسم كان طويل برشا تعبنا برشا من برشا جواريت راهو تبدا تلعب مضروبه وتضحي وما تشلقش كان بعد الماتش باش راني مضروب ولا راني عندي حاجه والحمد لله تعب نتاع عام كامل كملناه بالتتويج نتاع الصعود هذا ومازال عندنا تو راهو ان شاء الله كات كاتيجوري في ال
1: ان شاء الله
4: في البلاي اوف ان شاء الله
1: هو مدرب الاصغر اي
4: وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب نكمل الفرحه هذه نتاع صعود نتاع السينيور نكملوها ان شاء الله بتتويج نتاع لي جون بالحق توا عندنا مرحله داخلين عليها نتاع سي دو ممكن راهو صحيح طلعنا توا وحطينا با مهمه باهيه برشا سيرتو الافكتيف هذايا الاولاد الصغار هذوما اللي كانوا رجال بالحق وكنا رجال بليتو ناس الكل اللي هو عندنا عام صعيب العام الجاي اللي راهو بالحق فما برشا جمعيات تطلع وتهبط
1: من اصعب
4: اللي اصعب حاجه انك راهو تطلع اصعب ليه واصعب حاجه راهو انك اسهل حاجه انك تطلع مي صعيب انك تحافظ على على تبقى في البول هذه ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب بالحق وان شاء الله نحاول كيما الجروب هذه ان شاء الله سلاسعد ندعموها
1: شوية انتدابات
4: ان شاء الله ندعموها بعبيد عندها خبره خاطر
1: يوافق على انتدابات ما يمن كان بولد
4: ليه خاطر شوف الحقيقه نتاع ربي صحيح عندنا راهو عندنا من اللي كول وانت طالع للولاد في السنيور عندنا راهو وليدات ما شاء الله ما شاء الله الحقيقه نتاع ربي مي راهو تعرف زيد الخبره عندها ساعات دور
1: صحيح
4: ونحن من الحاجات اللي حكينا عليها وللعام هي سنه حكينا على الخبره وتصحيح بركه راهو حمدي اكبر مني الحقيقه دونك خدمنا على الحاجه جانب هذه الخبره حاولنا نكونوا نعاونوا الاولاد باللي نقدروا عليه دونك العام الجاي عندنا عام صعيب شويه نحاول ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب نحافظوا على المانتيان بتاعنا عام واثنين بعد نبدو نحكو على على كلاسمون به خاطر
1: راهو وهذا المنطق والمعقول
4: وهذه الحاجات اللي لازمنا نخدموا عليها من تو الحقيقة راهو صحيح تو عندنا جمعه اقل من جمعه ملي طلعنا تو يلزم من نبدو نخمو في القدام نخمو في العام الجاي ان شاء الله عام صعيب ماديا وكرويا وفنيا وكل شيء ان شاء الله لما هذه تكون لما تخير ديما البرنوسه ان شاء الله الناس الكل تتكاتف في الجهود للمستقبل البرنوسه ونحب نشكر الاولاد عندنا جروب تاع افكتيف تاع 26 ملاعبي صحابي من الياس ايهم مش سمي برشا تمام كل الحقيقه نتاع ربي افكتيف 26 ملاعبي ناس كل شاركت ناس كل عاونت اللي يلعب دقيقه واللي يلعب ماتشات الكل واللي تضرب واللي يضحى واللي عباد باك وعباد عندها التزامات يعني عباد تجي من تونس عباد عندها التزامات وعاونتنا باللي يقدروا عليه نشكروا الاطار الفني نشكروا زيادة سي حسين المولهي للطبيب نتاعنا اللي الحقيقه نتاع ربي خدم معنا خدمه كبيره ولا بروف اللي ما عندناش دي بليسور مسكولير عام كامل يعني الحقيقه نتاع ربي بون كون دي بليسور اخرى نتاع كونتاكت ولا حاجه مي الحمد لله خدم معنا خدمة كبيرة نشكروا زيادة سي صابر الدبيبي حافظ الأثاث اللي كان معانا صاحب وخول كبير كان فدليك معانا بالحق ديما هو اللي يخلق للجو في الفيستير وناس كل ناس كل إطار فني إطار إداري الجمهور متاعنا لاعبين قدامى كل أي إنسان عاون الجمعية وعاوننا سيرتو نحن جواريات خاطر نحن كنا في الواجهة في التيران ان شاء الله ما خيبنيش الامال نتاع العباد الكل مازال عنا كيما كنت نحكي بكري عنا عام قدام ان شاء الله نكونوا فيها خير من مسنية خذينا الخبره نتاع سينيور عنا اولاد اول عام برشا يعني 70% عباد تلعب سينيور سنة خذينا الخبره ان شاء الله العام الجاي نكونوا خير مسنية وان شاء الله نعملوا عام باهي واهم اوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله يكون مانتيان كان جات حاجه اخرى ذيك سي اسعد الاوبجيكتيف هو اللي حطه ان شاء الله
1: هذا هو نتصور في العقد مش يتحط صعوبه
4: هذيك هذيك
1: عايشك خلي لي عايش خويا مرحبا بيك شرفتنا بحضورك روف راف الفضلاوي اهلا وسهلا
5: سلام وحنيان
1: اهلا وسهلا بيك شنو
5: والله الحمد لله
1: ماشي الامور
5: ماشي الامور الحمد لله ربي نحب نشكرك على الاستضافه
1: مرحبا بيك
5: والله مدام حنين العام هذا كان صعب برشا بالنسبه لي انا الحمد لله بديت البريباراسيون او العام اولمبيك كيف تعرضت لاصابه حبست برشا اربع شهور حبست بعد قابلت سي شوقي وسي الياس قاعدين في القهوه قالوا لي كنت تحب في الميركاتو الشتوي يعني اجا معانا راك تعاوننا قلت لهم راني جاي على عيني وراسي نعاونكم ما فما حتى مشكل اول ما دخلت وقتها اول سيونس دونترينمون قال لي سي شوقي راك انت هو كنت ناقص في الجروب
1: قلت الكلمه الوقعه نتاع الكلمه ميل
5: قلت له راني نجي ونعاون وبقدره ربي نطلع وفما حاجه رانا نوصلوا ليها بالخدمه الحمد لله يا ربي خدمنا خدمه باهيه كنا جروب متكامله ونحب نشكر اللي وقفوا معي الكل خاصه فتره الاصابه منهم با وما وعندي صاحبي اسمه رين جفيل
1: إيه؟
5: وشيم ابو قره وقفوا معي برشا الحمد لله يا ربي تعديت كل شيء وعاونت الجروب وما عندي حتى مزي ما عندي حتى مزي على برنوسه والحمد لله يا ربي فرحان برشا فرحان اكثر من اللي تتصوري عمري ما فرحت كيفك يا خاطر انسام اول عام سينيور ليا يعني توجت بالصعود حاجه باهي في كاريري وكارير الاولاد الكل الحمد لله يا رب
1: انطلاقة جديدة ان شاء الله
5: الحمد لله يا رب ان شاء الله يا رب
6: كل ماتش نربحوه يبكي كل ماتش نربحوه يبكي
1: عارف
0: روفا يكون كاديف في اولمبيك الكيف نتفرج فيه امين ورا بعضهم امنيتي يبدا عندي واحد في ليجيون في برنوسه كيما روفا في الاكس وقلت له بايو بما دفا وخلينا ربي حيين وجينا روفا البرنوسه عاملنا فرح
5: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: فرحه كبيره فرحه سعوده
5: والله فرحه كبيره
1: مقابله الاخرانيين وكل
5: والله يخلي في باله سي مراد في باله فما طرحنا نلعب فيهم مضروب ما نتكلمش خلاص ما نتكلمش جم برشا ترا
4: على بالحق قلت لك على جواريت تلعب مضروب انا راهو مع الاولاد كل اصحابي واخواتي روفا يمكن راهو ما نعرفوش قبل الحقيقه تعرفنا على بعضنا في البريود هذه بالحق اصحابنا ويا باي بالقدي بالقدي واخوات والحمد لله برشا ما شويه لعبهم مضروب وكان يعض على قلبه يلعب مش كان هو برشا ملاعبيه عبيد مالدفوا ما شويه يلعب مضروب برشا برشا ملاعبيه الحقيقه مي خاطر يحكوا لي وما يحكوش سي شوقي هما يحكوا لي كل شيء لي يعني والحمد لله الحمد لله بالحق كانوا رجال والله، اللي يلعب مضروب يكون راهو عباره ما يحسش شوقي اللي هو جوار مضروب سير تيران.
1: ان شاء الله ربي يوفقك
5: عايش روفة خليك عايش.
1: غالي يعطيك الصحه عايش. وفق في القرايه في مسيرتك مع المستقبل كيف في برنوسه
5: ان شاء الله.
1: لسان البكالوريا سي ياسين الياسة
7: ان شاء الله ان شاء الله سنة ننجح وانا فرحه طريلي فرحتين معناها
1: الله
2: اربعه في البركه.
1: اه عندكم اربع بكال يجمن الياسين
7: نجرب
1: هاي هاي به مرحبا بكم نكمل وانت بركال مش نسمو برشا افراح في برنوس
2: حنان برنوس محظوظين برشا نحن
1: اي
2: هنا في الكيف مثلا اللي يلعب في اولمبيك الكيف
1: الياس مش يرجع في بلاستروف اي
2: اللي يلعب في اولمبيك الكيف اي ينجم يكون يهبط البرنوس
1: اي والعكس يصير
2: والعكس يقولي باش يتحسن مليح في برنوسة ينجم يمشي
1: للنادي
2: والحاجة اللي معاونتنا هنا بالنسبة لنا احنا كجمعية احنا فافوري على الجمعيات اللي موجودة في تابعينا في الشمال الغربي اللي معاوننا برشا هو الانستيتيو
1: ايه
2: أربعة خمسة ملاعبين
1: اللي تعلق تحكي ديما على الانستيتيو فهمتني
2: والتكوين بتاع المدربين بتاعنا ثانا عندهم خدمة كبيرة برشا وان شاء الله نشوفوا مستقبل برنوسة
1: حنقدم اخوي الغالي مرحبا اهلا وسهلا بك
7: مرحبا
1: يعيشك
7: مرحبا يا حنان
1: يعيش خويا مرحبا بك الف مبروك
7: ديما نتقابلوا في برنوسة وكلمة نقولها لك نقول لك حنان ما بيناتنا برنوسة
1: هذا هو
7: كلمة باهية في برنوسة نحب نشكر سي لاسعد البوغان
1: خلي الناس
7: الحقيقة وللأمانة
1: يعرفوك الساعة
7: الياس خماسي مساعد مدرب
1: اي نعرف راهو هذا الياس
7: الوحيد لاعب سابق في برنوسة ومدرب أكاديمي ومساعد مدرب في شوقي العياري
1: اي
7: الوحيد يمكن هما حشموا شوي الوحيد حب برنوسة السنيور ترجع هو سي لاسعد البوغان
1: موجوده في الكونترات
7: شبيك سي لاسعد البوغان محب السنيور ترجع تنشط السنين فما شكون قال نزيدوا عامين وثلاث سنين سي لاسعد قال سنين نرجع
1: وليس وصعبت عليكم المهمه ولا
7: شنو صعبت باش نحكي لك طرفه باش نحكي لك طرفه حنان باش نحكي لك طرفه قاعدين في القهوه نيوسي شوقي معنا سي مراد سي خليل سي محمد نيوسي شوقي نحكوا عطلو ما زلنا ما نعرفوش لي فيكتيف جوست كونتاكتينا بالتليفون اما ما نعرفوش لي فيكتيف تعاركنا معاهم الكل مازال جا سي لاسعد سمع بالحكايه قال مازال واحد يحكي له يا عطلوة تو يا تسمع برنوس اللي نحن باش نلعبوا عطلوة
1: بلا مسؤوليه
7: في شوقي سي الياس اليميني الحمد لله وصلنا لامانه لبلاصتها برنوس في الرابطه الثالثه مستوى ثاني بالمناسبه نحب نشكر سي فراس البوغان مدرب سابق في اولمبيك الكاف وكمل مع مرجان تبركة اللي لبى نداء الواجب كمل معنا بريسك اربع ماتشات بالمناسبة نحب نهنيه بمناسبة زواجه
1: وأبيانتو
7: نهارت في جويليا وشكر خاص للملعبية اللي بالرسمي كانوا رجال وكانوا قد المسؤولية نشكرهم الكل وبالأخص حمدي العبيد
1: حسيت مرات صعبت الياس ولا
7: صعبت برشا حنان صعبت برشا الحقيقة صعبت برشا نحن يمكن رجعنا أول جمعية ترينا حتى قبل ناسيونال بي رجعنا نهار 27 أوت نترينو أمنا بالمجموعة حضرنا كوم الفو وعملنا ماتشويت أميكو تعاركت برشا نيوسي شوقي شوف العركه تقولي غدو ماهمش باش يكملوا مع بعض
1: ما يجوش هذوما
7: الاثنين ماهمش باش يجوا وغدو يكلم بعد لونترينمون بالضبط يكلمني بعد الدوش يقول لي يا وين كاني في القهوه جاي الحمد لله
1: ثم روح ثم روح في المجموعه فهمتني ان شاء الله تحافظوا عليها رئيس وكل الهيئه المديره والملاعبيه لانه ثم جمعيه تحس اللي ثم روح قريبه لبعضها ثم روح تتشابه وثم ثم حاجه تجمع المجموعه هذه مرات يجوك جمعيات كل واحد
7: يمكن حاجه اللي تجمع المجموعه حنان هي القلوب الصافي يعني حتى كي تشوفي تعاركوا مع بعضهم قلبوا صافي
1: هذيك سر العائله
7: يوم سيكوند ونرجع كيف ما كنا عادي جم الحمد لله
2: انا رئيس خوي
7: الحمد لله الحمد لله
1: مرحبا بك ربي يوفقك الياس
7: ربي يبارك لك حنان يا
1: نرجع للابطال وان شاء الله تكون بطل ان شاء الله بينتو نسمع بيك هكا خذيت البكالوريا وترجع بحذايا مرحبا بيك هاي عندك كلمة
8: نحب نشكر سي مراد
1: ايه
8: طب معي برشا سنين
1: وسع بيلو
8: وسع بيلو برشا اول عام بعد فهمنا كل شيء فهمنا بعضنا حتى عمني اول وانا خدمت مع سيادم في اولمبيك كيف
1: سيادم العبيدي
8: سيادم العبيدي
1: محظوظ مال انت
8: محظوظ
1: بين ادم ومراد يعني
8: هاي.
1: نجم تمشي بعيد
8: ان شاء الله ان شاء الله اما مش نخمم تا مش خم كان في الباك
1: هكا هو ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله المجموعه اللي معاك اللي تعدي البكالوريا الكل يكونوا من ناجحين وقتها سي لسعد يعمل لنا ريسبسيون وقت
8: شاء الله.
1: هكا ولا ليه حاج؟ فرحة كبيرة. اي حما هو مش يعمل ليكم ليه كيكة هنا مضمونة. هذا هو. مرحبا بكم الكل، نورتوني بالحق، أهلا وسهلا بكم. محظوظين زيادة عندكم عضو في الرابطة الوطنية لكرة القدم بمعارفكم، طلعت هو الرئيس السابق المستقبل كيفي برنوسة. سماد هاي يقرب لي خويا شوية كي خلينا هاي. ألف مبروك، نعرف اللي السعود فرحة كبيرة بالنسبة لك أنت، يعني واحد من أبناء الفريق هذا، من أبناء المدينة. اليوم مهدي هو عضو في الرابطة الوطنية لكرة القدم المستوى الثاني. أني هو الكرسي اللي يأخذه مهدي نتاع سي عمر. يا بيهي مرحبا. اليوم بكاسك أخرى، بكاسكيت أخرى، رئيس الجمعية السابق المحب ولد الجهة. اليوم فرحة كبيرة سي مهدي بصعود مستقبل كيفي برنوسة، تزامن مع وجودك في الرابطة اليوم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بصفتي عضو في الرابطة الوطنية الهواة مستوى اثنين، بطبيعتي انا موجود مثل جمعية مستقبل رياضي الكافي برنوسة معنا. ولو اني مازلت ما كانتش في معنا في في البطولة، سي الاسعد هو المكان مش هادف في تحمل المسؤولية اطرافيه، ما انا كنت موجود معنا في ربي سبحانه حب باش تطلع الجمعية وتكون في العام الجاي ان شاء الله في
1: الف مبروك البحميد ساعة قبل كل شيء تخرج احمد بن دوا ان شاء الله واحد زيادة من الكفاءات اللي ينضافوا للكفاءات اللي موجودين في الكيف. رأوا اي فرحة واي نجاح، والدكتور الغويلي يعرف ماذا بينا بازيد واحد هكا ولا ليه دكتور. ان شاء الله كل شيء بالبركة.
9: نحب نقول نحن ولاد برنوسة الحمد لله ربي، نحن قلت اقبل هي برنوسة ستين كيب دو كارتيه منها، ونحن ولاد حومة معنا الأسعد لطفي الكل ولاد حومة، النجم نختلف في برشا حوايج ولكن تجمعنا برنوسة. مانيش نستنى أنا باش لطفي عيط لي ولا أسعد يعيط لي باش نعاون برنوسة، وقتي نلقى روحي نزلني نعطي باش نعطي، وذي راني أنا جزء من ألف ولا من ملايين ولا عن عباد تعيش البر، عن عباد تعيش في تونس، تعيش معناها في معتمديات مجاورة، ولكن نهار تلوع في 50 درجة سخانة يمكن 45 درجة تلقى العباد لاخر وقت قلت له الأسعد زعما تجي العباد تفرج فينا، نقول لك معناها الماء يمكن الأسعد أكثر نهار سالك فيه هو نهار هذاك، فهمتي ولا؟ الحمد لله هي الفرحة لا توصف.
1: إيه
9: خاطر ما حويسنش باش تعبر عليها.
1: صحيح.
9: لأن نحب نقول ربي يهدي اللي كان سبب انه ما برنوسه كانت نجم تطلع اسهل من هكا، فهمتني ولا؟ لكن هم يحبوا يتعبوا. ومساج للرابطه الجهويه كره القدم بالشمال الغربي، هم جدد ان شاء الله كل شيء يتجدد في الرابطه
1: ان شاء الله ان شاء الله،
9: من التزاماتهم مع الفرق انهم يكونوا معناها كاسنان المشط.
1: ايه.
9: على خاطر انا ما حبش نتكلم قبل، كان عندي واجب التحفظ، ولكن نحكي انا ولا سعد تغيرني برشا حوايج، ولا سعد ما تربي برشا، لا سعد نقول لك مش محارب، راه ما يحبش على المشاكل، انسان نظيف عامل جمعيته ويخدم على رويحته ولا غار، لنهار كلم الاربيت، لنهار قال لي مادي عندي مشكله ديك، صدقيني راه انا الكلام نقول فيه راه يشهد علي ربي فيه، راه يمكن نحكي انا مراد شوي انه لطفي خاطرنا لطفي معناها خاطرين على بعضنا برشا، راجل يخدم على روحه حقه. نحن في الرابطه بصراحه راه العباد مثلا وقت يعمل واحد الكلاماسيون في جامعته ياخذ حقه. ني وليت ساعات نتفاجئ نقول يا اخي تم قانون اخر نتاع فيفا قاعدين نطبقوا فيه، ونتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي قاعد نقول فيه.
1: الامور تتبدل برشا،
9: نحب نقول هنيئا لنا بهذا الصعود. ان شاء الله الجمعيات الاخرى العام الجاي ينالها شرف الصعود،
1: هذا هو،
9: ونحب يكون كما طلعت برنوسه بعرقها، وراي اي جمعيه تربح وتخسر تما جمعيه ما تخسرش،
1: هذا قانون اللعبه.
9: ولكن احنا باش طلعنا راه انا وليد صغار واش نحكي لك، لاني انا كنت نتفرج عليهم ونبدا خايف عليهم، تما طفل تضرب في كتفه وكمل يلعب ميتون كيمر ما نعرفهمش بالاسامي، نعيط لهم بالنومرو ونعيط لخليل خاطر فوالا خلينا نبدا نعيط نقول له خليل زيد شوي زيد شوي زيد شوي، بين سخونه برشا راه. وحاجه اخرى نحن معناها برنوسه معناش معناها انجوير معناها كيما نقولوا ديكسبيريونس اللي باش يوقف الجمعيه ابار خليل وبار حمدي.
1: إيه.
9: والله وليدات تعطيهم الصحة الكل، نحب نقول هي المدير الكل معناها فيليسيتاسيون، إن شاء الله برنوسة تلم أكثر حول الجمعية.
1: ومش صعيبة راهي الحكاية، ماهيش صعيبة لا ماديا ولا معنويا.
9: اللي عشيته الأولمبيك واللي عشيته برنوسة سنين، إن شاء الله العام الجاي نتلم مع بعضنا أكثر.
1: إيه.
9: ولكن نداء للسلطات الجهوية بصراحة، أنا وقت حكيت أنا ولسعد الملاحي اللي قاعدين نصبوا فيها البرنوسة فوتيت. دي شي هذا نتاع ميزانية، إيش فلوس هذيك؟ بصراحة
1: إن شاء الله تبدل وضعي العام الجاي.
9: إن شاء الله إن شاء الله ندير السيد الوالي اللي هو معناه صديقنا ويحب الجمعية وكما يحب الأولمبيك زيدا فهمتني، إن شاء الله العام الجاي معناها تكون خير، وندير رجال الأعمال بالجهة إيه. إنهم زاد يدعمونا على خاطر هذا راهو حق موش مزيد بصراحة، وأنا بعض رجال الأعمال اتفقنا ولأسعد إن شاء الله معناها في قادم الأيام إن باش نعملوا معناها إن كوميتية صغيرة تصلوا بهم الناس الكل ونقول راهي برنوسة ولادة. أنا ما كنتش نتصور برنوسة باش تطلع، نقول لك بصراحة كنت خايف من أنا في بلاصة ما نعملها السنيور سنة ولا ما نعملها راه خاطر معناها مسؤولية كبيرة برشا راه ورهان كبير برشا يعطيهم ألف أنا واحد من الناس أنا قلت معناها الأسعد ما نقولوا جديد في التأثير الرياضي أنا قديم ولو كان رجعت في بلاصة الأسعد نقول لهم مستحيل نعمل سنيور. التفوا حاولوا بعض الرجال كيما شوقي كيما حاتم كيما الياس لطفي ولاد الكل معناها حما ولد الشيخ معروف ونحب المناسبة دي نديها برب كل ملعب عنده اسم ملعب نور الدين بن جيلان أنا عندي اسم رمز في برنوسة هو شيخ صادق رحمه لماذا الملعب 7 نوفمبر ليك 7 نوفمبر ما يكونش ملعب المرحوم الشيخ صادق رحمه صادق بن باشا راه ماناش جابدين عباد راه هذوما راه عباد خدموا البلاد هذوما عباد خدموا البلاد معناها لا انا ولا عمر ولا شوق ولا غير ونجموا نزيدوا فيه الموضوع هذا ولا ما نحشموش انا قبل وقت نفكوا التيران ما يمروا مع هاي الاولاد نقول لهم التيران هذاك نتاع برنوسه القازونيه راه مع كامل احترامي الناس الكل سي لو طون سي لو مومون هذه كلمه اخرى نقولها نداء للبلديه خاطر هذه من مشمولات البلديه ومشمولات وزاره الشباب والرياضه كيما سمينا الشهيد سقراط الله يرحمه كيما سمينا بعض اسامي زاد راه نحن عندنا شهداء في الرياضه راهو الشيخ الصادق يرحمه راه بصراحه راهو ولد برنوسه والمريد باش يكون الملعب هذا على اسمه وبارك الله فيك على الاستضافه.
1: موفق سي مهدي بن دوه في الخطه نتاعك الجديده ان شاء الله جمعيات الشمال الغربي ما نشوفهمش يتظلموا برشا ديما نقول من الجامعه حتى للرابطات راهو غيرها للاسف يعني غياب ولاد الشمال الغربي اثر كثيرا على الجمعيات نتاعنا. هذه كلمتي وانا وهذا موقفي يعني نبداها من الرابطه الاولى. اليوم وجودك في رابطه الهوات ناس اخرين زيد ان شاء الله ان شاء الله فرق الشمال الغربي ياخذوا حق.
9: انا ما حبش نقول لك حاجه ربما انا علاقتي متيره برشا بعض المكتب الجامع خلاف بعض الاعضاء الاخرين. غير بالأقدمية تخليك معناها تكون اسمك معناها متداول وهم اللي معناها اقترحوا عليا باش نكون موجود فهمت نقعد كبير نحن تو ما شاء الله معناها الفرق العام الجاي باش تكون برنوسه باش تكون الكسور باش تكون السرس باش تكون سبيبه روحيه ان شاء الله. انا نقول لك عليه حاجه انا قلتها الاسعد والله ثم ديكوليس ما نجموش نقولوهم ولكن امبري باش نقول لك انا لو كتصير كلاماسيون في جامعتها ننظروا فيها علاش نحن اول حاجه عندنا اساتذه قانون رموش معناها باش يكون واحد معناها لجنه القوانين رموش اللي يجيب باش يشدها راه مع كامل احترامي الناس الكل راه وتو رانا في 26 لازم نستفهم بعضها وتفهم مرواحها راه لا ما نجمش يكون انترونور شوق العيال نجم يكون انترونور كل واحد شد بلاصتو اما رموش نقعد نشوف انا حك راسك نشد القوانين حك راسك نشد الانضباط خسان انت باش تعمل لجنه انضباط ولجنه القوانين رام يا حنان نحن عندنا زوز من الناس شادين معناها نحن على غير معناها 64 ايكيب راه.
1: ايه
9: 64 ايكيب معناها فما زوز مناش قاسمينهم لي بور وبعد ما يشوفوهم هذوما الكل نعاودوا نضرب فيهم في اطار اجتماع رابطه. ونهار تين باش نضرب في القوانين نبدا 10 نروح على 7 نتاع الليل. علاش؟ باش معناها مش حقوق العباد. وعمره ما واحد استينف استينف معناها استينف قرار نتاع الرابطه وربحوا في الاستينف. علاش؟ نحاولوا مانيش انا مليك راه. ولكن نحاولوا على الاقل ماكسيموم بوسيبل ان ننجحوا باش كل واحد ياخذ حقه.
1: هذا هو ان شاء الله ان شاء الله فرق الشمال الغربي ياخذوا حقهم بوجودكم بوجود اسامي اخرين حقهم مانيش طالبين حاجات اخرين. رئيس اي رئيس نرجع لك سي الاسعد بوغانمي كلمه الختام ومرحبا بكم في راديو الكيف في استديوهاتنا نورتونا كما نعاود انتم اول جمعيه جيتوا اليوم هاي تفضل يا ساي حتى اللي ياخذ الحاجه
10: بربي تحيه
1: يعيشك ربي فضلك
10: تحيه خاصه لهيئه احباء المستقبل الرياضي كافي ببرنوس
1: تحيه لهم
10: تحيه الكل. كبيره برشا
1: هذا هو اي سي الاسعد نرجع لك خويا ونكمل معاك هذا الفضاء الخاص بالمستقبل الكافي ببرنوس.
11: في كلمه الختام نحب نجدد تحيه لمستمعين اذاعه الكافي كلها ونجدد الشكر للسلطات الجهويه اللي عاونتنا على راسهم السيد ولي الكاف سيد معتمد الكاف الغربية سيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد المكلف بتسيير بلدية الكاف الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالكاف. نحب نشكر الإطار الإداري والفني اللي خدموا عام كامل نشكر اللاعبين الكل نشكر هيئة الأحباء نشكر الجماهير الناس اللي عاونت برنوسة الكل وامنت بها. ان شاء الله القادم افضل للبرنوسة، وان شاء الله ثم كان الخير باذن الله السميع العليم
1: ان شاء الله. شكرا ليك. هكا نكملوا هذا الفضاء واحتفاليه المستقبل كيفي برنوسة بصعوده بالروح هذه، بالاسامي هذه، بالوجوه النيره هذه، بهالطموحات نتاع الشباب. خلي الكلمه بقدره ربي تنجموا تمشوا بعيد.
4: الجمعيات اللي عبنا لهم الكل، خاصة الملاعبية اللي كانت معنا كونتاكت سير تيران بالحق. رانا الناس الكل كانت علاقتنا معاهم باهية من أول ماتش لآخر ماتش، جوارات الكل نتاع الجمعيات الكل. حب نوجه تحية للجمعيات اللي عبنا لهم الكل، وإن شاء الله حظ موفق للجمعيات العام الجاي، وإن شاء الله ربي يوفقهم
1: إن شاء الله. شكرا لكم، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن كما تعودتم مستمعينا الكرام، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. نطرح اليوم موضوع عهدة جديدة للمجالس المحلية، التداول على رئاسة المجالس بين الأعضاء المكونة لمختلف المجالس في الشمال الغربي. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا في هذا اللقاء للحديث أكثر حول هذا الموضوع بطبيعة. شنو الملفات المطروحة على رؤساء المجالس أو أيضا أعضاء المجالس المحلية في ولاية الشمال الغربي؟ حاضر معنا مباشرة هاتفيا سي إبراهيم الشيخاوي رئيس المجلس المحلي بالقاع الخصبة. سي إبراهيم أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا بك سي فوزي، شكرا لك، شكرا، تحية للضيوف الكرام، تحية لمستمعي إذا اعتكاف ولأهالي القلعة الخصبة بالداخل والخارج. مرحبا.
0: شكرا لك، يعطيك صحة سي إبراهيم. إذن اليوم نتحدث في سنة التداول على المجالس المحلية من رئاسة المجلس، وأيضا فما حتى صعود للمجلس الجهوي، وأيضا التناوب بين مختلف الأعضاء المكونة للمجلس. أكيد الملفات موجودة ومتواصلة ومطروحة بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية، تحاولوا في كل مرة إنه الملفات هذه تقدموا فيها شوية. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل على مستوى القلعة الخصبة، شنو هو جديد، شنو هو الملفات اللي تحاولوا في العهدة هذه كرئيس مجلس انكم تخدموا عليها، وبطبيعة تحاولوا انه الملفات هذه تكون موجودة وتقدم. سي إبراهيم
1: مرحبا بك.
0: فضل.
1: بطبيعة الحال عهدة جديدة بنفس جديد مع سلطة محلية جديدة.
0: نعم.
1: تسلمت المشعل بنفس النسق، بروح وطنية، بدعم متواصل على مسافة من الجميع، ولكنها أذن صاغية ورعاية دائمة.
0: نعم.
1: انطلقنا في أولى جلساتنا بالعمل على عديد المواضيع، وكان لنا موعد مع التجهيز.
0: نعم.
1: ومع البلدية. كانت الجلسة بمكتب السيد المعتمد.
0: نعم.
1: تطرقنا إلى عديد المواضيع، كانت طريق مثلا طريق حي جابل بالقلعة الخصبة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة نوجه الشكر للسيد الوالي اللي استجاب الطلب إنهاء الطريق بكامل فروعه بعد مده بالدراسة بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: دراسة لبعض المسالك الصغيرة الأخرى. طريق دوار العربي.
0: نعم.
1: مسح المسالك في بداية الأسبوع القادم بكامل المعتمدية الفلاحية. تطرقنا كذلك إلى الملعب البلدي، إلى ملعب الكرة الحديدية. دار الثقافة الإشكالية مازالت في مكتب المراقبة.
0: نعم.
1: مع إمكانية البناء في نفس المكان. سوق الدواب.
0: نعم.
1: بداية الأشغال في منتصف شهر جوان مع تركيز الحظيرة في القريب العاجل. مسلك فلاحي بحي السويتير على واد، ثم واد المغاسل. تهيئة وتعبيد مسلك لحمادنا بكيلومتر ونصف.
0: نعم.
1: ثم تطرقنا كذلك إلى النظافة وإلى الإنارة والمشاكل اللي تعالجها البلدية، معناها ما نقص فادح في الموارد البشرية. وماذا بينا بالمناسبة نلفت انتباه رئاسة الحكومة إلى فتح المنصة، بالحق بلديات تعبة تخدم بإمكانيات معناها تكاد تكون منعدمة.
0: نعم.
1: هذا ما وقع بالضبط وما تم التطرق إليه، ولكن لنا عديد الملفات الأخرى في جلسات أخرى. ماذا بي نخلي الكلمة للزملاء وفي الأخر تقول لك النقاط اللي باش نخدموا عليها.
0: باهي، باش نبقى معاك سي إبراهيم، لأنه في كل مرة باش ناخذ ممثل لمجلس محلي، بعد شوية باش يكون حاضر معنا سي عادل الرويسي عن المجلس المحلي بيتبرقى، أيضا سي خالد دبيس رئيس المجلس المحلي بسريانة الشمالية، وسيدة أمينة المازني عن المجلس المحلي بباجة الشمالية باش يكونوا حاضرين معنا اتباعا في هذا اللقاء المباشر، باش نحاولوا معاك ومعاهم شنو هو الملفات الاكثر الحاحا، والا انه المواطن يطلب هالملفات هذه انها تتحقق وتكون موجوده على ارض الواقع. نرجع معك شويه لبعض النقاط اللي ذكرتهم سي ابراهيم. اذا كان المشاريع هذه الاشغال انطلقت، تحدث على سوق الدواب اليوم في القلعه الخصبه، وخاصه الاشكال الموجود على مستوى دار الثقافه، مازال يراوح مكانه تقريبا، عندها فتره كبيره والاشكال هذا مازال ما تحلش سي ابراهيم.
1: بالطبيعه انتظرنا طويلا إدارة التجهيز كل مرة تعطينا معطى جديدة تبين في النهاية اللي هما بيدهم، وجهوا مراسلتهم للمصالح المعنية في انتظار الموافقة على البناء في نفس المكان. معناه كانت هذيك أولى النقاط الهامة في الجلسة. بالنسبة لسوق الدواب كيف معناها كانت كل مرة جي أسباب واحد ما نجموش نعرف وانه الأسباب الحقيقية، لكن الحمد لله المرة الفاتت تنقلنا على عين المكان مع التجهيز ومع البلدية، وتأكدنا اللي معناه تسليم الحظيرة للمقاول وتعهد، وتم التركيز كذلك على احترام المواعيد من طرف السيد المعتمد. كان بالحق حريص، نشكره بالمناسبة. وثم نقطة أخرى زادة تبشر بخير اللي هي محطة التطهير اللي انطلق فيها السيد المعتمد السابق مشكور، وتبين في نهاية الأمر أن الأرض التابعة للحبس وما هيش تيتري بالمفهوم العامي. توصلنا في نهاية الأمر إلى إيجاد مكان
0: قطعة أرض
1: لائق بالمحطة، والتجهيز في حد ذاتهم حبذوا، ما زالت باش يطلبوا إجراءات على المتعهد ببيع الأرض، وإن شاء الله القادم أفضل.
0: ثم ملف أيضا على مستوى القاعة الخصبة اللي هو مسألة الفوسفات سي إبراهيم، وكان فيها عديد الجلسات وفما اتفاقات سابقة، لكن ما تمش حقيقة التنفيذ أو المضي قدما في الملف هذايا. أعطيني آخر التفاصيل في الموضوع سي إبراهيم، إذا كان عندكم أكيد كمجلس عندكم معطيات جديدة أو ناقشتوا مع الجهات المعنية في الموضوع.
1: بطبيعة الحال ديما ننتظروا في العروض، هم كل مرة اختلفوا في وضع الأثمان وهي الفكرة حاصلة، والسيد الوالي متعهد كذلك وحريص، والسيد المعتمد ديما يذكر فيه، وماناش نغفلين عليه وماناش نمسيبينه موضوع الفوسفات، لأنه بالحق يشكل خطر بيئي وكل شيء على القلعة الخصبة. ابقى معنا شركة قفصة، نحن الأغنياء وأموالنا المواعيد، وكهو هذا ما نجم نقول.
0: ثم نقطة باش نتحدث فيها معاك سي إبراهيم، وأكيد عندك فكرة على الموضوع هذايا، وبعد باش نختم بزيارتكم لمجلس نواب الشعب مؤخرا، ناخذ شوية تفاصيل على الزيارة هذه، شنو الملفات اللي تم حقيقة الحديث فيها أو تم رفعها إلى الجهات المعنية. فما نقطة تهم الجانب التربوي أساسا، واللي نتحدث على المعهد الثانوي بالقاعة الخصبة، تقريبا فما بنية تحتية متهرقة، وحتى على مستوى البكالوريوس معناها المناظرة صارت في الإعدادية سي إبراهيم.
1: والله
0: فماش نقطة في الموضوع هذا. نعم تفضل.
1: يعطيك صحة سي فوزي. نعم. بالحق بالمناسبة نحب نحيي الأسر التربوية بمعهد القلعة الخصبة اللي تعدي في امتحانات وطنية وعدت سنة كاملة في ظروف صعبة للغاية. في اختبار البكالوريا التربية البدنية، وكملوها في الامتحان الوطني في البكالوريا الرسمية. معناها ناس القاعات مذبينة. السيد مندوب التربية يطل ويعطينا بالحق مواعيد صحيحة كل عام، ونحن باش يضيفوا قاعة باش يعملوا صور باش يعملوا راهي بالحق تلامذة تعبين، الأولياء تعبين، الأسرة التربوية تعبة، والسيد المدير لا عنده سيارة إدارية ولا عنده مسكن وظيفي يقبيه، ومع ذلك قابل معنا التضحيات الجسام.
0: بك.
1: نحييله
0: وبالنسبة للقاعات سي
1: ونوجه
0: إبراهيم،
1: له تحية كبيرة بالمناسبة وكافة الأسرة التربوية.
0: وبالنسبة للقاعات في المعهد، فماش إجراءات في الإطار هذايا؟ فماش إضافة؟ فماش جديد؟ فماش تعهد صيانة في نتحدثوا على السنة الدراسية القادمة؟
1: ها باش نعطيك
0: تفضل.
1: صحيح،
0: نعم.
1: توا مبرمجين للصور، فهمتني؟
0: نعم.
1: مبرمجين للصور باش يعاودوا الصور. هي لا محاله فكره باهيه، باش حتى المقاول كي ينتصب وواحد يلقى الظروف نتاعه صحيحه واحد. اما بالنسبه للقاعات، يقولوا توا عندنا بريسك اكثر من 15 يوم كنا ننتظروا النشر نتاع العروض للقاعات وللهدم نتاع
0: نعم.
1: البلوك القديم، لكن لحد الان ما ثم شيء. ان شاء الله ما تتعودش
0: نعم.
1: السنه القادمه وكهو، وناكد على زياره السيد المندوب التربيه باش يشوف الظروف، على خاطر زياره يدخل يطلع على ظروف الامتحانات والواحد، وما يتعمقش في الزيارة متاعه وما يشوفش الصور كيفاش مسكر بالزنك وبالواحد. راهي بالحق ما ثماش حماية للأسرة التربوية.
0: هذايا نداء ان شاء الله يوصل للسيد المندوب الجهوي للتربيه بالكاف سي
1: يعطيك
0: لطفي
1: صحتي فضل.
0: الفرجاوي. اكيد باهي. نختم معاك بزيارتكم الاخيره، نحب نرحب سعاد الرويسي حاضر معنا مباشره المجلس المحلي بتبرقه، ونعطيك الكلمه نختم معاك. سعاد اهلا وسهلا بيك.
2: عسلامة، أهلا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الكاف.
0: شكرا لك سعاد لتلبية الدعوة والحضور لحظات فقط. نعطيك الكلمة مباشرة، نختم مع سي إبراهيم الشيخاوي رئيس المجلس المحلي بالقرار الخصبة. سي إبراهيم نرجع معك شوية في دقيقة على الزيارة الأخيرة لمجلس نواب الشعب بطبيعة، وبعد نختم معك.
1: والله فاجأتني بسؤال سي
0: نعم.
1: فوزي على زيارة البرلمان.
0: نعم.
1: أو باش نعطيك ثم مثل عامي معمول بيه حشاكة، يقول لك السارح يستنى في رجل خالته باش يغنيه، وراجل خالته يستنى في ولد اخت مرته باش يغنيه. هي اخذت صدى اكثر منها، يقولوا انها سياسيه. بقى
0: نعم.
1: نحن المجالس المحليه مادين ايدينا حتى للي طمعنا بكلمه وباللي بيع السارق رابح.
0: نعم.
1: مشينا قابلنا السيد رئيس مجلس النواب، فرح بينا كالعادة، اتضح في نهاية الأمر وأنها زيارة مبرمجة من نواب طلعنا نحن طالبين باش نقابلوه، وهو يشكر فينا كي نحن مشينا ليه. باش نقول لك خذينا وقعد صحيحة ما ثماش
0: ما ثماش وقعد،
1: طيب. لكن معناه قاعدين ننتظروا، طلب منا المطالب نتاعنا استحال على الوزارات المعنية، وان شاء الله بالتوفيق وكاو.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم سي ابراهيم. حابين ناخذوا فكره على الزياره هذه، يعطيك الصحه على كل ما تفضلت بيه. حاب نرحب سعاد الرويسي اللي حاضر معنا في المباشر. سعاد اهلا وسهلا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بكم.
0: شكرا لك على الحضور سعاد. شويه حس بحذاك ان نسمعوك بالواضح. واضح واضح واضح باهي،
2: واضح واضح صوت
0: باهي. مرحبا بك. نتحدث اليوم على المجلس المحلي بتبرقه. اكيد وقت اللي نتحدث على تبرقه نتحدث على الصيف، على البحر، على الموسم السياحي. مجلس محلي اكيد عندكم ملفات تخدموا عليها في الفتره هذه. شنو اللي تحاولوا تركزوا عليه على المستوى، نتحدث على انجاح موسم السياحي، على مستوى الشواطئ، على مستوى النظافة، وغيرها من الملفات اللي تشوفوها كمجلس إنها عندها أولوية في الفترة هذه على الأقل سعاد؟
2: نجدد ترحابي بإذاعة كاف.
0: مرحبا.
2: إن شاء الله تبقى معنا ديما توا موجودين إحنا على عين المكان بصفة ميدانية. إن شاء الله إذاعة كاف تكون أقرب الإذاعات لنا، إن شاء الله تواكب الحدث وبداية الموسم الصيفي والسياحي.
0: إن شاء الله.
2: إحنا بالنسبة نعطيك ربما فكرة عامة بالنسبة للبرامج المستقبلية بالمجلس المحلي بإطلاق.
0: تفضل.
2: تقريبا هي مرتبطه بمخطط التنميه وبالاهداف والاولويات اللي رسمناها كمجلس منذ تنصيبنا تقريبا منذ البدايه عملنا على بعض المشاريع الهيكليه، سواء كانت متعلقه بالبنيه التحتيه او العمل على ارجاء خط مثلا السكه الحديديه اللي بشربه الطرقه بولايه مدرت عبره ولايه باجه بطريقه سريعه، او المتعلقه بالمجال السياحي. احنا خدمنا بالتنسيق مع نواب المجلس الوطني والاقاليم، خاصه في شخصي في علاء الغزواني في حسين العامري، على اعاده احياء مهرجان الجاز بطبيعه بتنسيق كبير مع السيد والي جندوبه السيد الطيب الدريدي اللي كان خطوه بخطوه معنا منذ البدايه ومنذ تنسيقه على راس ولايه جندوبه تقريبا

0: تقريبا نشير في صدد هذا ان الدوره ستكون ان شاء الله بقدره ربي
1: إن شاء
0: بعد
1: الله.
0: الاجتماع الاخير والجلسه الاخيره مع المديره العامه لوزاره الثقافه اللي تواجدت في تبرقه بمقر المعتمديه. كانت جلسه مع المجلس المحلي والكاتب العام المكلف بتسيير بلديه تبرقه،
1: نعم
0: وتقريبا هبطت وزاره الثقافه بجميع هياكلها تقريبا التنظيميه اللوجستيه الى غير ذلك، وتم تقريبا التعرض الى كل النقاط لانجاح
1: مهرجان هذا.
0: المهرجان السنة.
1: نعم
0: تقريبا مهرجان حسب توا المعطيات والمؤشرات نأكد لكم أنها بس ستكون من ناحية العروض الفنية ستكون أولا موزعة بين مسرح البحر والعروض التنشيطية في وسط المدينة.
1: نعم
0: فقط النقطة اللي تثار بينا عندنا هنا وحتى
1: على على
0: التساؤلات بعد الاجتماع
1: المشكلة على المشكل تقريبا نبقوا في المهرجان سعاد، المشكل على مستوى التمويل تقريبا، هذه الإشكال دي مليون يطرح.
0: التمويل.
1: نعم
0: التمويل معتبر جدا، التمويل معتبر جدا تقريبا حتى
1: من وزارة الثقافة ووزارة السياحة ولا وزارة الثقافة فقط؟
0: والله هاو النقطة هذه كنت باش نثيرها،
1: تفضل.
0: اللي هي التمويل هو حصريا من وزارة الثقافة إلى حد هذه اللحظة، واحنا
1: نعم
0: نعمل في المداخلة
1: اي
0: هي من وزارة الثقافة، وديما بقينا احنا نتساءلوا انه على غير العاده، على غير العاده، لان المهرجان الدجاج هو تحت اشراف ديما وزاره التاريخين تحت اشراف وزاره السياحه.
1: سياحة هاي.
0: تقريبا الى حد هذه اللحظه لم تشارك وزاره السياحه بهياكلها وتطلعاتها في الى حد هذه اللحظه في تمويل المهرجان. فقط نحب نشير ان العروض ستكون كما ذكرنا ستكون عروض تنشيطيه تقريبا في وسط المدينه، اضافه الى الحفلات اللي باش تقام في مسرح البحر. عندنا اشكاليه حبرك نحب نوضح ديما لاهالينا في تبرقه، اهالينا في الشمال الغربي وزوارنا من البلاد التونسيه اللي تعود تاريخيا ان مهرجان الدجاج يحتضن مسرح البحر. لا مسرح البازيليك،
1: كي
0: لان الشارع بتاع مهرجان الجاز هو البازيليك، واغلب ليزارتيست تقريبا العالميين غنوا في مسرح البازيليك، وكانت الدورات كلها ناجحه ومتميزه.
1: سعاد نعم
0: تفضل.
1: نعرف انت تحدثت على المهرجان وركزت، نفهم انه المهرجان عنده اهميته ورمزيته يعني الكثير لتبرقة ولاهالي تبرقة وحتى للناس الكل في الشمال الغربي، للضيوف الفنانين من كاليبر كبير يحضروا وكانوا يأثوا السهرات في المهرجان هذية، وفي نفس الوقت عنده الطابع الإيجابي وتأثيره على الجانب الاقتصادي في الجهة والحركية الاقتصادية، ويخلق حركية في الفترة هذه طيلة المهرجان وقبله بطبيعة الحال وتنشيط للمدينة. خليني نتحدث معك شوية على الجوانب الأخرى. اليوم في تبرقة نحن في تقريبا نتحدث اليوم في موسم السياحة بطبيعة مع تقدم التسخن، أي بدينا تحدثوا شوي على العناية بالنظافة، نتحدثوا على تهيئة الشواطئ، نتحدثوا على بطبيعة بعض الأمور اللي تخص هالفترة هذه أساسا. سعاد تفضل.
0: احنا سي فوزي تحب ناخذوهم والله هو ديما المجلس المحلي توا هو في الميدان.
1: نعم.
0: على الميدان
1: اي موجودين
0: على الميدان، واحنا توا سنركز كمجلس محلي على انجاح هذه المحطات مهما كانت الظروف.
1: نعم
0: بطبيعه الحال الدعم متواجد بصفه لا متناهيه من السيد ولي جندوبه. المجلس المحلي الان على الميدان على ما يبدي في اليد مع سيد الكاتب العام
1: بلدي
0: تقريبا نحن في زيارة في زيارات متتالية بتوفير كل ما يتطلبه المسرح البحر باش يخرجوه في حلة جديدة إن شاء الله،
1: إن شاء الله.
0: ويكون تقريبا حاضر لاستقطاب مهرجان الدجاج. بالنسبة للنظافة،
1: نعم
0: بالنسبة للنظافة أفضل مؤشرات النظافة في تبرقة، نعرف أن تقريبا البلديات في الجمهورية التونسية كل

0: مرت بظروف استثنائية على مستوى النظافة والإشكاليات
1: اي
0: حول
1: نفهموا
0: تحصيل
1: على
0: الكسر
1: مستوى المعدات وعلى اليد
0: وعلى
1: العاملة
0: مستوى
1: ونفهموا هذا. نعم.
0: الإشكالية والمعدات وغيرها
1: اي.
0: كانوا متفاهمين. اليوم مع سيد الكاتب العام سي فريد الرياضي
1: نعم.
0: المؤشرات راهو احنا راهو مش نزينوا
1: اي
0: ولا
1: اي اي
0: نحسنوا الحال، بالعكس
1: ما هو موجود الواقع سعاد. نعم.
0: احنا في صراع مع المصالح، في صراع مع المصالح، صراع حاد مع المصالح هذه، وهذه تقريبا هي حاله صحيه.
1: نعم.
0: الصراع هذا نعتبره حاله صحيه، لان الاوبجيكتيف نتاعنا هو تقريبا الرقي بمدينه
1: بالمدير
0: الكرده،
1: تبارك. نعم.
0: ترجع المدينه نتاعنا الى مكانتها تقريبا الوطنيه والعالميه، ورغم ان نحن في بعض الاحيان نتشاد وكذا، واحد انا ديما في المصلحه وفي الاخر
1: اي
0: نتقاطعوا في نقطه معينه اللي هي حققناها ونمر للنقطه الثانيه. بالنسبه للنظافه،
1: نعم.
0: مؤشرات طلعت في النظافه، ما نقولش انها راهو الامور ايديال
1: اي
0: ومثاليه وغيرها،
1: مش 100% اي
0: مش 100%
1: اي
0: تقريبا، مع تقريبا بدايه عمل المقاوله جديده تو في متبرقه باش تساند تقريبا مجهودات البلديه، مع انه في كل الحملات الاستثنائيه اللي
1: نعم.
0: تو امر بها السيد ولي زندوب السيد الدريدي تقريبا، او مش نزيد نعم، فما حمله لتريزي دي 14 معناتها نهار السبت ونهار
1: السبت والاحد
0: الاحد،
1: اي
0: نهار السبت والاحد باش تكون حمله كبيره جدا في اصبرقه بعدد تقريب غير مشهود ربما على مستوى وطني، معناتها ما صارتش على مستوى وطني في اصبرقه،
1: نعم.
0: ومن هنا ستنطلق البلديه والمقاول مع بعضهم في العمل اليومي والدوري وغيرها. ندعو من هنا عبر اذاعه الكاف، اذاعتنا الموقره، ندعو اذاعه الكاف جميع المواطنين اللي يحبوا تبرقه واللي يحبوا نجاح تبرقه يهبطوا ميدانيين سبت ولحد. ناكد لك
1: لمعارضه مجهودات البلديه.
0: لمعارضه
1: نعم.
0: مجهود البلديه
1: نعم.
0: ومجهودات المجلس المحلي وغيره من المصالح في تقريبا ان نجيو على كل النقاط اللي موجوده من كنس ودهن ودهن وغيره من
1: نعم.
0: الواحد، حتى نخلو تبرقه على الاقل بدايه الاسبوع القادم تبدا
1: ان شاء الله.
0: البلديه والمقاول في حاله في
1: نعم.
0: حاله من الارياف.
1: خليني نسالك ونتفاعل معك في نقطه مهمه لهنا، اكيد هذا يهم الشان البلدي، حاولتوش تنظروا فيها النقطه هذه خاصه على المثال المروري في تبرقه. سي عادل تحدثوا اليوم على لي باركينج اللي تحاولوا انكم نبعدوا شويه على الاختناق المروري خاصه في فترات الذروه، هذا خممتوش فيه بالنسبه لكم كمجلس محلي؟ نعم.
0: كمجلس محلي احنا رانا خدنا احنا مواطنين، احنا مواطنين عاديين، احنا ولاد الشعب،
1: اكيد
0: احنا
1: نعم.
0: ولاد الشارع، ولاد المقهى، نقعدوا مع الناس الكل، تحكي الناس الكل معنا، من نخبوش عليك اما تبرقى عدد الزوار يكون عدد كبير ياسر في
1: كبير
0: الموسم الصيفي والموسم السياحي. احنا عندنا مشكله ازليه منذ تقريبا في دم على مستوى لي باركينج، على مستوى لي باركينج تبرقى تشهد اختناق مروري. وشوف باش نعطيك حاجه سي فوزي، والله تبرقى كالزينه نتاعها وكل الجمال نتاعها وقت تبدا تتخلق بالحق وتبدا العباد موجوده فيها
1: اي وقت اللي تبدا فما حركيه بالطبيعه. نعم.
0: احنا لابد من ايجاد الحلول. احنا عندنا توا عندنا على مستوى البي ان ار توا وين اللي كان السوق
1: السوق اي الفري
0: الفوضى العشوائي
1: انتصاب الفوضى
0: والانتصاب الفوضى القانوني، هذه توا كانوا شارع الكل الاطراف الكل مش راهو كمجلس محلي نحكي ولا كبلديه، الناس الكل تتجند بما فيهم رجال الاعمال وكل الناس ديما ندعوهم اللي يحبوا البلاد واللي يحبوا البلاد واللي يحبوا تبرق، ان الفضاء هذا نهيئوه وان شاء الله برشا متطوعين ومتفرعين باش يساهموا في العمليه هذه، ان شاء الله يكونوا موجودين قبل نهايه شهر جوا، نهيئوا على الاقل المأوى هذا معناتها الباركينج اللي على مستوى البيناء، ونحن ديما مطالبين حتى في الجلسات المتعدده توا اللي تصير والمتسارعه اللي بطحة اللي عندنا وين نزل التروفيكا وين نزل التروفيكا على مستوى التنميس بتاع السكة الحديدية. ان شاء الله احنا نتوى بجات العملية التاهية كانت بطيئة نسرعوا فيها ان شاء الله. الكيران اللي تجي لتبرقة مرحبا بالناس الكل في بلادنا، مرحبا في كل بلاد الجميع في الامر. الكيران اللي تدخل اوليو تدخل للسنتر فيل وتقع عمليه الاختناق والاكتظاظ المروري،
1: نعم.
0: ان شاء الله الكيران كل غادي تكون عمليه تنظيميه تتوقف في المحطه هذه
1: ان شاء الله. سعاد ما بقاش عندي الوقت، في اقل من دقيقه نعطيك، في اقل من دقيقه تعطيني بعض الملفات اللي في الفتره القادمه كمجلس محلي انكم تحاولوا تحلحلوا بعض الاشكاليات في الملفات هذه. تفضل.
0: سي فوزي، احنا رانا كمجلس محلي رانا دي موجودين في الواجهه وغيره. احنا راهو عندنا زاد عندنا اشكاليه نتاع الماء صالح للشرب، المواطنين ما يقولوش ديما يحكوا على حوايج الباهيه ويحبوا يخبوا الحوايج الخايبه. لا راهو عندنا
1: نخدموا بالنقطه هذه، نخدموا بالنقطه هذه. تفضل.
0: الماء صالح للشرب، احنا حرصنا مع السيد الوالي منذ تنصيبه تقريبا اول ما تنصب جا كان في زياره لتبرقة، وركزنا على مستوى التسريع في اشغال محطه التصفيه تقريبا من قيمة ما يقارب 80 مليار اللي باش يفض تقريبا مع شهر ديسمبر القادم 27 مشكل الماء في تبرقة
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ونعلم المواطنين ان البئر الجديده تو الاشغال جاريه وراو نقول لهم راهو باش يحلوا مشكله الماء 100%.
1: تحبوا رحبوا مباشره حاضر معنا هاتفيا سي خالد دبيس رئيس المجلس المحلي بسريانة الشماليه. سي خالد اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا سي فوزي،
1: شكرا لك
2: ولا كافة عمال إذاعة الكيس.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة على الحضور اليوم. ناخذ معك شوية تفاصيل سي خالد على مستوى المجلس المحلي سليانة الشمالية، العهدة جديدة رئيس مجلس، أكيد الملفات متواصلة بطبيعة مع التواصل، هذه سنة التداول بالنسبة لكم على المجالس في الرئاسة وإلا عضو وإلا يكون النائب يكون موجود في المجلس الجهوي، الملفات بطبيعة موجودة مطروحة، تحاولوا انكم تحرصوا على حل حالة بعض الاشكاليات. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل بالنسبة لكم، شنو هو الملف اللي تحاولوا والا الملفات اللي تحاولوا تخدموا عليها في الفترة هذه في عودتكم سي خالد كرئيس مجلس محلي سريانة الشمالية، واللي مطروح عليكم بطبيعة حتى مع المواطنين والمتساكنين متاع المنطقة، ثم الحاح انه الملفات هذه تحاولوا تركزوا عليها سي خالد؟
2: شكرا سي فوزي، نحن في إطار تداول على رئاسة المجلس المحلي،
1: نعم.
2: نؤكد للناس معناها العمل متاعنا راه متواصل في كنف الاستمرارية وخدمة المصلحة العامة، وعندنا معناها عدد من المشاريع التنموية اللي مش تشهد تقدم خلال الفترة القادمة إن شاء الله. ومن أبرز المشاريع سي فوزي هو مشروع الماء الصالح للشراب، خاصة نحن في الفترة الصيفية. نحن في الفترة دي بدأت مصلحة المندوبية الفلاحية مع كل السلطات الجهوية في دراسة لاستغلال بئر عميقة بمنطقة عين البابوش بعماد الجيم سليانة الشمالية، بهدف منها تدعيم شبكة السوناد وتحسين التزود بالماء لفائدة مدينة سليانة ككل.
1: نعم.
2: معناها هذا المشروع هذايا بحول الله مش يحل لنا اشكاليه خاصه على نطاق مدينه سليان المدينه
1: ان شاء الله.
2: من ناحيه عندنا انجاز معناها خزان مع حنفيه عموميه لتمتيع حوالي 70 عائله بالماء الصالح للشراب في منطقه النويريه دي بعماده عين الديس،
1: هذه مناطق التوسع هذه.
2: مناطق التوسع بالنسبة لمعناها البنية التحتية من مسالك، عندنا مسلك بير حنون زوينات مع معتمدية السرس على مسافة 12 كيلومتر في المرحلة هذه، معناها طلب العروض في مرحلة الإنجاز بحول الله. وعندنا برمجة مسلك بن زكري على مسافة 12 كيلومتر في انتظار توفير الاعتمادات إن شاء الله. وعندنا زادة وصلة معناها اللي مش تحل إشكالية كبيرة ياسر بين سليانة اللي مش تتربط مع الطريق السريعة كيف تونس على مسافة 2 كيلومتر في طيب معناها الدراسة وبحول الله مش تتنجز مع الطريق السريعة كيف تونس
1: إن شاء الله. هذايا السرح للشراب تقريبا، البنية التحتية، فك العزلة، بتبيع هذوما ملفات حارقين سي خالد، وتحاولوا انكم خاصة تحثوا على اليوم مع فصل الصيف، الأهمية القصوى تقريبا هو الماء السرح للشراب.
2: للشراب
1: هاي.
2: ان شاء الله منها عنا زاد طريق الطموحات معناها تتمثل في الفترة القادمة، معناها خاصة في الماء الصالح للشراب في ولاية معناها معتمدية سلان الشمالية ككل. وعنا شوية انجازات سي فوزي بالله، معناها عنا انجاز المسخ البلدي
1: اي سليان اي
2: معناها اللي بدأت الاشغال نتاعو 10% تو
1: في
2: الوقت الحاضر.
1: أي.
2: كذلك الفضاء الاقتصادي بسليان المدينة في مرحلة طلب العروض، هذه كل رانا خدمنا عليها كمجالس محلية منذ البداية متاعنا، وإن شاء الله مش تبدا الانجازات في القريب العاجل.
1: نعم ان شاء الله هالملفات هذه تنطلق والمشاريع هذه تنطلق كما ذكرت سي خالد في القريب العاجل. شنو هو الاشكال اللي يمكن يارقكم كمجلس محلي في سليانة الشماليه تحاولوا انكم تحلحلوا الاشكال هذايا؟ فما بطبيعه في علاقتكم وفي تواصلكم مع المواطنين، شنو هو الملفات الحارقه اللي نحاولوا انكم تخدموا عليها بطبيعه اذا كانت توفروا اعتمادات او لا تشوفوا دراسات باش المشاريع هذه تنطلق ويكون الانجاز نتاعها في القريب العاجل سي خالد؟
2: والله ان شاء الله نحن نسعى، وخاصه سليان الشماليه راي معناها عن تتميز معناها في الفلاحه، معناها
1: عن قطاع الفلاح
2: الفلاحي باعتباره ركيزه اساسيه للتنميه معناها المحليه خاصه عنها في سليان الشمالي. نحن ساعين من خلال الفترة ذي معناها الدفاع على مشاغل الفلاحين والسعي لتوفير مستلزمات الانتاج اللي هي معناها البذور والأسمدة وتحسين ظروف العمل باش ينشأ القطاع ذي اللي هو معناها خاصة في السلانة الشمالية يمثل العمود الفقري للجهة.
1: هذوما تقريبا الملفات. خليني نمشي معك شوية القطاع الصحي وخاصة في المناطق الريفية سي خالد أو حتى على مستوى سليانة الشمالية، فماش بعض الإشكاليات المطروحة في الإطار هذايا وتصلكم عن طريق المواطن؟
2: مبادرات من ناحية المبادرات الشبابية والثقافية، اليوم بركة سي فوزي عملنا جلسة على نطاق المعتمدية حول عرض في تنشيط ثقافي في منطقة ريفية، معناها في بعض التوازن الثقافي بين المدينة والريف ما تعرف قبل فهمتني. أمورنا معناها الصحية زادة طالبين الزيادة بتوفير مستلزماتك المستوصفات الريفية من أدوية من إلى غير ذلك.
1: هذوما تقريبا الملفات المطروحة عليكم سي خالد بطبيعة كمجلس انكم تحاولوا مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية انكم بطبيعة تحلحلوها. خليني ناخذ معاك فكرة توا موسم الحصاد، شنو اللي حاولتوا تخدموا عليه وتلبوه في الفترة هذه على الأقل؟
2: والله حاولنا اولا طلب معناها من السلطه خاصه في الموسم هذا نتاع الحصاد، عملنا معناها خرجنا الالات الماسحه لحمايه الثروه نتاعنا نتاع
1: الفلاحيه
2: والغابيه بصفه عامه فهمتني. قاعدين اليوم بركه معناها عندنا اله ماسحه قاعده معناها متخصصه للمناطق هذه قاعده تحمي وتمسح في المسالك والطرقات فهمتني. نحن كمجلس محلي حارسين زادة باش تكون ثم أمورك المجمعات معناها القبول نتاعهم يكون معناها سريع وكذا، ونحمو معناها أمور ثروتنا الفلاحية بالجهة.
1: باه ان شاء الله موافقين سي خالد. اذا كان عندك اضافه نعطيك الكلمه، لاني باش نرحب ايضا السيده امينه اللامازني عن المجلس المحلي بباجة الشماليه اللي حاضره معنا ايضا عبر الهاتف. سي امينه اهلا وسهلا بك.
2: والله مشكور.
3: السلام عليكم لك الكل، مرحبا باذاعه الكيف، شرفتونا يعطيكم الصحه، ومرحبا باذا مستمعي اذاعه الكيف.
1: شكرا لك سيده امينه المازي. في لحظات فقط نختم مع سي خالد دبيش رئيس المجلس المحلي سليان الشماليه. سي خالد نعطيك الكلمه تفضل.
2: في الختام نجدد التاكيد على اهميه دور المجالس المحليه في دفع التنميه والاستجابه لتطلعات المواطنين نتاعنا، وشكرا مجددا على الاستضافة، وبارك الله فيكم على إذاعة الكيف اللي توصل مشاغل المواطنين من كل جهات الشمال الغرب.
1: شكرا لك، ان شاء الله نرجع لك في اوقات مقبله سي خالد، اكيد نرجع على التفاصيل والملفات هذه اللي تحاولوا تخدموا عليها بطبيعه. نرجع معك سيده امينه، نرحب بك مجددا، شكرا لك على تلبيه الدعوه. نتحدث اليوم على ربوع الشمال الغربي، المجالس المحلية في عهدة جديدة، وهذه سنة التداول على المجالس المحلية من المحلي إلى الجهوي، أيضا رئاسة المجلس. هذا ما يمنعش أنه العمل دائما متواصل بالنسبة لكم كمجالس باش تحلحلوا عديد الإشكاليات، وخاصة الملفات اللي تحاولوا أنكم تخدموا عليها، وبطبيعة تحدثوا على الإنجاز اليوم والتنمية في مختلف الولايات. السيدة أمينة
3: مرحبا بك سي فوزي، انت تعرف وكنت متابعنا ومشكور معناها على دعمك الدائم معناها للمجالس المحليه. انت تعرف ان المجالس المحليه هي البناء القاعدي وهي اللبنه الاساسيه في تكوين معناها المجتمع الجديد اللي ينبثق من صوت المواطن اللي عبر النائب، معناها قاعد النائب يوصل في اصوات المواطنين في مشاغلهم في الصعوبات اللي قاعد يمروا بها. هذاك علاش المجلس المحلي والا النائب المحلي هو صوت الجهه، ومن خلال الحديث هذايا احنا قاعدين نعملوا في زيارات ميدانية باش نذللوا الصعوبات باش ناخفوا ونشخصوا كل الحالات ونشوفوا معناها بعدنا هيك الأولى معناتها من الأخر باش احنا نجموا ندخلوا فيها، والتشخيص هذايا يكون معناها حسب الأولوية لكل عمادة.
1: بطبيعة الأولويات حسب العمادة، حسب ما يطلب المتساكنين بطبيعة الحال. خليني نرجع معك شوي على شنو الملفات اللي تحاولوا تخدموا عليهم في الفترة القادمة بطبيعة مطروحة عليكم كمجلس محلي، بوابتوا أولوياتكم، شنو الملفات اللي في المراتب الأولى إنكم تحاولوا تخدموا عليها في الفترة القادمة على الأقل سيدة أمينة؟
3: والله يا سي فوزي انت ما يخفاكش اللي ولايه باجه ومنطقه ولا معتمديه باجه الشماليه كيفها كيف كل الولايات معناتها هي منطقه فلاحيه بالاساس. دونك اول حاجه مش نعمل عليها نخدموا عليها هي الموسم الزراعي، وكما تعرف المسالك الفلاحيه، وبالطبيعه احنا في عماده في معتمديه باجه الشماليه عندنا 14 عماده فيها ثمانية معناها عمادات من عمادات الريف، وبالطبيعه مش تكون الاولويه المطلقه لهم هو تويكا خاصه في الفتره الحساسه هذه بتاع جني
1: الحصاد تجميع الحبوب.
3: اي بالطبيعه فهمتني، دونك هذه الاولويه الاولى ساعه كموسم الحصاد، والاولويه زاده كيف كيف نجموش زاده نقولوا راهي ثانيه خاطر قبل كل شيء عندنا الماء الصالح للشرب، عندنا مناطق معطشه، مناطق لابد منها للتدخل، مناطق يلزم معناها نسرعوا في الاجراءات. كيف معناها الحاجات هذه يلزمنا نكونوا زاده فما جمله من الاجراءات التشريعيه اللي احنا زاده مشينا عليها مجلس النواب باش ندخلوا فيها، كيف مثلا تنقيح مجله المياه على خاطر انت تعرف الجمعيات المائيه راهي بالحق معناها حتى القوانين نتاعها
1: فما اشكاليات في الجمعيات المائيه. نعم
3: اي بالطبيعه يعني الماء الصالح للشراب راهي حاجه واولويه مطلقه.
1: تحدثت على بعض المناطق الريفيه سيده امينه، واكيد تتزود عن طريق الجمعيات المائيه، ونعرف انه فما اشكاليات خاصه على مستوى المديونيه وغيرها، على حاولتوش حتى مع السلطه المحليه او الجهويه انكم تشوفوا حل المديونيه هذه والا الاشكال المطروح على مستوى المجامع هذه، على الاقل باش الناس في الفتره هذه تتمتع بالماء صالح للشراب، لأنه نعرفوا الصيف والحاجة للماء.
3: والله يا سي فوزي العثماني انا الحمد لله كنت حاضره في جلسه مع السيد الوالي على خاطر هو كان حريص مشكور هو وكل معناه كل الاطارات الجهويه ولا حتى المعتمديه نتاعنا في مساله الماء الصالح للشراب خاصه في موضوع المحاور الكبرى والا حتى في الجمعيات المائيه. نحن الولايه نتاعنا قاعده معناها تحب تذلل الصعوبات، ومن بين الحاجات اللي حرص عليها السيد الوالي توحيد الاجراءات معناها خاصه في المحاور الكبرى باش ما تصعبش، معناها مش كل بلاصه تلقى قانون نوحدوا نحن اجراءاتنا، نحاولوا نخففوا الاعباء، نحاولوا نلقوا حلول جذريه، حاول تدخل معناها سريع للمناطق اللي تستوجب التدخلات السريعه، وبالطبيعه الحمد لله السلطات الجهويه واقفه معنا في النقطه هذه، اما تبقينا ما تعرف زاد نقص الاعتمادات راهي ضرورية، وذي حاجة كبيرة معناها تتجاوز نطاقات الجهوي ولا حتى المحلي. احنا يلزمنا اعتمادات كبيرة باش نجمو نحنا نعديو مثلا قنوات مياه جديدة، طرق جديدة بطبيعة، خاطر احنا راي منطقة فلاحية وعندنا العديد من العيون في بيجرة. احنا كي نحكيو على بيجرة ومعتمدية بيجرة شمالية، نحكيو على عمادة عين سلطان اللي تسخر معناها بالعيون الطبيعية.
1: كيفاش نجمو نوجدوا الحلول بالنسبة للعيون هذه، نظفوها نحموها بطبيعة الحال ونجم نتزود بها للماء الصالح للشراب على الأقل في حل ظرفي في انتظار أنه يدخل مشروع المحاور الكبرى أو التزويد عن طريق السناد أو المجامع المائية. سيدة أمينة،
3: الامور هذه راهي ما تنجمش تلقى حل الا باعتمادات، توفير الاعتمادات على خاطر راهي الصيانه ولا حتى مش تصونها نهار والا تصونها نهارين، راهي الشبكات مازالت قديمه مهترئه، فهمتني؟ يلزم تجديد الشبكات، يلزم تكون الصيانه على قدم وثيق، وانت ماك تعرف، فهمتني؟ احنا ذي حاجات ما تخفيش، يعني نحن راهو اذا كانت تعطل اليوم في عماده راهي في نفس العماده الاخرى المجاوره راهي يزيدها نفس العطب
1: نفس الاشكال،
3: فهمتني؟ وهذه حاجات معناها تستوجب كما قلت لك اعتمادات باش نجموا نشجعوا على الاستثمار، باش نجموا ندخلوا مشاريع جديده، باش نجموا نشوفوا افاق جديده للمنطقه.
1: باهي، نرجع معك شوي على نتحدثوا على الملفات اللي تحاولوا انكم تحلحلوها تطرحوها على الجهات المعنيه سواء كان محليا او جهويا، ونحب نمشي معك شويه. كانت لكم زياره تقريبا يوم 8 جوان لمجلس نواب الشعب، ناخذ معك شويه تفاصيل على فحوه الزياره هذه، اذا كان فما بعض الملفات اللي طرحتوها في الاطار هذايا. سيده امينه،
3: بالنسبة للزيارة نتاع 8 جوان 2026، مشكورة سيدة نائبة الجهة نائبة الشعب سيدة بوثينة الغانمي، كيف مشكور سيد رئيس مجلس النواب سي إبراهيم يعطي الصحة زيدا، كيف على نحن رايكين نحن مشينا باش نرفع تشكيات الجهة في شتى المجالات في شتى المواضيع، حكينا على جهتنا لكن مش من باب ان نحن مش نرفع تشكيات، من باب ايجاد حلول تشريعية بقوانين جديدة تضمن معناها الاستمرارية بصورة جديدة، ويقولوا نحن بروح جديدة للمنطقة على خاطر القوانين القديمة لا تتماشى والوضع الحالي للمنطقة.
1: نعم، إن شاء الله اللي تحدثوا فيه، تحدثوا على سن التشريعات الجديدة، القوانين تغييرها بطبيعة أنها تكون مواكبة للتطورات هذه لاحتياجات المناطق بطبيعة، خاصة في توفير المستلزمات الحياة. نتحدثوا اليوم على الماء الصالح للشراب، تحدثوا على البنية التحتية، تحدثوا على فك العزلة خاصة في بعض المناطق الريفية اللي يصعب فيها التنقل بالنسبة للمواطن وكذلك للفلاح، وبالنسبة للتلامذة إن شاء الله الملفات هذه ترى النور بطبيعة سيدة أمينة، وتحاولوا إنكم كمجلس ونعرف عندكم الفكرة على كل تقريبا صغيرة وكبيرة على المناطق هذه اللي تزوروها، وإلا حتى في علاقتكم بالناس اللي تسكن في المناطق هذه. إن شاء الله الملفات هذه ترى النور وبطبيعة تلقوا الحلول، خاصة بالنسبة لكم كمجلس تقترحوا حلول جدية وعملية وتكون فما موارد باش تكون تتنفذ على أرض الواقع.
3: أكيد سي فوزي، احنا رانا كمجلس رانا نخدمه على وتيرة واحدة، نحن رانا 14 عضو لكن عبارة كما نقولوا نحن راهي عضو واحد في جسد واحد في إشكالية واحدة، ما عناش فرق لبين المدينة لبين الريف، إشكاليتنا الوحيدة ننهض بجهتنا. بالنسبة للأمل ديما الأمل موجود والسعي موجود، ومدام إنسان يخدم في جهته بإذن الله يجي نهار والإشكاليات هذه كل تتذلل والصعوبات تتذلل، خاطر احنا نخدمه في عمل تشاركي مع السلطات المحلية والجهوية. وكالطبيعة معناها إذا كان ظافرة الجهود الكل والهدف نتاعنا ان ننهضوا بالمنطقه، اكيد مش يكون ثم ثمره وبذره جديده ومنتوج جديد للجهه اللي هي نخرجوا من الحاله هذه اللي احنا فيها.
1: نعم، على الاقل نحب نفهم من ختام اللقاء هذايا انه راهو فما ملفات على الاقل عندها اولويه عندها اهميه بالنسبه لكم كمجلس محلي تحاولوا بالطبيعه بالعمل مع الجهات المعنية، نتحدث جهويا وكذلك محليا، وعلاش لا حتى مع المركز، انه هالملفات هذه ترى النور، فما حلول لها بطبيعة الحال في استجابة للمطالب اللي يطلبها المواطن، وهذا دوركم كمجلس محلي للتنمية. نختم معك في نقطتين زوز نقاط بالنسبة لمسألة النظافة والصحة في الجهة، إذا كان فما عندكم بعض المحاولات أو بعض إنه جديد في الزوز نقاط هذوما سيد أمين.
3: والله الحمد لله، معناها بعد معناها التكافل وتضافر الجهود اما المحليه الجهويه والمجلس نتاعنا، زاد كيف بنشر الوعي بين الاهالي وبالمواطنين، معناها العديد من النقاط السوداء بدات تختفي. حاجه اخرى، رانا احنا اذا كان تبعد الاسباب معناها بقدره ربي نلقاو حلول. احنا توا هاو بدينا في نمط جديد اللي هو مش نقضيه على الانتصاب الفوضوي والعشوائي، ولهنا تولي البلديه تاخذ حيز كبير برشا باش تدخل الكمين نتاعها وتخدم زيادة وتنظف البلاد وتكون منظمة بطريقة أفضل. يعني ثم استراتيجية جديدة للعمل تشاركيا بين المجالس المحلية، بين السلطات المحلية، ولا حتى الإدارات الجهوية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون ثم تفاعل من الإدارات الجهوية وتكون ثم نفس الوتيرة اللي نخدموا بها. زيادة إن شاء قلت لك الهدف راه واحد، إنه بالجهة
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم السيدة أمينة المازني المجلس المحلي بباجة الشمالية. شكرا لك على كل ما تفضلت به، نرجع لك إن شاء الله في قادم المناسبات. هكا وصلنا مستمعينا الكرام لختام لقاء اليوم في الشأن العام، شكرا لكم على المتابعة من الأستوديو الجديد بإذاعة الكيف، نلتقي دائما عبر هذه الموجات، إلى اللقاء.

يا رب، معترف بكل صغيرة وكبيرة، لكن عفوك مفزعي. يا رب، لو أخذتني وجزيتني بالسوء سوءا طال فيه توجعي، هيهات ما جرمي ولو وسع الدنا، من عفوك اللهم قدت بأوسعي. يا رب، أستر خلتي وكأنها عار، فلست على سواك بمطلعي. إن كان ضري لا يفيدك فامحه، أو كان نفعي لا يضرك فانفعي. يا رب يا رب، فاغفر كل ما سارت له رجلي وما مدت إليه أذرعي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وعلى منازل الآخرة. اللهم وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء، صباح الخير والرضا.

سبحانك أنت الله الرفيع الباقي، سبحانك أنت الله الوهاب المعطي، سبحانك أنت الله الولي البصير، سبحانك أنت الله الكفيل المستعان، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان.

سبحانك أنت الله المنعم المتفضل، سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أنت الله خير الفاصلين، سبحانك أنت الله خير الناصرين، خير القادرين، خير الوارثين، سبحانك أنت الله خير الزاهدين، سبحانك أنت الله خير المعطين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

وسبحانك أنت الله الرؤوف الرحيم الملك القدوس السلام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي، أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت عنه، أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك، تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك، فعد علي بفضلك وجد علي بإحسانك، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت ربي الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، ويا عفو اعف عني، ويا رؤوف ارأف بي.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، واستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت ولك الحمد.

اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، ولك الحمد في السراء والذراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد أنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. أنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، وأنت القريب وأنت المجيب.

يا رب، في قلبي كل واحد منا الآن همّا أنت تعلمه، ففرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين اللهم عن المدينين.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك وأنت الله الرحمن، وأدعوك وأنت البر الرحيم، أدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها ربي عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا الفرج من حيث لا نحتسب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا الله يا مجيب الدعاء، وكلنا أمرنا إليك، فلا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تجعلنا نحتاج غيرك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا وحسبنا وملجأنا الأول والأخير.

اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وامسك بقلوبنا وهبها في كل سجدة لوجهك الكريم لذة الخشوع. اللهم وفي هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خير، خير كثير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة.

اللهم أرح وأرح، ثم هون وهون، ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، كل نفس نادت وبكت وقالت يا رب.

صباحكم سعادة من رب كريم إن طلبته أكرمك، وإن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك. صباح الأمل بالله والتوكل عليه، أنتم فقط قولوا يا رب يا قريب.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم جمل صباحنا برضاك وبالصلاة على الحبيب المصطفى، صباحا جميل يترك أملا يكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

وباسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار الرحمن. إلى السلام.

0: مؤنستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: إذاعة الكيف
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
0: بين ثنايا الذاكره

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا العدد الجديد، هذا الموعد المتجدد إذن من برنامج بين ثنايا الذاكرة، وين تأخذنا الذاكرة إلا منها ونحن وراها نتقف أثرها، نحاول من خلال ما تجود به علينا معناها الذاكرة، أكيد في شكل علمي، في شكل ثقافي، فكري، حضاري، إلا ونحط الرحال في موضوع من المواضيع اللي تعودت بها في الحقيقة، تجمع بين التراث المادي واللامادي، وتجمع كذلك بصيغة طريفة وفريدة لا يقدر على تقديمها للدكتور محمد تيلي بالحقيقة، باعتبار أنه المعلومة توصل سهلة، معلومة أكاديمية علمية بلغة معناها فيها الكثير معناها من العلم، ولكنها توصل سهلة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بك عايش.
0: عايش نحوالك. نبس عليك.
1: الحمد لله.
0: يظهر لي من تخلص الصيف بدت الأمور شوي، وليت نفرشك أكثر، وليت ناشط أكثر.
1: واحد يطلع كبير الفكرية يطلع من بعد بتاعه يبدأ يستقبل قبل ما تجي السخانة.
0: أي قبل
1: ما تجي السخانة.
0: المحالة بالضبط. فما تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوي يقولون الصيف السنة سخون شوي.
1: أيوة.
0: سكون فيه معناها درجة الحرارة.
1: أيوة.
0: معدلات أزيد من العادي.
1: أي.
0: من المعدل.
1: أي صحيح. أي بعض درجات تدرج نحو التقسيم،
0: وهذه كل معناها راجعة للتغير المناخ والاحتباس الحراري.
1: نحن كمان الإنسان قوته كله في التأقلم، لأنه حياته كاملة من اللي ولد إلى يوم هذا عنده على الأقل ما بين 7 و11 مليون سنة، وهو يعاني في معناتها التقلبات هذه وفي التحديات. وكما قلنا ثم قاعدة بتاع الحضارة هي challenge and response، يعني تحدي وإجابة، تحدي وإجابة. نحن توا ثم تحديات، ما تعمل لها حد شيء، وبالتالي فين الإجابة؟ الإجابة في ذكائنا نحن حتى أقلم،
0: كيفاش نتأقلم مع جديدة
1: بالضبط، وخاصة خاصة في الماء. الماء شوف، ونقطة أخرى كنت بديت قبل وحكيت فيها وعملتها فرنسا وقت اللي دخلت للجزائر، فاقت هي قوة الشمس في المدينة.
0: أي.
1: يعني المدن تهجر وقت الحرارة.
0: أي.
1: شوفت الفرق وقت تمشي المدينة العتيقة في تونس.
0: بالضبط.
1: تلقى برشك الصبابط هذيك، الصبابط فهمت؟ هام جدا.
0: تعتهو أذيكة، وأنه يشد البرودة والظل
1: والمطر يسير. يعني هذه حبيت
0: والتجير دكتور.
1: أي. أيوة يعطيك صح. توا احنا عندنا حاجتي التجير، كثروا بالتجير مش القصوا في الشجر، شجره تكبر تكبر تكبر لتولي شخصيه عندها هكا ولا لا، يقصها
0: هويه، تولي عندها هويه،
1: يقصها بسهوله معناتها هذا. وثم عندك المدن يلزم وقت عملنا التجربه في الكيف هي فين ثم معناتها السيري بتاع البنيات ونحن في راس العين وطالعين لفوق الحارة، هل ثم بنيات ماك لقواس هذاكم راو، كانت البلاد الكل مش تمشي هكاك. فهمت كيما بالضبط في الجي في المدن الجزائرية الكل جلها المخطط المعمار، يعني الاستعماري ما ثم يعني خذاب بك الشمس وقود باش يبقى نهج حي ما يموتش، مش تضرب فيه الشمس كهو يعني كوفر فو. هذه هامة، واحنا حابين نعملوا التجربة في الكافين، حابين نعملوها من حمام بن علي وتطلع الفوق حتى هذيك كلها حابين نردوها غطاها الكل.
0: أي.
1: تولي كيما سوق سيدي محرز
0: كلها مشجرة بالتجير،
1: لا بالقبو بالدمس التجير ما عادش غاديك خاطر ضيقة وكذا. أي. نجم التجير في الشارع الرئيسي. كان بكري أنا خلطت هنا كان ترس العين ويد ما يهرهر طالع بقوة بعد شيء كبير تربي حاجة الواحدة يهزها الماء.
0: أي.
1: في طبق الصيف. أي. وكلها منه ومنه السجر السجر السجر لأن لازم نفهم قاعدة. أنا وقت تضرب الشمس فك الأسفلت ذاك وفي الحيوط البيض اللي فيها هذيك كل يولي دي ريفلكتور ولي كان نحن نمشوا فوسط
0: مرايه
1: فور ميكرون فوسط فور ميكرون باش تتكسرك الحده هذيك بالظل
0: بالظل
1: الظل يعني سياسه الظل هذه هامه ياسر. هو في الواقع لو جات معناتها قوانيننا من الناحيه هذه متطوره كيما نعملوا ما يسمى ب الماجل ما وقلنا الماجل
0: المواجل
1: هكذا في الرخصة بتاع البني لازم نعملوا ماجل نفرزوه أكل بيه بتاع السطح هذاك ينقص على الواحدة يمشي لل... وثم في نفس الوقت نعملوا معناتها البنايات اللي هي على الأنهج نعمل تعمل قدامها برتقال
0: بالضبط
1: للظل وما يتحوزش به بعد وعنا يعني مجربين سنة فاكل في بنعنين يجي ويسكر عليه بالوحد ما يجيش
0: تجربة الظل هذه والتجير دكتور معناها يحكي عليها ابن خلدون
1: هي.
0: في الرحلة متاعه يقول لك معناها رو علاش يظهر لي التسمية بتاع تونس الخضرة بدت مع ابن خلدون
1: تونس الخضرة كانت مسجرة بكلها
0: معناها يقول لك وقت اللي نمشي من ليبيا
1: من ليبيا حتى لطنجة الكل
0: حتى الجزائر وهو يوصل المغرب كلها ظل
1: ها وانت شوف الجي. انت سال بكل برا اخرج من هنا على المقبره نتاع السيدي عبد الله وادخل معك طريقه ذاك مش حتى الحمام اللي تشوف منه ومنه كلها كانت مسجره وكانت غيب نتاع صنوبر هذيك قصه صنوبر هذاك كله عملوا طبايب نتاع قمح وكذا وكل شيء الى درجه انه هذيك كانت الفيكساتور وحكينا عليها
0: نتاع الماء
1: نتاع النسحبه اللي هي معناتها تصب البتر بتاعها في في الزعفرانه وفي
0: والدير وغيره
1: يعني وقت تنحيك الغابه هذيك ما عادش ثم فيكساتور واللي فهمت
0: واللي تعدى السحاب الممطري واللي تعدى القدام
1: هذه شوف اللي قالوا تونس الخضراء كلمه كانت تتميز تونس في العالم العربي المسلم يعني العالم العربي والصحراء جاي من الصحراء ونحن عندنا الصحراء من الجنوب يعني وقلنا مره يبدو الناس في الصيف يطبق الصيف يبدو يتفرجوا عك كورس سيكليست في فرنسا
0: اي بالضبط
1: باش يتفرجوا عك الظل وكل القرار البسيطه
0: الخضار هما حتى الكبار اللي مش مهتمين بالبسكليتات اصلا يبدو يتفرجوا عنده متعه معناها
1: ونعرفهم هناك القرار هذاك ابسط منه ما ثمش اربع ديار منه واربع ديار منه وبيناتهم يعني زوز حاجه بسيطه ولكن وبلاهم إذا عنده بلدية معتنية بك التسجير ذاك هام جدا معناتها والظل والنظافة
0: بالضبط قلت لي أنه الإنسان يلزم يتأقلم مع جديد
1: هذاك التحدي بتاعه
0: مقولة فلسفية تقول أنه أخطر حاجة هو التأقلم الفلسفة أو الأدب كذلك حتى الأدب الوجودي يقول لك أنه أخطر حاجة على الإنسان أنه يتأقلم انه ما يتحداش انه ما يسعاش باش يغير انه الوضع اللي تحط فيه يتأقلم معه وهذيك
1: اخر حاجه بذكاء وحسب مصالح وحسب شوف هاي سيدي هاك طرحت قضيه هي جوهريه كبيره وتنهار خو تأقلم راه مش تتأقلم هكاك للتأقلم مش كتجذب اذا فهمت انت عندك هويه عندك لغه عندك تاريخ تتأقلم ولكن مع المحافظه على جذورك على وصولك على ما يميزك عن غيرك فهمت يعني مش ما تأقلمك هو بعد انا ما الانسان متأقلم مش معناته يعني تو واحد تونسي تهزوا للهجار يعيش تطلعوا مع الاسكيمو يعيش مجبور هذاك باش هو يحافظ على معناتها حياته
0: استمراريته
1: بالضبط اتبقى ما تعقلموش وصحيح كلامك وهنا نرجع ونوافقك تماما ما تأقلمش مع الاوساخ
0: مع الرداء
1: مع الرداء مع الجهل مع الفكر الظلامي مع الفوضى مع فهم هذا صحيح هنا ما تعقلموش ها هو الصحيح لا انا هنا معناتها ما تعقلمش
0: الفتره ذي
1: المانع ثم كلمه حلوه ياسر نموت عليها كما المقاومه المبانعه المبانعه ممتازه كلمه ممتازه ياسر سنه فلسفيه المبانعه هو يوميا ما تهبطش للرداء ما تدخلش فك اللعب الرداء معناتها وتولي عادي معناتها تشوف واحد مثلا مراه يتعدوا عليها ولا صغير بده شو كذا يكفر ولا واحد يطيش الوسخ ولا فهمت هذيك سنه معناتها مجبورين باش ردوا الفعل
0: فما حديث نبوي شريف يقول
1: اليوم راهو الاثنين
0: اي اي لا مساج ما نجيبه من نار الجمعة مساج. فما حديث نبوي شريف يقول معناها الإنسان لا يكون إمعة. إمعة شو معناها؟ إن أحسن الناس يحسن وإن أساء يسيء. لا لازم يوطن نفسه. لازم يوطن نفسه. إن أحسن يحسن وإن أساء لا.
1: احنا نعرف انك قتلته حسناتك. هي ينجم يكون واحد عديد في الشر هكا ولا لا، والاخر ينجم يكون سنه مقاوم في الخير ويعرف اللي ثم الخير مش ينتصر في الاخر. هذه معروف. معروف خاطر الخير منطق فهمت، والاخر معناتها حاجه مركبه تسد وبالتالي معناتها الصبر هذاك وكل واحد فهمت. بالعكس يعني واحد صحيح. يبقى ديما ما يهبطش لك المستوى.
0: فما حادثه بسيطه هكا، واحد معناها كان عنده جار وديما يجي يحط معناها الحشيك معناها السادة المستمعين يحطوا الفضلات قدام دار. يجي يخرج هكا الساشي وكل الواحد يحطها قدام دار، يفزت هكا الصباح يمشي يخرجها يلوح. عاد وصل باش يتوفى كما نقولوا الرجل ذاك، عيط الجار قال له ناراني صبرت عليك وما كانش عندي مشكله معاك. قال له الاذى نتاعك ذاك ربما ولادي ما يصبروش عليه من بعدي، وربما تكون ردة فعلهم خايبة. فتحمل مسؤوليته وحدك معناها. قتلت وحسنات
1: بالضبط. خاطر مرات ثم ناس كلكو بار حتى وان يكونوا شريرين ثم حاجة مرات تبغتهم في ردة الفعل، خاطر هو يعمل هذيك باش يشوف ردة فعل عادية. يا مرة ذيك التوم ما ننساش حلوة ياس، ثم واحد عمل لي فازة في السوقين فهذا يخرج على اللي صار، خرج على اللي مين وما احترمش ستوب وتخلطوا زعمة ضربته كرم. اضحكتني واللي حاوس فيه بركين اللي شوف فهمت كل شيء، علاش تضحك الراجل هبلته بك الضحك. قلت له وانت وش كنت تنتظر؟ قال لي كنت تنتظر مش تسبني. اي كرويرسي كمان يعني تلمو تأقلموا مع الرداء
0: تأقلم اي بالضبط
1: الا درجة انو عملك فازة ذيك السي نورمال الاخر يفز يسبه ويالي بيه كان عليه، ولكن انت تضحك له هكي كلك بار خدمت له مخه وقال مش عادي.
0: هذا نسموه في جانب من لينغويستيك ولا علم الدلالة تشويش أفق الانتظار.
1: بالضبط يعطيك الصحة
0: الانتظار في
1: البريفيزيبل.
0: بالضبط في ناحية وانت معناها
1: بالضبط تعمل له ديتورنمون معناتها ما كانش ينتظر خلاص. وذيك بالنسبة للناس اللي كلكو بار عندهم ذكاء خاطر مش الناس كلها معناتها يفيق على روحه يفيق يقول شوف الله هاولي ظهرت معناتها مش شوف كيفاش الراجل معناتها
0: هذاك اللي عنده شوية ويتحرك فيها هكا البذرة
1: موجودة. انت ما ترهنش تقول الناس كلها ما يصلحوا، لا لا لا ديما عندك فاكر ما يصلحوش عندك الثلثين ريكوبيرات.
0: بالضبط. ومعناها واحد ينجم يبني عليهم
1: الثلثين هذاك
0: طبيعي يبني عليهم ثلثين
1: انت والبيداغوجي نتاعك انت
0: ثلثين ثلثين الاغلبية راهي تسمى
1: انت والبيداغوجيه نتاعك.
0: هاي شوف معناها نحن الثلثين كنبنوا عليهم ونرجعوا نشجروا بنيتنا نرجعوا ننظفوا بلادنا.
1: الخير موجود عند الناس والنجده والحبيه وكل ما هي مثل عليا راهي موجوده. وشو هي
0: والمبادرات موجوده.
1: شوف هي نحن يبدو لي ان ياسر معناتها بلغنا في استغلال هالطيبة هذه في برشا ضربة اثنين وهاو طبال هابط هاي سكرة هاو كذا هاو مش نعمله هاو مش ندنه هاو عدنا هاو كذا وذيك كلها بشوي بشوي بشوي بعد كيما كلي عايت عذيب ذاك كلي اكسارح اللي قلق الفوق وكل مرة يحب شيخ على الجماعة الذيب الذيب يطلع ذاكم يجاروا يوصلوا غادي
0: ليل نهار تكليه
1: الشيخ نهار يحب الشيخ عليكم نهار يجي الذيب بالحق
0: ما جاء حد
1: نحن كثرنا له فهمت فهمت هذا يحفي حفي ليس ما عادش شوف كمالك نريك احنا حكينا على بداية الاستقلال بتاعنا وبناء الدولة والأفراح كيف كانت ما عندكش فكرة كانت أفراح عيد النصر والعيد الاستقلال
0: والثورة
1: عيد الجمهورية كنت عيد وتحتفل بها بعد واحدة وتخرج فيها بعد الشباب وصهريات
0: ناس تلبس جديد يظهر ناس يظهر لي تلبس جديد فيها
1: هي هي هي هي يمشوا الحمام لا يعني
0: عيد
1: عيد وهذه عياد يعني تزور جمهوريه ماهيش عياد دينيه اللي هي طبيعي ماشي
0: اما العيد معناه
1: العيد الوطني يعني العيد الوطني اليوم من اهم العياد بتاعنا يوم قديمه تحب تكره هو ما يسمى بعيد الشهداء هذاك ما تنجمش اللي تنساه عيد الشهداء كذلك حكينا على جافي
0: صابرين
1: فهمت هذيك يعني حاب يقول لك الأمة ذيك فقدت الوعي بذاتها وبقيمها وبما عمل يعني الفارق مع أمم أخرى
0: صحيح ديما جوان بدايته تكون سخونة معناها هو موسم الحصاد جوان هو موسم الحصاد
1: طبيعي
0: حصاد النتائج الدراسية حصاد الأرض حصاد الثمار حصاد تقريبا
1: كل شيء كل شيء
0: كل شيء
1: هو مرتب بصفه اللي
0: يختم العام تقريبا اي
1: الختم
0: اي معناها بعدك الخريف والخدمه نتاع الارض ويجي الشتاء وكل
1: امطار نسق
0: نسق بالضبط تتبدل فيه الاجواء تبدل معناها الطقس نسبه الضوء تكون اقوى
1: اي
0: وطول النهار اطول وعدد ساعات الليل أقصر
1: صحيح
0: الحرارة تزيد شوي
1: أي.
0: وهذا يخلق نوع من الديناميكية عند البشر معناه
1: في العادة
0: في العادة
1: نحن سيلاباتي نحن نطولوا في السويعة الجيل كيل وأكثر كبر في لا يعني ما هاو هنا ما تأقلموش معناتها للظروف هذه أما أنا نحكي حكي في الصيف وقت الحصاد يبعثني بابا سيدي رابح الشيء اللي نتباغت به يعني سواني عايش في البلاد ونسق البلاد التسعة بتاع الصباح كملوا كل شيء
0: كل شيء
1: يفزوا مع الضوء ويمشوا معناتها ويحصدوا ويخدموا ويفطروا ويروحوا التسعة صيف
0: وانت فاز التسعة
1: هاي ناس التسعة
0: ماشي الوقت ذاك مش تصل على الدنيا تلقى كل شيء
1: هاي هو ما صيف شفت هذاك الذكاء بتاع تأقلم معاك المحيط كان ما فازش فاك الوقت ذاك تشدوا طبك القيلة فاك البحير يعني
0: بالضبط
1: يعني لا لا
0: ايه بالضبط معناها انه الانسان يتاقلم مع محيطه مع المناخ نتاعه
1: يجبد منه الماكسيموم
0: بالضبط
1: فهمت اش معناتها
0: يربح
1: ما دام هو مفروض عليه وهكا
0: ايه بالضبط
1: الشخانه ذي ما ليش نحن نختاروا فيها هذا مش تيرموستات مش نعدلوا بيه
0: بالضبط
1: طابت عليك اللعب لا وانت والريزيستنس بتاعك عاوز نقول لك حاجه توني مثلا لاول مره بحكم تقدم في السن وليت نحس بال يعني كونها ما عادش كيما قبل مو ريزيستون علاش الكبار ما عادش اخي في فرنسا تيان فرنسا ما دراك وين جات الفاك تاع سخينه قلت لك فهمت كيفاش
0: اي صحيح اي فرنسا وايطاليا والمانيا
1: حتى يقاو خاطر والف فهمت كيفاش حتى بالقشره البشره بتاعه كل شيء فهمت يعني هام جدا المعطيات هذه معناتها باش نفهموها
0: صحيح
1: والذكاء كل الذكاء نجبدوا منها الشيء اللي هو يواصل نشاطنا يواصل كما رمضان كما كل معناتها الاشياء اللي تجينا لازم نكونوا ديما اذكى
0: اذكى من كان عنده رونق خاص الصيف قبل موسم الحصاد بالليدين بالمنجل وكذا
1: شوف الحصاد بصفه خاصه هو البراء
0: أو البر
1: في البيت
0: أي البيت يي
1: أسمع شوف عندي نص كاتبه هذا لونج جروسا كيفش هو هنا الفيرما تاع واد الرمل يحكي على حصاد ويتكلم عربي عادي يعني ويقول أنه التو ما ننساش كيفاش معناتها بعدك يدرسوا كذا وكالنوادر وكل واحد وكالجو بتاع في الليل بيته يعملوا القسمة والجو والواحد كذا
0: ويحفلوا السمر متاعهم الليل
1: وكالجو بالضبط على القبر
0: وكالحكايات
1: هذا يقول قرصة بقى يعني قرابة 20 سنة ما تكلمش كلمة بالعربي. هو يحب يتكلم بالعربي خاطر حافظ يتكلم عادي. عاد مرة يحكي لي في حكاية بالضحك كيفاش دخلت في في في جزائري في كلمة هكذا دخلوا بعضهم ملي هابتوا تكلم بالعربي الأخر والأخر تكلم بالعربي قال لك انسان تحمش الجن اخي اخي مش تعملوا كوستا ولا يحكوا لبعضهم سوك وهو لانجوا قرص هذا اللي يهمه روبيرس اللي يهمه هو يتكلم بالعربي يجرب اللي العربي بتاعه ما ماتتش فهمت يعني بالزاف
0: ايطالي هو
1: اي هو اصيل فهمت حتى البيه الفايده الكهرباء راه مدقدقه غادي وراه طايشه ونسيها بتغش وهو يحكي مع صاحبه فهمت فهمت ويتذكروا في حوايج وكذا وكل شيء ما تولد حكايه اخرى فهمت علاش لاني شيء اللي هو يحب يتكلم باللغه العربيه
0: بالضبط
1: هو كي جاي يقول غنجية
0: يقول غنجية وهذه من معناها الغنجية والطاوة والمغرفة والغرفية وغيرها ضم من معناها من لغة نفزاوة موجودة في الجنوب
1: وكذلك
0: معناها عند القبائل تقريبا معناها هذه واردة علينا معناها هي ما هيش من اللغة العربية لكن
1: اللغة العربية سأنا شوف أسرائيل اللغة العربية حاجتي يا ما تحنطها وتحطها في الكتبة وتخليها غادي تكلمها أربع شيوخ يعني في في الوحدة وإلا هي هداث أنا كيف كيف تستجيب للتحديات
0: وثانة هذه
1: هاي مر ونحن الكافيه ما وشيكوا عليه يقولوا وشيه وشيه معروف هذه بالعكس اللغة هي كائن حي
0: صحيح متطور
1: بالضبط ويتطور يعني شوف انت تو تسمع الكلام بتاع الشبيب هذه وش يتكلموا كلام ما تفهموش
0: صحيح
1: كليبي
0: بالضبط
1: فهمت انا بيدي ما عاد
0: لا تفهم في العاميه لا تفهم
1: بالعربيه كما القاجمي بكري فيك بتاع جماعه البرط وكل وكل منفيه وكل واحد كذا عندهم يتربطوا وكل عندهم خدم عليها الطيب البكوش لانجويست الله يرحمه هو نقابي كبير ولانجويست جامعي خدم ياسر على اللغات هذه الخاصه بال فهمت عاد اللغه بالعكس هي تتطور وتتأقلم وتاخذ حتى طابع مهني في اللغه اللي تو عندكم انتم الاعلاميين هنا في الاذاعه مش اللغه اللي عند نعرفش انا في السبيطار ولا فهمت كيفاش
0: معناها الصيف يختلف بين الباديه والمدينه
1: هاي يولي المدينه جحيم
0: يولي معناها ياخذ المشعل
1: بادية
0: تاخذ المشعل على المدينة
1: الناس بكري العائلات العائلات تهز الواحد وتمشي تو في صفاقس وكانت عندنا احنا الابراج هنا العائلات الكبيرة اللي عندها الاملاك وكل كانت تخرج عندها ابراج يقول لك البرج يطلع يقعدوا غادي صيفوا غاديك بيروحوا لما يكملوا عولتهم مربوطة بالعولة ومربوطة بالواحد يعني حاجة وحويجة شفت وهذاك التربية النص تجقول ريف ونص مدينة هبا ياسر هبا ياسر لأنك تتعلم
0: تسقل الشخصية
1: والحمد لله أنا شخصين كانت فادتني للخ
0: صحيح
1: لعب الدور هبا ياسر أنا تمنيت ولدي يروح عنده الوقت ذي ولكن هو توا معتها ولد المرسى وقمرت
0: بالضبط
1: لغة أخرى وشباب وفهمت شفت توا ونحن بالعكس كما يقولوا تشوفوا وش لعبنا في البادية والكذا والجبولات والكذا
0: وركوب خيل وكذا وحمير وغيره وجيب الماء من العين
1: عالم كامل يعني وعنده معناتها ضوابط وعنده
0: تشوف انه العيشة في البادية تو اصعب من اللي كانت عليه قبل تحس قبل كانت ابسط
1: خاطر تو دخلنا الضوء والكياس والمرافق والكهرباء والسرعة وال هذا كله يولوا هم المقاييس بتاع السعادة أو الوحدة.
0: هلولك
1: بكري معناتها يطلع ما يوصل عاك المغل وما كذا وبرا وتبدأ الناس كلها تستنى فيه
0: البيض المقرونة منه
1: ويبدأ جايب له هذا جايب له الحلوى هذا جايب التفاح هذا جايب له مدري شو يبدأ يفرح فك صغار وك صغار يبدو بايك فلان تسوق اليوم تسوق يعني سيتاني فيدما فهمت يعني. وذيك نحن بكري ونعقل الله في سيدي رابح يجينا البياع ذا يبي رابح بي رابح يشكر عنا هنا في حوت في سيدي بو مخلوف كان أكل عند زمن الواحد يسموه الفندق
0: الفندق
1: يشكر ببيبه غالي بايك
0: بايك رابح عايش غالي يعني
1: اي عبي يأكل الواحدة يبيع كل شيء المقاويس والحلوى والسويك والمساسيك والنباري والخيط
0: كل شيء
1: اسمع تعرف بياع بياع يعني
0: حانوت متنقل
1: حانوت متنقل وقت اللي يبدا يشوفوا فيه ها هو بقى كي غير يعني
0: احتفال
1: احتفال يبدا البياع جاي يبدا محضر العظام هذا الفلوس ما عندناش فلوس
0: اي صعيبه الفلوس
1: اي عظام سورتو
0: مقايضه معناها
1: اي مقايضه العظام فهمت
0: فروج جاي
1: هكاك وهو جاي بغادي والله يفري ما جاي تعرف فهمت الازمات
0: اي بالضبط ما فهمتش
1: داخل عليها في سيدي رابح ثنا هذه مناسبه خلي تسمع عيشه على الطاحونه كيش ما عندناش فلوس للطاحون فهمت هكا الكبية هذيك يأخذ عليها طواحني معناتها قبح يعني يحب يقول ما ثمش الفقر بالمفهوم عرفت خاطر وقت تولي حكاية فلوس عندك ما عندك فلوس تولي حاجة أخرى وذاك اللي ربما لوث برشا علاقات
0: دخلت المادة
1: اي بكرم حيرس حار عظام يقضي بها يمشي للحانوت يشري للطريف زيت وطريف يعني متعشي فمتوى ما يكسروا الدينار يعني حب هاو نرجع لهنا للتعاقلم معاه إمكانيات اليوم نحن نحبه نستهلكه 10 مرات أكثر من الدخل وذاك علاش ندخلوا في القروض وندخلوا في قضية
0: كجاري اليومي واللهف اليومي
1: فهمت وهذيك حتى وإن هكا تبقى لك الفكرة اللي انت ديما يزمك تعوض هنا وترد فلوس الراجل هنا شوف العياد وشوف الواحد وكذا هذه كل خلقت لينا الناس تو تتسائل ويقول لك علاش قبل الخير من تو خاطر قبل كانت قناعات أخرى وكانت ثقافة أخرى وكانت القناعة وال وكل بشورة والقبول بالبك الدول ولا لا لا لا هذه كل حاجة وكل واحد يخدم أما يعني ثم ذكاء خاص نرجع ديما
0: التعاقلم
1: يعني هذه إمكانياتي نعيش بها ونحن كيفاش نمشوا للسينما
0: بالضبط
1: كيفاش نمشوا للسينما نحن في الكيف يعني نبدو نعسوا على النخالة بتاع الدار هاك التصفي وقت النخالة تو غالي باش نمشوا قبلها
0: الكوش
1: لا الواحد يقبل الصوف والكعاب
0: كل شيء
1: والنخيل وثم اللي يتعدى في الحومة يقبل الدبابس
0: اي صحيح
1: الدبابس ثم الناس عملت ثروتها بالدبابس
0: من بكري حكاية الدبابس اما الشقوفات كانت بلا
1: والقزدير كان جديد بناعجة ذين هبطوا له القزدير والاليمنيوم والكذا
0: اي حاجة اليمنيوم
1: يعني وهذيك نعملوا بها كلميال نمشوا بها للسينما نطروا به
0: بالضبط
1: هذا
0: التأقلم عليه صحيح
1: شفت هو
0: استنباتك
1: الشاب اللي تكون بالروح هذه ما تخافش عليه
0: اي صحيح
1: يعيش ومهما كان شوف الفوق اللوطه متوسط الواحد ديما قال الويباب الفيدا مش هو هذاك يعرف هذيك وتتعدى عنده ما اهم فهمت
0: صحيح
1: هذا
0: الصيف قبل في الباديه كان خير برشا ريحه الارض ريحة الزرع ريحة الحصيدة كانت روائح عجيبة دكتور
1: شوف أولا صحة نحن هذا البرج وراء سيدي رابح ماهوش هادرة كبيرة ما تعرض جنباع على الليميت بتاع السباسب يعني ممطرة ولا تجيب الواحد فهمت فيها القذوف فيها البطوف فيها الهندي الهندي الهندي الهندي من الصباح لليل ونحن للهندي نازل على الهندي أو تحدي نظر فهمت عظامنا تضرب بها يهودي سهل طلعنا صحاح من الهندي نأكل الهندي وخبز العربي بتاع القمح طيب القمح القمح الحليف العشية وقت يرجع أكل ترجع السريح بك سعي وكل واحد ذلك يحلب والحليب والجيش العربي ثم والله التو ناخل في بلاصة كي تركيني يقول لي ما تمشوش غادي ظهرت يا سيدي منحل
0: نحل أحسل بكله وشهد
1: يا سيدي شوف ليه من الحواج اللي ما ننساهاش كيفاش يجيب لك فطور صحن حاط فيه هكا خبزة بتاع شهد
0: أي شهد
1: طالع منه هكا بكلها ب ب ب ب ب ب بكلها عسل وعاد جابوا الطرف الدهير من هنا وخبز على الكوك بيخي هذيك لو تشري هذيك مش شحب الجيش دوك لا عادي هذيك
0: صحيح
1: يعني حاب يقول سبب الخير الخير
0: صحيح أي ما كانش معناها الفقر أكل متقع لدرجة أنه معناها الإنسان يبات جيعان
1: يستهز بعضها ويفكروا بعضهم ويعرف اللي ذاك عنده وذاك ما عندوش وجل جل واحد تلقيه كحبيت طايحين فهمت على خاطر هو معناتها تلقى كل واحد أخيره أنه يبدأ والله نلتون تفكر ثم بالمواسم ناس تتعدى وتبقى عند فك البلاصة ذيك من شهر شهري وبعد يمشي لجماعة أخرين وبعد يمشي ويبقى غاديك هنو يعرف يتحدث يقضي يمشي كذا يخدم حويجات معناتها يصور يوتيل قال له يصور يوتيل فهمت ما ثمش نحن هنا وحكيت لك مرة سي كمان وفي الحومة بتاع السوق وحومة السوق يعني قليل في رمضان أكل منفية الكل اللي جينا من إبعاد الإداري اللي من تونس كلهم محسوب من باب سويق جلهم يجوا يقعدوا عنا هنا يكروا
0: كان النفي الإداري
1: هذاك الإبعاد ذاك وهذيك
0: عقوبة عقوبة هي
1: وهذيك هي البلاصة الوحيدة اللي يلقوا فيها الكراهية رخيص أغلى حدود فك الوقت ذاك بخمسمية مليم هذا يعني حدرة كبيرة يبدي تفخر فهمت وعلى حدود هذاك لو كان تفكروا يسكن فيه واحد اسمه عبد الكريم من في ذي جيا يعني بزوز متر ويش جبته هناك هذاك كان يحويني رجلي تبقى البر هذا اسمه الراجي يبدا مروح وقت يوصل السوني فوق يبدل التروتوار باش يدعصر
0: باش ما يدعصرش
1: لا لا يدعصر في بالعاني باش يفايق عبد الكريم يشدوا عبد الكريم يعمل هكا يعصر يحط في نص متيه بتاعك ليطاش عشاك الزب باش يفجع بها الخدام بتاع البلديه الصباح وما يعمل هكا يبقى الراجي من بحشي فك نص متيه حوايج يعني
0: غريبه معناها
1: طريفه طريفه
0: معناها ورغم ذلك كان معناها انه الناس تعاون بعضها
1: هوي ما خلوش
0: وانه ما يباتش شكون
1: لا لا قلت لك في رمضان هذاك كله تمشي لهم الصحنه نتاعهم وكذا والبريكه
0: وكل عائله تتكفل
1: بتوليها بجماعه وحتى نهار العيد يبعثوا لهم الحلو نتاعهم وكذا ويعيدوا عليهم وما يخلوهمش يشعروا بك نفي وكل حاجه
0: مجتمع ومنظم روحه المجتمع هذا الداخل
1: بالضبط
0: من غير معناها رقابه كبيره وكذا
1: الشرطي يجي مره في الشهر غاديك وش اسمه الله يرحمه يبعث الاستدعاءات من بعيد كما يدخلش
0: نرجع معك دكتور اللي كنا بصدده منذ قليل اذا نرجع لبرنامجنا في بين ثاني الذكرى قبل ما نواصلوا بطبيعه انت معناها باش ما تلومش عليا قدم الفريق اللي هو انه مؤخر شوي هاجر هندسه هذا اللقاء تقنيا هشام من القاعه الفنيه المركزيه من امام الميكروفون دكتور محمد تيلي وكامير الزيري يرجوان لكم امتع وسعد الاوقات معنا في برنامج بين ثنايا الذكرى به الجمعه الفت بدا حديثنا على المتحف متحف العادات والتقاليد تحدثنا انه معناها الزاويه الرحمانيه وهك الادوار معناها الكبيره برشا اللي لعبتها تحدثنا كذلك انه دور معناها الطرق الصوفيه في بناء نسيج مجتمعي معين في فتره معينه تحدثنا كذلك على الوجود الاستعماري في تونس وفي الكاف بصفه خاصه طبيعه الحال معناها المدينه اخذت ملامح واخذت نوع من الشخصيه باعتبار انها منطقه متاع روافد كبيره برشا متاع قوافل متاع هطايا متاع معناها سواقة حجاج ويحجوا لها معناها البلاصه معناها
1: اليهود يحجوا لها
0: الغريبه معناها يظهر لي الثانيه مره
1: بعد قروان صحيح
0: بعد جربه
1: لا اسم تاع الغريب اي الثانيه بعد الجرب
0: باجر.
1: اما بالنسبه للمدن المقدسه
0: الكافيه
1: الثانيه بعد
0: القيروان
1: يعني كانوا يحجوا لها جوها بالبلايس الكل يعني كانت بؤره بتاع تاخي يعني علاش يسموهم الاخوان راهو الاخوان بتاع الزاويه الرحمانيه هذو هما يعني هما الناس اللي كانوا يتعارفوا عن طريق الطرقه ذي الصوفيه وكل شيء وكانوا ما يشوفوش القبيله هي شو اللي نجحت فيه الزاوي انا كسرت الحده بتاع القبيله يعني انه هذاك قبيله كذا ذيك قبيله كذا وكل واحد لا هي الزاويه تكسرك عكس الولي بتاعك القبيلة ذيك
0: بالضبط
1: بل تو مثلا هذاك سيدي رابح بتاع ولاية ليل بار كونتر الزاوية الرحمانية فيها ربما نص من ولاية ليل نص من ولاية بغار نص من شارع شفت هو يعني تموقعاتها وحدودها تختلف يعني وهي شبكة أوسع وأنجع لأن هي سبقت ما قبل بناء الدولة الحديثة
0: والمجتمع الحديث ونحن شكون أعطاها المشروعية دي
1: ونحن تكلمنا المرة الفاتة على دورها أدوار الزوايا كما سيدي علي بن صالح والرحمانية وسيدي عبد الملك في الحرب اللي شنها معتها حمودة باشا 1807 باش يسترجع استقلال تونس فهمتوا كيما القبيل وذاك البناء ذاك ما قبل يعني الدولة الحديثة فهمت هام جدا وبالتالي الزوايا بصفة عامة كانوا مؤسسات ماخذة مأطرة المجتمع المدني ما حد شيء مسيب حتى من المهن كان

0: سلجق يعني سيريا كبيرة هذيك يعلقوا فيها العلم تاعك القادة يعني الطريقة دي.
1: الطريقة دي. معناها كأنها هيكلة مؤسساتية داخل الدولة تحت
0: فمش دولة هو في الرسم
1: في بدايات على الأقل
0: يعني الدولة فاش تتمثل تمثل في, في, في الرأس بتاع الوحدة وبعض بعدها روس فهمت في على المستوى
1: أما إداريين وهيكلين ما فماش
0: لا لا لا سبب تلقى جاي تلقى كذا ولكن والهدوك بتاع الشيخ وحكاية بعد فارغة ما ثبش وما ثبش خصوصا في الدولة هي في التزامها بالمجتمع في تعليمه وفي صحته وفي في مراسه ما ثمش هذا ما دورش فهمت شكون كان يعني فهمت يعني ثم بالنسبة للكاف هذا ثم كان أهم حاجة هي الأسوار وهي الدفاعات والاستحكامات العسكرية هذا كهاب وكان كل شيء بنظم باش يلموا المجمع ويلموا الفلوس
1: والتعليم كيفاش
0: لا التعليم كان هذاك سنة خاضع للمؤسسات بتاع الحباس بلا عندنا الحباس
1: الحباس
0: هي بجد الحباس هي مؤسسة شبه ده تابعة الدولة ولكن تكونها من الأعمال الخيرية والناس اللي تحبس احنا شرها ولا ملاكها على أكل مدرسة ذيك مثلا كما مدرسة المليتي عندنا فهمت ولا المدرسة المرادية والحسينية المدرسة الصالحية فهمت هذيك أحباس الأحباس حاجة أخرى فهمت
1: شنو الدور اللي لعباته بالضبط معناها الحباس
0: الحباس هي انه تضمن لك المؤسسه ذيك لما تقول مدرسه ما هي ثم بنيه من الاول هكا وثم ناس تسكن غادي وثم مع تعهد وثم ماكله مرات وثم حمام المدرسه مثلا بتاع المراديه على جبل حبيب هذاك بتاع بن علي
1: أيوة.
0: هذاك تابع
1: اي المدرسه المراديه ذي اللي ما يعرفهاش معناها موجوده في الكيف معناها وين ندخلوا كالنهج تاع السويغيه هذاك
0: بالضبط تاع البطحه اللي على اليمين
1: هذاك كان طالعين
0: ايوه
1: هاي فيها بيوت هذيك
0: فرع سته
1: معناها
0: فرع سته البلديه للاسف لان ما كانش عندها الوعي باهميه المعالم هذاك علاش نحن المدرسة الفوقانية بتاع
1: المدرسة المليتية
0: حافظنا عليها على خاطر النموذج الوحيد اللي بقى وجاب ربي معناتها انقذناه اللي كانت تمشي في شبهنا ليه معناتها راهي تبنيت وراهي
1: هذيك المدرسة خور. المرادية نسبة إلى الفترة المرادية
0: مراد معناتها وش اسمه المراد محمد مراد الثاني في 16 خدم الدكتور السعداوي خدم على الحباس بتاعها تعود إلى 1670 1670 وعاود حسين بن علي رد لها حباسها لأن حباسها خذوها سورتو هنشير لربس معروف هنشير لربس كان محبس على المدرسة
1: المرادية
0: ردوا حسين بن علي باش منه هو من خيراته ومن الوحدة بتاعه
1: هي معناها التمويل متاعها ويعطيك يجيمك الحباس
0: هي هاي ونعطيك أنا مثلا توا وقت لي انت في بو خلوف على اللي صار ثم سموه الفندق هذاك تو تبع مجلس الولايه وخارب وكذا هذاك كان وكلت الزيت
1: وكلت الزيت
0: بحبسها يوسف صاحب الطابع على اسوار الكيف ايش معناته يعني
1: العائدات والارباح
0: بالضبط هذيك يتعهدوا بها الصور بتاع الكيف منه فيه زيت ويقليه ما نقعدوش نستنوا هذا شيء كبير انا ما ننتظروش الدوله المركزيه باش تجي علينا لك المعلم هذاك ولا كل معلم هذاك كان ثم طريقه ذكيه معناتها تتمول مثلا كما الطلبه هذم يعني منهم فيهم في شيء معناتها
1: المدرسه المليتيه تعود لنا فتره تقريبا
0: اظن القرن
1: 18
0: هكاك هو حسب المنحاضرين منه تعود الى بدايه القرن 19 فهمت عندنا بعض
1: شنو الادوار اللي لعبتها المدرسه دي كانت
0: لا تو هذيك ادوارها شوف بالدرجه الاولى واللي هو دور واضح انه وقت اللي كان الجامع الكبير اللي هي بازيليك
1: ذاك
0: تسمى الجامع الكبير وذاك عاودوا اسوه ما يسمى بالمراديين كانوا الجوامع الكبيره هذه فيها الشيوخ وكل شيخ يعمل حلقه حول موضوع معين يختص فيه وهذيك هي اللي تعمل النواه الاولى بتاع جامع الزيتونه

0: بحيث
1: بالضبط.
0: هك الطلبة في الضواحي وفي أحواز بده تبداها من تيلا تمشي حتى لتبرسك، تمشي المكسر سليانة، تطلع الجهة الخبية، هذه كل كانت ثم عندنا حتى ما يثبت اللي ثم طلبة من النابة كانوا يقروا عنا هنا، فهمت؟ عنا موجود، فهمت؟ انت والشيخ المشهور لما يتشهر شيخ معين تولي وجوه بالبلايس الكل، كان عندنا بكري بكري في اللونتيكتي عندنا أرنوب هذا يجوه بالعالم كامل، فهمت كيفاش؟ يعني كل ما
1: أرنوب هذايا
0: أرنوب هذايا وكيفي معناتها في القرن الرابع عاش، هذا كانوا عنده طلبة
1: القرن الرابع ميلادي
0: اي وقروا حتى باترة
1: وواحد معناها يرجع روماني؟
0: لا كيفي يعني محلي أرنوب اي بربري
1: بربري
0: يعني متراوبن، فهمت؟ كيما سانتو جوستان كيما وقبل سانتو جوستان وكان عنده دور كبير يعرفوه المختصين أرنوب دو سيكا مشهور، فعاد كانوا بكري الشيوخ تلقى فيك السير بتاع برشا، يعني يقول لك راني قريت عند الشيخ فلان اكل الكتاب هذاك مثلا، كانوا كل واحد يختص في كتاب في تلقاه حافظ ويعرف جزئيات.
1: تسافر الناس ومعناها في طلب العلم
0: رحلة معناه. العلم ذي في حد ذاته سي كمان معجزه. شو باش تعرفوا؟ انا اللي حيرني فيك الوقت هذاك معناتها وسائل التواصل هذه مقطوعه
1: بس
0: التليفون كهرباء العطش الحج يضرب العام وبالعامين. شوف سيدي انا من سيره جده احمد التليلي في حكايه حلويس في جبع المخطوطات ونسخه الى اخره، كانوا معناتها يمشوا من ويتقلوا من بلاصه لبلاصه على الكتب على نسخ نادره ولا فهمت فك الموضوع هذاك، فهمت؟ والشيخ هذاك تلقاه عنده النسخه هذيك الاصيله الى اخره، وكانوا معانا ويتشهروا هكا. اللي انا حيرني شفت التقبيله قلت من جهه محسوب ليبيا لطنجة الكل عندنا مجموعه بتاع كتاب اسمه الفتاوي هذا بتاع المنشاريسي، فهمت؟ بكري كانوا ثم الفتاوي يعني كل لا جوريسبريدونس كل ما يصدر في المعاملات البشريه في كل شيء، حتى في بناء الكنائس في تعاهدها في البيت قسمه البيع في السوق في الطرقات كل شيء كل شيء كل شيء فيه فتاوي. الغريب في الامر ان لما تجي قضيه تنجم تقول طريفه تطرح على شيخ هك الشيخ هذاك يقول لك راهو الشيخ فلان فاك البلاصه هذيك مرات في اللغوات ولا مرات في بنزرت ولا فهمت راهو فتاحك والاخر فتاحك والاخر راهو عاكس وبالتالي هو بعد ما يصرصف هكا يقول كيفاش هالاطلاع هذا
1: بالضبط
0: على لا جوجل ولا هم يحزنون، فهمت؟ ويعمل هو اجتهاده الخاص ويقول وبالتالي على هذا بنينا معناتها فتوانا وتصدر هاك الفتوى هذيك وتسجل بدورها وتصبح هي ثاني بدورها مرجع معناتها. وهذا الكتاب هذا كي تقراه شيء رهيب تقول شوف الحياه اليوميه كيفاش يعني معناتها فتاوا فيها من بنغازي حتى طنجة.
1: باهي دكتور في جزء البرنامج الثاني نرجع مع الساده المستمعين نرجع للمتحف متحف العادات والتقاليد مازال عنا فيما نتحدثوا واذا بقالنا شوي وقت وكملناه باش نتنقلوا بجنبه بالضبط باش نمشوا لسيدي ابو مخلوف اللي معناها
0: شكون قال لك باش تكمل المتحف
1: باهي ما نكملوش من المتحف ابقوا معنا مستمعينا الكرام هذا نغم وثم لنا عوده ان شاء الله.

0: نرجعوا مستمعينا الكرام الى جزء البرنامج الثاني او المنوعه. تحبها اسمها منوعه دكتور ولا برنامج؟
1: والله
0: هي منوعه يعني
1: هي منوعه وبرنامج هذه معناتها باش الناس ما تقلقش ترى يسمعوا شويه
0: هي متنوعه في مواضيعها في طرحها في اشكالياتها.
1: يقول لك كيفاش هذيك فرهدوا على الجروب وراوا الجروب
0: الواحد روحوا عنا روحوا ساعه بعد ساعه
1: ساعه
0: القلوب اذا كلت عميت
1: واحد ما عادش يفهم.
0: هاي باش نرجعوا للمتحف. المره فاتت ما عطيناش حاجه كبيره معناها على المتحف.
1: عملنا مدخل
0: مدخل تقريبا خفيف هيك. شنو نجموا نعرفوا على المتحف دكتور؟
1: اولا صحة هكا معناتها دشناته السيده وزيره الثقافه
0: اعاده
1: حدث كبير. احنا عملنا عينا ونعاود وقلنا راهو عندنا 17 نقطه بتاع زياره في الكيان. أهمها كما القاسمة هو المتحف.
0: متحف فايز
1: ومؤسسة من عام 78 1978 دشن بعد صبر طويل وكذا وجهد وكذا خطر مش سهل المتحف.
0: صحيح
1: برشا ناس ما لازمش تفهم اللي وراه عمل يعني مضني علمي
0: من عام 78
1: الدشن
0: هي.
1: وعنده بعدها قديش من 78 محسوب قديش بالثمانية وسبعين يعني عندك 22
0: عملها وحدك
1: ثمانية ثمانية وأربعين سنة
0: ثمانية وأربعين
1: ثمانية وأربعين نص قرن فهم لما حاله هرب هو وفزت فيه برشا أشياء وعنده برشا مشاكل يعني بتاع ولكن وقع ترميمه ومشكورين وردوه ولو كان أنا كما نرجع ديما محافظ على موقف كنا نتمنوا نعملوا متاحف اخرى جديده
0: مواصفات جديده مواصفات
1: مش تبقى
0: متطوره
1: في الدي ومشاكل
0: واحده. صحيح يظهر لي معناه العدو اللدود نتاعها المواقع الاثريه وهذا هو ندا معناه
1: ندا وعندك والاشقاق والنباتات هاو عندنا الصور هنا طالعه فيه كرمه قد
0: فهمت وين
1: خلاص عملوا كلوتور باش ما يتيحش على العباد حتى بغد فهمت.
0: معناها دكتور راهي ماهيش سهله الامور هذه معناها تتطلب برشا فلوس وامكانيات.
1: والله شوف انا بحكم مجرب وكانت لي بالضبط تنجم نقول تحديات لان حتى واحد ما مش ساهل باش تقنع سلطة على صعيد محلي ولا جهوي ولا وطني باش يتبعك في المواضيع هذه. خاطر كانوا ديما يقول لك هذه تضيع وقت هذه ما عندهاش بالمحل كذا ومحطوطة في آخر يعني الاهتمامات. ولكن أنا فاكر وقت ذاك خلقت لها جمعية اسمها جمعية سيادة المدينة. هذيك هدف من أهدافها النبيلة هي تعهد معناتها المعالم ومتابعتهم والمحافظة عليهم و فهمت كيفاش؟ هي بجد فيهاش ما عادش سي سي سي للاسف
0: معناها
1: فهمت ولا طباخ
0: كان الهدف نتاعها انه تعتني بالمعالم والمواقع الاثريه
1: في الغياب. شوف انا بديت نخدم عام 74 لقيت معناتها مشاكل مع المعهد نتاعي اللي تجي نزلوي يقول لي ريض وكذا هما فهمت ما ابريتو هما اللي يحكموا هاك ولا لا البلديه والولايه على البلديه عقدها الولاية مازال مشو يعني لا فعلوا دي طون باش نقنعوا هكا الناس هذاكم ودخلوا لهم هكا الشيء هذاك كاهتمامات فهمت اهتمامات معناتها ولوا بالمناسبة معناتها اللي مول ترميم القصبة هو المجلس الجهوي للولاية الولاية معناتها باش تشوف اللي يلزم وقت باش تقنع هكا فهمت.
0: صحيح
1: وبالتالي هذه الكل هي معناتها كيفاش نقولوا احنا ارتكاز مادي للشخصيه اللاماديه اللي عندنا
0: بالضبط
1: معلمنا وخاصه كيما المتحف هذا. نرجعوا للمتحف هو من حسن الحظ انه عاودوا فتحوه تو وبالتالي عاودنا دخلناه في السيركويت حاجه خارقه للعاده. هو المتحف هذا شو هو بتنجم تفهم ولا ما تبدأ عامل شبه تجول مقاربة مع الحياة، لأنه هو متحف، والمتحف فيه مفهوم
0: يعكس الحياة،
1: مفهوم جمودي بعد
0: بالضبط.
1: بكري تعرف المتحف الشابو في أول ما حلوا المتاحف في تونس، دار العجائب،
0: دار العجائب والغرائب. هي صحيح
1: برضو كان دار العجائب والغرائب. احنا مش عجائب وغرائب، هو
0: نتفكروا ناس غير معناها كي نمشي معناها
1: دار العجائب والغرائب،
0: يهزوني لدار العجائب والغرائب.
1: هاي العجائب يعني خدمة، يعني نحن جماعة العجائب الفوسي فوسي اللي هي في العالم كامل تونس، يعني نمبر وان
0: النول.
1: هاي شايف شايف عندنا في تونس عالمية، معناتها من أهم ما تميزنا. الأمريكان يحسدونا عليه
0: عجائب وغرائب،
1: يتشحتوا عليك العجائب والغرائب باش يهزوها يعرضوها شهر ولا شوف انت قديش من بلاد عندنا معاها انت معاهدات في الموضوع هذا، يهزوا كل مره الجابون اي بلاد، اي بلاد معناتها تونس تمشي تمثل بك التراث بتاعها.
0: فوسي فوسي خاصة
1: اهداف فوسي فوسي للقصر الامم المتحده، هذاك بقامه لانه ثم واحد دبلوماسي حقر تونس قال كلمة في الواحد قال ما بعثوا لي هبطوا له
0: لوحة،
1: لوحة بتاع الأربع مواسم أظن له، وثم لوحة من النبر مشيت
0: من النبر
1: هاي يعني فيها فينوس، وثم لوحة أخرى فيها بونتير نوار، يعني تونس داخلة بقوة، يعني وقت تدخل منين هذا بتونس، هذيك هي
0: هذيك العراقة ودعاية كبيرة برشا
1: وقوة عظمى تونس من ناحية هذيك حتى مدبوك يعني شيء كبير. هذاك معناتها برضو فيه المجموعة بتاع فوسي فوسي عظيم، وهب وهب الكيف بالليس بالكيف هنا، وخاصة من المدينة
0: المدينة
1: هذه ملوحات وحدهم يعني يقلبوا الجهة
0: بالضبط. وديما نذكروا معناها دكتور راو معناها زوار اللي يجوك معناها باش يتفرجوا في الفوسي فوسي وباش يتفرجوا في المعالم والمواقع الأثرية وغيرهم، رام نوعية خاصة،
1: هي ثقافية نوعية خاصة، يعني يصرف على ثقافة
0: رايناس عندها اهتمامات، اي راهو الخبز في هاك الحجرة ذيك اللي عمرها 30 ألف سنة راهو يهتم بها، هو راهو مهتم بك الخبز هذاك،
1: هي يعرفوا قيمة الأدب الأوابد الحضارية المثقفين، فهمت، وهي هذه الحاجة الباهية، لأن الناس هذو وإحنا حاجتنا بالناس هذو، على خاطر ما يلوثوش بلادنا، لأن السياحة جانب منها ملوث
0: صحيح
1: اخلاقيا، ويجيك بزوز صور يعني
0: على مستوى البيئه معناها
1: شفنا بعدها مش بالضروري هدره كبير، فهمت، باهي معناتها السياحه
0: حركيه وكذا
1: بيع وشراء الجهات معينه، ولكن الجهات كما الجهات كما الكيف
0: اي ما عندهاش السياحه الشاطئيه،
1: ولكن عندها النوعيه
0: نوعيه بالضبط،
1: شفت هو يعني ما ناخذوش في كبية وفي الوح، ولكن كي نخدموا على النوعية
0: بالضبط،
1: انت تشوف تو بقى دور الضيافة اللي تخلقها
0: صحيح،
1: والجو الجو نوعي وما غير معناتها لا يلوثك ولا يجيك ويفرض عليك العدد بتاعه وكذا
0: صحيح
1: وطريقته فهمت، وهذه حاجة باهية يعني توتو غاردون وطراب، يعني مع المحافظة على روحنا الناس الكل تحس كيف هادي كيف نظيف كيف مدينة ولها متربين مضيافين، حاجة خارقة العادة
0: صحيح،
1: وقتاش يفسدوا هذا وقت يكثر الطمع وتولي عاد كل شيء في كما تشوف في بلدان أخرى، معناتها تولي حتى العلاقة معناتها مبنية على علاقة مادية بحتة وفلوس فهمت، وبالتالي نحن هذا هو التحدي الحقيقي، أنا نعطوا تراثنا يعني تقول حظوظه باش يتعرف واللي مصدر خير ومصدر
0: صحيح
1: هكذا، ولكن مع المحافظة على ذاتيتنا
0: صحيح الخصوصية
1: مش خاطر يجي كي هو توريست يعني يعملوا شي يحبوا اللي يتصرف كيف،
0: وهذاك علاش انت ديما تقول معناها دكتور انه المتحف عنده خصوصية والموقع الاثري او المعلم التاريخي عنده خصوصية، ما يلزمش نحوله الى متحف
1: بالضبط،
0: وانت ضد معناها فكرة انه
1: لان خسرنا حاجتين، خسرنا حاجتين، خسرنا المتحف بقى معرض لك كل باهي مشاكل تاع كل بلية والهواء والتهوية والنار، متحف روح علمي آخر جديد ويمشي الأبعد فهمت الدار المتحف ماهوش سهل المتحف
0: صحيح
1: متحف تلقى تمشي شبت تشوف قاعة كاملة فيها عرسة واحدة كهو فهمت والضوء اللي نارة فهمت علم وفن
0: صحيح
1: لأنه ذاك هو أكل اللي يقولوا إحنا الانترفاس يعني هو معناتها اللي عدي ما بين معناتها الموقع كما يقولوا والثقافة للمستهلكين المتوسطين
0: من 78 لتو معناها دكتور المتحف العادات والتقاليد في الكيف هاك التسمية متاعه أي
1: متحف العادات الجاوي
0: أي للعادات والتقاليد
1: أي.
0: معناها البش يزور ويلزم يلقى ما يعبر على العادات والتقاليد
1: أي يعطيك صح شو هو وقت اللي خدموا جماعة ذبا أولا صحة علماء ما هوش اللي خدموا كيك بعد في المهبول
0: أي.
1: فهموا
0: أي. مش حاجة سهلة أي.
1: أي. دي سنتربولوج
0: أي.
1: فهموا اللي خاطر يصعب سي طبعا احنا كان لبير لوي مهبل ولا أجنبي ولكن وثم دي بيرسمان وثم يوغمان هذا هولندي هذا كانوا دي زنتربولوج يخدموا على العادات كما خمير ولا كذا ولكن ثانا نحن رد بالك بيزمش تحطوا كان نوع بتاع قرودة ولا كذا في غيبة هك ويبدو لا لا لا صعيب باش انت تعكس صورة علمية على روحك غير لا تطيح في الـ هذا
0: الابتذال
1: الضمير العلمي المستوى العلمي يعني صعيب ياسر وبتدي نهار نخرج منك تونسي وعالم راهو مش سهل
0: صحيح
1: احنا عندنا مرحوم حبيب الشابي هو مدفوف الساقية
0: عند
1: الجهة هنا عالم بيتبع الكلمة
0: فيش عالم فيش دكتور
1: في الانتروبولوجيا الثقافية
0: في الانتروبولوجيا الثقافية ايه
1: وعندنا المرحومة ثانا مدام فاطمة زهرة حنبلية كيف كيف عالمة هي الخدمة على هروة خالها مشهور على عيد ميو ومعانيه ومغزيه وكذا وكل شيء يعني حاب يقول لك المتحف هذاك هو نتيجة جهد علمي وميداني لأنه الحاجة الباهية مع الأنتروبولوجي يخدموا على الميدان
0: بالضبط
1: تصلوا بالناس
0: ويزمك تجيب الحاجات اللي تعبر على كل منطقة على كل وعلى كل حرفة وعلى كل صناعة
1: ويسمعوا الكلام ويسجلوا لهم ويصوروهم يعني هو السؤال في حد ذاته يعني اللي تطرح يجب يكون عنده ضوابط خاصة مش وكيك فهمت يعني
0: يجب يكون علمي ودقيق
1: المتحف هو معناتها مبدئيا هي المكان اللي يلموا فيه ربما أكل أواب بتاع أشياء مهدبة للزواج هذا هو اللي يعني هو في الأصل كان صراع مع الوقت يعني الحاجة ذي كان ما يمنحهاش وما يحطهاش غنيكة الوقت يخلط عليه انه يطلعها بالسيركوي شفت وش معناتها المتحف هو يخلي لك لكن العادات والتقاليد في مظاهرها المادية لأن مهدث أنا بالانخراط يعني عملية مش سهلة
0: بالضبط صحيح مش سهلة
1: يعني حاب يقول وقت اللي تمشي انت للقاعة بتاعك بيقولوا القاعة اللولة هي فيها كل ما هو العروس
0: أي.
1: إذا أنت ما تستحضرش وش كان العرس
0: بالضبط أي.
1: وش معناتها العرس ما فهمت حد شيء يزبك الشيء ذاك كله ما تحضرهش كيك هابد جابد يعني مسطح لا يزبك تفهم يعني وش كانت العروسة وهيبتها وجوها وتقاليد التحب حولها ومعانيها والسيبيولوجيا بتاع كل حاجة لأن هي عبارة عن حاجة بتاع خصب مش فهمت خصب يعني كل حدة وكل علامات وكل معناتها حتى من ذاك اسمه الحليب داحة وكذا كل شيء
0: بالطبيعة
1: الجبة البخت هذيك ومن هنا حمرة من هنا خضرة هذه الجنة هذه النار يعني مجتمع كامل
0: مخيال كامل
1: يعطيك الصحة يعني أكل قاعة ذيك وتخدموها وعملوها وحطوها يعني باش يستحضر لك هك المجتمع ذاك كيفاش كان ينظر لك
0: الوقت
1: اليوم نحن كيدي العرس واحد غالي ياسر شباب هير ما عادش العرس عنده نفس الواحد مشاكل بعد مع القضاء شفت كمان يعني باش تفهموا مدى أهمية متحف هو أريسو ريماج يعني في فترة معينة حبسوا هكا المعنى ذيك هاو كيفاش كانت الأمور وانت تستحضر من خلالك وعندك المجتمع ذاك كيفاش كان في بعشته
0: بعد
1: العرس كتطور كل الوحدة العيد ذيك كل كانت عندها معاني عميقة وهبة
0: صحيح صحيح هذه القاعة الأولى معناها
1: وبعد تمشي القاعة القاعة ذيك فيها فيها نوعين ثم نوع الترحالي سموه الترحال هذا كان من مكونات اقتصادنا الترحال هو ثم جانب من شعبنا يعيش اقتصاد متحول على خاطر مربين يمشوا للبلايس اللي منعوا فيها السعر خاطر احنا باردين ومرات وتشيح الدنيا فهمتوا كنا هذيك وهم قلت لي جوج ومعه موسم الصوف وموسم هكذا
0: صحيح
1: ولفحات
0: وغيرها
1: وبالتالي الحياة هذيك بتاع الرحل في حد ذاتها مش يسيح
0: انت
1: كي تخزر ليه مثلا كي نخزرك الخيمة هذيك كله يكون هذا الكل يتحضر في قرابة يكون ساعتين في قرابة ساعتين يلب كل شيء يعمل ويحط فوق الديقة ويكسر الديناس
0: صحيح
1: ثم
0: صحيح
1: ذكاء استثنائي بس مش حاجة زايدة
0: صحيح
1: هم الفسر انت تبدأ كيف يقولوا نعم مش نظف دارك برا شوف انت هذيك الطيشة بالطيشات
0: أكسبات
1: هذيك كل ما تكسر عليك كل ما تكسر عليك كل واحد هذيك تولي لك تبركك فهمت وتخليك فهمت رأيك تشوف انت تقول شوف الناس هذا وصلوا إلى ذكاء ما انت تاك تاك حتى يهجموا عليهم يعملوا هكا ويهجموا
0: بالضبط
1: يعني العقلية بتاع كونها بيتثقلوش وما يرتبطوش بمكان
0: يتخفف يتخفف
1: أصبح معناتها حتى بالأدوات تخفف مسافر
0: بالضبط يا ذا هو
1: لا هذا حصان ومقرون
0: صحيح
1: شفت يعني وقت تتذكر هاتون حصان ومقرون
0: بالضبط
1: تفهم كل شيء يعني الحرية الحرية يعني الخيمة ذيك هي الحرية الأمير عبد القادر ما هو عمل القصيدة حلوة ياسر في بيت الشعر ذي اللي نحن نقوله بيت شعر ليه بيت شعر شيء كبير في البادية وفي الربيع وتبدأ في الوعد وكذا
0: استقل مرور
1: والشكوى فهمتوا العسل قلنا نحن والخيرات الكل ما في حاجة أخرى حلب أخر هذاك نحن من خلالك ما تحن عطوه تقولوا هاو كفاش هاو مشو جابد هكا ثم داير سير بيه الأشغال الفلاحية تعرف الأشغال الفلاحية نحن الجهف فلاحية بالدرجة الأولى والنسق بتاع الأشغال الفلاحية معناتها الخريف مش الشتاء والشتاء مش والصيف كنا نحكو على الصيف والصيف وكذا والدريس واللولوش حالب كامل حالب كامل
0: موسم الحصاد
1: هذاك كله معروض غادي
0: صحيح
1: وهذا كما عادش لأن اليوم مكينة بتاع حصاد تدخل طاف طلة تبدأ تطيش فيها بشكاير شكاير ويهز
0: الدوق كذي
1: كنت نحكي لك كيفاش بعد بعد الدراس وكل وادر وكل كذا يباتوا يغنوا والقصبة
0: ومتين
1: فهمت حفارة كاملة
0: وليه معناها ثم أنه وقت لي واحد باش يحصد وتجي الناس
1: تحصد اي التويزه
0: التويزه
1: التويزه
0: معونه التويزه
1: ثقافه كامله
0: بالضبط اي
1: اش معناتها التويزه شوف شوف القوه بتاع المجتمع
0: منين جاي الكلمه زعما
1: اظن بربريه
0: بربريه من هنا اي
1: التويزه انا التو مازلت نحقل على صفوف صفوف بتاع نساء ورجال هك ويبدو ماشيين ويغنوا مع بعضهم الكل وما يتبل هذاك يعني هاك تلقاه القليل اللي ما عندوش الواحد يجيبك الناس يعاونوا ياخذوا فهمت معونه وكيف كيف وكل مره واحد فهمت وهذيك هي التكاثف شفتك البيه الفيدة هو الفكر التعاضد التكاثف بالضعف تتعمل القوة
0: صحيح
1: وهنا نرجع للكلمة اللي قبيلة قلتها معناتها ما بين التحديات والإجابة
0: بالضبط
1: الإجابة فيش تتحدى الناس بالضعف تعمل قوة
0: صحيح
1: ولين في الليل وهكا الليل وتتم الأشغال الكبرى كيما يعملوا السدود على الماء، يعرضوا للماء مثلا ولا يحفروا بير ولا يعملوا حواج صور ولا فهمت. أنا التو بزرت آخر عن نوادر ثاني يختاروا لها نهار ويعملوا لها كل الغرقة ذيك وش اسمها كما يحبوها باش مات فهمت. نوادر بتاع تبن وكل واحد وحلو ياسر بعدها
0: صحيح.
1: وبالتالي كل الأشغال الجماعية ذيك في حد ذاتها تزيد تلحم أكثر المجتمع وتخليه مش كيما اليوم الناس ما عادش تكلم بعضها
0: اي بالضبط
1: اقرب الناس ليه ما عادش عايد عليه وما عادش كذا تحل المجتمع بس ومجتمع منحل ما تبني بيه حد شيء فهمت كيفاش فهمت. هذاكم وشي مشكلتهم كان لقاو قيادات ذكيه وبنوبه ولوحده بكل المبدا ذاك التعاوني خي الصين كيفاش قامت سيدي قامت بالمبدا هاي
0: هذا هو بالضبط معناها
1: تحارب مرات تجيك جبل كامل شوف النهارات تتبع في الصين كيفاش تحارب في الصحراء في الرمل وفي زحف الرمل شوف شو يقول لك شيء رهيب بكله كيما هكا فتويزه هذه
0: بالضبط
1: ناس مع بعضها
0: يقال انه معناها حتى معناها من كثر ما انه المعجزه الصينيه اصبحت معجزه معناها وظاهره للعيان ومقلقه كبرى اقتصاديه العالم مقلقه الولايات المتحده واليابان والمانيا معناها مجموعه متاع ناس في قريه من هنا يمشوا يومين للقريه الاخرى ولكن يتعدوا جبل جبل هذاك ما كانش بالامكان معناها انه باش يحلوه الا لانه صخري وغيره كذا معناها اللي ماشي يوميا يبعد حجر منه ومنه واللي راجع يبعد حجر منه للي وصلت حل طريق
1: قوة
0: في التفكير وقوة في الإيمان
1: الجماعية.
0: إيمان بقيمة الفرد
1: شو بيسمى يقولك بوصي وبلوريال نحن مشكلتنا فرديين ياسر نحن كل واحد ركبته غولة هو عنا 12 مليون رئيس جمهورية 12 مليون وزير 12 مليون
0: كوارج
1: 12 مليون كوارج يعني في يعني عنده ما يقول فهمت ما عداش فهمت كي يجيب ولا الصحيح تو انت مع احترامي تو غير تو انت مدمنين على المقاهي شوف لو نار تعمل حملة وتلبه ماذا تلقى 2000 واحد في المقهى لا مش نمشوا نطلعوا الوين بصميد النظفور ملعب حي خلي وليداتنا ذاك في عوذي يقعدوا معتها يفزدوا فك الوحدات هذاك ورمجوا يلعبوا غادي الكرة ويطلع منهم الشامبيون هكولا بيمشوش معاك
0: صحيح
1: فهمت.
0: هو معناها واتت مبادرات على أساس أنه معناها يقع التشجير من جديد وعودة معناها للدنيا الخضراء لكن
1: لا لكن يعني ما يزمش شوف ربما اليوم نحن عودك فاش أفكر أنا مؤرخ نحن في ضعف ربما مؤسساتي يجعل أنه أعطينا بارشة قيمة للفرد وحريته وسوادي حقوق الإنسان أقولك لا يجب أن نعدلوا بارشة مفاهيم شوف وقت لي ثم غرق جماعي يجد فيه أخوي يجد تتبدل السياسات نحن مشكلتنا شوف نحن جاء والي هنا في فترة معينة حبي يطلع الكابينات بتاع الجيش يطلع كل أكل شمار يطلع يغرسوا السيجر كي يطلعوا كل واحد يخلف وراه 10 سجرات شوف قداش من واحد هاك ولا
0: صحيح
1: تصور انت تولي ترجع الدنيا هذه كلها تغيب وكذا وكل شيء وتجيب المطر وتثرى وتتربى فيها الماشية وكذا والنحل والخير هاك ولا والسياحة والانتجاع والناس تجيك للظل فهمت يعني ولكن هنا ثم عزائم اللي هي يلزم هذاك علاش ونرجع هنا مرات اذا تجبر باش نتكلم على السياسي راهو مش السياسي تاول واحد لا السياسي اللي هو مطالب باش هو ينظم الناس ينظمهم ويعطيهم يعني احنا بورقيبه اعطانا اهداف قال لنا راهو هاو فين نحبوا نوصلوا هاو كيفاش وهاو وشو الشروط فهمت وحطنا في جو
0: بالضبط.
1: اللي نحن بنيت كان مشينا للمكتب نقروا فكرة البنات، كان مشينا للسي اكا نلعبوا الوعدة، كان مشينا للكشافة كذا. منين تمشي تلقى الجو هذاك المشحوب بالبناء الجماعي.
0: صحيح.
1: نحن اليوم أصبحنا أفراد.
0: صحيح.
1: وأفراد ما نعملوا حد شيء، يعني تراهم جمع القلوب ومشت.
0: به نتعدوا القاعة أخرى من قاعات المتحف.
1: القاعة الثالثة اللي هي سنة عندها بعد كبير ياسر، هو باهي هنا ذي أشغال وكذا وكل شيء، ولكن عندنا الفروسية من خصائص الجهة هنا. كانت هي من بكري بكري بكري كانت معتها بتاع لانيويدي لانيويدي في هذا باسينيس أو فرسان وغرطة شهروا في العالم كامل، كانوا معتها فرسان هما اللي فضوا المشاكل الكبرى المعارك الكبرى يحسبوها النوبين لكفالري نوبين بما فيها معركة جابة بتاع زابا بتاع النوبين وكانوا ربوا الخيول من بكري. وأول ما فكر فيه عقبة بن نافع لما دخل هنا هز معتها هالشفال بارب هذا النوبين اللي هو عنده خصوصيات موجود في نفسه وموجود في هذا باش معناتها يجود به ويخلق به راسها بالشفال هراب يعني حاجة خرق العدل يفهموا قيمة ذاك الوقت. وفرنسا أول ما دخلت هنا عملت لارموت لارموت هذا ما لقيت البغال بتاعنا وحصنتنا أمورهم وكانوا في الوقت ذاك مهم يحرثوا بها مهم ما ثمش الماشينيزم عملوا لها هنا فين ثم قصر العدالة يسموها الاربوت وهي الاربوت يجودوا وجابوا لها كل الحصن القوية وكل كذا باش يجدوا الراتس فهمت جدوا الراتس فهمت هاب جدا. وبالتالي الفروسية هي تمثل بالنسبة لنا احنا عنصر من عناصر الهوية بتاعنا
0: بالضبط
1: تجروين هذه مبنية على الفروسية سيدي عبد الباسط التليل بوغانم سبل سبل كله معناتها
0: معروفين معناها بالفروسية من بكري من عهد
1: النوميد
0: من عهد النوميد
1: يعني نفس البلايس نفس الواحد كذا لأن المناخ والجو وكذا. وبالتالي هنا رصيد كبير
0: صحيح
1: والرصيد هذا طبعا يلزم نعملوا له معناتها قاعة لأنه هو ما ثمش كان فنون الفروسية فقط ولكن ثمك الحرف اللي هي مربوطة به
0: بالضبط المرتبطة بالفروسية
1: شيء كبير
0: بالضبط
1: تشوف انتك سروج
0: سرج
1: سرج سرج سرج
0: سرج رو معناها
1: فن كانوا عندنا هذه سراجة
0: صحيح
1: في نوبة تكلموش على البرادة أو الواحد كذا ولكن السرج في حد ذاته كان يعني تحفة فنية يطرز مرات بالذهب خيوط الذهب والفضة وكذا والفارس وقت اللي يبدأ لبسك الشيء ذاك كله في حد ذاته بالفارس للفرس بتاعه للجيب لكن للتريل رونق كبير رونق كبير. شوف هيا اسمعني مليح في فترة معينة القري ونحكوا على الأفكار اللي تجيب يعني الخير.
0: أي.
1: احنا في مرة عملنا برنامج مع اسمه أرضي وفاوعو وبقى هك البرنامج هذاك التوي لا يوم لهذا قلت لي ردوه فيه جينيريك جينيريك وش فيه فيه فرسان في التركض في كوشيت سولي هكذا مغيب وفين هذك طلعناه من الطابل الفوق فوق بيت يغرطة
0: تصورتها
1: فوق بيت يغرطة فرسان لابسينك الوحدة ويركضوا كذا وكل شيء يسموهم لي بيفور دوفون يعني يشربوا الريح
0: وكذا
1: بيشربوا وتلاهم شوف وعندهم غديك بكون جاد يركبوا على ومزالوا فرسان أولاد بوغاني وغادي وكذا تلاهم لو مرة في الشهر تنظموا ديمونستراسيون فوق وتجيكم الوتلة بعدها من سوسة ومن الحمامات ومن تعرف في شهر
0: صحيح صحيح صحيح
1: فهمت شافوا كوتريا لونترتيان بتاعك
0: صحيح
1: وانتم ريجليار ما عملوا شريك عملوا اللي تحبوا انتم فهمت وعملوا هذا ديمونستراسيون هذا ما يكسر فهمت شبيك
0: معناها دكتور بامكانيات معناها ماهيش شكل مهول وكبيره برشا.
1: خلينا نحكي في الوحده
0: معناها
1: نحكي في حوايج واقع
0: بالضبط معناها
1: ما نحلمش ياسر
0: انه المسلك السياحي يتنور يرجع معناها ياخذ اشعاعه او ياخذ الاشعاع اللي
1: يلزم يلزم الناس تعرف
0: بالضبط
1: خاطر تو كل واحد ولا حك راس كما كنا نحكوا وربي روحك هكاك سيدي عبد الجواد قاعد يطيح غاديك لو هالفكره هذه يعملوها وينظموا لها امورها وكذا مره في شهر يجي تعرف قداش تنجم تسكرب ب 50 دينار 100 دينار
0: اي صحيح
1: اللي مش يمشي يطلع ثم نهارتها ويتفرج ب 50 100 دينار وتعمل لها معك شبه جرادا كي بلاصه تتاح وتطرق ويقعدوا فيها وتظل باهي ويبدا فيها الجو وتوفى بكسكسي باهي وكذا وتبدا الجورني تنظمها كوكالات الاصفار من قلت لك من سوسه من الحمامات تدخل فلوس ما هي فلوس
0: صحيح
1: هاي الفلوس موجوده
0: مش نحبسوا في المستوى لهنا دكتور
1: مازال
0: عملنا كان ثلاث قاعات
1: ايوه
0: شكرا ليك دكتور شكرا كامل الفريق العامل معنا الليله نلتقي باذن الله الاسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم مازلنا في الصيف ومازال حديثنا صيفي في الليالي الصيفيه بعد ما كنا كل فتره في الليالي الشتويه البارده معناها
1: علاش
0: نغم الختام شكرا هاجر شكرا هشام نلتقي باذن الله تصبحون على خير

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. إشراقات هذا الصباح عن سلامة الصدر، من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على حسن إيمانهم ونبل أخلاقهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه بعضهم البعض. قلوبهم لا تحمل ولا تحتمل إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ليس أسعد للمرء ولا أشرح لصدره ولا أهنأ لروحه من أن يحيا في مجتمعه بين إخوانه وأهله والناس أجمعين سليم القلب معافى، لا ينطوي قلبه إلا على المحبة والرحمة والإشفاق على الناس. فصاحب هذا القلب الله جل في علاه يقبل عليه بفضله ورحمته ولطفه وكرمه، فيمتلئ القلب بالطاعة، فهو يسارع إلى الخير ويكون سباقا إلى كل فضيلة، ومن ثم فهو عند الله من أفضل الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وصاحب القلب السليم ينجو مكرما يوم القيامة، لأن الله سبحانه قد علق النجاة في ذلك اليوم بسلامة القلوب، فقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام، إذ يقول في دعائه: ألا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من الشرك والشك، سليم من الرياء والنفاق، سليم من الغل والحسد، سليم من الأحقاد والضغائن، سليم لم يصب بالقسوة ولم يختم عليه بأختام الشدة والغلظة. فالمسلم لا يكون إلا سليم الصدر، طيب النفس، طاهر القلب، لا يحمل في قلبه لإخوانه المسلمين سوءا ولا ضغينة ولا كراهية، بل يحبهم وينصح لهم ويشفق عليهم ويحب الخير لهم. نسأل الله العلي القدير أن يطهر قلوبنا من كل حقد وحسد، وأن يجعلها قلوبا سليمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم اجعل لنا في هذا الصباح دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا، وأمنياتنا أعطينا، وبفضلك أغنينا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار اللهم احمينا، ومن شر كل حاسد اكفينا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا اللهم على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك راهبين، لك مطوعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، لا هادي لمن أضللت، ولا المضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. اللهم أكرمنا بالجنة، وأكرمنا بالرحمة والمغفرة والصلاح والهداية والبركة والحياة الآمنة المستقرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا سبحانك إلا قضيته، يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على ذنوبنا وخطايانا، وارحمنا اللهم رحمة تغنينا بها عمن سواك، أنت الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخباري لهذا اليوم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول خلالها إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. كما عاين رئيس الجمهورية صور المدينة العتيقة بعد استكمال أشغال ترميمه. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا للدورة الرئيسية لهذه السنة الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الخميس 18 من جوان على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. انطلقت أمس عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لمناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية بداية من يوم غد الخميس وفق ما أفادت به وزارة التربية. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحليوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقع عين دراهم نهز 500 مليون دينار. وبين الحليوي أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بولاية سنيان عايدة بن نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 31 امرأة، حيث تم تمكينهم من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. قامت السلطات التونسية أمس بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادروا عبر مطار تونس قرطاج الدولي وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، الذي اعتبر أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به لحد الآن 5,000 شخص. في أخبار العالم، تواصلت الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، حيث أسفرت غارات جوية صهيونية على الجنوب أمس عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر. وختاما، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% عند التسوية مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ب4 دولارات أو 5% لتسجل 78.96 دولارا للبرميل الواحد عند التسوية. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، وقرآن مع زميل عادل. صباح النور عادل.
1: صباح النور وليد، إن شاء الله نهارك مبروك أنت وكل الزملاء في قسم الأخبار. سلاح الشيرني، صباح الخير الأسد بن عياد، إن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين، ننطلق بإذن الله في مناوعتنا الأولى على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير يوم الأربعاء 17 جوان 26 الموافق 2 محرم هجري. تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله نهاركم مبروك.
2: صباح الخير،
3: طير في وكليل.

يا صباح الخير، ان شاء الله نهاركم مبروك لكم اصدقائنا المستمعين وين ما كانوا. 15 دقيقه بعد 6 نتاع الصباح على موجات اذاعه الكيف. فكره عن مواقيت الصلاه بالنسبه لهذا اليوم، الفجر كان في الدقيقه 11 بعد 3 صباحا، الظهر باذن الله في منتصف النهار 33 دقيقه، العصر في 4:16 دقيقه، المغرب سيكون باذن الله في 7:52 دقيقه، اما العشاء سيكون في 9:42 دقيقه.

السلام. تمشي وترجع بالسلامة إن شاء الله، طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا، طريق سالك وآمن للجميع. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجاتنا على الباج. برشا مستمعين يقوموا بكري توا، طقس باهي وسخون، قهيوة هكا في الفيراندا ولا كويس يكون مفوح بالقدا، خاصة لربات البيوت اللي يفزوا بكري. سعيدة بن عمار بالعيد، إن شاء الله نهارك مبروك، تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول. تحية ليك عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاكم، تحية لخالي رشيد الوسلاتي وولادي خليل ويحيى وسفيان وخالي عمر الوسلاتي، ونقول له ربي يخليك لينا ولا يحرمنا منك. نطلب أغنية يم براسك بريل ونهديها لكل من يعرفني، كل حمى، تحية البياض واحد واحد هذين هلا حد، خاطر سعيده ما نجمش نعدوا البرامج معناها الاغاني التراثيه الصبحيا. صابرين اليونسي، صباح النور والسرور ومحبه الرسول، تحيه عادل كامل فريق البرنامج اللي معاكم بالتوفيق، تحيه عطره لكل مستمعي اذاعه الكاف. عمار نعيمي، صباح الورد والمحبه، يومكم اسعد الايام، سنه جريه مباركه للجميع ان شاء الله، ربي يعاون كل من يخدم بالفكر والسعد والطريق. السلامه سالم الصفصافي، اسعد الله صباحكم ويومكم سعيد. جولد، تحياتي ليك خوي الغالي، وان شاء الله من نجاح والتوفيق للجميع. كريم مديني، وان شاء الله نهاركم زين. بن شريف، صباح الفل والياسمين. صابرين اليونسي، شكرا على البطاقة. نجاة الشيخاوي، نهارك مبروك، يعطيك الصحة. كل المستمعين اللي تابعوا فينا مرحبا بكم على موجات إذاعة الكاف. 35 دقيقة صبحيتنا في صباح الخير حتى للتسعة بإذن الله.

50 دقيقة بعد الستة نتاع الصباح على موجات إذاعة الكاف. إن شاء الله يا ربي وليداتنا يكون حليفهم النجاح. الدورة الرئيسية بكالوريوس 26 من المنطلق وزارة التربية تعلم كافة المترشحين لامتحان بكالوريا الدورة الرئيسية سنة 26 أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال في معناها الخطوط أو المزودين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليم. يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من غدوة الخميس 18 جوان 26 على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني. ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطني من 8 أرقام، ويتلقى المسجل بها الخدمة الإرسالية هذه تضمن كل التفاصيل: نتيجة الامتحان، القرار، المعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. إن شاء الله يا رب يكون إرسالية الخير والبركة لكل ولي ديتنا يا رب، وزغري تعالوا في البيوت التونسية.

0: السرعة تمثل أكبر خطر في الطريق. بعض السواق ينساوه وما يحسبوش عاقبته.
1: أنا ساعات كيف يبدأ طريق واسع نسرعة شوية، أما نحتاط، وإذا شفت خطر ننقص من السرعة، والتوى ما عملتش حادث.
0: في السرعة الخطر يجي من كل مكان، وحتى واحد ما ينجم يقرأ له حسابه. ينجم يجي الخطر من سيارتك، وينجم يجي من سوء تقدير، أو من حالة الطريق، أو من سيارة أخرى، أو من مترجل يشق الطريق فجأة. السرعة دائما تساوي الخطر، وفي كل الحالات السرعة القانونية مع توخي الحذر هي الواقي من مفاجآت الطريق والأقرب من الأمان. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي بأن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة من ولاية الكاف مؤخرا تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب، خاصة بمعتمدية ساقيت سيد يوسف. ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. كما تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة في أضرار أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية، وجزء من سور المحكمة الابتدائية، وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق ما أكده عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي. عقد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليانة الجنوبية أمس الأول جلسة بإشراف ولي الجهة في إطار متابعة الشأن المحلي والنظر في جملة من الإشكاليات المطروحة، إلى جانب متابعة تقدم عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بالجسور والطرقات والمسالك الريفية ومشاريع قطاعية. وتمت الدعوة إلى تكثيف متابعة هذه المشاريع والحرص على الإيفاء بالتعهدات المنبثقة عن مختلف الجلسات السابقة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وفق بلاغ لمصالح الرئاسة زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عينت تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. وتندرج هذه الزيارة أيضا في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني وتثمينه. والتقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحاً. هذا وانطلقت عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني منظرة النوفيام إلى المندوبية الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية بداية من يوم غد الخميس وفق ما أفادت به وزارة التربية. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقع عن دراهم نهز 500 مليون دينار، وبين أن تجسيم المشاريع المبرمجة والتي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. قامت السلطات التونسية بتأمين عملية العودة الطوعية ل91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء أمس، حيث غادروا عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، الذي اعتبر أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص. عربيا، تواصلت الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، وفي وقت سابق أسفرت غارات جوية صهيونية على جنوبي البلاد عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام الثامن في تمام 7:30. إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 16 دقيقة بعد 7 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. أن أحوال الطقس خويا سرحان الرحالي معي مباشرة على الخط. سرحان صباح النور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شنو أحوالنا بالنسبة للطقس اليوم؟ معناها نسبيا نقولوا النسبة الصباح موجودة لكن من بعد الله أعلم.
1: أكيد صباحا خاصة في مرتفعات الكيف النسمة موجودة، سيما وكون زاد الرياح الشرقية تلعب دورها في هذه النسائم خاصة بالمرتفعات أو في الأماكن القريبة من البحر، وبالتالي هذه الرياح اتجاهاتها ما تخليش الحرارة ترتفع. صحيح في الأيام المقبلة هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لكن صباحا وأثناء الليل نتمتع بشوية نسائم. اليوم إن شاء

0: الله، كالعادة وكسيناريوهات عتدنا بها، صباحا تكون الطقس في استقرار، مساء المناطق الغربية للوسط والجنوب تحديدا القصرين قفصة وكذلك أجزاء من ولاية توزر معنيين بظهور وتشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ولكن في الحقيقة الأمطار ما هيش كبيرة، هذا إذا قارناها بالأرقام التي سجلناها خلال 48 ساعة أو حتى مقارنة برقم ولاية الكاف. يعني خلال 48 ساعة أكيد الكاف سجلت كميات هامة من الأمطار. هذه الأيام الكمية تكون قليلة مع درجات حرارة ما بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 38 ببقية الجهات، وتقارب 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. حالة البحر اليوم بحر قليل الاضطراب، ولكن فما موجة العشية تبدأ تبان تدريجيا بمنطقة سارات، تمهد إلى موجة أكثر شوي خلال الأيام المقبلة يوم الخميس ويوم الجمعة. بالنسبة لحالة الطقس غدوة كيف كيف، المرتفعات الغربية للشمال والوسط غدوة العشية معنية بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، الحرارة تزيد شوية ما بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 عفوا ببقية الجهات، أكيد توصل أو تقارب 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. كل ما نقدم كل ما الحرارة باش تزيد، وهذا طبيعي راهو، هذا يعني شيء مرتقب، يعني الحرارة ترتفع في هذه الأيام خصوصا ونحن بدينا نقدم بشوية بشوية لشهر الصيف، يعني الدخول في جويليا لا محالة، مازال أسبوعين، ولكن ديما ننتظر درجات حرارة مرتفعة، شيلي نسبة الرطوبة منخفضة، وبالتالي درجة حرارة تكون أكثر شوي من في المناطق الداخلية من المناطق القريبة من البحر. الجمعة والسبت الطقس يتواصل صافي إلى قليل السحب، الحرارة تزيد شوية خاصة عندما تكون الاتجاهات من القطاع الجنوبي، نعرف الاتجاهات الجنوبية ديما تحملت هواء جاف صحراوي، وبالتالي الحرارة ترتفع. حالة البحر يعني أكيد يعني الكل يبحث عن حالة البحر هذه الأيام، اليوم إن شاء الله بحر قليل الاضطراب، لكن العشية فما موجة بمنطقة سارات، غدوة بث البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال تحديدا بمنطقة سارات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، يعني نتيجة منخفض نسبي للضغط الجوي على السواحل الجزائرية، ولكن ديما مهما تكون حالة البحر الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى، إن شاء الله نتقي حرارة الشمس والسلامة للناس الكل، في النهاية نتمتعوا بصيف دون خسائر
1: إن شاء الله
0: بشرية.
1: إن شاء الله، شكرا لك خويا سرحان، إن شاء الله نهارك مبروك، إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn
1: 30 دقيقة بعد السابعة صباحا هنا على موجتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عناوين نشرتنا، وفيها تتابعون: بولاية الكاف لجنة مشتركة تشرع في معاينة الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية الأخيرة التي تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب. المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليان الجنوبية يتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع بالجهة. ووزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم الخميس. هذه العناوين مستمعينا الكرام وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة الثامنة صباحا. إلى اللقاء.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. 36 دقيقة بعد 7 نتاع الصباح، تحياتي لكل مستعملي طرقاتنا، طريق سالك وآمن بإذن الله. تحياتنا لخونا شكري نعمان يقول تحية لكل المستمعين وين ما كانوا ولكل مستعملي طرقاتنا. فكرة عن الصيدليات المناوبة على موجات إذاعة الكاف بالنسبة لصبحيتنا. الكريب حسنين عيادي، رشدي السعيدي في سليانة، الروحية محمد هادي العرابي، مكثر محمد الرمضاني، محمد رجب صفر في بورادة، في قعفور توفيق الرياحي، يوسف المفداوي في كسرة، في برقو عصام بن عطية، في عين دراهم نادي المرزوقي، فرح العبدلي في فرنانة، جندوب الجنوبية سامي الجربي، هند الدخيلي في جندوب الشمالية، بوسالم عبد الفتاح حسني، بها السعداوي في تبرقة، غاردي ما محسن الزقتني، أحسن الغزواني في بلريجانجيل، ولاية الكاف صيدلية بسمة بن ضياف في السرس، الدهماني عمار الجزاني، عمر الحناشي في نبل، كاف المدينة ليلى بن ضياف، محمد يحيى نصر، سميرة بورزقي، قلعة سنان، منصف عاشور، خالد التتاني في القصور، سقيت سيدي يوسف، أمال بوغانمي، الأسعد المحجوبي في تجروين، في تسور محمد رضا هرقلي. بالنسبة لباجة صيدلية رياض بن عثمان، محمد أنيس الإمام في نفزة، مجهز الباب طيب القاسمي في تبرسق، أيمن غديرة في تبار، رفيق قزم في واد الزرقة، نادية الشلواتي، وفي سيدي إسماعيل في راس أنصيري.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم 14 جوان 2026. بداية أخبارنا بمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026، والبارح أو صباح اليوم كان الوصول بالنسبة للمدرب الجديد الفرنسي إيرفي رونار إلى مونتيري إلى المكسيك، وين باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات اللي مازالوا في مونديال أمريكا وكندا وال المكسيك. إيرفي رونار عمل ندوة صحفية صباح اليوم وأشرف على الحصة التدريبية أولى ليه مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في الندوة الصحفية أكد أنه شعر بما شعر به صبري اللاموشي بعد إقالته من تدريب المنتخب، وقال يجب أن نكون جاهزين للمواجهة الثانية يوم الأحد أمام المنتخب الياباني. قال كذلك نأمل أن نكون في كامل جاهزيتنا للقاء المنتخب الياباني، الياباني اللي قدمت مقابلة رائعة حسب بما أكدوا إيرفي رونار ضد المنتخب الهولندي، وهذا بشهادة كل المتابعين للقاء هولندا واليابان. أول ما قمت به حسب يعني ما قال إيرفي رونار عند وصوله إلى مقر إقامة المنتخب هو اجتماع باللاعبين، وقال طلبتهم برفع رؤوسهم وتشريف بلادهم، فكأس العالم لم تنتهي بعد وبإمكانهم تغيير الوضع ما دام ثم حياة ثم أمل. إن لم يكن لي حافز والأمل في التأهل للدور الثاني لم أكن لأقبل بهذا التحدي مع المنتخب الوطني التونسي. هذا أبرز ما جاء على لسان المدرب إيرفي رونار، وأكد كذلك على الجانب الذهني اللي بيش يركز عليه مع الملاعبية في الأربع أيام تحذيرات للقاء يوم الأحد 5 صباحا ضد المنتخب الياباني. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب التونسي، نطالبوا بالمردود وكذلك النتيجة أكيد باش تتبع، لأنه المردود هو المهم في مختلف المقابلات. هذا أكدوه المنتخب العراقي، المنتخب الجزائري، المنتخب الأردني، المغرب، مصر، وكذلك منتخبات افريقيه كيف السنغال والراس الاخضر، يعني في مقابلتهم قدموا المردود. النتيجه تبعت في بعض الاحيان، ما تبعتش في احيان اخرى، هذا اكيد موجود في كره القدم. مونديال تواصل البارح بمقابلات كبيره، فرنسا تبدا المونديال كابرز ما يكون، كاحسن ما يكون. السنغال عمل الشوط اول ممتاز، شوط ثاني كذلك تالق فيه الحارس ادوارد ماندي بتصديه لاكثر من 3 فرص. فرنسا فازت في الاخير 3 اهداف مقابل هدف، ثنائيه ل مبابي وهدف لباركولا دقيقة 96+6 بالنسبة لمبابي، وباركولا دقيقة 82 ومباي في دقيقة 90+5 كان سجل هدف تذليل الفارق للمنتخب السنغالي. العراق كانت متعادلة لكنها خسرت المقابلة بأخطاء دفاعية بدائية، هدف أول عن طريق إيرلينغ هالاند بخطأ دفاعي للمنتخب العراقي، ثم أيمن حسين عدل في دقيقة 39 للعراق، بعدها بأربع دقائق فقط هدف ثاني من هالاند دقيقة 43 للمنتخب النرويجي. شوط ثاني أوزديغار هدف ثالث في دقيقة 76 بتراجع المنتخب العراقي، وهدف ضد مرميه أيمن حسين في دقيقة 90+6 خلت النرويج تفوز برباعية مقابل هدف وحيد أمام العراق. في المجموعة كذلك اللي فيها الأرجنتين والجزائر، المجموعة العاشرة، الأرجنتين فازت على الجزائر 3-0، وثلاثية ليونيل ميسي 16 هدف إلى حد الآن في مختلف المونديالات، 6 مونديالات شارك فيها و16 هدف، يلتحق بميروسلاف كلوزو لاعب المنتخب الألماني كأبرز هدافي المونديال في 200 مقابلة دولية البارح لميسي مع المنتخب الأرجنتيني. ذكر فقط ترتيب هدفي المونديال على مر الأعوام، 16 هدف لكلوزو وميسي، 15 للظاهرة رونالدو البرازيلي و14 هدف لمبابي. البارح ميسي سجل أهدافه في الدقائق 76 و76، وكان ممكن عنده ورقة حمراء بعد الهدف الأول بتدخل كان على عيسى ماندي لاعب المنتخب الجزائري، كان حكم المقابلة مارسينياك عكس ذلك ومرجعش للفار في اللقطة اللي كان تدخل من الخلف ليونيل ميسي. المهم 3 أهداف وهدف ملغى في دقيقة 5، هدف ملغى للجزائر دقيقة 8 من فارس الشعيبي، ونتيجة نهائية 3-0 للمنتخب الأرجنتيني. في نفس المجموعة النمسا فازت منذ قليل على الأردن 3-1 البداية عن طريق شميد دقيقة 20، عدل علي علوان دقيقة 50 للمنتخب الأردني، يزن العرب ضد مرميه في دقيقة 76 الثاني للنمسا، وأرناتوفيتش في دقيقة 90 زائد 12 للمنتخب النمساوي. من ضرب جزاء سجل ثلاثية المنتخب النمساوي 3-1 في هذا المونديال. ميسي صدر ترتيب الهدفين بثلاث أهداف، مبابي عنده زوز أهداف، كذلك هالاند ولاعبون آخرون في الترتيب. اليوم في 6 متاع العشية تدخل البرتغال المنافسة ضد الكونغو الديمقراطية في المجموعة عدد 11، لقاء يدير الحكم عبد الرحمن الجاسم من قطر. في المجموعة 12 المنتخب الإنجليزي يلعب ضد المنتخب الكرواتي في 9 ليلا. الفرنسي كليمون توربان هو حكم المواجهة غدا في منتصف الليل، يعني غدوة بين الخميس والأربعاء، غانا مع بنما، نص الليل السويدي كليننبرغ في التحكيم، والثالثة صباحا أوزباكستان كولومبيا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور. وهكا تكتمل مقابلات الجولة الأولى، ومن بعدها نبدو الجولة الثانية اللي تبدأ غدوة في 5 متاع العشية جمهورية تشيك جنوب أفريقيا، و8 سويسرا مع البوسنة والهرسك، و11 كندا مع المنتخب القطري. بعيدا عن المونديال وفي أخبار الفرق التونسية، تم رسميا يوم أمس حفل تتويج المساق الرياضي كافي ببرنوسة بطلا للرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف من قبل مكتب الرابطة الجهوية بالكاف في ملعب كيف. كان التتويج ملعب طريق بوليفة بحضور عديد المسؤولين والشخصيات الرياضية. مرة أخرى ألف مبروك للمساق الرياضي كافي ببرنوسة الصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني، وإن شاء الله بالتوفيق له الموسم القادم. الترجي الرياضي التونسي وبعد التعاقد مع الروماني ريجي كامب مدرب جديد لموسم مقبل، موسم فقط إلى حد الآن فيه أهداف العقد مع الترجي بطولة وكأس تونس وكذلك كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. من جهة أخرى الترجي يستعد للتعاقد مع البلجيكي جويل كراي مدرب ومدير فني للشبان خلفا لبراكوني اللي ينتهي عقده بنهاية شهر جوان الجاري. سمير شمام باش يكون منسق فني عام بين مختلف فروع كرة قدم في فريق الترجي الرياضي التونسي. كرة القدم المصغرة في صنف الفتيات، نهائي البطولة الوطنية باش يجمع بين النجم الرياضي ببرغو والجمعية الرياضية النسائية بمدنين، وكأس الرابطة في الصغريات كرة القدم النسائية نهار 27 جوان ماضي ساعتين في ملعب الكرم. المستقبل الرياضي بجريسة يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسية. غدا في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكيف تنظم يوم تكويني خاص بمسيري الجمعية الرياضية المدنية في ولاية الكيف في الجوانب الإدارية المالية والقانونية غدوة إذن من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. نكمل بميدالية تونس في ملتقى الدولي للجائزة الكبرى برا ألعاب قوى في ملعب ألعاب قوى في رادس اللي بدأ البارح 16 جوان، يتواصل على مدى 3 أيام 9 ميداليات بتمام وكمال. في اليوم الأول 3 ذهبيات عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر على كراسي فئة تي 34، ذهبية ياسين الجنيشي في دفع الجلة فئة اف 36، وذهبية يسرى بن جمعة في رمي رمح فئة اف 34. الفضيات الثلاثة أمير سلطان دفع الجلة فئة اف 11، محمد نضال الخليفي سباق 100 متر كراسي فئة تي 53، وبشرى رزوقة في رمي القرص فئة اف 53، وكذلك ثلاثة برونزيات جهاد الزعبي دفع الجلة فئة اف 36، برونزية ساوسن مبارك رامي رمع فئة F34 وبرونزية أمل الديبي سباق 100 متر كراسي فئة T53. إن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين التوانسة في هذه الجائزة الكبرى برا ألعاب القوى في ملعب ألعاب القوى برادس. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: شك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعية الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعية الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الكاف.
1: صباح الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، ونبدأها بالعناوين. بولاية الكاف لجنة مشتركة تشرع في معاينة الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية الأخيرة التي تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب. الأمطار تتسبب في أضرار بعدد من المنشآت والمسالك الفلاحية والطرقات بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. وطنياً، وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس، ورئيس الجمهورية يؤكد من القيروان أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي. مستمعين الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي بأن التقلبات المناخية التي شهدتها مؤخرا الجهة ومناطق متفرقة من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب، خاصة بمعتمدية ساقيت سيد يوسف. هذا وتشرع لجنة مشتركة في القيام بزيارات ميدانية لمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها.
2: المطر اللي صبت في كيف ثم شوية أضرار على مستوى ساقيت سيدي يوسف، خاصة سيدي رابح، المنطقة الفاصلة بين ملاق وسيدي رابح أمطار كبيرة، خاصة المزارع اللي ما تحددش كيما الشعير والقمح والحاجة أثرت عليها برشا. ثم بلايص اللي اجتاحتها المياه، خاصة مصبات المياه اللي كان مياه المطر كبيرة برشا، هي اللي كيف أثر على الصابة. الأضرار كانت يعني في مناطق محدودة، إن شاء الله ربي يستر ويتعدى إن شاء الله الموسم هذا. هذا اللي خوفنا، هي خاصة التغلبات الجوية هذه، إن شاء الله نسرع في عملية الحصاد.
1: كما تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة أمس الأول في أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية، وجزء من سور المحكمة الابتدائية، وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي. وأكد الشنوفي أن هذه الأمطار التي تهاطلت بكمية هامة لم تسفر عن أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال وحي الجامع وأيضا ساحة المدرسة الإعدادية بالكريب. تواصل جمعية منتدى باجا استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح الذي ينتظم أواخر الأسبوع الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة واحتلالها المرتبة الأولى وطنيا. رئيس الجمعية محمد بن عيش يضيف:
3: في برامج مميزة في القرية الحرفية للمجامع المهنية الفلاحية والصناعة التقليدية الغذائية، كذلك عن ندوة علمية مميزة حول أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، كذلك عن عروض مميزة في الطهي في سينما الحصاد وعرض موسيقي. الهدف هو تثمين مادة القمح اللي هي دائرة داخلة في التراث الغذائي العالمي، مهمة جدا وهي استراتيجية. باجة بعد بلاد المندرة والسابة، باجة تحتل المرتبة الأولى في مادة القمح. نحب هذه المادة المهمة يقع تثمينها ثقافيا تراثيا سياحيا.
1: نواصل مع أخبار الجهات، وفيها أيضا: أمام وجود منتجات متنوعة في الأسواق خصوصا بالمناطق الحدودية على غرار عين الدرهم وتبرقة وغار الدماء، فإن نسبة الإقبال عليها متفاوتة حسب المقدرة الشرائية. مراسلتنا رفقة العبيدي بجندوبة سلطت الضوء على هذا الموضوع وأعدت النقل التالي.
4: تعددت وتنوعت البضائع المختلفة من دول عديدة
0: حتى على قاعدة الطريق وفي المحلات التجارية، سواء كانت مواد غذائية أو ملابس وغيرها. ولكن المواطن بصفة عامة يفضل أن يستهلك منتوجا تونسيا، وهذا ما أكده بعض المواطنين في مدينة جندوبة.
4: ماذا بين المواد التونسية؟ بطبيعتنا ماذا بين نعاون بلاد ونوقف بلاد في أي حاجة؟ ماذا بين منتوج بلادنا خير من أي منتوج آخر؟ حتى كاليتي خير.
5: شجع تونس الله. شجع منتوج تونسي.
6: شجع منتوج بلاده خير. يكون ينتج من بلاده أحسن. كل شيء من بلاد. هذاك هو الكل.
7: تباع منتوج تونسي. منتوج تونسي خير من منتوج الأجنبي. لازمنا نوقف مع بلادنا ونخدموا بلادنا، والمنتوج التونسي خير من منتوج البر.
8: أما ياسر الغلاء، نقصوا لنا شوي. اللي عنده شهر يعيش واللي ما عندوش يموت. الزوار ذاعرة. الغلاء ياسر.
0: يبقى الإقبال على منتوجات مختلفة من دول أخرى حسب البعض بسبب غلاء الأسعار للمنتوجات التونسية، سواء في الأسواق أو الفضاءات التجارية، وهو ما دفعهم لشراء منتجات أحيانا مجهولة المصدر ولكنها تتناسب مع إمكانياتهم المادية.
1: عقد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليان الجنوبية جلسة بإشراف ولي الجهة، وذلك في إطار متابعة الشأن المحلي والنظر في جملة من الإشكاليات المطروحة، إلى جانب متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بالجسور والطرقات والمسالك الريفية ومشاريع قطاعية. وتمت الدعوة إلى تكثيف متابعة هذه المشاريع والحرص على الإيفاء بالتعهدات المنبثقة عن مختلف الجلسات. عضو المجلس المحلي بمعتمدية سليان الجنوبية رضا مقدوني والتفاصيل.
9: خصوص الجلسة لمتابعة الشأن المحلي لمعتمدية سليان الجنوبية والنظر في جملة من الإشكاليات المطروحة، إلى جانب متابعة تقدم عدد من المشاريع، وقد تم تطرق في هذا النطاق من جملة من المشاريع، مشاريع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، مسلك الخروب، مسلك الهرزيب، عرقوب. بالنسبة لمشاريع البنيات المدنية، عنا مساعة الصحة في وزارة المرأة، في الشباب والرياضة، دار المسنين، دار الجهوي للتجارة، المسلح المغطى، بناء مقر لدار الجهوي للتشغيل، ومعصر بيولوجية بسيدي حميد. بالنسبة للمياه صالح الشراب، تزويد منطقة جبال السارج بالمياه صالح الشراب، إنجاز أشغال التزود بالمياه شرب منطقة سقوية فوار الجبسة، منطقة سقوية تبير الليل، تزويد منطقة دريبي بالمياه صالح الشراب. بالنسبة للتطهير، تطهير حي الموجي سليم، تقدم إنجاز محطة الحديد، صدد الإنجاز في التطور المتقدم.
1: في الشأن الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وفق بلاغ لمصالح رئاسة الجمهورية، أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني وتثمينه. ومن المنتظر أن تستعيد فسقية الأغالبة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو دورها التاريخي والثقافي والسياحي بعد استكمال هذه الأشغال. وقد التقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. في الشأن التربوي، انطلقت أمس عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية ابتداء من يوم غد 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية. قامت السلطات التونسية أمس بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. واعتبر الناطق الرسمي أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم سنة 25 و2000. وقد بيّن أجبابلي أن المخيم يضم حالياً 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم تونس. ضمن أخبار العالم، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية اليوم الأربعاء بأن الكيان الصهيوني شن غارات جوية وقصفاً مدفعياً على منطقة النبطية في جنوبي البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس المنقضي إلى 3826 شهيدا وقرابة 12000 مصاب. قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز إن الجماعة تلقت تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب قوة الكيان الصهيوني من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس خلال اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا، وأضاف أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة. كما أشار أيضا إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته. وبهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف، لجنة مشتركة تشرع في معاينة الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية الأخيرة التي تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب. الأمطار تتسبب في أضرار بعدد من المنشآت والمسالك الفلاحية والطرقات بمعتمدي تلكريب من ولاية سليانة. وطنياً، وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس. ورئيس الجمهورية يؤكد من القيروان أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة.

وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إشهار.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تيك،
4: هاي تيك، اسعد الله صباح الجميع. اليوم مش نحكيه على الذكاء الاصطناعي اللي هو محاكاة قدرات الإنسان العقلية كتعلم الاستنتاج والتصحيح، واللي تقريبا الناس كلها بدأت تمشي للمفهوم الجديد للذكاء الاصطناعي اللي بدأوا يستغلوا فيه في كل الأعمال الفنية والسينمائية خاصة بواسطة الآلات وتحديدا أنظمة الكمبيوتر اللي لم يعد خيالا علميا بل أصبح جزء رئيسي من حياتنا اليومية. أنواع الرئيسية والذكاء الاصطناعي الضيق الموجود حاليا يتفوق في مهمة واحدة، هي مثل مساعدات صوتية، برامج التعرف على الوجه، محركات البحث، وهذا ما يملكش وعي وما يفهمش ماذا يفعل بالنسبة لي، هو معناها هو بيدو في البرمجة غير واضح. الذكاء الاصطناعي العام هو اللاجئ مستقبلي في قدرة بشرية على التعلم، مهمة فكرية ولم يتحقق بعد بالنسبة للتجربة هذه. عنده كذلك الـ ISE اللي هو ذكاء الاصطناعي الخارق افتراضي باش يتفوق على أذكى العقول البشرية في كل المجالات. التقنيات الأساسية يعتمد على 3 ركائز: البيانات الضخمة، الخوارزميات، والقوة الحاسوبية. التعلم الآلي الأمال اللي هو يدرب على النماذج على البيانات للتنبؤ بالقرارات، وكذلك البرمجة بتاعه غير صحيحة. بالنسبة للتعلم العميق يستخدم في شبكات المتعدد الطبقات واللي تحاكي الدماغ البشري، وهو المسؤول عن ثورة الذكاء التوليدي. NLP البرمجة هذه هي معالجة اللغة الطبيعية واللي فيها اهتمام كبير خاصة بالشباب، تمكن الآلة من فهم وتوليد النصوص اللي معروفة خاصة بالشات GPT. التطبيقات العملية اللي نشوفها خاصة في الصحة تكون بتشخيص الأمراض بدقة تفوق الخيال، خاصة مع اكتشاف الأدوية. النقل السيارات الذاتية اللي عادة ما عادش يقع استعمالها بالنسبة للمستقبل، مش تكون كان السيارات الذاتية اللي تسوق روحها وكذلك تباركي وتحضر روحها اللي يستعملوا فيها توا مثل سيارات الأجرة. المال والأعمال، كشف الاحتيال والتداول الآلي ودعم العملاء عبر الشات. الإبداع حول توليد الصور، وكذلك التحديات والمخاطر. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين، 23 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكيف.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار
1: الكوب دي مانجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: إشهار
2: 30 دقيقة بعد 8. مرحبا بالجميع. عن أسعار السوق وجولتنا الصباحية المباشرة على موجات إذاعة الكاف اليوم باجي نشوف فاتن التجاني في المجاز. فاتن مرحبا بيك وصباح النور.
3: صباح الورد عادل. نهارك فرن الوياسمين أنت وكل المستمعين.
2: أعمل دور الصباح نهار بطبيعة سخون الواحد يفز بكري.
3: هذا هو أكيد الناس تفيق بكري مع أبيخ مع الحقيقة السخانة هذه اللي ليمت هذه النجم نقوله مزاج كبدات مع الليمت اللي فاتوا كان ثم شوية نسمة عادل خاصة في الليل وفي النهار معناتها ما بتسمش بلاستيف عند برشا
2: ناس إن شاء الله لاباس. استمتعوا بالليمت هذوما غير نستمتعوا
3: واضح مازال كيتخلى الصيف عند برشا عباد ورغم هذاك توا كيما كنت تحكي انت الناس تقوم بكري فما عروسات ما تخليهمش يرقدوا فما ضجيج صوتي معناتها حاجات هكا البني فما ساعات جيران ما تحترمش راحة جيرانهم ماذا بينا انا عاود ندعيو هكا بكل لطف للناس انه ديما العشرة احترام الجار
2: هيك اي واضح معناها واضحة انه بجنبها هي جيرانها فمش كل معرس وفمش كل قاعد يبني فمش واضح
3: هو البني موجود راح
2: باهي للهاي
3: وغفحين وفي برشا حوام زاد
2: واضح
3: الأسعار خلينا نحكي على الأسعار عادل كما تعرف بورصة الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي عجبتني واللي فرحتني إذ اللي عبدت مبرشة يا عادل نحكي على صدقني ما تهم ما صدقتش لك 450 480 نحكي على كيلو إذ اللي عبدت ليمتي دي
2: احنا موجود في 800 صحيح أما 400 450 هذه صعيبة
3: أي وقال لي قال لي بعد شوية آخر نهار معناتها بعد العشرة بعد الحديث الكاميونات هذوما اللي يطيو باش يتنقلوا من الاحوام قال لي نصهم يبيعوا الكعبه ب 5000 كيلا دي لا وفيها 10 كيلو قال لي الكعبه عادي ما اقلش معناتها مش تقول صغير قال لي ولا ترى معناتها هو فما الحقيقه الحاجه مختلفه عادي
2: نعم باهي البقي هاتي هاتي شكشوكه وسلاده صح هاتي
3: الشكشوكه اللي غاليه الشكشوكه اتفقت هي نجم نقولوا مازالت طالعه شويه اما انخفضت رابور المده اللي قبلت ما تم 16% للسين والحقيقة عاد الجودة اللي هنا نحكي ثم بائع تلقى عنده طماطم بأتم معنى الكريمة الطماطم الحمراء المزينة وثم بائع تلقى عنده طماطم خضراء مش حمراء نسيو كيف كيف للبطاطا البطاطا ثمها بين 2000 حتى لل 2200 البصل بلفين الحقيقة البصل الأسبوع الفارس كان معنا الأحمر الجمعة هذه مريتوش ما نعرفش قالوا لي فما شكون قال لي معناتها مازال ماهوش وقته ماهوش رابخ بالكدا ما هو البصل الاحمر معروف على السيف الفلفل 2500 زاد النجم نقولوا عادي الانواع الكل معناتها بين المسكي والحار بالنسبه للحلو الخشين ب 3000 وب 3200 بالنسبه للبقلوتي زاد ب 3500 عادل الفقوس 18% للسيف القرع الاخضر بين 2200 من 2500 الخضره جويده ب 7000 الباذنجان ب 3 دينارات واللوبيا الخضراء بين 6 ل 8 دينارات الكيلو الغله تبارك الله سايحه ورابخه خاصه كما قلت لك الدلاع ب 450 480 وما صدقتش من الاول كي فريت البلاكه هذيا بالنسبه للكميونات كما قلنا اللي واقفين هكا على حاشيه الطريق في اول مدخل معناتها تاع
2: اما الخضر المستقر بقداش يبيع فيه
3: ما ريتش الحقيقه
2: هذا كراو الوين للفرق باهي ايوه رد بالك
3: هذا باش نبدا يعني قلت لك الكميونات اللي مازالوا توا بداوا قاعدين يخفوا في اول الطريق
2: ما يصيرش كملي لينا الاسواق مباري خذي دلاع وروح ياك
3: نجيبك انت تهز عاد قلت لك قال لي 10 كيلو معناتها تبارك الله دلاع كبير والحزم الخوخ عاد الرابخ تبارك الله الانواع الكل معناتها خوخ بتبقايا والخوخ بوكرش ولا بوسره ولا كل واحد كيفاش يسميه ب 3500 ال 5 دينارات الخوخ التفاح ب 3500 6000 8000 حتى ل 12 دينار. القارص 4000 مش موجود برشا عاد القارص قالوا لي نقص الكميات وحتى معناتها كي يهبطوا باش يتزودوا التجار. فما شكون يقول لي نخلط ساعات على كمية معينة وساعات ما نخلطش بالأساس مع خصيت رونالدو تونسي حكاية عشق معناتها المشماس بين 12 مية ل 3 دينارات ولهنا نحكي على الجودة أو على الحجم زادة خاطر فما أنواع قيتهم جويدين برشا مشماش عادل وفما اللي خشين الحقيقة. البطيخ ب 15 مية، اللوز الأخضر ب 3000 والنعناع بالطبيعة هذا لزوم ما كويس فيه ولا شوية سيترونات. الربيتة دين 6700 وفما حتى 8000 أخشن شوية. نمشي بيك للتوجن حقيقة دجاج مستقر معناتها ملعيت التوى عادل. الدجاج بين 8600 8800 الدجاج الجاهز للطبخ معناتها. الاسكالوب ب 17 دينار و 800، الكبده بين 16 و 18. كبده دجاج موجوده باكثر كميات من الكبده ضامب اللي ميسي هذه حسب ما قالوا لي. الزر الدجاج 14 دينار و 600، خز ضامب 8800، خز الدجاج ب 12 دينار و 800. هذا نحكيو على البيلو معناتها الشر الفخذ كما نقولوا ولا الفخذ المقصود. جوانح مفوحين ب 11 دينار و 800. الدجاج كما قلنا معناتها توا حاليا قالوا لي كميات خير معناتها من الميت اللي بعد العيد نعرفوا ديما كالعوده بعد الجمعه ولا العشر ايام اللي يسكروا فيها تكون ناقصه شويه الكميات. معناتها الدجاج نجم نقولوا الكميات مستقره توا والسمن لها مستقر ان شاء الله هذا هو اللي يقع. بالنسبة للحوم الحمراء نمشيو للبقري ب 45 دينار حبرة، العلوش ب 60 دينار ما طاحش على العيد عاد فما شكون حتى قال لي ب 65 و 62، البرشني ب 45، الصدرة ب 22، المرقيز بين 25 و 30 دينار. بالنسبة كما قلت لك الحم هذايا توا الجزارة الكل قالوا لي قاعدين يرجعوا زادا رويدا رويدا الحم مش كميات كبيرة. بالنسبة للعجم زادا كيف كيف نعرفوا أكثر حاجة مطلوبة في العروسات تبداو يرجعوا زادا المدة هذه عادة.
2: ربي يفرح الناس الكل المهم في حياتك الصحة. شكرا ليك إن شاء الله نهارك مبروك. 38 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكاف، صباح الخير متواصلين معكم حتى للتسعة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
3: إشهار
4: كور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: إشهار
6: الكيف. 45 دقيقة في صبحيتنا بعد 8 على موجات إذاعة الكيف. ميكرو تروتوار، البارح احتفاء بالسنة الهجرية، إن شاء الله سنة خير وبركة، وإن شاء الله عام أخضر من خلال نعرفوه ديما الملوخية في النهاير هذاك. إن شاء الله ربي يعطيكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله ربي يفرح وليداتنا والزغاريد تعالوا في البيوت التونسية مع نهاية الأسبوع هذا مع البكالوريا. مصدق الشيرني كالعادة حاضر معنا في ميكرو تروتوار يوم الأربعاء. صباح النور مصدق.
7: صباح خير عادل، صباح خير لكل مستمع ذات الكيف. بالفعل عادل، خرجنا للشارع حابين نعرفوا اش يعرفوا الناس على رأس السنة الهجرية. حابين نعملوا الحقيقة مقارنة صغيرة بين رأس السنة الإدارية دخولها، كيفاش الناس كان تحتفل رأس السنة الهجرية، هالناس كيفاش المواطن، كيفاش العائلات تحتفل برأس السنة الهجرية أو دخول السنة الهجرية الجديدة. الحقيقة برشا ناس ما تحتفلش كيف كما ينبغي، ثم الناس تتفاجأ أنه يوم عطلة، ثم الناس ما تعرف اللي هي رأس السنة الهجرية دخلت إلا كي يمشوا يلقوا الإدارات مفتوحة. الحقيقة ولهنا تفاجأنا الحقيقة أنه رأس السنة الإدارية الحقيقة ثم احتفالات كبيرة، ثم أجواء كبيرة. أما بالنسبة للسنة الإدارية
6: لكن النظام العالمي
7: حتى السنة الهجرية كان من المفروض الحقيقة بعض العائلات، باش ما نكونوش معناها أكا قاسين شوي، يعني بعض العائلات مازالت تحتفل، أما كما قالوا الكبار يعني مشت الاحتفالات مشت مع الكبار.
6: نعم، نسمع الروبورتاج مع مصدقاي.
8: السنة الهجرية ما نحتفلوش بها وما نسمحوش بها، ما نصلوا كيفاش تتعدى، يتعدى نهار كالنهارات العادية. حتى قبل عهد أمي وبابا الله يرحمه معناتها ما يحتفلوش بها، ما عدناش احنا الاحتفال هذا يتعدى نهار كي ايها الناس، معناتها مش كيما عاشورة واحد يصوم فيها انا مربوط بالصيام. هذه معناتها راس السنة الهجرية ما فيها حتى شيء، معناتها تتعدى كسائر الايام.
9: عصيدة عربي، عصيدة عربي، الاربعة الصباح لازم تتكلم، وفي الليل كسكر اللحم وتلم من العائلة وكهو فادك وضحك وجو.
10: ما عندناش بها كيف، ما نحتفلوش بها.
11: توا نحتفلوا كي يجي راس العام، تحتفل العباد تلقاه موفمون باتيسيري مارشي اللي بيع في الدجاج تلقاه شيء من ما يتكونش، فهمت، ناس تشري شيء باي الرأس العام. تو ساعات مساش في رأس العام الهجري، رأس العام الهجري ما يسمعش فيه حتى حتى الناس مولا تعمل فيه في المرشوش، تعمل فيه في الرفيس، نعمل فيه في الموخية، نطعوا كاذر نعيطوا في الجبل، تو ما عاد حد شيء.
12: نحتفلوا برأس العام، نعملوا رفيس عربي بالخبز ملاوي، ونعملوا ملوخية وكسكسي هذا في رأس العام.
13: رأس العام الهجري نسيني هذا، هذا ما نش كنا نعمل فيه المرشوش ونعمل فيه رفيس تو نحتفلوش به. مشيتوا كبار مشوا، الكبار مشوا، قعدت صغار صغار ما له ما عاش يهتموا به، ما يعرفوش.
14: ومازال الاحتفال بالرأس السنة الهجرية نقفلوا بالكسكسي قبل بنهار، نطيب كسكسي بالفول وبالرأس بالنسبة اللي خلي جنب اليمين من الرأس، ويخلوا جنب اليمين يخلوه يطيبوا به الملوخية. نشوف فيه تو العويمات الاخرى زاد مع وسائل التواصل الاجتماعي التنافس بين النساء هاني طيبت هاني كانهم احيوا هالعاده هذه وبطبيعه تختلف من جهه لجهه في تونس كامله من جهه لجهه اما طبقة مش كل حال احتفال بالرأس السنة الميلادية أكثر والعبيد تقبل أكثر على الحلويات أما الحمد لله مازال الاحتفال بها ومازال الناس تتفكرها
3: نذبحوا اللي عنده العلال شي يذبح علال شو ما عندوش نذبحوا الدجيج ندنوا كسكسي والحم ونفرقوا على الدوار والبخور والصغيرية والصلاة على النبي ونذكروا هذا كهو تولدي وما عادش العشورة نخلو الجنبة ندنو نطع عشورة يقول مذبوح للعيد ولا العشورة هذه نخلط عليها يمة وجدة وكل ندنو بعد وليدي من تفرقت العياليت وشوله كبار ما عدوت
6: هذه هي المشكلة معناها مع الكبار مشو الصغار يلزمنا استراتيجية أخرى ذاك علشان قلت النظام العالمي معناها اللي خلانا نمشو أكثر الميلادي أكثر من الهجري وهنا المسؤولية باش تكون على الأولياء باش يخلوا السنة الهجرية حاضرة مصدق
15: أيوة أكيد هاد برشا عادات الحقيقة به بدت تنضفر علاش لأنه الكبار ربما ما عطوهاش للصغار ربما ما أحيوهاش ما حدش تكون ما حدش ما ثم عادة في العائلات في الديار لأنه الصغير كيش تعلمه مو كيشوف العائلة معناها يحتفلوا ويطيبوا ويعملوا ثم عادات الحقيقة به ولكن كيف ما قالت المرأة في الأخر يعني مشوا مع الكبار هي تعلمت ما عند أمها
6: أمها وجدها صحيح
15: لكن هي في الحقيقة ما مرتهاش لأولادها لبناتها وبالتالي كيفش الناس الجيل الجديد كيفش تعلم
6: ربي يستر هذيك مهمة العائلة الكل توا ويزم حتى الفيسبوك نولوا نستغلوا كما قالت الأخت في معناها في الروبورتاج أنه وراء الفيسبوك ساعات يخدم بعض الأشياء هذه أنت طيبتي وأنا طيبت مالها نأخذ منها الجانب الإيجابي متاعها مصدق يعطيك الصحة أخوي الغالي إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية كان قعدنا حيين نرجعوا للدبل في دبل في نقطة راديو كيف بوانتي إن روضة ويلي صباحكم عسل وسكر العمل والتفائل يومكم مبروك يا عادل ربي يوفقكم وتحية لكل المستمعين نهاركم زين دمتم في رعاية الله وحفظ لبنى رمادنية صباح الخير ربي يعينكم ألف مبروك لكم استوديو ربي يرحم مروة إن شاء الله تحياتي كذلك الهنا اليحيوي صباح الورد والياسمين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سمير القبة يسعد الله صحة وصباحكم خير وبركة إن شاء الله نهاركم زين صباح الورد والمحبة يومكم أسعد سنة هجرية مباركة للجميع ربي يعاون كل من يخدم بالسعادة والفكر عمار النعيمي كذلك بن شريف أصبحكم خير ليلى الزيري نهاركم زين عبد الستار نهارك زين عمار البقلوت صباح الخير منى العساوي صباح الفل والياسمين كذلك صابرين اليونسي منصفة عبد السمان صباح الخير والسعادة والأمل جمال جمال صباح النور عمار أبو علي صباح النور والسرور لكل المستمعين 9 دقائق بالنهاية رحلتنا شكرا لكل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا الفريق كامل تحياتي للفريق اللي عامل معكم منذ 6 صباحا مولدي شعباني في خدماتنا الهاتفية أصلح الشني في إخراج الرحلة سعد عباس في التنسيق العام لأسعد بن عيد القروي مراقبة البث من الأستوديو رفقاكم منذ 6 صباحا عادل الخماسي إن شاء الله نهاركم مبروك

0: الكاف.
1: تمام وتسعة صباحا هنا على موجتنا. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مسام زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، تحول خلالها إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له، كما عاين سور المدينة العتيقة بعد استكمال أشغال ترميمه. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا للدورة الرئيسية لهذه السنة الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الخميس 18 من جوان على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. انطلقت أمس عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية لهذه المناظرة بداية من يوم غد الخميس وفق ما فادت به وزارة التربية. في أمين الجهوية فادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سليان عايدة بن نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 31 امرأة، حيث تم تمكينهم من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. قامت السلطات التونسية يوم أمس بتأمين عمليات العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادروا عبر مطار تونس قرطاج الدولي وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، الذي اعتبر أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5,000 شخص. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء بأن الكيان الصهيوني شن صباح اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وختاما، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% عند التسوية، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر. وتراجعت العقود الآجلة لخام البرنت ب4.21 دولارا أو 5.1% لتسجل 78.96 دولارا للبرميل عند التسوية. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. 9 درجة على موجات اذاعه الكيف، هذه زوايا لهذا الاربعاء. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. اليوم حديثنا ومواضيعنا ومتابعاتنا باش تكون متابعه لاخر يعني الاجراءات وكذلك التدخلات بعد الامطار الاخيره اللي كانت في مدينه الكيف وبعد بعض المدن الأخرى من جهة أخرى كما الكريب ولاية سليانة. بعد شوية إن شاء الله الإدارة الجهوية للتجهيز بولاية الكيف باش يدخلوا معنا وحديث عن نقاط تهم يعني التجهيز، لأنه من الحاجات اللي صاروا بعد الأمطار الأخيرة أنه ثم طرقات وأحياء وأرصفة ماهيش تابعة التجهيز. تو بعد شوية ناخذوا التوضيح. إدارة المياه العمرانية باش نشوفوا يعني مدى التدخل نتاعهم، وين يدخلوا بالضبط، شنو الإشكاليات اللي نجموا يحلوها في مثل هال الوضعيات هذه. ويعني هي كانت مناسبة سعيدة وربي أنا معلينا بكميات كبيرة من الأمطار، صحيح خلفت أضرار لكنها كشفت بنية تحتية ومشاريع أمس في الأيام انطلقت وانتهت على أساس أنه إضافة للجهة طرقات وغيرها، لكن الحق نتاع ربي يعني شفناها من هالطرقات اللي تقدوا والأنهج وكذا، مصيرهم كان في الكيف الغربية يعني هزهم الميل كل مع بعضهم وعليهم علامة يعني ما يندرى شنو زعما صناعة شنو مؤكد صناعة ويعني نتيجة لغياب المراقبة للمشاريع هذه اللي تكلف بالمليارات على الدولة التونسية وتحسب لولاية الكيف، لكن في الأصل يعني نشوفوا أنه ثم مسالك في لحية ما عندهاش حتى عام والاثنين من اللي تم يعني القيام ب يعني المسالك هذوما تعبيدها وكذا، يعني ما فاتش عام اصلا عليها الحكايه ورجعت من نول. طرقات كذلك على مستوى المدينه كيف به، خلينا تقريبا الاجابات الكل لانه لما الامطار كانت قويه به هذه حاجه، لكن ثم زاده ما ننسوش الخدمه هكاك وبرا، ذاك علاش عطتنا النتائج هذوما. اليوم باش نرجعوا لانه ثم تدخل باش يصير اصلاح طرقات وانهج وغير اصلاحي، تنشوفوا بعد وين مش يصيروا هالتدخلات هذوما. للأسف يعني ثم فلاحة تضروا في العملية يعني في يعني الأمطار الأخيرة، مازالوا ناس ما حصدوش الصابة نتاعهم، وعلى مستوى ساقية سيدي يوسف تضرر مساحات محترمة من الحبوب اللي للأسف الشديد يعني ضرت في الأمطار الأخيرة. نحكي شوية حاجات إيجابية. المدة اللي فاتت الكل ثم حركية كبيرة على مستوى المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليان، نحكينا على رائدات اليوم صامدة ومبلغ محترم جدا. كذلك وقت نحكي على 300 مليون لفائدة المرأة في ولاية سليانة والإطار هو التمكين الاقتصادي، هذوم المشاريع نتمنى أن نشوفها مرة في جهات أخرين ويتجاوبوا معنا ويهزوا تليفون ويقولوا رو حتى نحن عنا رو في الجهة نتاعنا البرنامج هذا، ورو تمكنت نساء الجهة من الحصول على البرنامج هذا والاستفادة من البرنامج صامدة. اليوم أنا صامدة في ولاية سليانة 300 ألف دينار لهذا البرنامج والخاص بالتمكين الاقتصادي للنساء بالجهة، ونعرفوا تفاصيله بعد شوي شكونهم النساء المنتفعات بهذه يعني الأموال 300 ألف دينار. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. سعاد في التنسيق، أصلح في الإخراج، علي ديجيتال، مولدي في المكالمات الهاتفية. تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف. نغم ورجعين.

رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. 9:12 دقيقة على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية خلينا نبداو بالمواضيع اللي تهم جهتنا. وقت اللي حكيت في العنى

0: للأسف الشديد، يعني لو ثم كمية يعني من مصابة مشيت على روح هيك ولا ليه. سي منير، صباح النور.
1: أكيد. صباح الخير. صباح الخير مستمعي الأعزاء، كيف
0: مرحبا.
1: قدر الله وما شاء فعل. احنا هذيك هي العوامل الطبيعية، احنا نعرف كيف اللي كنا متخوفين منه.
0: ايه، نذكر في آخر
1: لا
0: مداخلة تقريبا 3 جمعات كنا كنت خايف من العوامل الجوية.
1: العوامل الجوية هي وتقلبات مناخية، تعرف احنا الحمد لله ما بقى ديما هي راهو الحقيقة، خاصة اللي الأمطار اللي صبت ماهيش احنا ربما تقديراتنا، نحن نقولوا اللي هي عاصفة كبيرة برشا، خاطر هي رياح قوية وأمطار قوية وكيف كيف مصحوبة بحجر البرد في بعض الأماكن، وهذاك علاش اللي خلت الأضرار يعني كبيرة برشا. احنا الأضرار الحمد لله اللي هي جت ديما الأضرار خايبة، ديما خاطر الفلاح كي يتمس ولا واحد كي يتمس بالطبيعة مش يتمس وحده، من للأسف الأضرار موجودة على يعني من خاصة من الحدود، يعني هي جت من الحدود الجزائرية من ثم وأنت خارج حتى القار الحلفية، يعني هي مناطق تمست مكثر، المناطق هذيك تمست حتى المرعى، يعني حتى المرعى بحكم الرياح والقوية والأمطار حتى المرعى يعني ما قعدتش، حتى الناس اللي حظت يعني الحقيقة عمري ما شفت أنا للأمانة، حتى الناس الكبار هي العاصفة دي الولينا الحمد لله اللي جت بخف الأضرار، يعني الحمد لله اللي تعادل سلامات رغم اللي ثم نفس بشرية اللي هي في سيدي رابح، إن شاء الله يتم العثور عليه إن شاء الله. احنا ماذا بينا ديما نقولوا ان شاء الله يلقوها حي. بقى ديما هذيك هي العوامل الطبيعيه، وبتعرف نجر عليها اللي جر عليها يعني تموت نفس بشريه ولا يهزوا الماء، بالتالي نعرفوا اللي قوه الامطار هذه وتاثيراتها حتى على الجهه هذيك. بالنسبه لل يعني احنا لحق البارح انا مشيت خرجت خاصة البلايس، هي البلايس اللي تمس تعرفوا ديما اللي بعد
0: سيمونير، البلايس اللي تمس وزيارات الميدانية وتدخل إن شاء الله من بعد البيب. راجعين مع سيمونير العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية الكيف.
2: إشهار
3: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: إشهار
0: راجعين معاك سي منير، ويعني الأمطار الأخيرة يعني اللي صارت البارح، عملت زيارة ميدانية في انتظار زيارة أخرى معاك أطراف من الداخلة، بالضبط في شنو يتمثل اليوم كهو اللي صار اليوم الفلاح يعني تضر، انت حكيت حتى انه المساحات اللي تحصدت تضرت، فما بالك اللي مازالت يعني
1: هي عاصفة. أنا أعطيك شو قصك، هي عاصفة كبيرة برشا، احنا ديما نحمد ربي اللي جت كما هكا يعني جت باللطف ديما رغم المخلفات الخايبه سواء في البشريه ولا الحيوانات ولا الواحد، ديما الحمد لله اللي هكا ولا اكثر. عاصفه كبيره برشا، احنا اليوم راهو وقت نحكوا على يعني تعرف كيف وقت نشوفها بحذاكم في الكيف يعني في وقت وجيز، خاطر هي فيها محطه للقيس ربما في المناطق هذه اللي صابت اكثر من الكيف برشا حسب السيول اللي اجتاحت الواحد اكثر برشا ومرفوقه برياح قويه، يعني هي اكيد باش تكون مخلفاتها خايبه، خاصه وقت نحكوا على راهو ثم ناس ما حزتش الشعير ولا قمح، انا اللي شفته الحقيقه ثم يعني اضرار كبيره برشا. اتصلوا بي حتى مواطنين يقولوا لي راهو ثم اللي التبن نتاعهم تهز، ثم اللي حتى اللي عندهم اللي المآوي نتاع الحيوانات نتاعهم كيف كيف المغطية بالزانك ولا بالواحد كيف كيف هزها، ثم الناس اللي عندها نوادر نتاع تبن كيف كيف هزها، يعني هذه كل هي ريحة قوية برشا، مخلفات كبيرة برشا ديما حتى على احنا هذه كي ولايتي كيف الحمد لله. انا والله ديما رغم قلت لك رغم هذا ان شاء الله هذا حدها ان شاء الله، هذه اللي الحمد لله اللي عندنا مناطق كبيرة مناطق انتاج ما تمسش وان شاء الله ما تمسش، وان شاء الله دعوة الفلاحين رغم اللي نعرف المجهودات
0: التسريع
1: يعني
0: بعملية الحصاد
1: يبقى ديما للأسف يعني هذيك هي إمكانيات في الآلات الحاسدة، تعرف آلات حاسدة مكثرها قديمة برشا وبالتالي تطلع

0: البخت للخدمة والتصليح وتشد وقت. إن شاء الله تتحسن العوامل الجوية ونرجع ترجع الماكينات إن شاء الله تخدم، إن شاء الله ترجع نحلد في ماذا بينا في وقت وجيز، إن شاء الله نقلص حتى من العملية نتاع الحصاد. إن شاء الله ربي إن شاء الله تعدى هالموجات هذه سلامات على تونس كاملة إن شاء الله.
1: إن شاء الله كاتحاد كفلاحة ولاية تم إحاطة بالناس هذوما اللي تضرت المساحات الزراعية نتاعهم.
0: شوف، هو الحقيقة احنا هذا هو ديما العمل الروتيني، ونخرجوا اللجان نحدوا المساحات قديش وتمشي على مستوى يعني وزارة الفلاحة، والموضوع يبقى غير يعني مثلا هنا رجعنا نرجعوا ربما يعني اللي هو كان ثم ما اللي هو صندوق الجوائح الطبيعية اللي كان في فترة ما زعما تم يعني دمج حتى العوامل الطبيعية خاصة هي الحجر البرد في صلب صندوق الجوائح الطبيعية، لكن بالحقيقة بالإجراءات الأخرانية ما عادش يلبي حتى يعني ما ولا كان يعني من غيره خير هذه الحقيقة نقولها. وبالتالي وأنا نعرف أن في ولاية الكاف يعني وقت اللي كان سماميات تأمن أسنان في ولاية الكاف يعني ما وصلناش ما فتناش 60 واحد على مستوى ولاية كاملة، وبالتالي هذا هنا يعني يطرح برش حاجات. إن شاء الله تم مراجعته، إن شاء الله يتم مراجعة هالقوانين هذه باش تكون حد حافز وقت اللي على الأقل يضمن فيه الفلاح اللي هو يخدم في الخريف ويخدم في وفي يعمل يقول لك نخسر. إن شاء الله حتى تصير حاجة كما احنا لا من يحبذها، احنا ماذا بينا نخرطوا في صندوق الجوائح الطبيعية، وإن شاء الله كل عام يبقى فيه فلوس وما نصرفوهاش، إن شاء الله يعني كل عام يجينا عوام باهية وما نصرفوهاش، بالتالي إن شاء الله يتحسن وضعية الصندوق هذا. على خاطر تعرف توا بالنسبة للتعويضات الدولة تقول لك أنا عندي صندوق الجوائح الطبيعية رغم عليه نقص استفهام كبيرة، وبالنسبة لحجر البراد يقول لك كذا تمشي للشركات التأمين، وبالتالي هي منظومة نتاع الزراعة الكبرى والفلاحة بصفة عامة. خاطر وقت اللي يجي حجر البراد ويمس الأشجار المثمرة الزيتين الخضر، وبالتالي هو يلزم القطاع هذا خاصة في ظل التغيرات المناخية والجوائح الطبيعية هذه تجي لازم تكون ثم حاجات اللي تتماشى يعني وقدرته والحاجة الفلاح على مجابهتها، وحتى قوانين اللي تنجم تساعد الفلاح سواء في التأمين ولا في التعويض.
1: واضح، يعطيك صحة سي منير، شكرا ليك سي منير العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكيف على هذه المداخلة والمساحات الزراعية المتضرة في ولاية الكيف تحديدا سقيط سيدي يوسف تجروين بعد الأمطار الأخيرة. تحية توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا، وبعد شوية الإدارة الجهوية للتجهيز في شخص مديرها الجهوي بالكيف باش يكونوا حاضرين معنا، نحكي شوية على اللي صاير اللي شفناه في بعد الأمطار الأخيرة اللي تهطلت على مدينة الكيف ومخلفتها.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف، ومتابعتنا مازالت متواصلة. وكما ذكرت في العناوين، سلة الجهوية بولاية الكاف تتدخل للقيام بعدة إصلاحات بالطرقات والأنهج اللي ذرت من الأمطار الأخيرة. في المباشر يحضر معنا سيامن شاحي، هو المدير الجهوي للتجهيز بولاية الكاف، وتدخل الإدارة الجهوية للتجهيز بعد الأمطار الأخيرة والإشكاليات اللي شفناها في مدينة الكاف لليوم للحظة هذه في بعض الأحياء وعلى مستوى الطرقات وغيرها. خليني اليوم نحكي على الإدارة الجهوية للتجهيز والتدخلات نتاعها، وين باش تكون بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة. سيامن، صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: صباح الخير سيدة حنان، صباح الخير كيف المستمعين، مرحبا بكم.
0: شكرا لك، تحية لك، مرحبا. أنت في المباشر على موجاتنا اليوم. تقريبا الأطراف المتداخلة الكل من المفروض تكون على الميدان. الأمطار صبت قلت البارح، شفنا الأضرار الكبيرة. اليوم خلينا نكون واضحين سيام، منذ البداية اليوم أنا هما الإشكاليات اللي صاروا تابعين التجهيز. اليوم التجهيز وين مش نشوفوها تتدخل بعد الأضرار اللي صارت، بعد التصاور اللي شفناها على الانترنت وشفناها حتى في المباشر، التو موجودة على الأنهج على الطرقات. إن شاء الله التدخل يكون سريع، روى كان ربي سبحانه ينعم علينا بمطرة أخرى حتى أقل شوية من اللي صارت، إن نتصور روى مش سير حاجة أكبر، لأنه للحظة هذه على مستوى رمبوة دهماني مثلا الرقارات كلهم راهم مازالوا مسكرين، وبالأوساخ اللي موجودة قبل المطر وغيرها وغيرها وغيرها. اليوم كتجهيز خلينا نعرف تدخلكم بعد اللي صار.
1: واضح، شكرا لك سيدة حنان. بالنسبة لنا نحن كإدارة جهوية للتجهيز وكعضو في اللجنة الجهوية تنظيم النجدة ومجابهة الكوارث، احنا تلقينا نشرة تحذيرية لتوقع نزول كمية تامة بالأمطار بمدينة الكاف، وكنا على ضوءها هي يعني قمنا بالاستعداد ووضعنا الفرق والإمكانيات يعني على تأهب، وبالتنسيق زاد مع السيد رئيس اللجنة اللي هو السيد والي الكاف. كان التحرك الميداني عقب الأمطار هي أمطار ما هيش عادية، أمطار كبيرة في وقت في زمن قياسي، معناها وجيز يعني من الساعة 6 حتى الساعة 7:30 تقريبا تجاوزت الكميات 50 ملم. ونظرا لتضاريس يعني مدينة الكاف اللي هي جاية في يعني في هضبة جبلية، بطبيعة المشاكل الكل باش تكون في على مستوى يعني الكاف الغربية منطقة برنوس، او يعني النقطة هذيك هي اللي باش تتجمع بها الكميات متاع السيول ومتاع المياه. بالنسبة لنا نحن مصالحنا معناها دخلت حتى الساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بتنظيف الأثار متاع السيول، حتى يعني البارح واصلت التدخلات بفتح المسالك بمعتمدية تقييد سيدي يوسف ومعتمدية تجروين، إزالة الأغصان الأجزار اللي المتساقطة، كذلك تم التدخل عبر المقاولات في الطريق الجهوية رقم 173 يعني منطقة الطويرف. يعني هذوما مجمل التدخلات. تم الإذن زاد المصالح إدارة المياه العمرانية للتنقل لولاية الكاف لمعاينة الأضرار والوقوف على يعني تقييم وضع المنشآت تصريف مياه الأمطار، وهم اليوم الولاية في الولاية قاعدين يعملوا في زيارة تفقدية. الاستعدادات متاعنا زادة ترافير إدارة المياه العمرانية اللي هي قامت بدراسات لحماية مدينة الكاف من الفيضانات اللي هي تتمركز كلها يعني في المناطق اللي انت ذكرتها في الولاية في برنوسة، وإن شاء الله دراسات في مراحل متقدمة، وإن شاء الله في جويلية يخرج معناها طلب إعلان العروض يعني لمعالجة هذا الإشكال يعني بصفة جذرية ونهائية إن شاء الله.
0: هذا بالنسبة لل يعني المشاريع المستقبلية سي من اليوم على مستوى المسالك الفلاحية، اليوم على مستوى يعني حتى طرقات المراقبة زادة الوضعية ماهيش في أحسن حالاتها حتى قبل الأمطار سي من صحيح، يعني رو حكينا فيه الموضوع حتى قبل ما تولى أنت إدارة التجهيز بالكيف. اليوم الكيف في حاجة إنه نعاودوا نشوفوا مليح وبعين بعين بعين كبيرة المسالك الفلاحية، الطرقات المرقمة وضعياتها. البارح وين نحضر معك في المصافحة ثم طرقات ما تعنيكمش لأنها تابعة البلدية وغيرها، أما خلينا نخرجوا شوية ونشوفوا مسالك فلاحية ما زالت كيف تقدت روسية من ما عندهاش مدة، يعني اليوم نشوفوها رجعت من كعب، يعني ثم مسالك أخرى أصلا سيارة ما عادش نجم تمشي عليها، ثم طرقات مرقمة منها الطريقة اللي كنت تحكي لي عليها أنت سقيت سيدي يوسف 174 ولا 173. اليوم بصراحة يعني ينتظرك عمل كبير للأمانة. إذا بالحق مش نثنوا الركبة اليوم على مستوى وقت نحكيه على التجهيز وعلى الطرقات وعلى المسالك الريفية وكل ما يهم التجهيز، يزمنا خدمة كبيرة بصراحة ويزمنا وقفة صحيحة زادة ومراقبة وكذا وكذا. شنو الدولة تصرف وتحط مليارات تتحسب على ولاية الكيف باش من بعد عام اثنين الطريق كما هو، وعنا أمثلة كثيرة سيامن، وتو يجيك الوقت وتكتشفهم وترجع للأرشيف وترجع تشوف وقتها تخدموا طرقات هذوكم حتى اليوم بتشوفوهم في الحالة هذيك، راهو عيب اليوم يزيه الكيف من يسكتوا ويرضوا بأي حاجة مرة برك مثال شانو طريق تخدم لليها. اليوم راهو يلزم مراقبة، اليوم بالحق راهو يزيها الكيف من الناس هذوما اللي يجوا باش يستفيدوا من صفقات ويهز روحه ويروح ويخلي الطريق له البلا في بلا. راهو من حقها الكيف اليوم باش يكونوا عندها طرقات كما سائر الولايات، يا وعنا 50 كيلومتر على اليمين ولا على اليسار تبارك الله، يعني رغم الحركية طرقات لباس كسوا الحزامية ولا المرقمة ولا الجهوية في أفضل حالاتها، صحيح مش 100% أما على الأقل مش في الوضعية اللي موجودة عندنا اليوم في الكيف. وين نقول لك سيامن بسيارتك الخاصة واعمل دور اخرج للمسالك الفلاحية للطرقات المراقبة، الطريق هذيك نتاع سقيت سيدي يوسف الناس هذوك راهم اقرب ليهم الطريق هذيك باش يوصل جندوبة باش يوصل البلايص يعني اللي يقصدها كل يوم غير ما يمشي 70 كيلومتر باش يقضي شهور. اليوم صراحة الملف راهو كبير اليوم وبيه اليوم قلنا هذا خير ربي وهذه حاجة ربي عطتنا باش نوصلوا للوضعية هذه نتاع الأمطار، ما راهو ما يلزمناش نقولوا ليه الأمطار هي اللي خلت الوضعية هكا، ليه الوضعية راهي كارثية بطبيعتها.
1: باهي أنا نضم صوتي صوتك صحيح، الأمطار هذه الأمطار هذه كشفت بعض كيف نقول كيف سميتها أنت العيوب والمشاكل هذه. الحل نتاعها هي مزيد تحكيم التنسيق الكيف كيف ما كيف جميع الولايات البنية التحتية تتطلب تجديد وتتطلب تهذيب، جاينا المشروع نتاع الغاز الطبيعي كذلك ما ننساوش المشاريع هذه نتاع تهذيب الشبكات اللي هي السوسوا نتاع يعني تهذيب شبكات المياه المستعملة ولا تحسين تزويد الماء الصالح للشراب، هذه مشاريع زادة لابد منها يلزم نخدموها باش نقربوا الخدمات ونحسنوا الخدمات للمواطنين الموجودين في كيف، كذلك يلزم إحكام التنسيق بين جميع المصالح كسوا المصالح البلدية ولا المدخلين العموميين ولا المصالح حتى مصالحنا نحن مصالح التجهيز واللي يضبط روزنامة دقيقة للمقاولات هذوما باش والاحترام التزاماتهم باش الأشغال تبدأ في ساعة وتوفى في ساعة مش المواطن كيف
0: وأشغال تكون يعني بمواصفات سيامن، لأنه راهو طريق اليوم تخدم وطريق من بعد شهرين يبوت ويتقسم في النص وحاجة أخرى زيد سيد المدير الجهوي لتجهيز بولاية الكيف رجاء التنسيق مع الأطراف الأخرين. أخي أنت من بعد ما تقد الطريق تتفكر باش تعدي الماء والغاز والإنترنت وتشق منه الجديد وتخليها كيكة ويسري الماء تحتها ومن بعد نشوف شوفوا الكوارث هذيك ومن بعد نحكوا على او قوه الامطار، راهو ما يجيش اليوم راهو برشا طرقات وحتى نسميهم اليوم راهو بيرو كي نسقوا مع بعضنا راهو قبل ما مريق الكياسر وعندك انت في البلاصه الفلانيه مش تغدى مش تعدل الغاز ومش تعدل الانترنت وكل الحكايات هذوك من كل اللي نعرفوهم، مش لازم بعد ما نخدم خدمتي تجي تشق الطريق مره اخرى.
1: صحيح، حديثك كله صحيح. إيه هو لازم التنسيق يعني بين جميع المصالح. نحن يعني من جهتنا كإدارة جهوية للتجهيز نمنحوا التراخيص ونتبعوا التنفيذ نتاع الالتزامات نتاع يعني المتعاهدين هذوما المستلزمين العموميين، وهذيك هي الطريقة المثلى. وتم زاد لجنة متابعة صلبة ولاية الكاف هي اللي تتبع المسألة هذه وتنسق بين المتدخلين العموميين لإنجاز جميع الأشغال.
0: به سيام من صال وجودك معايا والتسائل من ساقي سيد يوسف، اليوم الطريق هذاك ساقي سيد يوسف اللي فيه إشكال ليامات هذوم الكل، ثم فيه برنامج، ثم تدخل مش يصير من الإدارة الجهوية للتجهيز بالكيف. خليه الملف هذا عندك أنت لأنه مهم جدا، راهي منطقة حدودية وراهم الناس هذوك يقضوا شهورهم كان مك البلاصة من الطريق هذاك، راهم همش طالبين حاجة كبيرة لغالب، هما توا عدوا سنين وسنين على الأقل الطريق ينجموا يستعملوا عملوه وكهو.
1: هم المشاريع الزوز هذوما انت ذكرت مشروع واحد وثم زاد المشروع الاخر اللي هو تهذيب الجهويه 60 والطريق الجهويه رقم 78، هذاك مشروع. والمشروع الثاني هو تهذيب الطريق الجهويه 173، هذاك راهو على سلم الاولويات. ان شاء الله هم ساعين مع المقاولات ومع السلطه الجهويه ممثله في السيد ولي الكاس لحل حاله جميع الاشكاليات، فهمتني، باش ننفذوهم يعني باش ننتهيوا في انجاز الاشغال حسب الرزنامة اللي موضوعه مسبقا.
0: شكرا لك سي من شيحي، يعطيك الصحة. ان شاء الله يكونوا عنا مصافحات اخرين، وان شاء الله بالحق نتمنى لك شفاء عاجل ان شاء الله وترجع بحذنا، ومرحبا بيك. ويعني ملفات هامة راهم ينتظروك وندلوا على رحابة صدرك، لانه الكل في مصلحة واحدة. أنا اليوم راه كان اثرت النقاط هذوما ولا انت كان يعني نكبيت على بعض الملفات اللي هي يلزمها تتحل اليوم قبل غدوة، راه في مصلحة التونسي اللي يعيش في الجهة هذه، ويعني من حقه باش يتمتع بمسلك فلاحي، باش يتمتع بطريق جهوية بالحق، لأنه الوضعية راهي كارثية للأمانة. يعني وانت تدور في الكيف وتعرف سيامن وتخرج حتى المناطق الريفية وغيرها، بصراحة رو شنو طريق أمس في الأيام تقد اليوم يصبح بالطريقة هذيك. وفهمتني شنو نحب نوصل لك المساج. إن شاء الله نشوفه معاك
1: سيدتي الكريمة. سيدتي الكريمة، يلزم نقف على الأسباب، يلزمنا نخدمه مع بعضنا، يلزم جميع المصالح تتحد، سواء بلدية تجهيز مستلزمين عموميين، فهمتني ولا لا، إحكام التنسيق لتفادي هالمشاهد هذه واللي شفناها، وإن شاء الله ما تم كان الخير. إن شاء الله.
0: شكرا ليك، تحياتي ليك سيام الشيحي المدير الجهوي للتجهيز بولاية الكيف على حضورك معنا في زاوية لهذا اليوم 17 جوان 2026، وحديثنا ديما يجي بعد الأمطار الأخيرة اللي عرضت الوضعية الكارثية للبنية الأساسية وتحتية بولاية الكيف في جهتها الكل. رغم مانيش نحكي على الكيف المدينة، صحيح ممكن تصاور كانت هكا تفجع شوية من حي الجمهورية وين الثكنة وغيرها، أما رو ثم مناطق أخرين زيدة صاروا فيهم أضرار شوية من العامل الجوي وشوية من العوامل انتع براكيك، مش مشكلة تاوي تعدى البروجي. افهمتوني، تحية لكم الكل، تحية لكل من اختار موجاتنا. ان شاء الله غدو نسمعوا برشا اخبار سارة، لان وزارة التربية اصدرت بلاغ على الصفحة الرسمية فيسبوك وخدمة نشر النتائج البكالوريا 2026 عبر الرسائل القصيرة SMS. والوزارة افادت بانه بامكان كافة المترشحين امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 الراغبين في الحصول على النتائج عن طريق الارسالات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 جوان الحالي على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أنه يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وأشارت لأن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون رسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج. كما أشارت الوزارة إلى أنها توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين 3 الموجودين في تونس بسعر إجمالي قدره 950 مليم. حظ سعيد وفرحة إن شاء الله نسمعوها في برشا ديار توينسا مع الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، الدورة الرئيسية لسنة 2026.

راجعين وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. ومتابعتنا البارح رئيس الجمهورية كان في مدينة القيروان، هذا ما أعلنته مصالح الرئاسة، زيارة عين فيها تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة وسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة لسور مدينة القيروان اللي تمت أشغاله وترميمه بالكامل بعد ما انهار جزء منه في الفترة الفارتة، وتصدعت أجزاء أخرى بالنسبة لسور مدينة القيروان. وأثنى رئيس الجمهورية حسب مقطع الفيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال أشغال ترميم فسقية الأغالبة وسور المدينة العتيقة ليحافظ على نفس طابعه المعماري والتاريخي في وقت قياسي، فضلا عن اكتشاف عديد الأثار اللي ظلت مغمورة لسنوات لتجعل من الموقع معلم فريد من نوعه. وتابع في تصريحه أنه تونس تشع على العالم، ويعلم الجميع أنه بلادنا منارة في كل المجالات وستبقى أبية وعصية لافتا في هذا السياق، لأنه القيروان تم اغتيال تراثها في ظل عدم تناسق توسع التهيئة العمرانية، حيث تم الاستيلاء على الملك العمومي وامتداد أحياء على نحو فوضوي، مؤكد أنه العمل جار لتوفير الاعتمادات في كل المجالات. وبخصوص المشاريع في القيروان، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات سيما، وأنه الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية، قائلا أنه من يتحمل المسؤولية في الدولة التونسية لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، سيما تلك الرامية، إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني، وتثمينه كرئيس الدولة أذن بانطلاق مشروع ترميم فسقية الأغالبة في شهر جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية اللي شفناها حاضرة في عديد المشاريع الوطنية، والنتيجة كانت رائعة جدا. نحكي على مسبح البلفيدير وغيرها من المنشآت اللي تمت فيها تدخل من الهندسة العسكرية اللي أعادت تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيط المباشر، باش يساهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة الأغالبة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية. وتشمل الأشغال كامل فضاء الفسقية الممتدة على مساحة تناهز تقريبا 14 كيلومتر هكتار، وتتضمن إصلاح الفسقيات بعمق وتثمينها. ومن المنتظر أنه الفسقية باش تستعيد يعني مكانتها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بستعيد دورها التاريخي والثقافي والسياحي بعد استكمال هذه الأشغال. نذكر رئيس الجمهورية كذلك كان التقى البارح بعديد من مواطني ولاية القيروان اللي استمع لمشاغلهم، وأكد أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات. هذا بالنسبة لزيارة رئيس الجمهورية البارح لولاية القيروان، تحديدا مدينة القيروان، ونقاط بالجملة تم إثارتها. وكانت فقد بعض المؤسسات، وين كان من بين المؤسسات هذه المؤسسة اللي عليها علم تونس يعني في أسوأ حالته، ورئيس الجمهورية كان أشار ولاحظ الملاحظة هذه اللي للأسف الشديد يعني تتعاود في بارشة مؤسسات في تونس الكل، ماهيش في القيروان، تتعاود وقت اللي يتم الإشارة لها ويتحط العلم يعني في أحسن حالاته وقت اللي يتم الإشارة ليه. رجاء أنها وقيت نحن توا داخلين على صيف، كما تبدلوا الكليماتيزوريت والكريسي والحكايات هذوكم الكل، ما فيها بيس تعملوا على نظرة على الدراب ونتاع تونس اللي موجود على المؤسسة اللي تشرفوا عليها. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. 9:57 كما ذكرت وزارة التربية اللي أصدرت بلاغها البارح حول خدمة نشر امتحان البكالوريا، اللي نذكر
انه الوزارة في البلاغة نتاعها انه بامكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية راغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارسيات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من غدوة الخميس 18 جوان على الساعة 10 صباحا. يعني غدوة تنجموا تسجلوا، مش غدوة راه تنجموا تاخذوا النتائج نتاعكم، اما غدوة تنجموا تدخلوا وتسجلوا حتى توصلكم ان شاء الله الارسالية اللي فيها خبر نجاحكم ان شاء الله. الوزارة اكدت انه يمكن للمترشحين توجيه ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام، وأشارت أن المسجلين بالخدمة هذه باش يتلقوا رسالة إن شاء الله وإرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة

0: العاشرة صباحا هنا على موجة إذاعة كيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. تحول خلالها إلى معلم فسوقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له، كما عاين سور المدينة العتيقة بعد استكمال أشغال ترميمه. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS تزيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. يجتاز 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 من جوان الجاري. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26-2027 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سريانة عايدة نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 31 امرأة، حيث تم تمكينهم من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. تنتظم يومي 18 و19 من جوان الجاري بالعاصمة ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسية بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارلي كول تحت إشراف وزارة الصحة. وتهدف هذه التظاهرة إلى وضع اللبنة الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف لتوحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض العائلات النازحة في لبنان بدأت تعود بحذر إلى ديارها بعد إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح المكتب في بيان أن حوالي 2700 شخص في محافظة الجنوب غادروا الملاجئ الجماعية أمس الأول الاثنين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث.

رجعين 12 دقيقة بعد العشرة ومواصلين متابعاتنا ورصد الأخبار اللي تفرح مهما كان المكان نتاعها. المهم في أقليم الشمال الغربي وقت اللي نحكي على اعتمادات جملية تقريبا فاقت 300 مليون لفائدة نساء ولاية سليانة، والإطار هو برنامج صامدة وبرامج بالجملة هو الأمانة. في كل مرة هكا نكتشفوا أن ولاية سليانة يكون عندها نصيب وثم سعي كبير أنه المرأة في الجهة تستفيد من مثل هذه البرامج وتكون على بينة وتنخرط وتساهم وتاخو وتفك حقها أصلا أنه باش تعيش عيش كريم. وما

0: في برغو كيف كيف. المهم ثم تواصل، ثم المعلومة توصل. هك علاش اليوم ثم تبارك الله ما شاء الله، وقت نحكي على 31 امرأة استفادت من البرنامج هذا، به اليوم خير من بلاش. مهما كان الرقم راهو ربحنا مشروع، راهو ربحنا امرأة تونسية اليوم مش نجم تدخل وتعيش وتعيش ولادها. هكا ولا ليه مدام عايدة؟ صباح النور.
1: أكيد
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك
1: مرة أخرى.
0: يعيشك.
1: مرة أخرى نفرح برشا كي نصافح ومستمعات ومستمعي إذاعة كيف.
0: يعيشك لله. سيدة عايدة نصر هي المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة، وبرامج الوزارة للأمانة مدام روى ينجم يكون برنامج يتعدى مرور الكرام، تسمع به في جهات أخرين استفادوا منه نساء وربي يعينها من نساء الكل، أما ديما قولوا وين حق جهتنا، وين حق سليانة، وين حق الكيف، وينو حق بيج وجندوب. 31 امرأة، برافو، يعطيك الصحة انت والفريق اللي عامل، لأنه يعني ما ثماش واحد ينجم يخدم وحده، راهو مستحيل مدير جهوي ينجم يخدم وحده ما غير الستاف اللي موجود معاه. اليوم 31 امرأة استفادوا بمشاريع مدام عايدة، مش نعرفوا تفاصيلها معاك، 300 مليون زاد، راهو الرقم ماهوش شوية زاد. اليوم 31، العام الجاي 31 اخرين، كومي منقذنا برشا عائلات انهم يقعدوا لغالب عايشين باللي موجودة، ما يتمنوا أنه تتوفر لهم فرصة كيف هيك.
1: أكيد أكيد، معناها الكلام اللي تقول فيه سيادتك معناها هو صلب الموضوع اللي نحكي فيه، وهو حتى في نفس السياق كنت نسمع فيك توا، راهو احنا مطالبين كمسؤولين على القطاع هذية ولا على الإدارة هذية في كل جهة من الجهات أنه نعرفوا ببرامج الوزارة. كنت تقول في حاجة مهمة للأخر، لأنه المرأة اللي في أعماق الريف متاع الروحية ولا أعماق الريف متاع كسرة ولا أعماق الريف متاع سليانة الجنوبية ولا الكريب ولا غيرها ولا غيرها من 11 المعتمدية الموجودين في سليانة تجم ما تسمعش بالبرامج هذه، في حين أنه البرامج أنه كل هيكل من هيكل الدولة ما هيش وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فقط، ولكن حتى الشؤون الاجتماعية، التكوين والتشغيل، حتى الشباب والرياضة، كل هيكل راهو عنده برامج تعنى بالإدماج الاقتصادي أساسا.
0: دونك احنا هذيك علاش مهم حقيقة. جدا التواصل، هذيك علاش مهم أكيد. جدا نحكي على المعطى الاعلامي، لانه ثم برشا نسير يسمعوا فينا تو في جهات المختلفه، ولكن خساره انا ما سمعتش ما في باليش، مصاب اللي كنت نعرف اللي لو ثم برنامج هكا راني مشيت وتكونت وراني استفدت. هذيك المعلومه مهم جدا انه نعرفوا نوصلوها.
1: وي اكزاكتومون، المعلومه هي اكيد توا احنا نحكيوا على وقت المعلومه، جوستومون وقت انه المعلومه تنتشر، وخاصه انه الوسائل الحديثه على راسها الاعلام، معناها موجودين فعلا توا ومتطورين باش توصل المعلومه، ولكن يبقى دائما ايضا انه في البرامج المفتوحه، الايام المفتوحه، البرامج المباشره، التنقل الى الاماكن هذيك ونعملوا جلسات مع العمد، نعملوا جلسات مع السيد المعتمدين، نعملوا جلسات مع الفاعلين سواء حتى على مستوى المجتمع المدني، الجمعيات، كل هذا راهو هذه هي كلها الآليات اللي تنجم توصل المعلومة فعلا، تنجم توصل المعلومة. بطبيعة الحال معناه دور الإعلام دور مهم جدا، خاصة الإعلام الفاعل، الإعلام المساند لمثل هذه البرامج، لأنه في الأخر بالكل راهو كنت تقول فيها أنت توا، راهي أي امرأة تستفيد في أي مكان في أي نقطة من تراب الجمهورية هي حاجة باهية برشا، تنضاف إلى المشاريع للنساء، خاصة إذا كان حكينا على صامدة. وفلسفة صامدة سيدتي الكريمة هي في الحقيقة جاءت في فلسفة أكبر منها، هي مقاومة العنف المسلط على النساء، فأنت استنادا على هذه الفلسفة اللي تأكد اللي الدراسات اللي تعاملت أنه ربما من بين الأسباب، ما هوش سبب الوحيد هذا أكيد، ولكن من بين الأسباب اللي تجعل المرأة والنساء بصفة عامة معرضات للعنف هي الهشاشة الاقتصادية اللي تنجم تكون موجودة عند المرأة. وأحنا نعرفه حتى في الفرق التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف، ساعات رأي المرأة اللي تمشي للفرقة المختصة ولا المرأة اللي تمشي لأقرب مركز أمن، ساعات راهي تمشي ما عندها حد شيء، راهو ميم باركوب، ساعات تهبط المركز الولاية ميم باركوب. هذيك علاش في بعض الأحيان فما برشا العديد من النساء اللي ما يحبوش يشكيوا لأنهم شو

0: يقولوا لك يقول لك شو نعمل من بعد إيه معناه خاصة هي. إذا كان عندها أبناء معناه شنو اللي باش نعمل بلاش فلوس بلاش مورد رزق بلاش حتى شيء معناه وهذا وين جاء برنامج سامي ده بالضبط في هذا السياق لأنه يقع إدماج النساء ضحايا العنف خاصة العنف الزوجي لأنه نعرف اللي هو الأكثر انتشار خاصة في مناطقنا أحنا الداخلية تلقى أكثر انتشارا هو هذا النوع من العنف هذيك علاش إدماج النساء وراه مش بالضرورة تكون نساء مطلقات راه مش لدي واسين بالنسبة لصامدة ما مش بالضرورة يعني تنجم تكون المرأة مازلت عايشة مع رجلها ولكن تعرضت لعنف سابق من زوجها رجعوا يعيشوا مع بعضهم ولكن تمكينها اقتصاديا قاعد يعطي في نتيجة وانت تعرف اللي البرامج هذية راهي ما تنجمش تعطيك مؤشر للنجاح إذا كان ما تكونش فيها متابعة
1: صحيح.
0: وإحنا قاعدين نتابع في نسبة نجاح الأثر متاع البرامج هذية لأنه فعلا المرأة إذا كانت تمكنت اقتصاديا راو يصعب إذا كان مش يستحيل أنها تتعرض للعنف يصعب جدا صحيح. أنها تتعرض للعنف لأنه وقتها حتى الجانب الاقتصادي ما يعطيش فقط رأو مصدر للرزق يعطي حتى توازن الشخصية يعني التوازن متاحة يرجع لها أنها تصبح أقوى تصبح قادرة أنها تجيبها أي نوع من العنف نجم يتسلط عليها وفما حاجة أخرى مهمة سيدتي الكريمة هنا رأو هنا في الإدماج الاقتصادي للنساء ضحايا العنف في إطار برنامج صامدة لا نهدف فقط إلى الإدماج الاقتصادي للنساء ولكن أيضا حتى حماية ووقاية الأبناء من التسرب المدرسي وإحنا نعرف الأم كي تبدأ معنفة راهو إذا كان عندها أبناء وأنا قلت أم راهو أكثر الناس اللي باش تتعرض فعلا للعديد العديد من المخاطر وأهم هذا وربما من المخاطر الحقيقة الكارثية هي التسرب المدرسي هذيك علاش احنا قاعدين نشوفوا أنه النساء اللي يجيونا في الإطار هذية وخاصة الأمهات فإنه أكثر ناس تستفيد هما الأبناء وهذه حاجة مهمة ومهمة للأخر معناه في البرنامج هذا
1: تحس يعني فم البرامج هذوما صحيح في الواجهة المرأة هي المستفيدة أما راي عائلة كاملة إنه باش تعمل هك التوازن مدام وهك الاستقرار من خلال المشاريع هذوما اللي باش تخوهم المرأة الله غالب هذوما موجودين في مجتمعنا النساء المعنفات واللي تعرضوا للعنف اليوم وقت يبدأ عندها مشروع تسترزق منه إني نأكد لك اللي ياك ثلاثة وليدات ولا أربعة ولا حتى واحد راو باش يستعيد توازنه وحتى كان عنده في مخه باش يبطل القراية تو يرجع كان وصل البطل بيمشي للتكوين المهني يعني بك زسور دي هذوكم يتنجم تعيش وتعيش وليداتها معاها وحتى نفسانيا الأمور تتبدل سيدة عايد هذا المتعارف عليه على الأقل
0: هو له زيدة سيدة حنين حتى ما هوش صدقني طوى أحنا مع ناس في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن اللي يرى الوجهة هي المرأة في مثل هذه البرامج ولكن في الحقيقة راهي ما هيش المرأة وما هوش الطفل فقط صحيح. حتى الرجل أحنا عنا بعض العائلات المرأة تعرضت إلى عنف وخذت في إطار برنامج صامدة معناه برنامج صامدة معناه بين ظفرين بالدرجة بتاعنا جت تشكي من رجلها ولكن بعد نلقاه الراجل بيده ولا جنب إلى جنب مع زوجه
1: ولا شريك لا غالب مدام هذيك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اللي نعيشوها في وقت تكون عائلة كاملة مدمرة وعندهم زوز متخرجين شادين جنبهم والراجل مسكين ما عادش لاحق لا على مرمى لا ينجم يوصل أصلا باش يخدم راهو عنده مرض كذا وقتها مش تكثر مشاكل مدام في العائلات وكذا وكذا اليوم وقت اللي يحلوا مشروع ما نعرفش نتاع أي حاجة راهو مش لازم مئات الملايين يسقطوا منه تواتري المشاكل تنقص عارك ينقص الوليدات يرجعوا يقرأ على رواحهم ووقتها اليوم وقتها نحكي على نجاح البرامج هذوما اللي ترصدها من الدولة التونسية المهم أعطيني مسؤول جهوي يوصلهم البرامج هذوما أعطيني مسؤولين موجودين يلوجوا عليها من نساء هذوما وقت جهة تشكي ما تقوليش مش نعمل لك بربي قلها عنا صامدة، إجا برمشي يتعمل تكوين تو بعد 3 شهور نعطيك برا أحل حاجة استرزق منها أنت وعائلتك. ريت يعني أنشيني مدام عايدة راي الأمور الكل العملية متسلسلة، تبدأ من المسؤول اللي حطته الدولة في الجهة هذيك وتوفى بك العائلة هذيك اللي أنت أنقذتها اليوم، وبعد 2 3 تو تشوف النتائج نتاعها، ولا ثم شكون يشوفها حتى من 2 3 الويل.
0: بالضبط، هو راهو حتى في بار برنامج سامدة مدام راهو حتى نخدمه مع معناه ان باراليل مع الفرق المختصة، على خاطر ساعات معناه المرأة كيفاش هي اول خط تمشي له ولا اول معناه الوجهة اللي تمشي لها، بيان سور معناه اذا كان وصل العنف كبير انه تمشي الفرقة المختصة. احنا جلسنا مع الفرق المختصة سواء كان الفرق المختصة الامن او الحرس يعني الشرطة او الحرس، قعدنا معهم باش عطيناهم احنا بيدينا الحقيقة وعلاقتنا بهم متطورة وعلاقتنا جيدة جدا حتى بالتليفون، يعني ولوا هما بيدهم يخدموا معنا في السياق هذا. يعني كي دي امرأة غادي وياخذوا عليها المحضر الاستماع ويعطيوها كالتسخير باش تمشي شهادة طبية، من بين الأشياء اللي يقولوها لها كي يلقوها هي بالحق في وضعية هشاشة يقولوا لها أخذر مدام علاش ما تعملش طلع على مندوبية المرأة راهو هكا وهكا وهكا راهو
1: هذيك، علاش المعلومة ضرورية يعني
0: بالضبط. والله يجيونا ملفات معناها يجيونا نساء معناها مرسلات من الفرق المختصة، وهي فرصة باش نشكرهم الحقيقة شكر كبير، خاصة راهو مدام الإيمان بالبرنامج هو اللي يخليك تعطي أكثر، هو اللي يعطيك تخدم أكثر، هو اللي يعطيك فهم شنو اللي قاعد تعمل فيه. لخاطر احنا مش نعملوا في برنامج جوست معناها هكا هكا برنامج وكهو ينتهي الموضوع، ليه البرنامج راهو إذا كان ما تكونش فيه تقييم مرحلي، وإذا كان ما تكونش فيه دراسات، وإذا كان ما تكونش فيه تشاركية زادة كيف كيف، رانا الناس الكل أبريتو المرأة المعنفة ما هيش شأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فقط، هو شأن مجتمعي الناس الكل. يعني نتصوروا إذا كان احنا بشوية بشوية أكيد راهو أنه مش باش نقضيه على العنف بين عشية وضحاها، ولكن بشوية بشوية نحط ويدينا يعني نبدأ بشوية في أنه نرسم هالخريطة هذية ونحن نمشيه بشوية، أكيد أكيد أكيد جدا أنه مش نوصل نحقه نتائج. معناه ماوش أنا الحقيقة دائما أتفائل بأنه ماش نتفائل من فراغ، ولكن نتفائل من خدمة مدروسة يعني من خدمة فعلا فيها تقييم فيها متابعة فيها مؤشرات، معناه ماهوش هكيكة مسيبة، معناه موجود العنف ماهوش باش ينتهي، إن شاء الله ينتهي إن شاء الله ينقص، ولكن موجود احنا قاعدين بتريف بتريف نحاولوا نقصه بشوية بشوية، نحاولوا انه المرأة توصل انها تكون عندها استقلاليتها الاقتصادية، تكون عندها شخصية متوازنة، تكون اولادها وصلت انها تتنجح اولادها، معناه اللي هو كما كنت تحكي توا راي مثلا مهمة، راهي اي ام في الاخر بالكل تقول لك نجاحي هو نجاح اولادي، اذا كان تقف معاها تقف معاها باش ينجحوا الاولاد هذيا، ما نتصورش كان المراه مش تقول لك ليه ولا المراه ما تثنيش الركبه، خاطر راهم نساء زيد راهم عندهم قدره كبيره على انهم ينجحوا الحقيقه، خاصه خاطر عندهم صبر كبير وعندهم بيرسيفيرونس، معناه المراه معروفه المراه، واحنا عندنا القصص هذيا في سليانه الحقيقه في صامدة، رأي المرأة إذا كانت تحط في مخها باش تنجح وتلقى ناس واقفة معها وتلقى ناس تترافق فيها معناه راهو تنجح، صدقني تنجح، خاصة وزيدا أنت قلت ونزيد نعاود أنا جوست نأكد عليه أنه احنا نقفوا بالتكوين، نقفوا بالمرافقة، نقفوا بالمتابعة، ونقفوا بالتسمين، راهو زيدا كي نمشيولها ونلقوها ناجحة راهو نسمنوا كالنجاح متاحة ونعرفوا به، يعني نقولوا لها معناها راهو انت قصة نجاح يلزم الناس تعرفها، يلزم النساء اللي كيفك يعرفوها واللي كيفي يعرفوها، لانه وقتها تولي انت حافز ليهم معناه باش يزيدوا ينجحوا. هذا الحقيقة اللي هو معناه من الاسس نتاع نجاح اي برنامج في الادماج الاقتصادي، هو هذه المرافقة اللي تبدا من الاول بالكل، تبدا من التكوين وصولا الى المتابعة، وصولا الى مؤشرات النجاح ان شاء الله ومؤشرات الانجاز.
1: هو يعني يزي خروجها من وضعية الهشاشة إلى وضعية القدرة والاستطاعة والإبداع وإدماجها في هالمجتمع هذا من خلال مشروع تنجم تعيش به مدام عايدة. هذوما اليوم 31 امرأة في سامدة سليانة تحصلوا على يعني مشاريع يعني في برشا اختصاصات، نشوف الخياطة، تربية الأغنام، الدجاج، الأكلات السريعة، الحلاقة، الخبز. على ذكر الخبز مدام صدقني أنا عندي فيديو لمرأة تونسية، صحيح ما هيش من الشمال الغربي أما من ولاية منوبة، على قراعة الطريق يعني تحكي في قصة نجاح كما أشرت أنت، أنه قررت ولادها، عملت دار، خذت سيارة وتحمد في ربي، رجلها معاها، ولادها في العطل معاها، من عائلة كانت تستفيد كما قلت هي من إعانات وكذا وكذا اللي هي ما تنجم تعمل حتى شيء وما تعيشهمش، إلى مرأة فاعلة مدام وفخورة، تحسها فخورة باللي عملته واللي تعمل فيه، وما زالت مواصلة لأنه حلمها أنهم ولادها يوصلوا يعني حتى تسفرها من برا من المشروع هذاك. فما بالك مشاريع أخرى، يعني مش لازم اليوم تكون عندي شريكة، ليه رم ناس بديوا بالحاجات هذوما وتبارك الله وصلوا يعني عملوا توازن في العائلات نتاعهم وعايشين ولاباس. اليوم 31 امرأة مدام عايدة نصر، المديرة الجهوية للمرأة والأسرة وطفولة وكبار السن بولاية سليانة. الناس اللي يسمعوا فيك توا في سليانة يقول لك برنامج صامدة، هذوما تحصلوا يا مدام على هالمشاريع هذوما، وإحنا وقتاش موسم البرنامج ولا ثم برامج أخرى تطلقها الوزارة؟
0: ليه البرنامج متواصل؟
1: واضح.
0: البرنامج متواصل وعنده في كل سنة ثم اعتماد تخصو الوزارة لكل مندوبية للعمل على هذا البرنامج. فمش برنامج راو ماهوش متواصل في الوزارة، معناه كيما الأسر ذات الوضعيات الخاصة ولا أمهات تلاميذ المهددين. واليوم عنا في سليانة برنامج جديد، هو وقتها كي أطلقته الوزارة أطلقته في بعض المناطق، وأحنا فرحانين أنه سليانة اليوم مش نبدأ به، هو برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي، هو برنامج مهم جدا. وهيك تشوف شنو قاعدة المرأة، معناها وهذا شيء يوجع القلب بالحق، معناها المرأة العاملة في القطاع الفلاحي شنو اللي تتعرض له، معناها وأخيرا شفنا معناها شنو اللي صار. دونك احنا الحقيقة هذا برنامج زيادة، وهي من خلال المنبر الاعلامي متاعكم نزيد نقول للنساء السليانيات الفلاحات لهنا راهو عندنا برنامج جديد باش نبداو فيه توا ان شاء الله في بداية الاسبوع القادم، باش نبداو في بداية الاجراءات وبداية الجلسات اللي هو العاملات في القطاع الفلاحي. دونك البرامج برنامج صامدة كيما بقية البرامج هو متواصل ما ينقطعش. دونك احنا ببالنا محلولة باش ناخذوا اي ملف يرد علينا بطبيعه الحال، كي جينا المراه لهنا نجموا احنا بيدنا رافقوها ونحكيوا معاها شنو يلزم مكونات الملف، معناه باش يدرج ضمن البرنامج هذا. في بعض الاحيان يجينا ملف راهو نجموا نوجهوا لبرنامج الاسر، معناه يعني هو تابع وزاره الاسره، ولكن نقولوا لها احنا مثلا لهنا نجم تمشي للاسر بويسك حاله العنف ماهيش مؤكده ولا ماهيش مثبته مثلا، ولكن الحالة الاجتماعية نتاعها تتطلب بالتدخل. رأي جميع البرامج تتكامل هنا، لأنه في الأخر بكل هدف واحد، رأي هدف واحد باختلافات بسيطة جدا، ولكن الهدف هدف واحد، هو أن تدمج المرأة. وكنت تحكي سيادتك توا وتوازنها وتوازن العائلة والراجل والمرأة، نحكي عن الراجل والمرأة والأبناء، الثلاثة هذوما ثلاثة مكونات من مكونات العائلة، راهم كلهم الهدف الأسمى لجميع البرامج، رأي موش برنامج دون آخر. دونك في سليانة الحقيقة احنا فرحانين برشا، فرحانين تعرف علاش فرحانين؟ فرحانين خطر احنا كي ينجحوا الانساء ما نكذبش ونقول راهم ينجموا ينجحوا 100%، يعني كي ينجحوا بصير 99%، كي نقول 99 راهو نتيجة كبيرة برشا، وراني كي نقول 99 واعية تماما. معناها علاش قلت 99؟ خاطر ساعات اللي يسمعني يقول لك بالكش تبالغ، ليه ماشي نبالغ حتى تعرف. احنا قاعدين نتبعوا في كل برنامج، رغم حتى ساعات معناه قلة الموارد ولا معناه ضعف الموارد البشرية في المندوبية، ولكن الحقيقة الناس الكل، وقلتها في البداية وانا الحقيقة نثمن اللي قلته برشا ونشكرك عليه، لانه فعلا هو عمل فريق متكامل. راو ساعات الفريق هو اللي يصنع العجب، مش ساعات هو يعني ديما يصنع العجب، ساعات بثلاثة واربع من الناس فقط. فهمتي؟ للأسف الشديد فما نقص في الموارد البشرية، ولكن رغم هذه النقص إيماننا باللي نعمله فيه خاصة. هذا هو اللي خلينا نتحركه، وهذا هو اللي خلينا نجم أنا ما نعملش برشا، نحس اللي سنة يزمني نعمل 5 ولا 6 أكاو، خاطر نحب نتبعهم جوش كوبون، نحب نتبع من الأول للآخر. وساعات في بعض الأحيان نرجع حتى للناس اللي خذوا عنده 5 سنين و6 سنين التالي، راه نمشي ونشوفه معناه، رغم كيما قلت لك رغم نقص الموارد، ولكن نخدمه كفريق الحقيقة، وكفريق بقطع النظر المالية ولا المرأة ولا الطفولة ولا المندوبة، كنا نخدمه في نفس البرامج، راه كنا نخدمه مع بعضنا، ما فماش واحد عنده اختصاص دون آخر، الناس الكل قاعدين نخدمه مع بعضنا لإيماننا الحقيقة بدور دورنا احنا ودور هذه الوزارة الأفقية، لأنه فعلا تهتم بكل معناها فرد من أفراد الأسرة، من المسنين للطفل للفتاة للمرأة للرجل للأسرة بصفة عامة، رأي مهمتنا الحقيقة مهمة كبيرة.
1: ودور كم كبير مدام عايدة؟
0: أنا نعرف دورنا كبير، وأحنا واعين باللي هو كبير، واعين عليش كبير كبير، لأنه فعلا ينجم يحقق نقلة نوعية على مستوى الحالة الاجتماعية للأسر، على مستوى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وللرجل، وأيضا على مستوى التعليم. وأحنا عنا الكثير الحقيقة من الحويج اللي تخلينا نواصلوا وتخلينا نفتخروا بأنه قاعدين بشوية بشوية نحقوا في النتائج هذه، معناه حتى على مستوى الطفولة إن شاء الله يجي مرة أخرى تدخل على مستوى الطفولة، تو نحكي لكم زيدا على العديد من النجاحات الحقيقة في مجال الطفولة والاهتمام بالطفولة ومكفولية الدولة في ولاية سليان
1: إن شاء الله. كان كل برنامج مدام تاخذوا 31 امرأة على امتداد العام كامل، تبارك الله ما شاء الله، روعة مين ثلاثة تتحسن برشا حاجات. يعطيك صحة سيدة عايدة نصر، المديرة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، علاش قلت لو دوركم كبير، انتم هزين نصف المجتمع، تحية ليك وموفق انت والفريق اللي موجود معاك سيدة عايدة، وشكرا على هذا التدخل. وحديثنا كان حول برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات بالنسبة لجهة سليانة، 31 امرأة مكنت من مشاريع إن شاء الله يكونوا مبروكين عليهم، وإن شاء الله تكون الفايدة تحصل للعائلة كاملة بمكوناتها الكل. مشكورة جدا سيدة عايدة نصر، يعطيك صحة. بعد شوية راجعين زملائنا في مختلف المكاتب الإذاعة وأخبار شمال الغربي، بعد شوية نسموها في المباشر.

0: رجعين مرحبا، تحية توصل لكل مستمعين، ونجدو تحياتنا لكل من اختار موجات نمشي البيجة وفاتن حاضرة معنا في المباشر وحديثنا على أخبار ولاية بيجة. فاتن صباح النور.
1: أهلا وسهلا حنان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا. أخبار ولاية بيجة كالعادة متعلقة بالأحداث اللي تشهدها الجهة بأيامات هذه أو في الأيام القادمة. الحدث اليوم الحقيقة تحتضنه قصر بلدية بيجة الندوة الصحفية لمهرجان السنابل الذهبية، مهرجان القمح في بيجة في دورته السابعة اللي بتكون أيام 19 20 21 جوان 2026، دورة سابعة إن شاء الله نتمنى لها كل النجاح والتوفيق، خاصة اللي هي باش يكون فيها جملة من الفقرات اللي باش تحتضنهم كما قلنا سواء قصر بلدية بيجة وإلا الساحة المقابلة بلدية بيجة. اليوم الندوة الصحفية حنان للإعلان على برنامج الدورة هذه، البرنامج الخاص كما قلنا بالدورة السابعة، من أهم الحاجات ومن الحاجات اللي تعودنا بها الحقيقة في مهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح في بيجة هو الندوة العلمية اللي كل عام يختارونا لها موضوع اثنين إن شاء الله باش يكون أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. ولهنا مهم برشا أولا كالعادة الاقتران بين العلم والفلاحة في السنوات الأخيرة، وخاصة التكنولوجيا الحديثة اللي ولات داخلة في عدد من القطاعات في جهة بيجة، القطاعات الفلاحية في تونس عموما. وكي نحكيو على السيادة الغذائية حبيت نرجع للحرائق حنان في تعريج بالطبيعة، نذكروا أنه قبل انطلاق موسم الحصاد جملة من الأيام الإعلانية، جملة من الأيام التحديثية حول الحد من الحرائق بالطبيعة، حملات مكثفة للوقاية من الحرائق. رغم هذاك قاعدين نشوفوا في عدد من الحرائق في جهة بيجة، ثم اللي تكون نتيجة ارتفاع الحرارة وعوامل مناخية خلينا نقوله، ثم نوع آخر اللي ديما نحطوا سطرين حول الحرائق اللي تكون بفعل فاعل أو مشتبه فيه. نذكر بالحريق اللي كان في سيدي عامر في تستور 3.5 هكتارات من القلب من القمح الصلب المتاحة اللي جاء عليها هالحريق هذية، كيف نفس الهكتار من نتيج الأعشاب وبقايا إلا حطب. الحمد لله تمت السيطرة بالطبيعة عليه بمعارضة كل الأطراف المداخلة من حماية من غابات اللي بالطبيعة تدخلوا ومنعوا وصول النار والحريق هذية للمناطق المجاورة. وبالطبيعة الحريق هذي اللي كما قلنا كان في تستور نهار الاثنين العشية، ما زالت الأسباب بتاعه مش معروفة، تم فتح تحقيق بالطبيعة للوقوف على الأسباب. لكن في المقابل زاد كيف حنان قلنا نحكيه على السيادة الغذائية في عملية خلينا نقوله نوعية من في بيجة. الوحدات الأمنية تمكنت بالطبيعة من القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم في محاولة إحراق كميات هامة من محصول القمح بالطبيعة، وهذا اللي هنا نحكيه على تهديد مباشر للأمن الغذائي. تفاصيل بالطبيعة عند الأمن، لكن احنا نأكدوا انه في بعض الأحيان تكون فما أطراف سواء كانت داخلية وحتى خارجية راهي مورطة هنا لتهديد المحصول، لتهديد الصعبة اللي أثناء الحمد لله معناتها حسب التوقعات مش تكون قياسية، وخاصة في ولاية بيجة اللي هي مطمور روما واللي تعودنا أن هي تكون بالطبيعة الأولى على المستوى الوطني. احنا من نبدأ موسم الحصاد والحديث على موسم الحصاد وكل الأطراف تدعو إلى تأمين وحماية هالصافة هذية وهذية اللي نتمناوها، وإن شاء الله يتم العمل أكثر حزم لأجل بالطبيعة الحد من الحرائق هذية، وخاصة حنان الوقوف على الأسباب، وإذا كانت تكون بفعل فعل أكيد القانون لازم يأخذ مجراه ويتحاسبوا هذوما. كما قلنا لهنا نحكي على أمن غذائي، على سيادة غذائية لبلاد كاملة. نمشي بيك بقيت أخبار ولاية بيجة، وين باش نحكي على العمليات الصيانة والترميم لقصر بيجة. احنا نسمينه في بيجة قصر رئيس قصر بورقيبة، العملية انطلقت الأيامات اللي فاتوا، فيها جملة من العناصر، صنع وتركيب أبواب مداخل القصر، صنع كيف كيف أتجة خشبية لشرفات القصر. الحقيقة الخبر هذا استبشروا فيها برشا البجية، خاصة أنه فما نية التوجيه أنه يكون هذايا متحف، وما أحوجنا إحنا لمتحف في باجة يسمنا موروثنا وعاداتنا. نفس الشيء بالنسبة للكنيسة اللي يتم ترميمها منذ مدة، تم اكتشاف نقيشة تاريخية حنان الأيامات اللي فاتوا زادة، كيف كيف تتواصل الأشغال لترميم الموقع هذايا تحت إشراف الجهات المختصة، ومهم جدا أنه الترميم والعمليات هذه تكون تحت بطبيعة الإطارات المختصة اللي تفهم قيمة هالنقائش هذية وهالموروث هذية اللي كما قلنا هو موروث ثقافي ومعماري مهم جدا الحفاظ عليه، خاصة للأجيال القادمة، وديما تقعد باجة في هالموروث هذية منارة متميزة ومتفردة. خليني نختم معاك حنان في تواصل الاستعدادات لمهرجان الشباب في معتمدية عام دون، انعقدت جلسة الأيامات اللي فاتوا بطبيعة للإعداد للدورة الثانية لمهرجان الشباب بمنطقة القوسة. ذكروا أنه المهرجان هذية يهدف لتعزيز قدرات الشباب على التوقف من التصرف العنيف، وإحنا ديما نحثوا أنه يتم تكريس وتعزيز الوعي لدى الناشئة بالابتعاد على هالسلوكات المحفوفة بالمخاطر. المهرجان هذية إن شاء الله باش يكون أيام 18 و19 جويلية في القوسة. نذكر زادة أنه مهرجان الشباب باش يكون 2 و3 جويلية في السوقية في سيدي عبد العزيز من معتمدية الدستور، و4 جويلية في حي 26 فيفري من نفس المعتمدية. بنجاح وتوفيق للتظاهرات الشبابية هذية. بالتوازي اليوم 17 جوان تحتضن دار الثقافة واد الزرقاء ملتقى الإبداع الأدبي بواد الزرقاء في دورته الثانية اللي باش تكون اليوم وغدوة 17 و18 جوان حنان، قراءات شعرية، ورشات فنية، مسابقات أدبية، كلها بطبيعة بفائدة رواد دار الثقافة والمهتمين بالأدب، مع المسابقات اللي في القصة القصيرة، مسابقات في الأدب. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذه التظاهرات هذه اللي تشهدها ولاية القوسة.
0: يعطيك صحة فاتن، شكرا ليك. هذه أخبار ولاية بيجا. هشام حاضر فيصل. هشام صباح النور.
2: أهلا وسهلا بك حنان، تحية ليك، تحية كل مستمعات كيف. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم ننطلقوا بالحديث على أو نواصل الحديث على الاستعدادات لذروة الموسم السياحي وموسم الاستياح على مستوى مدينة طبرقة في علاقة بالشواطئ. ونعلنت الإدارة الجوية للحماية المدنية أنه تم الانتهاء من عملية تركيز نقاط الحراسة وتأمين الشواطئ على مستوى كل شواطئ مدينة طبرقة، وآخر يعني التدخلات كانت على مستوى شاطئ بركوكش، شاطئ مالولة، وبعض الشواطئ الأخرى بعد ما تم التدخل على مستوى شاطئ طبرقة وكذلك شاطئ المرجان. وفي هذا الإطار يعني الإدارة الجوية للحماية المدنية بجندوبة كانت طالبة المواطنين والمصطفين بالسباحة في الشواطئ المحروسة والمؤمنة والابتعاد على الشواطئ غير المحروسة والصخرية الموجودة بشواطئ طبرقة تفاديا لحالات الغرق وتسهيل عمل كذلك أعوان الحماية المدنية والسباحين المنقذين. نواصلوا على مستوى مدينة طبرقة بعد ما استقبلت الجهة مؤخرا رحلة من دولة تشيكيا على متنها أعداد من السياح لقضاء يعني عطلتهم الصيفية بهذه الجهة. استقبلت كذلك الجهة وفد إعلامي وكذلك عدد من صناع المحتوى من دولة تشيكيا اللي قاموا بزيارة لعدد من المناطق بولاية جندوبة ككل، لأنه شملت مدينة طبرقة، شملت فرنانة، وكذلك شملت عندراهم، ومن بينها الحسن الجنوي، الميناء الترفيهي، كذلك الاطلاع على المركب الرياضي الموجود بمدينة طبرقة، ملعب الصولجان، وسد بن متير. وهذا في إطار إعادة الموقع بالنسبة لقطب سياحة طبرقة عندراهم ببعض الدول الأوروبية وخاصة دول أوروبا الشرقية.
0: هذا بالنسبة للموسم السياحي. يعطيك الصحة هشام، نعرفش عندك
2: شكرا.
0: باقي أخبار ولاية جندوبة حافلة الجهة، وكان يعني الموسم بدا هشام يعني من بابه الكبير بالنسبة للجانب السياحي بالنسبة لولاية جندوبة، وقت نحكي على تبرقة والمناطق المجاورة.
2: صحيح حاليا خاصة مع عودة النشاط، ولو أنه بجوز رحلات فقط يعني على مستوى مطار تبرقة عند رهم الدولي، مهم برشا اليوم تنشيط هذه المحطة الجوية لخدمة القطاع السياحي، وثم مجهودات كبيرة على مستوى النظافة والعناية بالمحيط بعد الحملة الجهوية والمشاركة نتاع المجتمع المدني وعدد من البلديات المجاورة لبلدية تبرقة في الحملة مؤخرا. يعني ثم عديد التدخلات، تبقى بعض الإشكاليات ما زالت على مستوى بعض الشواطئ، ومن المنتظر كذلك أن يكون ثم تدخلات من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال تنظيف الشواطئ وغربلة الرمال استعدادا لاستقبال المصطفين والزوار، وكذلك في انتظار مهرجان الجاز وعودة هذا المهرجان بعد تقريبا غياب ما يقارب 6 سنوات على جهة تبرقة بعروض فيها عروض عالمية تنجم تكون يعني تعيد الاعتبار لهذا المهرجان المهم اللي عنده يعني دور كبير على مستوى السياحي، على مستوى الثقافي، على مستوى كذلك التعريف بجهة تبرقة كوجهة لموسيقى الجاز في العقود الماضية. إن شاء الله يتم كل المهرجانات في أفضل الظروف، وإن شاء الله ترجع بقية المهرجانات، لأنه تعرف مدينة تبرقة كانوا فيها تقريبا 5 مهرجانات، ما فيها مهرجان الراي، مهرجان اللاتينوس، مهرجان يعني التصوير الفوتوغرافي والغوص، يعني مهرجانات بالجملة كانت موجودة. اليوم عودة هذا المهرجان إن شاء الله في بقية الفترات القادمة تعود بقية المهرجانات، وهكا تكون الأنشطة الثقافية والمهرجانات على طول وعلى امتداد الصائفة كما كانت في العقود السابقة بالنسبة لجهة تبرقة.
0: يعطيك الصحة هشام، شكرا لك، يومك سعيد. نكمل بانطلاق اختبارات نوفييم غدوة إن شاء الله، يجتاز 32,004 مترشحين لاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني اللي تتواصل أيام 18 19 و20 جوان الجاري، ويمثل المترشحين للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذ، وسجلوا تراجع مقارنة بدورة 2025 تقريبا 1163 مترشح، أي بنسبة 3.5%، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات الجمهورية. والوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشح. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. هكا نكملوا زوايا لهذا اليوم. تحية لكل مستمعينا، شكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين، الفريق اليمن هذه اللقاء، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. تحول خلالها إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له، كما عاين سور المدينة العتيقة بعد استكمال أشغال ترميمه. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: CAB ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. 32,004 مترشحين يجتازون بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوال جاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة عايدة نصر أفادت بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 30 امرأة، حيث تم تمكينهن من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. تنتظم يومي 18 و19 من جوان الجاري بالعاصمة ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطب الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول تحت إشراف وزارة الصحة. وتهدف هذه التظاهرة إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض العائلات النازحة في لبنان بدأت تعود بحذر إلى ديارها بعد إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن حوالي 2700 شخص في محافظة الجنوب غادروا الملاجئ الجماعية أمس الأول. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل متتبعي برنامج خطوات تتحدى، حتى متتبعينا على موجات إذاعة الكيف، مرحبا بكم. خطوة جديدة سنتحدىها مع ضيفتي لحلقة هذا اليوم. احنا صحيح دخلنا في فصل الصيف جوان، يعني جوان هو الصيف بالنسبة لنا، هو جوان الحقيقة، والحرارة بديتها كنحسوها من ماي. عنا ثلاثة شهور متاع الصيف، جوان جويليا اوت وزيد حتى سبتمبر تخلى معنا في الصيف. واحنا في عاداتنا الحقيقة، في عاداتنا التونسية واللي مازلنا محافظين عليها وخاصة في الشمال الغربي، انه في الصيف نبداو كالنملة اللي تبدا تدور وتلم وتشوف تركنها، هذا اليوم وهذا الغدوة من خلالك العولة ومن خلالك اي حاجة تاع العولة تتعمل في الصيف. في فصل السخانة نعمل عولتنا، نظفوها، شيحوها ونخبوها، وبقدرة ربي تبقى لنا عام كامل. من المنطلق هذايا أنا ضيفتي في الموضوع هذايا، ماناش خارجين من حكاية العولة، عولة الصيف. سعيدة جدا وأنه تكون حاضرة معايا شابة أنا تبع فيها عندي مدة الحقيقة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لأنه توا ما يخفكمش وأنه صفحات التواصل الاجتماعي فما شكون اللي من الشباب واللي حتى من اي عنده اي مشروع يغتنم فرصه النافذة متاع الفيسبوك وغير الفيسبوك التواصل الاجتماعي، انه باش يوصل المشروع متاعو، باش يوصل خدمته، وباش تكون له علاقات، وباش يربط علاقات مع الحريف متاعو. انا ضيفتي اليوم من مدينة تبرقة الجميلة سيدة أمال النعيمي، نتبع فيها عندي مدة، تعمل في العولة، العولة الديري، العولة المحليها، العولة التقليدية، العولة اللازمنية. أنا باش نرحب بها وبطبيعة نخليها هي تحكي لي على المسيرة متاعها وكيفاش بديت فكرة العولة. أمال النعيمي مرحبا بيك، أهلا وسهلا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: عسلامة عسلامة ومرحبا بيكم مستمعين الكرام. عسلامة مدام ليلى، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا مرحبا ليلى، نتبع فيك عندي مدة وتبارك الله عليك، وربي يبارك لك في صحتك، وربي يبارك لك في جهدك، وربي يبارك لك في الخدمة اللي تخدم فيها ان شاء الله بالرزق ان شاء الله يا رب. ده أمال، هيت نتعرف عليك، هيت السادة المسلمين يتعرفوا عليك، أنا ساعة نتعرف عليك زيدا، لأنه باش نتعرف عليك من خلال زيدا مسلمين، لأنه نشوف الخدمة بتاعك صحيح، لكن شكوني هي أمال النعيمي وكيفاش بديت وسخت ما كيفاش جاك الديكليك هذا باش تعمل هالمشروع بتاعك تاع العولة التيري.
2: عسلامة ومرحبا بكم مشددا. أنا أمال نعيمي، صاحبة مشروع في العولة الدياري. عمري 30 سنة، متزوجة وأم لزوز صغار.
1: مرحبا، ربي يفضلهم لك.
2: عايشك. أمال نعيمي بدت المشروع متاعها توا بريود عندي مدة من اللي
1: قديش عندك؟
2: توا عندي 10 سنين من اللي عمري 20 سنة.
1: عمرك 20 سنة؟
2: من اللي عمري 20 سنة بديت المشروع متاعي. المشروع متاعي هذه تعلمته من الصغر الحق، من ماماتي نشوف فيها في السيف كيفاش تعمل العولة والفحات والسايس، بقيت راسخة الحاجة هذيك، بقيت راسخة في مخي نشوف ونسألها وشنو نعمل وكذا. قبل كي كنت صغيرة كانت ماماتي وقت اللي تعول وكل شيء، بعد ما تفور الكسكسي تعطيني تخلي عيا هاو الغربيل وهاو حك الكسكسي رجليه وكل شيء. قلت لك الحاجة هذيك في مخي الحق،
1: بقيت راسخة
2: رغم اني راني مشيت عملت فورماسيون اخرى، عملت ستيليست موديليست، مشيت قريت في ويد قريانة وكل شيء في منوبة. انا اصلي من نوبة.
1: انت مكش من متبرقة؟ يعني مكش اصلي متبرقة؟
2: انا متزوجة بتبرقي. عملت الفورماسيون هذيك وكل شيء، وبقيت نخدم ونقرا. من بعد كي تعرست وكل شيء،
1: عرست صغيرة أمال أنت؟
2: أي عرست صغيرة. عرست عندي 19 سنة.
1: أي صغيرة.
2: بقيت راس خفاك الحاجة هذيك، دونك بديت حسيلو بشوي بشوية، نعمل كالعولة في داري، نعول ونعمل في الفحات و... بعد جتني هكي.
1: كيف جاتك الفكرة آمال أنه تعمل العولة وانت عمرك 20 سنة؟ يعني فما اضطريت وانك باش تخدمها، والا من القلق، والا حاجه نتاع هوايه انك تحب تطورها هالهوايه هذيا، والا ربما التزامات ماديه خلتك وانك تعمل هالمشروع هذيا؟
2: والله الحق انا بعد ما جبت ولدي بقيت هكي وحدي، ما بقيت ما نعمل، قلقت فهمت. دونك وقتها تفهمت مع حوانت هكي في تبرقه باش نعمل بالهريسه العربي.
1: اي
2: دونك مشيت هكاك، وبعد جت فترة رمضان وبقيت نتعامل معاهم ونخدم معاهم، نهز لهم في الهريسة. دونك عجبتهم الهريسة متاعي، بقوا ديما يتعاملوا معايا. بعد بشوي بشوي قلت علاش انا ما نزيدش في الهريسة هذيك، نزيد لفاحات.
1: اي
2: بعد زدت لفاحات وزدت لبسايس، بقيت هكاك. بقيت
1: يعني من المنطلق نتاعك ماك الهريسه العربي هذيك تشجعت، ربما لقيت اقبال يخليك انك انت تقول تيان علاش انا ما نوسعش في المشروع نتاعي وقت اللي انا عندي فكره.
2: بديت براس مال 20 دينار نعقل عليها كيف توا 20 دينار. بديت خذيت وقتها بها الفلفل والثوم وكل شيء، وبديت بشوي بشوي. بعد وليت لي هكا فكره مشروع. بعد قلت علاش ما نطورش، مادام انا ماشيه فيها بالقدا ونخدمها ونتقنها الحاجه هذه، علاش انا ما نطورهاش؟ علاش ما نزيدش فيها؟ دونك بعد بديت هكايا نبربش ونسال وكيفاش نعمل. دونك بعد تعرفت على ناس حبوا يدخلوني في معارض، شاركت في معرض نتاع الصناعات التقليدية من الأول، وبعد شركت في التجاري وقلت لهم كيفاش نعمل، كيفاش الأوراق، كيفاش الإجراءات، كيفاش. بقيت هكاك نسأل. الحق يرحم والدين الناس اللي تسأله يعني يدلك ويوريك، يقول لك امشي لعمل كذا،
1: ما يبخلش عليك بالنصيحة. تقول انت
2: صحيح، فما شكون يبخل عليك بالنصيحة، لكن انا ما نقتصرش على عبد واحد. الحق نمشي وندق البيبان حتى في الادارات وكل شيء، ونمشي وندق البيبان وكيفاش الحاجه هذه تتعمل، شنو هو الاجراءات، شنو هو الاوراق. يعني ما بقيتش شكل حابسه جمله. فهمت. بعد هذيك الكل قلت خليني نمشي نعمل تكوين.
1: اي
2: الحاجه هذه مشيت عملت تكوين في الاكله التقليديه في جندوبه. تكوين مهني في المدرسه. عملت الأكلة التقليدية. بعد كي مشيت أنا وقتها ونرحي مولا الطاحونة حسيل وجيب لي فكرة.
1: أي اللي دونك هي
2: الفكرة، قال لي علاش ما توليش ترحي، أي إيجا عاوني، قال لي أي إيجا عاوني. قلت له بيه هاي نعاونك. النهار الأول النهار الثاني وريني كيفاش الغربال هذا، يا شنو يعمل للتشيش، الغربال هذا اللي لبسيسه، الغربال هذا. فهمت.
1: يعني مشيت مرحله تكوين اخرى، فورماسيون اخرى في الطاحونه.
2: مشيت في مرحله اخرى، ومنها هاني نعاون فيه، ومنها هاني انا نتكون. دونك المره الاولى انا بالطبيعه حبيت نتكون صحيح بلاش وكل شيء وتعب وشقى وكل شيء، اما حبيتها لروحي يعني تزيدني بلوس الحاجه هذيك. دونك تعلمت من عنده كل شيء. بعد قلت طيب خليني نمشي للاداره باش نعمل اجراءات نتاع تكوين في رحي التوابل. مشيت عملت تكوين زاده في جندوبه في رحي التوابل. دونك بعد هذيك ما اقتصرتش الحاجه هذيك، وليت نتعلم حتى كي نمشي للطحونه مثلا وكل شيء يعمل لي لبسي سخشينه وكل شيء، نقول له راهي ما عجبتنيش وكذا، اسمعني انا باش نعاودها. هاي يقول لي باهي باش ما تضيعليش وقتي وانا عندي كليونات استنى كل شيء. تفضل. يعطيني الحق الثقه في الطاحونه نتاعو، خاطر زاد بالفلوس الطاحونه هذيك. يعطيني الثقه نتاعو، نكمل نزيد نرتبها وكل شيء وريقلها. دونك بقت لي فكره هكا، قلت انا علاش ما نزيدش انا نعمل بعد التكوين هذاك، نعمل مشروع صغير في داري، نكبرك المشروع هذاك، نشري ماتريال. دونك صحيح انا لقيت صعوبه في التمويل. لقيت دقيت برشا بيبان وكل شيء، اللي ما تلقاش مثلا في رائدات فلوس ما ثماش، اللي فما اجراءات صعبه شويه اللي فهمت.
1: اي هذه لب البرنامج انه ماك الصعوبات هذوكم انت ذللت امال الصعوبات لأنه كيف ما كنت تحكي ما جيش الشيء بالسهل، يعني المشروع نتاعك ما قامش بسهولة بليونة بكل شيء سهل ينتبي غوش ترميت لك، ليه كانت فما صعوبات دقيت برشا بيبان وما لقيتش الإجابة، لكن أنت شديت الصحيح.
2: صحيح. رغم هذاك الكل
1: ولا نسيت الفكره، اي على صعوبات اللي انت لقيتهم في التمويل في الاوراق، ربما في الـ
2: في الـ في الـ اي في الاوراق ما ثماش، يعني اللي تمشي له يقول لك مثلا انا مثلا في رائدات حتى الدوسي،
1: اي
2: وبقيت ماشيه جايه برشا ماشيه جايه اشهر، فهمت؟ بعد عام ايست، فهمت؟ ايست سي بون، قلت كهو.

0: المرة الأولى التمويل متاعي من غادي، توا وليت اندا معاهم يعني كليونت. توا اندا ما عادش ياخذوا يقولوا لي جيب مثلا شكون يضمن فيك لا، توا وليت انا نضمن في روحي وانا نتعامل معاهم.
1: وهذايا من خلال شنو؟ من خلال
0: من خلال الاستمرارية في الخلاص الساعة.
1: اي
0: اول حاجة فهمت، خاطر زاد عباد باش يعطوك فلوس وكل شيء يعني انجاجمون معاهم.
1: اي
0: دونك ما تنجمش انت كي تشوفوك انسان مخلص وكذا يقولوا لك اي اش تطلب تاخو.
1: هذايا الباركور نتاعك اللي بديت بيه امال، بعداش الاشعاع، لانه ساعات فما برشا ضيوف يكونوا يدخلوا معايا يقول لك صحيح لقينا صعوبات وظللنا هالصعوبات هذوما، لكن بعداش في عمليه التوزيع الخدمه نتاعنا يعني الترويج نلقاو صعوبه. هي تو نتحدثوا فيها شويه، خلينا نعملوا هو فاصل غنائي امال ونرجعوا المسألة الترويج، لأنه زادة نتصورها تكون عائق أنه خدمتك سي حاضرة، الصعوبات الكل ذللتها مع الأوراق مع الإدارات التونسية، الخدمة متاعك سي حاضرة، مسألة الترويج نتحدث فيها بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: نرجوكم مستمعينا الكرام، نرجع مع خطوات تتحدى خطوتنا اليوم مع السيدة أمال النعيمي. شابة هي الحقيقة 30 سنة، ما زالت أنا نعتبرها شابة، ما زالت في مقتبل العمر، لكن هذه ما منحاش وأنها بدأت ونحتت حياتها العملية على بكري من 20 سنة، تحملت المسؤولية، خدمت على روحها مصفر، خلينا نقول انطلقت مصفر. أمال
1: وي،
0: كلامي صحيح ولا لا؟
1: اي
0: نواصل معاك إذن أمال. خدمة تبارك الله، بدينا نتشهروا، بدينا نعرفوا بالمنتوج متاعنا، المنتوج متاعنا هو اللي يعرفوا بروحه، لأنه نتصور فما ضمير، فما ولد، فما كل الثقة المتبادلة بين كنتي واللي تتعامل معاهم، من المعاملات الإدارية، من الطاحونة اللي تتعامل معاها، الخدمة متاعك، المنتوج متاعك، مسألة الترويج. أمال
1: الترويج قلت لك جتني فكرة متاع المعارض.
0: أي أي، أما المعارض مش كل يوم راهو أمال، وانتي خدمتك متاع كل يوم.
1: هي كيفاش بدت؟ هي بدت من المعارض.
0: أي
1: دونك المعارض ولو ياخذوا يعني في أرقام تليفوناتي، الكارت فيزيت، باش يبقوا ديما بالاستمرارية. وزيد التواصل الاجتماعي.
0: أي
1: دونك التواصل الاجتماعي هو اللي سهل لي الخدمة أكثر.
0: فيسبوك
1: دونك بالطبيعة العباد تشوف البرودوي، تشوف في خدمتي. ساعة فما ناس شككت، دونك فما ناس قالوا لي ها مش خدمتها.
0: راهو ساعات يغلط، راهو ساعات الصوره تغلط، تقول لك ربما جابت تصويره من من من موقع فلاني وحبت وانه تنسبها لنفسها. ما نشوف الخدمه الا منذوق، مثلا كيف في معرض نشوفهم انهم يحطوا يشهروا المنتوج نتاعهم والذوق، وبعد ايش تعمل دوره وترجع، والله هذيا القوب قام معايا، هي تعطيني
1: مشكل. انا البسايس احنا هيك ونذوق من البرودوي نتاعي، نقولهم حتى ما تشروش، ذوقوا ذوق الساعة ومن بعد احكم. دونك فما ناس شككت، يقول لك كيفاش مثلا انت بشبقة على قصعة وتعول وكسكسي
0: وانت شابة صغيرة يعني.
1: ما جيبوهاش فيك كبيرة، كيفاش انا ما نخدمش، هاني ما نخدمش مرأة كبيرة وما نخدمهاش، بناتي ما يخدموهاش، انت كيفاش جاتك الخدمة هذه؟ يعني فما رغم انه حتى لتوا باقيك التشكيك.
0: يعني انا صار مازال اي مازلت
1: بتبيع. رغم هذاك انا ما سمعتش هذا كل. انا شنو بيناتنا الخدمه، خدمه تجيب بالنسبه لي انا، الخدمه هي اللي تجيب. ذوق واحكم.
0: مسألة الترويج فهمناها، يعني اليوم مثلا وإحنا توا كيف ما قدمتك أمال وعملت التقديم تاعي، إنه العولة متاعنا في تونس الأكثرية فصل الصيف، وإحنا توا في فصل الصيف، يعني نتصور الخدمة متاعك توا فما الحركية تزداد وإلا هك على طول العام، كيفاش؟
1: الحركية هي موجودة في رمضان العيد الكبير
0: أي
1: والصيف. الحركه موجوده، ودونك اما انا ديما اكل الساعات نعمل برومو في الحاجات، نقص فكل برومو هذاك يصير راس العام، في راس العام هكا ساعات نعمل برومو لك الناس في الخارج. دونك فما الاقبال.
0: مساله التوزيع يعني بار سيزون انت تخدم والا على طول العام؟
1: اي انا قلت لك بار سيزون نخدم كل شيء.
0: شو الحاجه اكثر حاجه تطلع لك وتحسها ناجحه في وهي العامله البوز في الخدمه نتاعك كمال، في المنتوجات نتاعك، اكثر حاجه تخرج لك وتتي عامله عليها جو فرحانه بها؟
1: الكسكسي. الكسكسي عندك الفلفل والهريسه العربي،
0: الكسكسي بانواعه بتبيعها.
1: اي
0: شوف احنا في كيف ما حكيت لك في بدايه الحصه، هو فيها انواع الكسكسي، بون ما نفهمش فيه برشا، فما الكسكسي النملي، فما الكسكسي الخشين، فما الكسكسي المتوسط، فما الكسكسي الاسمر، فما الكسكسي المفور، فما الكسكسي الشمسي، هذوما تخدمهم انا.
1: اي بتبيعها. اي اللي يحب يعني لك ليون،
0: وكل يعني كليون شنو شنو على شنو تعود وشنو اللي يحب في صحنه. اي
1: الكليون اللي يجي مثلا يطلب المتوسط ولا نخدم له حسب الطلب نتاعو، القمح، الشعير، شنو يحب هو انا نخدم له.
0: أي.
1: لكن حبيت نفهمك حاجة، إنه راهو الإنسان كي يبدأ مشروع متاعه كل شيء لازم يكون معبي. كيفاش معبي؟ دونك لازم مواكب العصر. دونك توا جايك الذكاء الاصطناعي وجاي انا مثلا عملت تكوين نهارين في نتاع الذكاء الاصطناعي، عملت وقتها الاتحاد نتاع المرأة نتاع تونس سيمينار، حضرت فيه الحق زادني بلوس في الخدمة تاعي.
0: كيفاش؟ فسر لي العولة ديري كيفاش نربطوها بالذكاء الاصطناعي؟
1: كيفاش نربطوها؟ احنا مثلا عندنا برودوي هذاك باش نسوقوه. كيفاش نسوقوه؟ لازم ليماج باهية، لازم الفيو باهية، دونك باش كيشوف
0: الصورة باهية زادة، لأنه المستهلك والحريف اليوم يعول على الصورة أكثر ربما.
1: بالطبيعة الصورة هي أهم حاجة في الخدمة الكل. فهمت؟ دونك لازم أي شيء وكل شيء يكون مواكب للعصر نتاعو، سوى البرودوي سوى زادة الانفورماتيك. دونك لازم انا عامله تكوين في الانفورماتيك، عامله عامين تكوين في الانفورماتيك. دونك لازم الانسان يكون مواكب الحق. انا اي حاجه نسمعها سوى فورماسيون، زاد عامله سي في تشغيل في المكتب نتاع التشغيل وكل شيء. دونك اي حاجه نسمع بها فورماسيون ولا سيمينار ولا حاجه نمشي.
0: يعني انت منفتحه على لي فورماسيون على مجال التكوين، ما بقيتش فك الصوره النمطيه انه سيد كونتك هو انا قبلت المعلومات الكل، لان انت ديما في حاله تاهب وفي حاله تقبل للمعلومه، والسوق يتجدد يوميا. السوق
1: راه بالطبيعه وهكيك تزيد علاقات، تعمل علاقات مع الناس، يتعرفوا عليك اكثر، يعرفوك اكثر. يعني العلاقات مهمه، سواء في إنسان صاحب مشروع علاقاته مهمة، لازم يكون منفتح على كل شيء.
0: جستمو على ذكر العلاقات أمال، شنو الإضافة، شنو البلوس اللي عطاته لك المشروع نتاعك هذايا؟ العلاقات، إنك بديت تتميز ربما، إنك كبرت شوية مثلا التجربة، لأنه تجربة هذه العلاقات زادة. العلاقات اللي تكون ربما علاقات سامة، علاقات ممتازة تخرج بها ديما فايدة ولا لا أمال؟ وانت في عمر صغير راهو، انت دائما نتحدث وانك ما زلت في عمر صغير.
1: بالطبيعة العلاقات مهمة، مهمة في اي ميدان، يعني سواء حتى في المشروع نتاعك مثلا باش تتعرف على ناس باش ينجموا يعاونوك مثلا في التسويق. كيف ممثلين ولا مذيعين ولا فهمت، يعرفوك يزيدوا، وحتى هما يحبوا يزيدوا يعرفوك اكثر، يزيدوا يتعرفوا عليك شنو اللي تعمل اكثر. دونك العلاقات مهمه في البرودوي نتاعك.
0: حبيت نتصور يعني من خلال الفيسبوك اكتفيت بالفيسبوك وانه تنشر المنتوج نتاعك، والا هكا تدخل في المجال نتاع الاشهار، تحب تعمل مثلا عمليه الاشهار، مشيت للبوبليسيتي والا لا امال؟
1: عم ناول
0: اي
1: مشيت للسبونسورينغ اشهار في الانترنت. دونك ما لقيتش الحق، ما فماش حاجه باهيه. تجربتي انا اللي نعمله انا ببليسيتي في خدمتي اكثر خير. خدمة اللي انسان تمشي تعطيه فلوسك وكل شيء ويعمل لك سبونسورينغ ومن بعد
0: ما فماش نتيجه ملحوظه وملموسه.
1: فما تحيل في الحكايه. قولك مثلا انا نجي نعمل لك بلاتفورم في البرودوي نتاعك، دونك اللي باش يدخل على البلاتفورم هذاك يعدي الكوموند نتاعو، بعد انت تشوف من البلاتفورم هذيك شنو الكوموندات وكل شيء، وتعتمد على هذيك الادريس وكل شيء. دونك انا لقيت البلاتفورم مي ما لقيتش سبونسورينغ، بالرغم انا خلصته على سبونسورينغ وعلى لافيش وعلى. دونك شفت روحي اللي انا نعمل فيه وحدي، دونك نمشي انا الانسان نعرفه ثقه وكل شيء ويعمل لي افيش وانا نعمل ببليسيتي وحدي. هكايا نراخي بعد التجربه، خاطر مش الباجات الكل اللي تشوفهم يعني يعملوا سبونسورينغ ونعملك سبونسورينغ وفي نهارين وفي ثلاثه ونطلع لك نسبه المشاهده، لا مش ناس كل ثقه، فما ناس تتحيل.
0: المشروع نتاعك ناويه انه سيغتينمون يعني باش تكمل فيه، لانه هذايا مشروع العمر نتاعك، لانه هذايا خدمتك، لانه هذايا المردود المادي نتاعك. صحيح انه تحكي لي انه فما دي فورماسيون، انه فما نيه انك باش تكونه، ناويه انك باش تستمر فيه باش
1: انا في نخدم في داري، عامله الطاحونه في داري، الماتريال نتاعي شاريه ماتريال الكل نتاع الرحي نتاع الفيكيا نتاع الهريسه العربي، يعني شاريه الماتريال الكل. دونك السنه ان شاء الله باش نحسن في اللومبلاج، شريت ماكينه نتاع اللومبلاج وكل شيء اللي تسكر وتريك الساشيات. دونك ان شاء الله باش نكمل باش نكبر اصلا. ماشيه في التكبير نتاع المشروع.
0: معاملتك مع الفلاحة، نتصور لأنه مثلا العولة مثلا الكسكسي تاعو احنا فترة متاع عولة متاع المحمسة مثلا متاع الهريسة، تتعامل مع الفلاح كيفاش تتعامل مع الفلاح؟ لأنه زادة راه يلزم فما ثقة أنه باش يجيب لك لابون كاليتي القمح، لأنه صعيب اليوم أنك مثلا باش تعمل كسكسي قمح، ساعات فما الناس تشكك، لا والله ماهوش قمح الكل راهو مخلط، لا راهو رد بالك من الغشاء، تتعرض لهم هذوما اليومين والا لا امال؟
1: والله انا الحق انسان من الفلاح اللي مش من عنده في القمح وفي الشعير من فرنانه هو مشكور، اللي نطلبه يجيبوا لي حتى الباب الدار. فهمت؟ حتى الفلفل زاد نتعامل مع واحد من سيدي بوزيد.
0: اي
1: الكميونة الفلفل اش نحبه كل شيء المكوش ولا
0: الشمسي
1: ولا الشمسي زيدا كيف كيف مشكور يجيب لي حتى الباب الدار النوعية اللي نحب عليها. دونك زيدا الفورميسور اللي يجيب لي الكعب نتاع الكركم الكعب نتاع الذرع نتعامل معاه من منزل بورقيبة. دونك الحق الناس ثقة اش نطلب. صحيح لقيت صعوبات باش لقيتهم وبقيت نسأل وهذايا يعطيك المعلومة الصحيحة وهذايا لا، ويعني مش بالسهل إنسان مش تبقى لفورنيسور متاعك. فهمت؟ بعد خبرة وبعد نسأل وتمرميد. فهمت؟ خاطر كنت نسأل على أي مكان
0: لازم منه أميل راه وتمرميد، هذيك هو القو متاع الخدمة راه.
1: قبل كنت نمشي للفلاحة في نبزة على عيني المكان باش نشوف أنا الفلفل والفلفل متاعهم كيفاش دونك بعد لقيت انا شكون ينجم يجيب لي لي بون كاليتي وكل شيء، وليت بقيت نتعامل مع الحق نتعامل مع برشا عباد انا. والحمد لله.
0: مسألة التوصيل مش الناس الكل تسكن في تبرقة، مش الناس الكل يعني انت عندك افاق ارحب وافاق اوسع. توزع على كامل الجمهورية ولا لا؟ كيفاش تتعامل؟
1: بالطبيعة التعامل نتعامل مع شركة كونترا مع شركة تاع
0: توزيع
1: هي اللي نتعامل معاها توزع لي في البرودوي نتاعي.
0: محلاها الخدمة بتاعك فيها شغف، تحس وإنه فيها تعب وإلا لا، وإلا فيها جو فيها حلاوة بعد ما تتعب، لأنه الخدمة بتاعك متعب أراه ما ننكروش هذايا. شخلا توانسيل كبار وبشوي بشوي وهجروها الخدمة هذي، فيما بالك أنت جون تبارك الله عليك ونتصور يعني تحب تخرج، ساعات ربما حتى الخدمة بتاع الدار بتاعك تخليك مربوطة في الدار، يعني تقللك من اهتماماتك الأخرى متاع مرأة إيبانوي، مرأة تحب تخرج تحب تحوص، لأنه خدمة الدار العولة متاع الدار تخليك ربما ملتزمة بالدار أكثر من أنك تخرج.
1: صحيح.
0: كيفاش حياتك الاجتماعية كيفاش توازنها مع الخدمة؟
1: والله منظمتها أنا حياتي منظمتها، نقوم الصباح بكري كلنا تلهي بالدار وننظم أموري ونركب فطوري وفهمت نوصل ولدي للقراية، يعني نعمل اهتماماتي المنزلية، ومن بعد العشية الكل عندي للخدمة، ندخل للاتيليه نتاعي نرحيها وكذا. فهمت؟ دونك منظمة وقتي الحق. مانيش شكل إنسانة اللي مسيبة روحي على باش لا مسيطرة على الوضع لحد الآن مسيطرة عليه في الوضع وعارفة شنو كل نهار عاملة جدول كل نهار شنو عندي نهار هذايا باش نكسكس مثلا فيه دونك النهار هذايا باش نكسكس باش نقوم الصباح بكري باش نحضر أموري الفطور وكذا صغار وفهمت تاع على بكري ونكمل على بكري.
0: أما أكيد شكون يعاونك زادة بتنجمش تخدم هذايا كلها وحدك.
1: فما شكون يعاون فيك؟ كانوا فما شكون يعاونني الحق كان فما شكون فما نساء كانوا يعاونوا فيا توا لا
0: توا ما تقوليش تخدم في هذا كلها وحدك أنا.
1: توا وحدي خاطر ما لقيتش الناس بصراحة ثقة. دونك أنت تعطيها مثلا شكارة نتاع قمح تقولها هذايا مثلا نظفيهولي. هي ترجحولك بالحجر وترجحولك بال دونك الكارير
0: هذا ما يساعدكش هذا راهو يطيح لك من الحريف يطيح لك من المصداقيه ومثيقه نتاع الحريف نتاعك
1: بالطبيعه هذا الكل دونك باش يطيح لي كل شيء دونك نولي انا نخلي باش نخدم خدمتي وحدي حق راجلي هو اللي عاون فيا
0: يعطيه الصحه
1: وولدي
0: ما شاء الله
1: يشد الطبق زاد هو معايا وينظف القمح وينظف الشعير وما ما شنو هذيا نحيها الحجرة هذيا نحيها ونوري شنو نحي وشنو تعمل الحق هو من الداعمين
0: ربي يفضلهم ربي يفضلهم لك يعطيهم الصحة ولدك قلت لي عمره 9 سنين ما شاء الله ما شاء الله شنو اسمه
1: يعقوب
0: ربي يفضله لك يعقوب اليوم تبدلت الأكلة متاعنا أمال والصحن متاعنا تبدل ولينا برشا ربما نرجع للماكلة متاعنا التقليدية لأنه تنتي تخدم في الماكلة الزمنية الماكلة التقليدية اللفاحة متاعنا واليوم برشا رجوع للماكلة المتوسطية للماكلة اللي بعيدة عن الأمراض نجلس كل بالأمراض اللي عنا اليوم بالسكري بالحشيك بالتونسون فما ناس تحب ترجع للماكلة اللي تعمل فيها أنت مثلا شربة الشعير الكسكسي القمح البسيسة فما طلبات عليهم هذو ما نتصورهم
1: بالطبيعة أنا مثلا ساعات في فيسبوك تظهر لي باش نعطي الدبارة متاع اليوم مثلا الصباح شنو العصيدة العربي متاعنا الجرانولا اللي نعمل فيها أنا هذايا فطور صغاري مثلا
0: الدراع تخدم فيه هاني شوفي
1: الدراع بالطبيعة البسيسة الصغار الملوخية كل مرة يعني البيتزا مثلا نعملها باكل فرين تلقى ما حمتيعنا دونك
0: كيفاش تخدم هالبيتزا هذايا انت تحضر المواد الأولية وإلا تعمل البات كيفاش هذايا فسرها لي أمال
1: شنو
0: البيتزا
1: الفرينة متاع القمح نرحيها في الطاحونه نتاعي ونرطبها مليح مليح ونعجنها كيف ما ناخذش الفرينه البكويت ناخذ الفرينه نتاعي الموجوده في الدار فهمت ونعجنها كل شيء ونزينها لهم وفطورهم فهمت يعني وليت نعطي اكل الطريقه شنو تحبها
0: تعطي دباره انت وليت تعطي دباره توا
1: وليت نعطي الدباره دونك فما برشا متابعين من نساء امال هذيك كيفاش تتعمل مثلا الكسكسي هذاك كيفاش عملته البيتزا ذيك الكيك بالسكر الخروب زاده سي وقتها ما شاء الله
0: ورب التمر زاده اي شو فيك تخدم فيه
1: وزينته من فوق بالرب التمر
0: اي
1: عملت لهم وقتها الكيك بالشوفان يعني فما الاقبال فما نساء ولا تتشجع فما امراه تكلمني تقول لي يا امال ما كنتش نعمل كل شيء نشري من الشارع شجعتيني انت نشوف فيه كل مره هاو عصيده هاو كيك بالشوفان هاو كيك بالسكر الخروب هاي بيتزا هاي كذا وليت ننفح وليت نحب انا زيد نعمل كيف
0: يعطيك دفع هذه التشجيع وكل التشجيع الايجابي يعطيك دفع برغم التعب راهو زاد امير
1: تعب كبير كبير برشا دونك ولما حاله ما تلقاش الانسان اللي تنجم تعمل عليه في البروجي هذايا سورتو بروجي حساس ماكله دونك انسان اكل باش يقف معاك ما تلقاش والحق تلقى اللي يحسب لك اكثر باش نكونوا واضحين. فهمت اللي يحسب لك اكثر. دونك على هذاك وليت نحب اني نتعب ونشقى ونخرج بون كاليتي والناس الكل ترحم على والديا خير ما نجيب عبد ونخلصوا كل شيء وفي الاخر نفهم ما نكره.
0: اي لطف عليك. اللي يسمع فينا امال شباب الشباب اللي يسمع فينا اللي اليوم شاد التليفون شاد التركينة انه كمل قرايته والا ما وصلش قرايته وصاي يحس روحه انه حياته وقفت. انت بكلمه منك كيفاش تشجعه؟ لانه انت مثال توا مثال يحتذى به للشباب متاعنا اللي عمل على نفسه واللي يكون نفسه بشويه بشويه.
1: اول حاجه نقول له اعرف شنو تحب. فكر في فكره مشروع انت تحبه. سواء تربيه دجاج عندنا توا المشاريع اللي تربيه السمان النحل اذا هذايا متوفر يعني عندهم اللي يسكنوا في الريف ومتوفر كيف عند دراهم ولا جندوبه المتوفر عنده الارض يخمم في فكره مشروع.
0: أي.
1: بالنسبه للمدينه زاد عندنا برشا تكوين عندنا الباتيسيري عندنا برشا حاجات تاع الشمع هذيك الفوميه
0: عندنا يعني الافكار موجوده امال
1: الافكار موجوده العزيمه هي العزيمه كيفاش باش تبدا. ساعات فما ناس تقول لك انا ما نبدا كان براس مال باهي انا بديت ب 20,000 مش براس مال باهي ب 20,000
0: سي ريان دو تو 20,000 اليوم ما تعملش كاسكروت
1: وشفت الكورونا وفلست وقداش ثلاثه ولا اربع مرات لما حال انا فلست شو كونوا واضحين
0: يعني بالعكس بالعكس هذايا انا نسميه يعني ربما ما يعبر عنه بالفرنسية دي او دي با مره الفوق ومره اللوطة وكل لوطة هي اللي تشجعك باش تعاود تكبش في الحلمه نتاعك وتعاود تخدم وتنجح بقدرة ربي.
1: هو لما حال اللي مشجعني ووقفني على ساقية واللي دز معايا هو راجلي. راجلي هو رغم اني يعني نتيح يعاود ويقومني وعاود
0: يشجعك
1: نعاود قديش من مره نتيح ويعاود يقول لي تعاود من الصفر. دونك للي وصلت للحاجه اللي نحب عليها اللي وصلت له توا يسمى حقق انجاز بالنسبه لي انا ما كنتش نتوقعه بصراحه. ما شاء الله كليونات راضين على الخدمة ناس تحب تشري كان من عندي. بريود آخر مرة جي واحد من فرنسا بعثته مرته قالت له تلوج عليها بتبرقة هذه في اسمها آمال المعيني وتلوج عليها مشي وقتها المزرعة يقضي وكل شيء. قال للبنات المزرعة تعرفوش واحدة اسمها آمال؟ قالت لها واحدة إيش تنعطيك نمرها في فيسبوك إيش تنعطيك بجي من فرنسا سبيسيال ما ويلوج عليا تبرقة كاملة يلوج من واحد لواحد باش لقاني باش ياخذ من عندي لفاحات. قال لي مرتي موصيتني ما تاخذ كان من عندها هي.
0: يعني هذا ما ينجم يعطيك كان دفع كبير يعطيك ثقة يعطيك كبيرة. ربما مسؤولية كبيرة انك باش تكون تحافظ على المسؤولية هذه.
1: اي عمي ولد زيرية يجي ويقول لي ما راني انا جيت لك عندي اربع سنين التالي راني خديت من عندك بتذكر والحق انا ما كنت ماني نشوف برشا عباد ننسى قولي راني خديت من
0: لكن سرعتك خدمتك اتقانك للعمل نتاعك هو اللي يجيب لك وهو اللي يرجع لك الكليون هذيك علاش انه ريحه ديما علاش نقولوا انه اللي يخدم خدمه وصنع يزم يتقنها لانه فينالمون هذيك هي هذيك هي راس المال نتاعك راهو امال.
1: صحيح يجي ويقول لي جاء زاد واحد من ليبيا جاي قال لي راني عندي عامين التالي جيت لقيتك في المعرض وكل شيء وراني روحت ليبيا وعجبوهم وقالوا لي كي ترجع في السير ارجع خذ من عندها. برشا عبيد من كندا من بلجيكيا من برشا بلايص يجوني سبيسيالمون يلوجوا على امال نعيمي باش ياخذوا من عندها.
0: ونتصور انه هذا يزيد يعطيك حافز يزيد يشجعك برغم التعب برغم الصعوبات اللي كنت تحكي فيهم ما يخرجك كان فرحانه لانه الكليون اللي يجيك يبدا فرحان ويرجع ويفتش عليك.
1: بالطبيعة هذا يزيدني إصرار وعزيمة، ورغم التشكيك ورغم الكلام الخايب ورغم ورغم
0: لباس
1: ورغم
0: لباس هذاك كلها نحطوه ورا ظهرنا.
1: بالطبيعة إلا إنه كي نشوف العباد حتى في فيسبوك يرحم والديها والله يشريت من عندها
0: يا أكل روتور الباهي الإيجابي.
1: أي ناس تشجعني، ناس تحبني، ناس تحب تاخذ كان من عندي أنا، متزيدني كان فخر.
0: يلا يعطيك الصحة وربي يبارك لك في صحتك، لأنه الصحة هي أهم حاجة، هي الرسمال اللي باش تخليك تقف على المشروع متاعك، لأنه مشروعك تخدم فيه بصحة الأبدان، تخدم فيه بقلب ورب. ربي ربي يوفقك أميل. شكرا على المساحة اللي أتحتها لنا اليوم في خطوات تتحدى، فتحت لنا ريحة به، هي ريحة البلاد اللي من خلال اللفحات متاعك ومن خلال العولة متاعك تكون موجودة في كل دار. شكرا على فسحة الأمل اللي أعطيتها لنا.
1: بل ما نختم نحب كلمة
0: تفضل.
1: كلمة تفضل أميل. للشباب تونس أبدأ أبدأ، حتى لو أنت ما تعرفش كيفاش تبدأ ولا منين تمشي، وأما أبدأ، وحتى ولو ما كانش عندك راس مال ولا ميسيلش، دبر حتى فلوس، ما عرفش أنا راس مال قليل،
0: تصرف
1: تصرف أي تصرف أي وسوق. والحاجة اللي تنجح هي الاستمرارية، أما إنك تقول تعبت ولا وسيء وما عادش وما عادش نكمل، هذيك لا، الاستمرارية هي اللي تجيب. دونك تشجع وأبدأ وتوكل على ربي، وبقدرة ربي ربي بشي يحلها في وجهك، بشي يجوك ناس يعاونوك، بشي يجوك ناس يفتحولك، بشي يجوك ناس يعملولك ببليسيتي غراتوي، بشي يشجعوك، بشي يحكوا عليك، بش فما فما فما برشا خير، فما برشا خير بشي يصير لك. المهم أبدأ والعزيمة، وإن شاء الله ربي يوفق الناس كل.
0: اللهم أمين. ربي يوفقك أنت زادة أمال، يعطيك صحة. أمال النعيمي، شكرا على الطاقة الإيجابية اللي أعطيتها لنا اليوم، شكرا على الريحة كما قلت المزيانة، ريحة البلاد، الماكلة متاعنا التونسية، العولة اللي تتخدم باليد واللي تتخدم أكيد بكل حب. شكرا لك سيدة أمال النعيمي، بارك الله فيك، ربي يعطيك صحة بدنك.
1: تحية تفضل. لراجلي وولدي اللي واقفين معايا ومساندين لي، ونحب نشكر زادة كليوناتي والناس اللي تاخذ من عندي واللي مشجعتني واللي دعمتني، يرحم والديهم وربي يبارك لهم. زادة الصفحات، قداش من صفحة تبدأ تعمل لي في الببليسيتي اللي جراتويتمون ويشجعوا لي بارتاج، يرحم والديهم وربي يبارك لهم. بالحق شكرا للناس الخير الكل، ربي خليهم وربي فضل لهم العزيز عليهم.
0: شكرا لك انت، لانه خدمتك متقونة، لانه خدمتك نظيفة، لانه خدمتك خدمتها بكل حب، لانه زاد انت خدمتك خدمتها بضمير، وهذاك هو اللي خلى ربما هالتوسع وخلى هالحب اللي تحكي عليه توا، كمية الحب اللي توصلك واللي انت توا تبعث لهم في رسائل شكر، لانه انت بديت وهما كملوا معك. شكرا لك امال، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك في خدمتك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: العفو يا لله.
1: ديما إذاعة الكيب تتجدد معايا في مداخلتي، ويرحم والديهم وربي يبارك لهم.
0: العفو يا لله، هذه هي واجبنا أنه نقفوا مع شباب تونس، شباب الشمال الغربي. كل التوفيق وكل الدعم ليك أمال.
1: شكرا، ربي يخليك.
0: شكرا يا لله، بارك الله فيك. مع أمال النعيمي عملنا دورة محوسة جميلة في ريحة البلاد، مع الماكلة الزمنية، مع اللفاحات متاعنا، وقتها توا اللفاحات. شكرا لكم انتم مستمعينا الكرام، وبرنامجي ديما مفتوح لكم، مفتوح للشباب اللي يحب يحقق طموحاته، اللي يحب يحقق الحلم متاعه، دائما في خطوات تتحدى.

خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميده.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة الكاف.

0: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. مع تواصل موسم الحصاد وارتفاع درجة الحرارة، دعت النقابة الوطنية للفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى توخي أقصى درجات الحظر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. تم بولاية سليانة وإلى حدود يوم أمس تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب، تم إجلاء 72 ألف قنطار منها إلى الخزانات أغلبها من مادة الشعير. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويلية القادمة على مسرح البحر بتبرقة، والتي تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وتتضمن عروضا فنية متنوعة يقدمها أسماء تونسية وعالمية. ينظم مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف يوم الاثنين القادم حملة تحسيسية للتعريف باختصاصات التكوين والأنشطة الموجودة بالمركز للتلاميذ مستوى ثانية ثانوية منهات. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة وسور مدينة القيروان. وأثنى رئيس الجمهورية على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال أشغال ترميم الفسقية وسور المدينة العتيقة الذي حافظ على نفس طابعه المعماري والتاريخي وفي وقت قياسي، فضلا عن اكتشاف عديد الأثار التي ظلت مغمورة لسنوات لتجعل من الموقع معلما فريدا من نوعه. يجتاز 32,404 مترشحين بداية من يوم الخميس القادم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال سنة دراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان الحالي على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء نشرة الواحدة، إلى اللقاء.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
2: عسلمة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي من توا إن شاء الله حتى الماضي ساعة، أكيد مع موضوع جديد. اليوم نرجع مرة أخرى على النساء العاملات في القطاع الفلاحي. المنطلق باش يكون بطبيعة الحال بعد الحادثة الأخيرة اللي صارت وهزت الحقيقة الرأي العام الكل في تونس، وفاة زوز عاملات بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات خطيرة في ولاية سيدي بوزيد، تحديدا في المزونة من ولاية سيدي بوزيد. علاش احنا هذوما نساء تونس بنهاية الأمر؟ والمشهد متاع النساء العاملات في القطاع الفلاحي موجود في كل ولايات الجمهورية، طريقة النقل متاعهم والتنقل متاعهم، وضعياتهم الاجتماعية، حقوقهم المادية. اليوم فما تشريعات موجودة، التشريعات، لكن بين هذا وذاك فما خيط رفيع اليوم بضرورة تنفيذ وتطبيق التشريعات هذه، بضرورة إنفاذ القانون في طرق التعامل مع النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي، وبرشا برشا برشا أكيد نساء اللي هما يخدموا في القطاع الفلاحي ما فماش سلامة في التنقل متاعهم، ومازالت المشاكل تتعاود مرة أخرى في المواسم الكلة تقريبا. موجودين النساء اللي يخدموا في المجال وفي القطاع الفلاحي في الفصول الكلة، والصورة هي نفسها، طريقة التنقل متاعهم وشفنا فيديوهات كيفاش تصير حتى المعاملة متاعهم، وبرشا برشا الحقيقة تفاصيل إن شاء الله احنا باش ناخذوه الموضوع هذية بالقراءة والتحليل اليوم، اللي هو موضوعنا الرئيسي في حصة حدث ورأي، لأنه حدث كما قلت يهم النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي في كل ولايات الجمهورية، ونعرفوا احنا زادة في ولايات الشمال الغربي وخصوصية الشمال الغربي بطبيعة الحال القطاع الفلاحي النسبة الأكبر موجودة في ولايات الشمال الغربي، وبالتالي النساء يخدموا في القطاع الفلاحي في ظروف صعبة وصعبة ياسر. اليوم من واجبنا الناس الكل ان نعاودوا مرة اخرى نطرحوا ونثيروا الموضوع هذا من أجل أنه نساهموا بطبيعة الحال باش توصل أصواتهم، نساهموا أنه باش يصير التحرك من أجل حماية النساء اللي يخدموا في ظروف صعيبة ما فيها حتى حقوق قاعدين يتحصلوا عليها، ما فيها حتى حماية بالنسبة لهم. نرجع على الموضوع هذايا مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام كالعادة اللي يحضر معايا في القراءة والتحليل، وأيضا مدام بسمة الهميمي باش نشوفوا زيد الجانب التشريعي، لأنه كانت فما تشريعات أكيد موجودة في مجلس نواب الشعب وتمت المصادقة عليها، لكن لليوم مانيش قاعدين نشوفوا في النتائج الملموسة على أرض الواقع. حبينا الحقيقة شكون ممثل على النساء، فما شكون اعتذر. على كل حال احنا باش نكتفي بسيد نجاح سالم مدام بسمة الهميمي النائبة بمجلس نواب الشعب عن ولاية سليانة. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكفة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. اذا مستمعينا الكرام، ننطلق معاكم في هذا الموعد من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معايا على الخط، الاستاذ نجاح سالم كالعاده اللي يحضر معايا في هذا الموعد من الاثنين والثلاث والاربعاء في حدث ورأي في القراءه والتحليل المواضيع. على السلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: على السلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعاتي. إذا كيف مرحبا بالسيدة النائب بسمة همامي معنا إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ، مرحبا بك. أيضا نرحب مدام بسمة الهمامي النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية سليانة. على السلامة، مرحبا مدام بسمة، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سيدتي، عايشك مدام خير، يعطيك صحة على الدعوة. نوجه لك بتبيعتي أنا تحية للسيد نجح سالم مستشار البرنامج، وعام هجري جديد على توينسا الكل، وإن شاء الله كل عام وإحنا حين بخير، ولا العام العالم العربي والإسلامي إن شاء الله كل عام وإحنا حين بخير. يعطيك صحة على الدعوة.
0: شكرا لك مدام بسمة، شكرا أيضا على حضورك معنا في موضوع الحقيقة مهم ومهم جدا اليوم. باش نرجع لموضوع مازال يثير الجدل، ومازال نتطور باش يثير الجدل وباش يثير اهتمامات الرأي العام، خاصة وقت اللي نتحدث على النساء العاملات في القطاع الفلاحي. قديش من مرة تكلمنا في الموضوع هذا يا أستاذ نجاح سالم في الموضوع هذا؟ تحدثنا برشا مرات وأثرنا الموضوع هذا برشا مرات، نرجع مرة أخرى باش نتحدث فيه الموضوع هذا. ننطلق معاك أستاذ نجاح سالم، أكيد كما قلت هي عود على بدأ بالنسبة للموضوع هذا، قديم جديد ومازال، لأنه في كل مرة كتصير حادثة مؤلمة كما اللي صارت مؤخرا في المزونة من ولاية سيدي بوزيد، هزتنا الحقيقة الناس الكل المشهد هذا والتصريحات اللي شفناهم والفيديوهات اللي شفناهم، الأوضاع الاجتماعية الحقيقة صعبة وصعبة ياسر. ننطلق معك أستاذ، تفضل.
1: نعم، شهدت المزونة على الأقل منذ أيامات هذه الحادثة، هذه الفاجعة فجرا، وهي فاجعة إنسانية في حقيقة الأمر، من أجل كسب لقمة العيش. الفاجعة هذه ما كانتش الأولى في تونس مع الأسف، نتمنى أنها تكون الأخيرة، لأنه ما نتصور الشانتي مازال محلول متاع النساء العاملات، لأن الفاجعة تهم النساء العاملات لكن مش في مجالات متعددة وإنما في المجال الفلاحي. سيدة خير مستمعي ذات الكاف، الفاجعة هذه فيها زوز وفيات الله يرحمهم، الله يرحمهم، وفيهم واحدة من أخياتنا كما باتر أطرافها العليا، وفيهم ثلاثة حالاتهم حرجة، والبقية ربما عالجوا وخرجوا من السبيطار.
0: 13 إصابة، هي 13 إصابة أكيد، بالإضافة للزوز اللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلتهم.
1: البي سيدة خيرة أنه عندنا مرسوم عدد أربعة لسنة 24، المرسوم هذايا نصص على حقوق العاملات في القطاع الفلاحي والعاملات الفلاحيات، وفتح لهم العديد من الآفاق. انت باكي قلتي لي كونه راهو يعانوا ومازالوا، المشكله وين؟ يعانوا مع الاسف ومازالوا مع الاسف، انت محقه فيها. علاش؟ لانه هذا المرسوم، اقصد المرسوم عدد أربعة لسنه 24، حتى وان كان من النصوص القانونيه التي هونت نوعا ما على المآسي ولا على المشاكل التي تعيشها النسوه في القطاع الفلاحي، وخاصه في علاقه بالنقل ونقلهن، فانه ثم تسع أوامر كي حسيتهم الصباح، أنا تسع أوامر وأربع قرارات وثلاث اتفاقيات مازال ما تم سنهم. مرة أخرى نرجع للنصوص التطبيقية التي تحدثنا عليها براتيكمو في كل حصة، نتحدث على النصوص التطبيقية بمعنى أوضح وأدق. حتى وإن كان ضمن هذا المرسوم العديد من الحقوق لهؤلاء النسوة، فإنه النصوص التطبيقية في ظل عدم وجودها، فإنه الوضعية تبقى على ما هي عليه إلى حين أن تصدر هذه النصوص. نستنوا مرة أخرى صدور هذه النصوص، لكن نحن نستنوا في صدور هذه النصوص رأوا أي قانون بما في ذلك المراسيم ومنهم المرسوم عدد أربعة لسنة 24 هذا المرسوم رأوا يطبق بحكم أنه قانون من قوانين الدولة، بمعنى أنه ثم هنالك من المسائل الممنوعة.

0: احنا وقتاش وقتاش يتذكرونا نساء؟ وقت اللي تتعاود المأساة شنو يخسروا علينا؟ تقول حرفيا تقول معناتها يلبسوا المحرمة التونسية زعما تضامنا مع المرأة اللي تخدم في القطاع الفلاحي واللي ربي بالحق يعلم بها معناتها شنو الظروف اللي تتعدى بها، وكأنه أصبحت مناسباتية الحكاية. وقت اللي توجد مأساة معينة ولا كارثة معينة تمس النساء هذوما يخرج هذا التضامن، تبقى الفعل هو اللي مش موجود. مدام بسمة تفضل.
1: صدق عزيزي نعم. يعطيك الصحة بارك الله فيك. وقلتي معناها كل ما تصير فيها يصير التضامن ويعصفروا روسهم ويحطوا محارم الدادة فوق روسهم ولا يعملوها حتى بيكيني ويعملوها في في في في, في, في على كتافاتهم وكله. والله وذي العملية ذي ذات غلت الخبز على دادة في محارمتها، خاطر محارمتها كانت بربع عليف وكانت موجودة في كل بلايس. توبك الأشكال ذيك التضامنية اللي ما عندها حتى وين ما عندها حتى أفق معناها من أجل التغيير الثوري، غالة الخبزة تو محرم الدادة ولت ب 25 وب 30 دينار. العملية كما كنت حكيتي سيدة خيرة ان احنا وقت الخبز المرسوم عملتي اكثر من موعد، يعني اكثر من إيميسيون للتفسير المرسومة هذه، واتينا على كل فصول ومناها كل، وكنا ننتظر انه التغيير سيتم معناها فيسع يعني استجابة لقيمة المرسومة ذاك وعلى جاء وفرحنا به. أول نص تشريعي يعترف بحقوق معناها النساء العاملات في المجال الفلاحي ومعناها يعني ينظم الوضعية التشغيلية الشغلية الصحة السلامة المهنية ظروف النقل تأمينه نظام التعويضات الجرايات المنحة الإدماج والتأهيل والتكوين صندوق خاص للحماية الاجتماعية لعاملاته ومعناها ونظام كامل معناها الاجتماعي وكل معناها أدخل عليه نوع من المرونة باش نقتصر الطريق ونقتصر الإشكاليات معناها ونخلو حاجة منجزة حقيقة في أفضل الظروف في أسرع الظروف معناها شكل من أشكال معناها الاعتراف بأن الفئة هذه يلزم حماية اجتماعية. فهمت هذه جاء نتيجة نضالاتهم وتضحياتهم وحافز لهم باش يواصلوا النضال متاعهم الميداني. فهمت أكثر حلقة منتجة في دورة الإنتاج
0: صحيح.
1: أكثر حلقة منتجة في دورة الإنتاج، أكثر حلقة منتجة لم تجني إلا التجاهل، لم تجني إلا التعامل معناها بروتينية وبعدم معناها مسؤولية. المرسومة هي بعد الضربة سنة 2024 اليوم مر عليها عام وتسعة شهور ونحن في حالة انتظار، نحن في حالة انتظار والعاملات الفلاحات في حالة انتظار. وهذا معناها راجع لشنو معناها الإرادة السياسية موجودة، لكن استكمال المسار هذا التشريع المؤسساتي والتغيير الحقيقي على مستوى الواقع مازال ما صارش. أنا نقول إنه الأزمة أعمق، هي الأزمة أعمق من مجرد تنفيذ مرسوم لوضعية النساء في المنجات الفلاحي في العمل الفلاحي. هو دور الدولة الاجتماعي هناك الدولة الاجتماعية تتطلب إعادة هيكلة حقيقية وتتطلب برشة جرأة وبرشة ثورية وبرشة إجراءات معناها وقرارات ثورية لازم تنفذ اليوم مش غدوة. عندك دولة مازالت مش مستعرفة بدور الدولة الاجتماعي، عندك إدارة مش مستعرفة بدور الدولة الاجتماعي، عندك إدارة متحبش تقول إيه اللي راهو الدولة الاجتماعية لازم ترجع، الدولة لازم ترجع لشعبها ولازم تكون معناها تخدم على إنها تكون دورة اجتماعية حقيقية في جميع الميادين، ولازم يكون عندنا اقتصاد آخر يراعي الجانب الاجتماعي للدولة ويتكفل بكل الفئات. عندك اليوم إدارة مازالت رافضة للتغيير، عندك إدارة اليوم كما قال الرئيس من المشكلة الثورة مش تشريعية فقط، لأنه فما ثورة إدارية حقيقة ضد حزب الإدارة هذا الرافض بكل تغيير، رافض لباي وسمى بأنه يلزم يطبق القوانين ويلزم يعمل الإجراءات القوانين الأوامر الترتيبية ويلزم يعمل القرارات الوزارية ويلزم يعمل اتفاقيات. ما الذي يمنع في هذا؟ احنا كنا كل شيء ثوري في البلاد اللي يلزم يغير، لقينا الجهاز التنفيذي غير قادر على تغيير حاجة جيني حادث. وضعية العاملات الفلاحات اللي معناها نذكرهم كان كيصير أزمة وتصير أكسيدون وتصير ضحايا وتصير كما قالوا معناها ويتعمناول معناها دوار بالدوار خلايا على خاطر السيل كل ماشي تخدم في الفلاحة عند الـ

0: اصحاب الضيعات الكبرى وماتوا في الكاميونه. كيف كيف زاد اصحاب الشهاد العليا المعطلين العمل اللي يستنوا في فرصه الوظيفه لحدود اللحظه، معناها الاوامر الترتيبيه والمنصه الرقميه اللي زوما تخدم، ويزيدوا معناها حتى يطلبوا الاجابه يجاوبوهم اجابه سلبيه معناها مهدده للامال والطموحات. نقول لك معناها فما حاجه
1: هو زاد فما واقع نتاع دوله. مدام بسمه نتفاعل معاك، لانه زاد اليوم فما واقع، فما ظرف اقتصادي، فما وضعية اقتصادية، لأنه اليوم كي نحب نحلوا المشاكل هذه الكل أكيد تحب تمويلات، تحب إمكانيات مادية، معناته اليوم وضع الدولة نعرفوه، وضع البلاد. مدام بسمة، لكن تبقى نتصور فما حلول قرارات. نكمل بركة فكرتي مدام بسمة، نكمل بركة فكرتي، خليني نكمل فكرتي مدام بسمة، لأنه اليوم فما قرارات لابد أن تتخذ على المدى توا، معناتها توا ما تستناش. كيما مثلا احنا اللي نتحدثوا على الانساء اللي يخدموا في المجال الفلاحي، سامحني لليوم حاجه بسيطه، ظروف النقل نتاعهم كارثيه. في ولايه الجمهوريه نشوفوهم، رانا نشوفوهم طريقه النقل نتاعهم وكيفاش يتنقلوا. راني انا شفت معناتها امراه هي حره من حراير تونس بالحق. شنو تقول مدام بسمة؟ تقول لك في الشتاء في البرد باش الكاميونة اللي يتنقلوا فيها ترفع عن ساي يصبوا الماء في القاع باش يبقوا معناتها واقفين، باش نجم ترفع أكثر ما يمكن من عدد متاع عن ساي. ريت احنا شنو هذه مشكلة بسيطة نجموا ننطلقوا منها باش نجموا بالحق. هل هذا معقول اليوم نشوفوا 20 و30 امرأة معناتها في الاخر متاع كاميونة باش يمشوا مسافات طويلة وطويلة برشا باش يوصلوا يخدموا؟ هذه ما نجموش نعالجوها، سامحني مدام بسمة.
0: فما حاجات تتعالج، وفما كما قلت لك قلت سيادتك انه هي احنا في مرحله تغييرات كبيره ممكن تتطلب برشا دعم وتتطلب ميزانيه كبرى. نقول لك ليه، راهو فما امور تستاهل معناها تستحق السلاسه في التعامل. فما حاجات ما تستاهلش برشا فلوس بقدر ما تستحق توا هي اعاده هيكله، تستحق اجراءات من توا منافذه، معناها لازم توا ما تتطلبش برشا موارد بقدر ما تتطلب.
1: مثلا مدام بسمة، ناخذ مثال مثلا حسب رايك، شنو توا اللي نجم معناتها يصير التحرك من قبل الدولة وما يتطلبش برشا امكانيات وبرشا موارد؟ مثلا ناخذ مثال شنو احنا زاد اليوم مهم ان نقدموا الحلول، راهو نشخصوا الواقع. ولو اني انا ديما نقول من المفروض مرحله التشخيص تجاوزناها ندخلوا في ايجاد الحلول. تفضل مدى.
0: نعم هو يعني اذا كان نعتمدوا على اخر معناها احصائيات المعهد الوطني للاحصاء للسكان والسكنة اللي يقول مثلا انه 13.2% من النساء الفلاحيات في القطاع الفلاحي يتمتعوا بالتغطيه الاجتماعيه، فهذا بركه العدد هذا بركة. معناها يعطينا فسحة انه نبحثوا على وين يتمركزوا بالضبط. معناها هذا معناها ينجم يحل لنا باب انه نعرفوا في كل ولاية عنا عدد العاملات الفلاحات هذوما وما يقتضي هذا من اجراءات تكون على مستوى جهوي، ما تتطلبش برك حاجات اخرى. يعني هذية على مستوى جهوي كيفاش قاعد يتطبق؟ معناها على مستوى جهوي انه معناها في كل ولايه وكل معتمديه عندنا قداش من مرأة فلاح في المجال الفلاحي، ما ريتش حق. اذا كان هذا اذا كان توصل كل في كل على مستوى جهوي تكون عندك احصائياتك الحقيقيه عندك قداش من مرأة وما يتطلبه الامر من تدخلات، راهو قادرين على مستوى جهوي قادرين ان نقوموا بهذا. عندنا زاد وزاره النقل معناها الصفقه اللي عملتها مؤخرا في علاقه بالحافلات، رأي وزارة النقل أكثر وزارة معناها اللي عملت تغيير حقيقي على مستوى الفعل الميداني معناها وفي الصفقات على مستوى الحافلات جابت برشا حافلات من الصفقة مع الصين وغيره. أنا ما ريتش معناها وزارة النقل هذه معناها لأن تمانع لو كان على مستوى جهوي معناها صار معناها ريزيرفاسيون إن في على مستوى جهوي تخصص كل ولايه قديش لازمها للعاملات الفلاحات هذيا في المجال الفلاحي، ومعناها من عدد الحافلات اللي تاخذهم من الوزاره انها تجعل فما كوتا للعمل الفلاحي المجال الفلاحي في الولايه نتاعها. اعطيني على مستوى تنزيل النصوص هذيا على مستوى الواقع على مستوى التنفيذي صار ولا ما صارش.
1: باهي مدام بسمة، باش نتوقف في النقطة هذية ونحيل الكلمة لأستاذ نجاح سالم، لأنه مهم إني بنحب نركز فيها النقطة هذية أستاذ نجاح سالم، التنقل نتاع النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي، هل أنه هذية مسؤولية دولة فقط وإلا مسؤولية الخواص الناس اللي تستغل في النساء هذوما باش يخدموا وما يوفروا لهمش ظروف نقل طيبة تضمن سلامتهم طبعا وكرامتهم زادة في نفس الوقت، لأنه هذه ما هيش مسؤولية دولة واحدة. سمحني أنا مش كل شيء باش نلقوا اللوم راهو على الدولة. الإنسان هذيك اللي عنده الهنشير متاعه واللي عنده الأرض متاعه ويحب يخدمها ويهز في النساء، وين ظروف التنقل معتها في ظروف سليمة؟ ما زادة هما نحملوهم المسؤولية أستاذ نجاح سالم، هكا ولا تفضل أستاذ.
2: نعم هي السلامة في أي مجال،
1: نعم،
2: خاصة في مجال النقل عادة ما تكون مسؤولية مشتركة. السلامة في النقل في التنقل مسؤولية مشتركة ما بين صاحب اللونجان صاحب السيارة، اثنين الشخص اللي مشيت له الناس باش تخدم، وتنجم تكون قبل كل ذلك الدولة بحكم أنه المرسوم عدد 4 لسنة 24 يكلفها بهذه المسؤولية، هي مسؤولية تنظيم النقل على الأقل من خلال زوز حاجات. الحاجة الأولى اللي هي ثم شخص طبيعي أو معنوي نرخصوا له نعطوه ترخيص باش ينقل، وهذا ما نتصورش كونه موجود وخاصة في حالة حادثة المزونة الأخيرة. اثنين ثم نقل عمومي الذي تحدثت عنه السيدة النائب المحترمة وقالت الكونه لما لا وزارة النقل تخصص حافلات في هذا المجال.
1: نعم
2: المشكلة وين الحافلات في هذا المجال التي يمكن أن يتم تخصيصها؟ ما تنزل تدخل العديد من الأماكن. لذلك السبب نص المرسوم عدد 4 لسنة 24 أنه يمكن إدخال في هذه المعمعة هذه متاع السلامة والنقل والتنقل والأمان إلى آخره الأشخاص الطبيعيين والمعنويين اللي باش يرخصوا لهم. اثنين في علاقة بالناس اللي تنقل هذوما طبيعيين ولا معنويين، مع الأسف هم في حد ذاتهم همش مرخصين لهم. ثلاثة فما مسألة هامة لابد من الإشارة إليها، ولهنا باش نخاطب بيها أخواتي وأمهاتنا الفلاحات، اللي هي بحكم أنه فما لقمة عيش سيدة خيرة كسب لقمة العيش، هذا ما يخليهمش يدلوا برشا. معناتها كيف يجيهم يقول لهم أقوى دفين ويصبوا الماء كما كنت بصدد الحديث عن ذلك، وإلا باش يقول لهم راه تركبوا 20 في السيارة أوليو دو 6 ولا 8 ولا 10، ولا يقول لهم راهو هذه الدنيا بارده ومطر واخره، ما نجموش يتلكأنا، لا يستطيعنا التلكؤ والا الممانعه والا الرفض، لانه لقمه العيش تفرض عليهم ذلك. لكن لهنا نخاطب بنياتنا وخياتنا وامهاتنا العاملات الفلاحيات، الرجاء كل الرجاء، ثم نعرف الكون ما يلزك على المر اللي امر منه، نعرف اللي كونه في صورة ما ممشيتيش فما غيرك يستنى في الخدمة. أيه. لكن تحاولوا أنكم تكون عندكم يد واحدة وكلمة واحدة، وتحاول الناس اللي تخدم فيكم لهنا باش خطبهم بربي كيف تبدأ واحدة تتكلم على حقها وتقول لك لا ما تبدأش تنظر عليها وتبدأ تحسس عليها، وأنا شفتهم بعيني.
1: أيه.
2: لأني أتنقل صباحا باكرا مثلا باش نجي باش نخدم في منطقة من المناطق من تونس العاصمة، نشوف فيهم ونشوف كيفية التعامل. نزيدك بزيادة، أنا الأول كيف نخزر لشخص اللي هذا 20 ولا 30 ولا قديش في الكهرباء، القحرة اللي يقحر هالي، خليني نتحدث هيك بكل عفوية، القحرة اللي يقحر هالي علاش تخزر؟ ناقص كان يهبط ويعطيني طريحة، لأني أنا على الأقل منعت بقلبي أنه نرفض الطريقة هذيك. براس إجابة مباشرة على سؤالك، السلامة، سلامة هؤلاء النسوة اللي منصوص عليهم في المرسوم عدد 4 لسنة 24 مسؤولية مشتركة بين الدولة وهيكلها مختلفة.
1: نعم.
2: اثنين الخواص اللي شغلوا فيهم سواء كان مشغل واحد ولا غيره، وأيضا أختي وبنتي وأمي العاملة الفلاحية. لكن هذا ما يمنعش التوى الآن وهنا لحصل لحصل صحيح ولا لا، ثم اللي توفى وثم اللي تبترت إيديها وثم الحالات حرجة، هذوما راهم منظم المرسوم عدد 4 سنة 24 كيفية التعامل معهم. وإن كان سيدة خيرة النصوص الترتيبية ما زالت ما صدرتش، وإن كان السادة المستمعين أنه التفصيل ما زال ما صدرش، أنهي في هذا الحديث أنه حتى وإن لم يصدر ثم حاجة اسمها دستور اللي نصص على حقوق الإنسان، من بين الحق بتاع الإنسان هذه الحق مثلا في الصحة وما تبعها والحقوق الاجتماعية وما تبعها. براس من نجمش أنا أعتمد وإلا أتسبب وإلا نحط هيك أكلي كون النصوص التطبيقية ما صدرتش ونقول ما نعوض لهمش وإلا ما ولي الحق منهم الناس اللي خلتهم المرأة ولا النساء الزوج اللي توفاه ولا يرحمهم ما ياخذوش حقهم. لا، الدستور أعلى مرتبة من المرسوم، لذلك السبب ما كان حبيتي حل سيدة خيرة الآن وهنا. وما فما مثال ربما يقول لك الحي أبقى من الميت، وإن كان من حد حتى حد في تونس يموت مظلوم رغم أنه الأعمار بيد الله.
1: نعم.
2: إلا أنه ما يسالش، خلينا الناس اللي بقات توا وعندها حق، وكل بنيات اللي تابعين النساء اللي توفاة وإلا التي بترت أعضائها وإلا أطرافها العليا، ينجموا اعتمادا على الدستور يمشوا باش يعوضوا لهم، والأخرين يمشوا باش يتلهوا بهم إلى حين صدور النصوص التطبيقية من أوامر.
1: يعني كأنك تتحدث أستاذ، كأنك تتحدث على إجراءات استثنائية ربما.
2: لا عن إجراءات استثنائية،
1: لأنه مدام ما فماش أوامر ترتيبية كيفاش ينجموا أستاذ
2: ليست إجراءات استثنائية وإنما اعتمادا على الدستور. عندي حاجة الحق في الصحة، هاو نعطيك إكزامبل آخر وإن كان بعيد شوية. هنالك من المرضى مؤخرا المريضة بالسرطان ولم يتم تمكينها من الدواء، مشات للسيد القاضي وقالت نحب نعيش. القاضي مكنها من ذلك وقال لك نعم تعطيها الدواء تو سامبلومون.
1: لا، اما راهي ما تحصلتش على الدويره استاذ نجاح سالم الا ما بعد ما هزت، بعد ما تحدثت في وسائل التواصل الاجتماعي وصار البارتاج باش صار التحرك ومكنوها من الدواء. راهو نتحدثوا عليه
2: هنا توا نتحدثوا فيه
1: مقاسي راهو استاذ. نعم،
2: يلعب دوره، وانا ما نتصورش يكونوا سواء كان القاضي الاداري ولا القاضي حتى في العدل ما يلعبش دوره. انا متاكد جيدا اللي كونه الحق في الحياه مضمون، والحق في الصحه مضمون، والحق في العيش الكريم مضمون، وهو الفصل الاول من باب الحريات، معناتها في طالع باب الحريات والحقوق والحريات في الدستور 25 جويلية 2022 يمكن لهؤلاء النسوه او لي الحق منهم، معناتها اللي رجالهم والا بناتهم والا اولادهم انهم يقوموا ما على من يقوموا يقوموا على الشخص اللي معني اللي ركبهم الساعه وتوا الباقي تو يجيبوا القانون وبحول الله عندنا ما يكفي من المحامين الافاضل انهم يدلوهم حصلنا على حقوقهم، وهذه مساله انيه كما طلبت سيده خيره ونزولا عند رغبتي.
1: واضح، خليك معايا استاذ نجاح سالم. مباشره بعد اذان صلاه الظهر نرجع ونواصل ان شاء الله.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذا مستمعينا الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من برنامج حدث ورأي، ونرجع نواصل الحوار والنقاش مع ضيفي أستاذ نجاح سالم مدام بسمة الهمامي النائبة عن ولاية سليانة. مرحبا من جديد مدام بسمة. اليوم رانا باش نتحدث ومعلومة أكيد يعرفوها الناس الكل مدام بسمة، أنه راي المرأة اللي تخدم في المجال الفلاحي وقت اللي تخرج مثلا الأربعة الرابعة صباحا مثلا وتعدي نهار كامل في الخدمة راي تاخذ في 15-20 دينارة دون مبالغة. هذا هو معناها، وساعات يحتسبوا لهم حتى أجرة النقل راهو باش نبدو على بينة. تفضل مدام بسمة. لأنه لهنا لأنه اليوم لابد من الإسراع في تنفيذ وصدور الأوامر الترتيبية، راهو مهم جدا، لأنه يتحدث على نظام الحماية الاجتماعية، يتحدث على صندوق الحماية الاجتماعية أيضا، وهذا ونرجعوا له وهذا يظهر لي مهم جدا. وتذكر تحدثنا فيه وقتها على أهميته بطبيعة الحال، لكن دون أثر موجود ينجموا ينتفعوا منه النساء. تفضل مدام بسمة.
1: شكرا سيدتي. أنت توصيت على المرأة في المجال الفلاحي.
0: أي.
1: أنا نحب نحكي لك على الطفلة في المجال الفلاحي.
0: أي.
1: المجال الفلاحي هذا لم يقتصر فقط على معناها على مجهود المرأة الفلاحة. هذا كيف كيف معناها قاعد يكمل يبني في ثروته، هذا الخواص هذا يبني في ثروته من أعمار صغار زادة. وكانت تفكروا في جوان 2024 ثم تلميذة من عماد العوية عويسة من معتمدية السبيح القيروان، نهار 25 جوان ناحية طبلية المدرسة، هي تقرأ ثامنة أساسي ناحية طبلية المدرسة، نهار 26 جوان بعدها بنهار لمدة غدوة لبست لباس المرأة الفلاحة وخرجت مع نساء مشيت باش تخدم في المجال الفلاحي. يصير أكسيدون، كانت البنية ذي من بين الموتى اللي صاروا نهارتها من بين الضحايا. نعم، نحب نذكر فقط بأنه البلاصة هذه اللي ماتت فيها البنية فيها ما يقارب 20 معصرة، حوالي 5000 وحدة من البيوت المكيفة.
0: أي.
1: دونك هنا ثم ثراء وثراء أكثر من ثراء. هنا استفحال رأس المال هذي المتوحش هذي، والبلاصة هذيك يعني فيها هالثروة هذي الكل الموجودة ما فيهاش طرقات سليمة. فهمت؟ ما فيهاش طرقات سليمة، هو حتى المستوصف فيه مستوصف ما فيهوش حتى خدمات، معناها فقط هو مبنى تبنية سفار وقتاش وبقاها كيك محافظ على حيوت. معناها كي تحب نتعمق في أصل الأزمة تو نشوفه، معناها إنه المجال الفلاحي هذايا واللي هو يرتكز على عديد منفتح على عديد الأوجه، إنه فما استثمار فلاحي خواص، الدولة معناها تدخل بكلها معناها لتمويل المشاريع هذه وتعطي المنح وغيره وغيره، لكن في نفس الوقت المسؤولية المجتمعية لأصحاب المشاريع هذه وأصحاب يعني الضيعات الكبرى هذه، معناها كما قلت لك معناها البلاصة هذه فيها يعني 20 معصرة، 5000 وحدة من البيوت المكيفة، ويعني والحد الأدنى من مسؤوليات تجاه المجتمع ما فماش، لا كياسات ولا مدرسة معناها مؤدية يعني مدرسة يعني تحت كرامة التلامذة ولا مستوصف. فهمتني؟ وفي نفس الوقت في عوض الطفلة هذه معناها بك معناها في البلاصة هذيك الموجودة اللي هي بطبيعتها معزولة، معناها راهو بتوفر كل شروط الحياة الممكنة. راي تلميذة معناها مش الحياة اللي ممكن تخليها تلميذة تبقى تلميذة حتى تتخرج وتكمل قريتها، هذيك مش مطالبة هي باش تخرج للشقاء اللي خرجت له أمها وجدها. لكن التناول مسألة الفلاحة هذه هي في حد ذاتها تتطلب رجة قوية وثورة قوية، لأنه الدولة كي تستثمر أون برينسيب الناس اللي تستاهل تاخذ فلوس الدولة تمتع فلوس الدولة والقرضات وغيره حتى كان فلوس موما ثم ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية
0: صحيح.
1: في التنمية وفي توفير الشروط الحياة الكريمة، في أن هما يكونوا حارصين على أنهم ما يشغلوش الأطفال لا الطفل ما عليه انه يقرا يتغذى مليح صحه باهيه توفر له احنا الصحه ونوفر له كل شيء ويقرا على روحه باش ينجح. لكن ناحي تبليط ناحي تبليطها لو قال نهار 25 نهار 26 تركب في كاميون الموت وتموت وقتها نقول لك معناها فما ازمه كبيره لانه الثروه قاعده بيد مجموعه معينه ما تحبش تحب تزيد في الثروه اما ما تحبش تستثمر تحب تزيد في الثروه لكن ما يهمهاش في قوت اللي يخدم تحب تزيد في ثروتها لكن ما تستثمرش في شروط الطيبة للحياة أينما حلت وأينما كانت. العمل على معناها الحقوق في الفلاحات العاملات يعني هي المسيرة مازالت طويلة والطريق مازال طويل.
0: نعم.
1: على انه الوظيفه التنفيذيه تسرع في العمل في العمل نتاعها في اصدار الاوامر الترتيبيه والقرارات والاتفاقيات وتطبيق على ارض الواقع. انا نتصور معناها بعد الفاجعه هذه اللي صارت نتاع البنيه 2024 معناها نتصور معناها اقل حاجه انه مثلا وزاره المراه راي قامت ببحثها ورفعت قضايا في علاقه بالمشغل السياسي المشغلين هذوم الاطفال مثلا. انا نتصور مثلا ان الشؤون الاجتماعيه او الماليه زاد كيف خذت فيها قرارات لانه هذايا منافي للقانون ومنافي للاخلاقيات العامه للمجتمع مثلا. لانه هذه نتصور حاله من برشا من بين برشا حالات قاعده تتكرر غير انه كيف يصير معناها بعد كيف تصير كان تعديت لباس انا تعديت ما صار حتى شيء كان صارت الموت نقولوا راهو عندنا شكون مات. اما راهو فما هضم للحق وفما نوع من الاستعباد وفما نوع من معناها هضم حق العاملات الفلاحات ما نساء كانوا او اطفال.
0: نعم.
1: فما دور كبير للدوله انا نقولوا في هذا الدور كبير للدولة إذا كانت الدولة حقيقة تحب تسترجع دورها في مجتمعها وترجع للشعب نتاعها يلزمها تكون يقظة وحريصة على تكون جريئة في قراراتها وفي معاقبة كل من تسول له نفسه أنه ما يلتزمش بال بال بال بالقوانين أو ما يوفرش الظروف الطيبة للعاملات الفلاحات هذوما كي سوسوا على عملية النقل كي سوسوا في الأجر نتاعها في كي سوسوا في السن الأدنى اللي لازم تكون عليه العاملات في معناها منحهم كل حقوقهم في منحهم كل ما يتطلبه العمل فما يقظة يلزمها تكون إن شاء الله قاعدة اليقظة هذه موجودة على مستوى الوزارات المعنية بالأمر.
0: نعم.
1: إلى جانب أنه الفلاحة في حد ذاتها كقطاع تستدعي من الدولة زادة برشا استراتيجيات ورؤية حقيقية ترجع قيمة الفلاحة ترجع قيمة الفلاحة وترجع قيمة العمل الفلاحي وترجع قيمة ساعات العمل وترجع قيمة العمل قيمة مضافة للعمل كيف شفت تتب العمل اليوم في ظل هالمتغيرات هذه وفي ظل الاستنزاف اللي صاير لأنه زاد حتى اليد العامل اليوم راهي ولت ناقصة برشا يعني ما عادش عندك يد عامل اليوم غدوة نجم تعمل عليها في جني الزيتون ولا في الحديدة ولا في زراعات السقوي ولا غيره غيره غيره معناها فما هو رؤية كاملة استراتيجية كاملة لوزارة الفلاحة لازمها تكون يقظة لها وتكون حاضرة لها ومحضرة لها بدائل زادة.
0: نعم. به
1: نعم.
0: أستاذ جاح سالم هذه تقريبا احنا تحدثنا في الجوانب الكل اللي تهم المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ما تتمتعش بنظام تغطية اجتماعية ما تقريبا مجموش نتحدث على حتى حقوق لأنه هي وضعها الاجتماعي.
1: نعم.
0: يفرض عليها باش تخرج أو حتى احنا اليوم كي باش نتحدث وحتى نصور كان جدت معانا باش تقولك ما عنديش حل رو أنا وضعيتي الاجتماعي راني نخدم على صغاري راي وضعيتي الاجتماعية تعبة يلزمني نخدم ما عنديش حتى حل ونرضى بالظروف هذيك وباش تتعاود راهو باش نشوفوهم المشاهد. نعم. هذوما تبقى اليوم شنو المطلوب؟ ما فماش نظام حماية اجتماعية، ما فماش صندوق الحماية الاجتماعية اللي صار عليها حديث، ما تفعيل القانون كيف معناتها اليوم شنو مازلنا نستنوا؟
2: تفضل استاذ. سيدة خيرة ذكرتي حاجتين ما فماش لكن هما فما يجي أربع حاجات ما فماش. هذه الليكتور اون دياغونال المرسوم عدد أربع لسنة 24. شو معناتها؟ الساعة للتوضيح بربي على خاطر تواجدتي من الرقم الاخر سؤال من طرف احد المستمعين اللي هو اصله من سيدي وزيد، معناتها نوضح استاذي قال لي وضح لناش معناتها تقوم، تقوم معناتها يمشوا للمحكمه، تقوم معناتها يمشوا للمحكمه ولا يكلفوا محامي. شكرا على السؤال، شكرا على التفاعل الايجابي. نرجع توا عندنا صندوق الحمايه الاجتماعي، وعندنا فما اجراءات تفاضليه يدخل فيها البنك القومي او البنك التونسي للتضامن، وعندنا وزاره الفلاحه تتدخل، وزاره المراه تتدخل، وزاره النقل تتدخل، هذوما ثلاثه، وعندنا الاوامر اللي يلزم تصدر، وعندنا القرارات اللي يلزم تصدر، وعندنا اتفاقيات نجم تكون اتفاقيات قطاعيه. بريف هذا الكل يتطلب العديد من الهياكل اللي تتدخل، لكن بما انك ركزتي خاصه والا اشرتي مش تركيز واشاره الى صندوق نتاع الحمايه الاجتماعيه، حبيت اقول لكونه راهو الصندوق نتاع الحمايه الاجتماعيه ما ينجمش يخدم من غير ما يتم احداثه، وهذا ما صارش
3: طبعا.
2: الصندوق نتاع الحمايه الاجتماعيه اللي من بين المسائل المكلف بها اللي هي التغطيه ولا المساهمه بنسبه من المصاريف التنقل والنقل نتاع النساء هذوما، لكن ما تمش احداثه. بما انه ما تمش احداثه نبقى دائما وابدا المشكل الاول، المربع الاول بتاع المشكل اللي هو النقل مازال موجود، لانه حبينا ولا كرهنا ما ينجمش الصندوق بتاع الحمايه الاجتماعيه يامن جزء من النقل ولا من مصاريف النقل ولا من معاليم النقل من غير ما تحصر له قائمه الناس اللي مرخص لهم بالنقل. هكا ولا القائمة مش موجودة. بريف العمل إن شاء الله ما يطولش. أنا راني خدمت في وقت من الأوقات في الإدارة التونسية ومع الأسف باش نضم صوتي لصوت السيدة النائب تو الآن اللي كونه راهو يبالك الإدارة التونسية كي تحب تخدم ريت الدوسي هذا ما ينجمش، ينجم ما يشدش شهر ما بين الهياكل المتعاملة الكل، وكي ما تحبش تدخل تخدم مع الأسف ساعة على ساعة ينجم يشد 4 سنين 5 سنين 10 سنين 20 عام عادي جدا. بريف اللي حبيت نقوله اللي كونه ما تفضلتي به من مشاكل مرتبطة الآن بالعاملات الفلاحيات مع الأسف يتطلب تدخل الوظيفة التنفيذية كما أشارت السيدة إلا أنه ندعو الوظيفة التنفيذية الآن بمتى حكومة ووزارات متداخلة وهياكل متداخلة وصناديق تابعة وزارة الاقتصاد ولا الوزارة الأولى وإلا غيرها أنها تسرع في إصدار هذه النصوص التطبيقية حتى نحدث هذه الهياكل على الأقل باش الجاي يكون أقل ضررا بالنسبة لبناتنا وأولادنا ونسانا ورجالنا، لأنه مع الأسف هي منظومة كاملة.
0: نعم.
2: فما نساء تخدم على يتامى، وفما نساء تخدم على الأولاد، وفما نساء مع الأسف سيدة خير وظهر ليش لا عندنا تخدم على رجالها زادة.
0: موجود.
2: مع الأسف بما أنه الحالة هذه وبما أنه الحالة هذه اللي يعيشوا فيها ما هيش باهية وما هيش مريحة للمرأة التونسية، ونحن نقدر المرأة التونسية، وكنت تقولي حراير تونس والناس الكل يقولوا حراير تونس، إذا خلينا نسرع نوعا ما بمور إنسانية وبمور قانونية وبمور بتاع منطقة الدولة اللي يلزم تكون عندها فاعلية في إصدار قوانينها، نسرع في إصدار النصوص الترتيبية والنصوص التطبيقية المرسوم عدد 4-24. أخيرا سيدة خيرة في علاقة بتنظيم نتاع النقل هذايا اللي هو المشكل الأول اللي هو المربع الأول واللي هو سبب هذه الحصة وهذه الحلقة من برنامج حدث ورائي، النقل بربي بربي بربي ابعدوا على التجاذبات، شكون باش نعطوه رخصة وشكون ما باش نعطوه، وهذاك يدفع رشوة وذاك ما يدفعش وذاك يتغشش وذاك كذا، نخموا أولا وبالذات نفكروا أولا وبالذات في مصلحة النساء ونحاولوا أنه على الأقل اللي باش نعطوه رخصة عنده فيه ولا تتوفر فيه الشروط اللي من شأنها أنها تضمن سلامة النسوة أول وبالذات هذه، وانت ذكرتيها مسألة السلامة وتكلمنا عليها مع العلم وأنه رو السلامة مرتبطة برشا حاجات مرتبطة بالعديد من المتخلين كما أشرت. أخيرا أشارت السيدة النائب محترمة

0: راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة كيف.
3: صوت الشمال الغربي
2: الكاف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: دعوات إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من الحرائق. تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب إلى حدود يوم أمس بولاية سليانة. بولاية جندوبة نوايا استثمار هامة بقيمة 500 مليون دينار في القطاع السياحي بيت برقة. مع توصل موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغبية. رئيس النقابة ليث بن بشر يتحدث.
4: الناس تكون اكثر شويه حذر، هي ما نبداو من نحنا ساعه الفلاحه، البلايص اللي تبدا غريبه الكياس نعملوا فيها كالزنار، هي ما في المساحات اللي تكون واسعه شويه، تتقسم في اثنين ولا على الاقل يدور بها الزنار ويتحرس، ثم انه تكون هذه تراكتورات وماكينات مجهزه على الاقل، رغم اللي هي الدفوزه نتاع الحرائق ماشي ست حرائق كبيره لا قدر الله، والناس المستعملين الطريق لان ارزاقنا على الكياس اللي متعدي جاي خارج ماشي كيف الزندوب الباج الماطر بركلة الحصايد على اليمين وعلى اليسار ما يستهونش باش يرمي بونت تاع دارو في الكياس، لان الدنيا سخونه الدنيا كلها شايحه، حتى الاعشاب الطفيليه هي فيها تنجم تشد فيها من الاول ولا قدر الله يمشي كناري في الهشيم. اخواننا في الحمايه المدنيه لعل في بعض الاماكن لازم مراكز متقدمه مثلا ولايه كبيره.
2: تم بولاية سليانة إلى حدود يوم أمس تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب، تم إجلاء 72 ألف قنطار منها إلى الخزانات أغلبها من مادة الشعير، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي.
5: انطلقت عملية تجميع الحبوب بتاريخ 3 جوان بالنسبة لمادة الشعير والتريتيكال، وبتاريخ 10 جوان بالنسبة للقموح. وصلنا إلى حد يوم 16 جوان جمعنا 388 ألف قنطار موزعة بين 93 ألف قنطار قمح صلب، 37 ألف قنطار قمح لين، و255 ألف قنطار شعير، وكميات صغيرة في حدود 673 قنطار تريتيكال. عملية الإجلاء انطلقت صفة مبكرة تقريبا منذ 4 جوان، دا ديوان الحبوب في إصدار طلبات التزود وعملية الإجلاء. وصلنا بنفس التاريخ يعني 16 جوان أجلينا 72 ألف قنطار، الأغلبية شعير. الهواء الطلق الحقيقة يعني الكميات تقريبا في حدود 30 ألف قنطار، وموجودة في عدد قليل يعني من المراكز، حدود 5-6 مراكز قاعدين نتبعوا فيهم، وأزلنا طلبات التزود والمتابعة يعني بشكل يوم، وتركيزنا الكلي بالطبيعة لك المراكز اللي سيرتو طاقة التجميع فيها يعني متواضعة شوية، يعني هذيك بداية التركيز، مع أنه تو باش تدخل عملية البيع يعني قموح مباشرة للمطاحن، أكيد الموسم باش يتم بظروف طيبة بحوله.
2: أكد عضو المجلس الجهوي بسليانة فضل الشنوفي أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكليب أول أمس، والتي شملت سقوط أجزاء عدد من الأسوار وتضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات.
6: سجلنا أضرار مادية تتمثل في سقوط بعض الأسوار لبعض المنشآت.

0: الكفاءات العموميه وتسرب المياه لبعض المنازل ولساحه مدرسه الاعداديه بالكريب. قامت لجنه الكوارث بزياره للكريب، تم اتخاذ بعض الاجراءات هي التدخل العاجل لرفع الاسوار اللي سقطت، كذلك فك العزله بعض المسالك والطرقات اللي جرفتها المياه. تم زاد استخدام اله جارفه من معتمديه بوعراده باش تعاضد مجهودات بلديه الكريب. كذلك بلديه الكريب امس نهار كامل وهما قاموا بالتدخل لرفع الاتربه الموجوده في الطرقات. ان شاء الله اليوم تكمل رفع بقيه الاثار خلفتها الامطار.
1: سيتدعم القطاع السياحي بولاية جندوبة باستثمارات هامة بقيمة 500 مليون دينار تشمل 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تصل إلى 2000 سرير، مما يساهم في تنشيط مطار برقة الدولي وخلق مواطن شغل جديدة ودفع التنمية بالجهة، وفق المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
2: تنمية النشاط السياحي يمر حتما عبر استحداث نسق الاستثمارات الخاصة التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمميزات والمؤهلات التي تدخل بها الجهة. فنحن نسعى لاستقطاب نوايا استثمارية نوعية في هذا الصدد. هناك 3 مشاريع كبرى نوعية ستنضاف للجهة بعد استكمال جميع الإجراءات، احداث 3 نزول سياحية بمواقع او عقارات تابع المنطقة السياحية المرجان بتبرقة، لإنجاز عدد 2 نزل من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير بكلفة استثمارات جملية ب 500 مليون دينار، أي 500 مليار من مليمات. هذه الاستثمارات الهامة من شأنها أن تساهم في تطوير طاقة الإيواء، وبالتالي يمكن تسويق الجهة بطريقة مجدية لدى متعهد الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية لجلب واستقطاب أسواق خارجية أخرى، إضافة إلى خلق المواطن الشغل.
1: يوفر مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف اختصاصات تكوينية متنوعة لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي، وفق ما فادت به منسق المركز راضية مناعي، والتي أشارت أنه سيتم تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذه الاختصاصات يوم الاثنين القادم.
3: عودة هذا المهرجان إن شاء الله تكون من باب الكبير من خلال برمجة ثرية
1: بعد غياب دام 6 سنوات. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويلية 26 و2000 على مسرح البحر بتبرقة، والتي تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وتتضمن عروضا فنية متنوعة يقدمها أسماء تونسية وعالمية. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي يتحدث.
3: عودة هذا المهرجان إن شاء الله تكون من باب الكبير من خلال برمجة ثرية تليق بسمعة هذا المهرجان العريق، اللي الحقيقة مش تكون فيه حضور بأسماء وازنة في موسيقى الجاز في العالم، تقريبا العديد من الجنسيات المشاركة في هذا الاحتفال الكبير وهذا المهرجان اللي الحقيقة معناها عنده خصوصية واسم فات المستوى الوطني إلى مستوى متوسط وعالمي. هناك فنانين من الولايات المتحدة الأمريكية، فنانين من كوبا، بريطانيا، من لبنان، البرتغال، وكذلك من صربيا، من الجزائر، بالإضافة طبعا فنانين التوانسة باش يكونوا حاضرين. الجديد السنة باش يكون هذا المهرجان في مسرح البحر بالنسبة معنا الحفلات الليلية، وكذلك هناك العروض الخارجية وستريت جاز باش يكون إن شاء الله في الشارع من خلال كذلك العروض هذه المتنوعة. إن شاء الله تكون عودة لأحسن الجميع.
1: نعود إلى ولاية الكاف، حيث يوفر مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف اختصاصات تكوينية متنوعة لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي، وفق ما فادت به منسق المركز راضية المناعي، والتي أشارت أنه سيتم تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذه الاختصاصات يوم الاثنين القادم.
4: مركز تأسس سنة 2000 ليؤمن تكوين أساسي مستوى مؤهل التقنين المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المضمرة المعنيين بهذا التكوين تلاميذ مستوى سنة ثانية منهات فما فوق، يعني سنة رابعة ثانوي اللي ما هوش مخلين تحصلين على شهادة البكالوريا، والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي ومستوى سنة رابعة ثانوي حتى اللي متحصلين على البكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية، انتاج نباتي يعني يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة الخضروات والتصرف، وانتاج حيواني يقرأ تربية أبقار، أغنام، العام وتربية الحل. يتحصل المتكونين في آخر التكوين على شهادة رغب للانتصاب للحساب الخاص اللي تحول لهم الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرب. وفي هذا الإطار المركز ينظم يوم الاثنين 22 جوان 2026 يوم مفتوح للتعريف أنشطة المركز وبالاختصاصات التكوين المبرمجة للسنة التكوينية 2026-2027 إن شاء الله.
1: تتوصل إلى 30 من الشهر الجاري بمدينة تبرقع فعالية التظاهر الصيفية مكتبة ملاذي في عطلة التي تنظمها المكتبة العمومية كل صيف لتثمين أهمية المطالعة لدى الناشئة وترغيبهم فيها. رفق العبيدي والنقل التالي.
5: مكتبتي ملاذي في عطلتي هي تظاهرة دابت على تنظيمها المكتبة العمومية بتبرقة في كل العطل وخاصة بداية العطلة الصيفية. هذه العطلة التي تحاول من خلالها المكتبة العمومية استقطاب التلاميذ والأطفال وأيضا التعريف بالبطولة الوطنية للمطالعة. ورشات مختلفة كلها لأجل إعادة الاعتبار للكتاب وقيمته ورمزيته مع عدة مؤطرين ومختصين. أكثر التفاصيل مع مديرة المكتبة العمومية بتبرقة هدى جبنونية.
6: ما بقيناش في المكتبة هو خرجنا من معرض المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة ولقات تجاوب كبير ومشينا لمركز التكوين المهني كذلك باش الرغبة صغيراتنا باش يقرأوا. أول حاجة هي باش رجعوا الاعتبار للكتاب وباش هما في نفس الوقت ينخرطوا إن شاء الله نحاولوا نحميوا صغيراتنا.
5: التظاهرة متواصلة إلى غاية 30 من هذا الشهر من خلال ورشات مختلفة داخل أسوار المكتبة وخارجها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ.
1: في الشأن الوطني، دار رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس زيارة إلى ولاية القيروان حيث عين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة وصور مدينة القيروان. وأثنى رئيس الجمهورية على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال أشغال ترميم الفسقية وسور المدينة العتيقة الذي حافظ على نفس طبعه المعماري والتاريخية في وقت قياسي فضلا عن اكتشاف عديد الآثار التي ظلت مغمورة لسنوات لتجعل من الموقع معلما فريدا من نوعه. وقال رئيس الجمهورية أن بلادنا تشع على العالم وستبقى أبية وعصية، لافتا في هذا السياق لأن القيروان تم اغتيال تراثها في ظل عدم تناسق توسع التهيئة العمرانية حيث تم الاستيلاء على الملك العمومي وامتداد أحياء على نحو فوضوي، مؤكدا أن العمل جار لتوفير الاعتمادات في كل المجالات. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 19 من جوان الجاري جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من الفصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليها. يجتاز 32,004 مترشحين بداية يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية نوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26,000-27,000 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. هذا وانطلقت أمس الثلاثاء عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية إلى المندوبية الجهوية للتربية. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا دورة رئيسية لسنة 26,000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم الخميس 18 ابتداء من يوم الخميس 18 الحالية على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على نحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ننهي بأخبار العالم، حيث أفاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في لبنان اليوم أنه بعد أكثر من 100 يوم من التصعيد الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس استشهد 247 طفل وأصيب 992 آخرون بمعدل 12 طفلا يستشهدون أو يصابون بإعاقات يوميا. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها: دعوات إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغبية من الحرائق. تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب إلى حدود يوم أمس بولاية سليانة. بولاية جندوبة نوايا استثمار هامة بقيمة 500 مليون دينار في القطاع السياحي بيتبرقة. نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي في تمام الثانية ظهرا، إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم الثلاثاء أو الأربعاء 17 من أجواء 2026. بداية تكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والمدرب الفرنسي إيرفي رينار وصل إلى مونتيري في المكسيك، عمل ندوة صحفية وأشرف صباح اليوم على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، أكد خلالها ضرورة تجاوز هزيمة السويد والتركيز على مواجهة اليابان الأحد المقبل في الجولة الثانية منافسات المجموعة السادسة في مونديال أمريكا، كندا والمكسيك. وأوضح خلال أول ظهور إعلامي ليه أنه الملاعبية مطالبين برفع المعنويات وتقديم أداء يليق بالكرة التونسية، وأشار كذلك إلى صعوبة المقابلة أمام منتخب اليابان اللي كان منتخب قوي في لقاء ضد المنتخب الهولندي واللي تعادل فيه 2-2. في المونديال رقم مذهل، وصولنا البارح لمليون مشاهد في المدارج بين 3 دول في 16 مقابلة دارت إلى حد الآن في هذا المونديال. ليونيل ميسي يعادل رقم ميروسلاف كلوزو لاعب المنتخب الألماني ب 16 هدف في مختلف المشاركات نتاعو في المونديال، ومبابي يوصل للعدد 14 هدف في 62 مقابلة فيها إلى حد الآن، 62 هدف في 16 مقابلة حد الآن في المونديال، ورقم كذلك للحكم الإيراني الأسترالي رضا فغاني اللي شارك في 4 مونديالات متتالية 2014 2018 2022 و 2026. البارح المنتخب الجزائري انهزم ضد الأرجنتين 3-0. الأردن أمام النمسا 3-1. مقابلات المونديال تتواصل اليوم 6 متاع العشية، البرتغال مع الكونغو الديمقراطية، الحكم هو القطري عبد الرحمن الجاسم. 9 متاع الليل إنجلترا مع كرواتيا، والحكم هو الفرنسي كليمون توربان. نص الليل يكون لقاء غانا بنما بإدارة السويدي كلين بيرغ، والثالثة صباحا أوزباكستان مع كولومبيا، الحكم هو الإنجليزي أنتوني تايلور. غدوة كذلك في الخمسة متاع العشية جمهورية التشيك مع جنوب أفريقيا في انطلاقة لمقابلة الجولة الثانية، الحكمة هي الأمريكية توري بينسو. الثمانية متاع الليل سويسرا البوسنة والهرسك، الحكم البرتغالي جواو بينيرو. والحديث عشر ليلا غدا قطر مع كندا بإدارة الحكم الشيلي كريستيان غاراي. إلى أخبار الرابطة الأولى لكرة القدم، والمستقبل الرياضي بالمرسى يواصل تعاقداته بعد تعيين المدرب عماد بن يونس للإشراف على الفريق. تعاقد رسميا اليوم مع حمزة بن شريفية الحارس المتألق الموسم المنقضي مع نجم المتلوي، فسخ عقده وأمضى عقد بثلاثة مواسم مع مستقبل المرسى. فقط إشارة أنه بن شريفية هو ثاني أفضل حراس المرمى في الموسم المنقضي في عدد التصديات 26 تصدي خلف نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي ب 28 تصدي و 16 كلين شيت بالنسبة لي بن شريفية الموسم الماضي مع نجم المتلوية. غدا المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بالكيف تنظم في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية تحت إشراف السيد ولي الكيف يوم تكويني لمسيري الجمعية الرياضية المدنية بولاية الكيف، ويهتم التكوين بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية. يوم بشكون فيه ورشات بداية من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا. الهدف من تنظيم هذا اليوم في إضافيات مع السيد عز الدين الشابي المندوب الجهوي لشباب الرياضة بالكيف،
9: يهدف إلى تعزيز قدرات المسيرين في كيفية إعداد وصيغة التقريرين الأدبي والمالي وفق المناشير والترتيب معمول بها من قبل وزارة الإشراف، وأيضا معناها اكتساب المهارات الأساسية لإعداد التقريرين ومتابعة مختلف الإجراءات والقوانين ومقتضيات العمل في تسيير الجمعية طيلة الموسم الرياضي. أردناه منها حاجة ملحة الآن للمسيرين باش ياخذوا تقنية هذا التكوين في المجال هذا وتسهل عملية التسيير وعملية المتابعة للجمعيات الرياضية. طبعا مش تكون هذه مؤثرة معناها مؤمنة مؤثرة بزوز تدخلات في الشؤون القانونية اللي أمنها سي خالد نجيمي مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وأيضا على مستوى المحاسبة المالية السيد خبير المحاسب سي رجب اللي هو معناها خبير في المسألة هذه سي رجب الرابعي خبير في المحاسبة، وستكون معنا ورشة أخرى على مستوى التنظيمات والتراتيب والمناشير المعمول بها حول الأعداد لانطلاق الموسم القادم. الحقيقة نشكر نحن كل المتدخلين في هذه العملية، وطبعا ديما العمل الرياضة في المسألة هذه وتسيير جمعيات هي معنا عمل متداخل معنا ومنظومة متداخلة، وإن شاء الله بقدرة ربي يكون نقاش معنا مثمر وتكون معنا الهدف بتاعنا إكساب هذه المهارات بيكون معناها تكون الفائدة تعم على الجميع وتسهل لنا خدمتنا إن شاء الله في المستقبل.
8: في دائما الشأن الجهوي وكرة قدم النسائي نهائي كأس الرابطة الصغريات يوم السبت 20 جوان الساعة 2 ظهرا في ملعب الكرم، المستقبل الرياضي بجريسة يلعب ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، وكرة قدم مصغرة في الفتيات نهائي البطولة باش يجمع بين النجم الرياضي ببرقو والجمعية الرياضية النسائية بمدنين. نواصل جهويا في ألعاب القوى، البطلة مريم الورغي من معتمدية التويرف واللي تنشط بفرع ألعاب القوى بالنادي الرياضي للحرس الوطني وتشارك مع المنتخب الوطني التونسي، تشارك في منافسات البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 عام، والمشاركة الأولى بالنسبة للبطولة العربية تحت 16 عام واللي تقام من 20 ل 24 جوان 2026 في مصر. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب التونسي ولابنة التويرف مريم الورغي. المنتخب الوطني كرة الطائرة يجري زوز مقابلات ودية في إيطاليا في تربص تحضيري يبدأ أو بدأ نهار 15 ويتواصل حتى 20 جوان، يلعب ضد المنتخب الإيطالي قرن 22 عام يوم الأربعاء في الساعة 4:30 مساء اليوم، وكذلك يوم الجمعة 19 من جوان الجيرية. المنتخب التونسي للترياتلون والبارا ترياتلون يسجل مشاركة ناجحة في البطولة الإفريقية اللي احتضنتها جزر موريس وحقق 4 ميداليات ذهبية فتحي زوينخي يوسف سلامة وفضية لزكريا شتيوي وبرونزية لعزيز حمدية. 9 ميداليات في اليوم الأول من الجائزة الكبرى في ألعاب القوى البارا ألعاب القوى لدورة وجائزة كبرى في رادس بدأت البارح وتتواصل حتى نهار 20 جوان. 3 ذهبيات وليد كتيلة ياسين قنيشي يسرى بن جمعة، 3 فضيات أمير سلطان محمد نضال الخليفي بشرى رزوقة، و3 برونزيات عن طريق أمال الدبي سوسن بن بارك وجهاد الزعبية. نكمل أوروبيا، ونادي ريال مدريد الإسباني يعلن رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي. عقد سيلفا مع ريال باش يتواصل حتى 30 جوان 2028، وهو ثاني لاعب يتعاقد معه الريال بعد مارك كوكوريلا المدافع الدولي الأيسر الإسباني من تشيلسي بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي مورينو. ثم لاعبين آخرين يمضي لها من الريال كيف اللاعب الدولي الهولندي المدافع الأيمن لإنتر دونفيرس والمدافع الفرنسي كوناتي من فريق ليفربول الإنجليزية. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية، إلى اللقاء.

السلام عليكم نساء كل، مرحبا بكل أصدقائنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة، والبداية فيه كانت سبيسيال برشا اليوم مع التربيات. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وما أنتم موجودين. سلموا عليكم برشا، نذكركم لكلمتكم توصلنا في باج راديو كيف، وين تحبوا إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوها موجودة في واحد من الأركان اللي استنستوا بهم، زادة كيف كيف إذا كان عندكم تحية على التاير، تعقيب، تعليق، اللي هو مرحبا بكم من الكل في كنف الاحترام ديما بطبيعة في باج راديو كيف. احنا مازلنا معكم مع الموسيقى ومع بقية اختياراتنا، وكما عودناكم من ريبريك الريبريك نمشوا الموندو مختلف من الموسيقى، خليكم مع الشرقية.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا مش شرقي كيما عودناكم في ريتم داير كل مرة يا إما نختاروا كوكتيل مع موسيقى غربية ما نختاروا واحد من الستار اللي نعديوا له بطبيعة كوكتيل بالإشارة الموضوع هذا حبيت نفكركم اللي راو أنتم زيدا في مختلف الأركان ربما هكا يكون عندكم فنان تحبوا برشا ما نكونوا سهين عليه وإلا ما عديناهوش حتى التوا هكا فرصة ليكم زيدا باش تخليه وانتم ستار اللي تحبوا يكون موجود في الربريك هذية في بطبيعة وبطبيعة يكون حاضر معنا بغنياته ونحكي زيدا عليه شوية اليوم كيما تعودنا اختيارنا هو مع واحد من الستار مع أفريل لافين اليوم واللي هي مغنية روك وبوب وكاتبة أغاني كندية من وليد عام 84 ترشحت الثماني جوائز غرامي نسمع في دندنية أكيد أغانيها تعرفت بعدد وقائمة طويلة من الأغاني الجميلة المغرومين خاصة بالروك وغنت زيدا من أغاني البوب الجميلة برشا زيدا كيف كيف ديما تعتمد على تقريبا الجيتار كإلى ديما تكون موجودة وحاضرة معها في مختلف الأغاني أصدرت حتى التوا 5 ألبومات حقق كل واحد منها نجاح ساحق على الصعيد العالمي وهي بترتيب إصدارها Let Go 2002 Under My Skin 2004 The Best Damn Thing 2007 وتم بيع أكثر من 31 مليون نسخة من الألبومات هذية و Goodbye Lullaby في 2 مارس 2011 و Head Above Water إصدار في فيفري 2019 كما نحكيه على الستار متاعنا أكيد نسمعوهم وهذه الهدف من الريبريك الأكثر خلينا نسمعوا كوكتيل أفريل لافين ورجلنا

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: الثانية ظهرا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مع تواصل موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغبية. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بداية من اليوم ولمدة شهر في تحويل 100,000 لتر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق، وذلك لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بهرتما بمياه الري. ودعت المندوبية جميع المزارعين والمتساكنين المجاورين لواد ملاق لأخذ الحيطة وإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر من ارتفاع منسوب السيلان بالواد. عقدت اليوم جمعية منتدى باجة ندوة صحفية قدمت خلالها أهم فقرات الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تنتظم من 19 إلى 21 من الشهر الجاري، وتتضمن ندوة علمية وإقامة معرض لمنتجات المرأة في الوسط الريفي. أكد عضو المجلس الجهوي بسليانا فاضل الشنوفي أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأضرار أو عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب أول أمس، والتي شملت سقوط أجزاء عدد من الأسوار وتضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات. أفادت منسقة مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف أراضي مناعي بأنه سيتم يوم الاثنين المقبل تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بالاختصاصات التكوينية التي يوفرها المركز لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا لهذه السنة الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أفاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في لبنان اليوم بأنه بعد أكثر من 100 يوم من التصعيد الصهيوني على لبنان استشهد 247 طفلا وأصيب 992 آخرون، أي بمعدل استشهاد 12 طفل أو إصابتهم بإعاقات يوميا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

السلام عليكم نساء كل، مرحبا بكل اصدقائنا في موعد متجدد في بين كلمه ونغمه، وللبدايه فيه كانت سبيسيال برشا اليوم مع التربيات. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. سلموا عليكم برشا، نذكركم اللي كلمتكم توصلنا في باج راديو كيف وين تحبوا، اذا كان عندكم موسيقى معينه تحبوها موجوده في واحد من الاركين اللي استنستوا بهم، زاد كيف كيف اذا كان عندكم تحيه على التاير، تعقيب، تعليق، اللي هو مرحبا بكم من الناس الكل في كنف الاحترام ديما بطبيعه في باج راديو كيف. احنا مازلنا معكم على الموسيقى ومع بقيه اختياراتنا، وكما عودناكم من ريبريك ريبريك نمشوا لموندو مختلف من الموسيقى. خليكم مع الشرقيه.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا مش شرقي كيما عودناكم في ريتم داير كل مرة يا ما نختاروا كوكتيل مع موسيقى غربية ما نختاروا واحد من الستار اللي نعديوا له بطبيعة كوكتيل بالإشارة الموضوع هذي حبيت نفكركم اللي راو انتم زيدا في مختلف الأركان ربما هكا يكون عندكم فنان تحبوا برشا ما نكونوا سهين عليه وإلا ما عديناهوش حتى التوى هكا فرصة ليكم زيدا باش تخليوا انتم ستار اللي تحبوا يكون موجود في الربريك هذية في بطبيعة وبطبيعة يكون حاضر معنا بغنياته ونحكي زيدا عليه شوية. اليوم كيما تعودنا اختيارنا هو مع واحد من الستار مع أفريل لافين اليوم واللي هي مغنية روك وبوب وكاتبة أغاني كندية من وليد عام 84 ترشحت لثمانية جوائز غرامي نسمع في دندنية أكيد أغانيها تعرفت بعدد وقائمة طويلة من الأغاني الجميلة المغرومين خاصة بالروك وغنت زيدا من أغاني البوب الجميلة برشا زيدا كيف كيف ديما تعتمد على تقريبا الجيتار كإلى ديما تكون موجودة وحاضرة معها في مختلف الأغاني أصدرت حتى التوى 5 ألبومات حقق كل واحد منها نجاح ساحق على الصعيد العالمي وهي بترتيب إصدارها Let Go 2002 Under My Skin 2004 The Best Diamond Thing 2007 وتم بيع أكثر من 31 مليون نسخة من البوبات هذية و Goodbye Lullaby في 2 مارس 2011 و Head Above Water اصدر في فيفري 2019 كما نحكيه على الستار متاعنا كي نسمعوهم وهذه الهدف من ريبريك الأكثر خلينا نسمعو كوكتيل أفريل لافين ورجلنا

0: السباحة في الشواطئ المؤمنة والمحروسة. نختم ببلاغ صادر عن بلدية أبو سالم واللي تعلم فيها المكلفة بالكتابة العامة للبلدية أنه في إطار تنفيذ مشروع تهيئة نهج الطيب المهيري بأبو سالم وانطلاق المقاولة المكلفة بالأشغال بداية من يوم 16 جوان 2026 فعلى كافة مستعملي ومتسكني الطريقة المذكورة إلى حدود صيدلية بالحارث ركن سياراتهم بعيدا على النهج المذكور تسهيلا للأشغال. هذا
1: الرابعة مواد موجز لأهم الأنباء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجة الحذر واليقظة والالتزام بجملة التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية في ظل تواصل موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بداية اليوم لمدة شهر في تحويل 100,000 لتر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق وذلك تدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهارتما بمياه الرية. ودعت المندوبية جميع المزارعين والمتساكنين المجاورين لوادي ملاق لأخذ الحيطة وبعض المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر من ارتفاع منسوب السيلان بالوادي. تزامنا مع موسم الحصاد للزراعة الكبرى تنتظم أيام 19 و20 و21 شهر جوان الجاري فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. وفق أعلنه رئيس جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة محمد بن عيشة اليوم خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة. أكد عضو المجلس الجهوي بسلينا فضل شنوفي أنه تم اتخاذ جملة الإجراءات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريبة والأمس والتي شملت سقوط أجزاء من عدد من الأسوار وتضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات. أفادت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا لهذه السنة الراغبين في الحصول على نتائج عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام شاطر اليوم أن الوزارة تواصل استعدادتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26/2000 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراء تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف إلى المترشحين وذلك لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية. شكرا لكم على حسن المتابعة. مستمعينا نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: العيادة البيطرية. إعداد وتقديم رفيق الكافي.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من العيادة البيطرية أمراض الصحة الحيوانية، ونتابع معكم أهم المستجدات في هذا القطاع، وأيضا نحاول دائما في إطار المتابعة الآنية لمختلف حملات التلقيح الموسمية التي تعنى بالحفاظ على الثروة الحيوانية وأيضا أمراض الصحة الواحدة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا، وكالعادة في إطار الفلاحة المستدامة وأمراض الصحة الحيوانية نتابع معكم أهم المستجدات، ويشاركنا طبعا فيه هذا اللقاء المباشر عبر موجات إذاعة الكيف الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين. دكتور مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك صديقة رفيقة، مرحبا بكل مستمعينا بكل عاملين بإذاعة كيف، إن شاء الله أمس طيبة فيها الإفادة وفيها المعلومة
0: إن شاء الله يا رب. إذا دكتور، كما تعرف يعني في إطار متابعتنا لأهم المستجدات في الطب البيطري، الإدارة العامة للمصالح البيطرية تسرع في إجراءات خلاص التوكيل الصحي وتكثف أيضا خطط مجابهة داء الكلب عند الحيوان عفى الله الجميع. كانت عقدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بتاريخ 2/15/2026 جلسة عمل ضمت رؤساء دوائر الإنتاج الحيواني بمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وفي إطار متابعة سير هذه البرامج الوطنية تعزيز نجاعة التدخلات الميدانية ووضعية ملفات يعني الأطباء البياطرة وشركاتهم واتفاقيات الشراكة اللي تجمعهم مع القطاع العام في إطار نظام التوكيل الصحي، واليوم يعني التركيز على إنجاح الحملات الوطنية للتلقيح اللي ما زلنا نعيش على إيقاعها، رغم أنه انطلقت معناها منذ تقريبا أكثر من موسم في إطار التكثيف، إلا أنه هذية ما زال معناها يشهد عديد التدخلات على مستوى ربما المواسم تختلف بين الشتاء وبين الربيع وبين أيضا الحملات الصيفية والخريف، كلها في إطار التلقيح الوقائي للحيوانات اللي عندها يعني حساسية معينة وإلا استثناءات معينة. إذن لو كان نرجع على تفاصيل هذا اللقاء ونشوف معكم أهم التوصيات ونشوف زيادة اليوم يظهر لي قريب لنا برشا مرة أخرى، يعني نعيش على وقع تسجيل إصابات جديدة بهذا الداء، رغم أنه تم سيطر عليه وتم معناه التأكيد على قيمة التلقيح، وإحنا كل مرة نذكره باللسيق هذه لأنه اليوم راهو الحالات هذه معناها قاعدة تتطور في بلادنا بعد ما كنا حالة صفر حالة، معناها اليوم ما زلنا نسجله. شوفوا معك أهم المستجدات دكتور، تفضل.
1: كما ذكرت مشكورة أنه في بداية الأسبوع نقاش جلسة الغاية منها هي متابعة حملات التلقيح والإحصائيات المسجلة ويعني تقدم الحملات التلقيح خاصة بما يخص تلقيح الأبقار وتلقيح الأغنام والماعز. أيضا التأكيد على صلاة أتعاب أطباء البويات الخواص اللي هم شركاء هامين في الصحة الحيوانية من خلال القيام بعملية التلقيح في التوكيل التوكيل الصحي، وبالنسبة للأطباء البيضاء الخواص اللي توفوا عبر التلقيح وتوفوا ملفاتهم كاملة، هم الآن يعني الأغلبية بتاعهم يعني في ثورة خلاص وفي ثورة إنه يقع فتح الاعتمادات في خلاص. بالنسبة للأطباء البيضاء اللي أكملوا ومازالت ملفات بتاعهم مدعوين لاستكمال الملفات في أقرب أجال، واللي مازالوا ما كملوش إن شاء الله يكملوا على قريب ويستوفى أجال الخلاص بتاعهم بإذن الله.
0: ان شاء الله
1: الحملات مازالت متواصله اثناء التصوير، لانه اثناء تم شويه يعني ضغط شويه في عمليه تلقيح الابقار، لانه الابقار تناولت العمليه تلقيح 3 لقاحات في نفس الوقت خذت شويه وقت، اما مجموعه من الابقار مازالت ممكن ما استكملتش حتى اللقاح الثالث، والفرق التلقيح هي في تردد استكمال المساله دي. تلقيح الاغنام والماعز ايضا متواصله، وان شاء الله من هنا الى اخر الشهر نكون يعني نكون وصلنا لنسب ممتازه، وحتى اذا ما استكملتش من هنا لاخر الشهر الاغلبيه ان شاء الله كاقصى حد 15 جويليه يكون تم انتهاء في عمليه تلقيح المشترات الصغرى ضد الطاعون والحمر الضلاعيه وجدري الاغنام.
0: يعني خلينا نقولوا انه اهتمام كبير وجلسات عمل متواصله كلها في فائده التلقيح الوقائي. علاش اليوم نحكي على التلقيح الوقائي؟ هو في اطار السيطره على الامراض اللي تنجم تمس بالثروه الحيوانيه وتنجم ايضا تسبب يعني بؤر متاع اوبئه تقضي و يعني تؤثر سلبيا على ثروتنا الحيوانيه. السياق التطبيقي توا دكتور، انتم تخدموا ميدانيا، تخدموا ميدانيا اكيد على مستوى معناها تطبيق الحملات هذية، ولكن في نفس الوقت ديما تجيكم برشا اشكاليات وبرشا صعوبات في اطار تامين الحملات هذه.
1: وكما انه
0: بي دكتور نستسمحك يعني نرجع اكيد بعد شويه، لانه موعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف ومجاورها.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف ومجاورها.
3: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود معكم إلى فضاء العيادة البيطرية أمراض الصحة الحيوانية من منطلق طبعا مستجدات الطب البيطري ومتابعة أهم التوصيات الخاصة بالتلقيح الوقائي اللي نجم ينقذ الإنسان والحيوان من الأمراض اللي تجمعهم في إطار الصحة الواحدة. تفضل دكتور، إذا نرجع لك في إطار التطبيقي وأهم ربما التوصيات اللي خرجتوا بها من خلال طبعا اللقاء وجلسة العمل اللي جمعتكم بالإدارة العامة للمصالح البيطرية.
1: هو يعني التوصيات هو التسريع بإتمام عملية التلقيح، لكن للأسف أن بعض الحالات خاصة نقول المصريات اللي فيها العديد من العمادات اللي فيها نسبة يعني ونسبة بتاع مشتريات صغرى كبيرة، لأن للأسف إنه عدم تفهم المواطن الشيرة وإنه يعني التنقل من منزل إلى منزل ومن دار لدار باش نقل باش تلقح كل مواطن استغرق وقت كبير من فرق التلقيح، وبالتالي يخلي إنه عملية التلقيح راح تكون صعبة شوية. ولهذا نعود على تفهم المواطن بأنهم كل 3-4-5 مربين اللي هم أقرب لبعضهم يتجمعون في مركز واحد، وبالتالي هذيك العملية اللي كتسهل عملية تلقيح وتنقل الفرق تخلي فيها إمكانية إنه نجم نوصل باش نلقوا المشترات الأخرى.
0: تو هو دكتور معناها في السياق هذا كنت تذكروا معناها قبل كنت فما من عرش اتفاقيات شراكة ربما مع بعض البلديات وإلا بعض الإدارات أيضا على المستوى المحلي على مستوى الأرياف في أماكن تتجمع فيها سواء في بعض المدارس الريفية في بعض النوادي الريفية، كنت فما حملات يتم معناها تجميع كل الأهالي يجيبوهم معناها فريق التلقيح يخرج وما يكونش من دار لدار معناها يكون في فضاء واحد.
1: هو إنه قبل كان العمل بنظام المركز، كان عندنا مراكز كانوا بعض فلاحة خاصة في تلقيح الأغنام والمعز.
0: علاش تلغى نظام المركز؟
1: هو متلغاش نظام المركز، لكن إنه للأسف إنه التغيرات السوسيولوجية والاجتماعية خلت سمع بيت إنه ما عاش تقارب مع بعضها، بل كانت العلاقات المجتمعية كبيرة ياسر، كان أنه فلاح ولا مربي بيتكفل أنه المركز يكون عنده الأغنام بكل شيء عنده في الدار، كانت العملية تكون أيسر وأسهل وكان نسبة التلقيح تكون خير.
0: وكان كان معناها الإعلام يكون إعلام وحيد، معناها يمشي مثلا للدوار الفلاني وإلا القرية الفلانية إعلام وحيد، الناس الكل في اليوم الفلاني من التوقيت الفلاني كلها تتجمع وكلها تكون حاضرة في المكان، وكانت العملية أيسر وأسهل. لكن اليوم معناها الإشكال معناها في الأهالي مش في النظام متاع المراكز.
1: هو من نظام المراكز العكس، يحب ذلك الناس عن نظام المراكز تكون العملية أيسر وتكون التلقيح والتغطية بتاع التلقيح تكون خير في فترة وجيزة أكثر.
0: ما ثميش ربما مقترح لإعادة معناها المراكز هذه دكتور وإلا؟
1: احنا كمندوبية جهوية تمثيلة حية بكيف بفرق التلقيح بتاع كل منفتحين على أي يعني ماذا بينا نحن كان إنه يقتل ذاية يعني رغم مش تكون في فايدة خاصة للمربي يعني مش نوصل وقتها اللقم ونعمل نسبة تغطية فوق 80 وتوصل حتى 100%، بالتالي نظنوا انه كل القطيع مش يكون ملقحة وكل القطيع مش يكون محكي.
0: واضح، وإلا معناها يوصل كيما الاستدعاء للمربي هو يتنقل معناها يجيب الحيوانات بتاعه للمركز هذيك اللي يكون قريب معناها من محل السكنة بتاعه في اليوم الفلاني التوقيت الفلاني، تكون أسهل نتصور العملية وأضبط معناها حتى في الوقت وحتى بالنسبة لكم أنتم دكتور في إطار معناها النوعية أو الخصوصية اللي حفظ معناها التلقيح باش ما تفسدش وباش معناها في الدنيا سخونة وإلا سواء في البرد معناها لزوز العوامل.
1: هو الباهي في نظام المركز ان نربح وقت التنقل من دار لدار اللي خسرنا برشا وقت كل نهار يعني اذا تخدم من نظام المركز انك تنقل من دار لدار بدل كل دار تخسر ربع ساعه ولا نص ساعه باش تنقل يروح في النهار انك يعني نفس التلقيح ديما طايحه وصلت نفس التلقيح خاصه انه تو الدنيا سخونه انك حتى تخدم بكري شويه ما تنجمش تكون في النهار في اقصى تقدير، وبالتالي انه ما نوصلوش انه نعملوا تلقيح ممكن قادرة أنها تحمل قطيع كل. نعاونونا هنا بالأخص على تفهم المربين، احنا مش نطالبين مراكز يتم فيها برشا من الناس، يكفي أنه كل 6-7-8 كأقصى التقدير يتلموا في المركز تكون العملية أيسر أسهل وتكون الفائدة كبيرة خاصة للمربي.
0: واضح، وهذا معناه نتصور كمقترح لإعادة معناها تنشيط المراكز هذه ينجم يوفر برشا مجهود عليكم وعلى الأهالي. علاش اليوم بعض الأهالي يقول لك راني ما كمليش التلقيح، وإلا نتصور العملية تكون تنظيمية أكثر وفيها برشا مراعاة لنوعية معناها تنقلكم انتوما، وساعات اللي يبدأ ما فماش إيكيب وإلا ما فماش وسائل نقل وتجهيزات وغيرها وحفظ التلقيح. وبالنسبة زيدا للمربي اللي هو يتهنى على القطيع نتاعو، وخاصة دكتور وقت اللي تقول لي كي توصلوا لبعض المنازل وإلا بعض البيوت وإلا بعض الضيعات تلقى مسنين وحدهم ولا تلقى كبار في العمر ما عندهمش شكون باش يشد لكم وإلا يكون مواكب معاكم العملية. واجهتوها حكيت لي عليها.
1: هي هذه يوميا، هي هذه يوميا انه في رقة تلقيح تلقى في صعوبة هذه انك تمشي المنازل للأسف ما تلقيش شكون انه ينجم يأمن عملية وفق الحيوان ولا شدان الحيوانات باش تبقى عملية تلقيح. في بعض الأحيان إنه فرق تلقيح يتلفوا باش هما بيدهم يظلوا يشدوا يظلوا يلقحوا، إذا أمكن هذا يخسرهم برشا وقت. فريق تلقيح رأوا إنه مطالب أنا يوميا بتحصيل عدد معين، كل نسبة تطيح كل نسبة تطيح. يعني احنا مش نحكوا على التعب بتاع الفرق لانه فرقنا متعودين بالتعب،
0: هو نحكوا على الجانب التنظيمي احنا مش على
1: احنا احنا ولو ما نوصلوش باش نحققوا نسبه التغذيه الكافيه في كل معتمديه، وبالتالي انه يولي القطعان نتاع الاغنام ولا المياعز ولا حتى الابقار اذا ما وصلناش لقحنا النسبه اللازمه واللي مهدده بالامراض لانها مش ملقحه. ونحن نعرف انه الحل الوحيد في بلادنا لحمايه القطعان بتاعنا في ظل انه التحرك كثير للقطعان، انه ما فماش تقييم القطعان، انه الحدود بتاعنا مفتوحه غير ذلك، وبالتالي الحل الوحيد لحمايه القطعان بتاعنا هو التلقيح ولا شيء غير التلقيح.
0: هذا هو به دكتور. هيت نرجع للجانب الميداني للاحصائيات او لامس وقت اللي نسق معاك بخصوص معناها حصتنا لليوم، قلت لي سجلنا حاله جديده يعني مع الاسف الشديد لداء الكلب واللي هي معناها عدوى للانسان هكا ولا
1: هو للاسف الشديد بعد الحاله الاولى اللي في القران بتاع الوليد اللي ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي يصبر اهله، حالة ثانية من داء الكلب في ولاية كسرين
0: جدليان
1: في معتمدين جدليان. بنية صغيرة عمرها 7 سنين إن شاء الله ربي يرحمها ربي يصبر أهلها. وإن شاء الله تكون هذه آخر المآسي في تونس بالداء هذايا، وإن شاء الله ما عادش نسمعوا حالات يعني موت الإنسان بداء الكلب إن شاء الله.
0: دكتور يعني هنا الحالة موجودة والتعامل معها يلزم يكون معناها تعامل جدي، خاصة وقت اللي تكون عدوى مباشرة، معناها حسب المعطيات اللي عندي إنه العدوى صارت يعني من أحد الحمير معناها.
1: لا بالنسبة لبني أحد الكلاب السايبة اللي بعد ما عضت البنية ذي في وجهها للأسف تسرع بحالة الموت بتاعها بعد ما تعضت في رق البيطرية بمعتمدين جديان، قاموا بمجهود كبير في التقصي باش انهم يتأكدوا من الحيوان. بعد ما نقول كلب وقع قتله وارسال عينه يعني ارسال الرأس لمعهد باستير اللي اثبت انه مريض بداء كلب. ثم بعد مدة 12 يوم للأسف إنه الفتاة تنتقلت إلى رحمة الله تعالى إن شاء الله ربي يرحمها نعاود هذايا.
0: إي روحنا نحكيو في النقاط هذايا راهو يعني احتراما منا اللي صحة وأولوية صحة الإنسان. يعني اليوم طفلة صغيرة معناها تلعب في دارهم وإلا تتحرك وإلا ما نعرفش تكون معناها عرضة لعضة كلب وهي معناها ما تجبش الدفاع على روحها معناها بأي شكل من الأشكال. طبيعي أنه الطفل الصغير باش يخاف معناها في التعامل مع الكلاب. هنا المسؤولية شكون يتحملها دكتور؟ مش من باب المقاضاة ولكن من باب الوقاية ومن باب التنبيه والتحسيس وأيضا تعميم الفائدة باش نحاولوا نردوا بيننا على صغارنا مستقبلا وعلى أي إنسان وعلى أي كائن بشري.
1: صح، وقبل ما نتعدوا للمسؤولية انه صحيح عنا حالتين داء كلب للإنسان، لكن راهو لحد يوم الناس هذا عنا 158 حالة كلب في الحيوانات وزع على كامل تراب الجمهورية باستثناء 3 ولايات الجنوب اللي هما تطاوين قبلي وتوزر ما فيهمش حالة كلب، لكن باقي ولايات كل فيهم حالة كلب الحيوانات موزعين بنسبة 64% في الكلاب، 13% في الأبقاء، 11% في خيليات، نقولوا خيليات نقولوا حصنة نقولوا بهايم نقولوا بغال.
0: وهذه أنا قريتها مؤخرا، يعني قريتها الأخبار ما عنديش بالضبط تفاصيل، ولكن قريت أنه فما حالة يعني لأحد الحمير، هل عنده تأثير زي ده؟ هو كيفاش معناه تظهر عليه الأعراض دكتور، وكيفاش نجم ياخذوا احتياطاتهم منه معناه في التعامل؟ هل هو زي ده يتحول معناه عدواني، وإلا يكون هادئ كما الكلاب؟ كيفاش ينجم معناه تفيق بيها إذا كان عندك خيل مريض؟
1: هو الأغلبية متاع الخيليات مش تكون حالتها عصبية، ما هوش بالشكل الهادئ لكن بالشكل العصبي، وخاصة أنه عند الخيليات ممكن حاجة مميزة أنه يسبب يعني حكة كبيرة في الجلد بتاعه، واللي حتى يوصل أنه الخيل ذاك أنه يبدي عض في روحه، لأنه الوجاعة تكون كبيرة على مستوى الجلد، يبدي عض حتى في التجيه، يعض في الجلد بتاعه. يعني الحالة عند الخيليات بصفة عامة سواء كان حصان ولا بهيمة ولا بغل، هي الحالة الهيجانية، الحالة
0: معناها يبدا بروحه هو دكتور، معناها العدوانية يسلطها على روحه قبل،
1: يبدا يعني انه خاطر المقعد هيك تبدا تقف فيه جد، ويبدا يقف فيه، يبدا يحرك فيه، يبدا يحب انه يحكه بطبيعة الحال، وما يجيبش حف ما عندوش ظوافر ولا صوابع. الحالة الوحيد انه مش يبدا يحاول انه بصب فمه، كما احنا مرات توصل انه بقعة تحك ياسر تقف ياسر تحك اللي يجري الدم،
0: واضح
1: الحكة بسنيه يوصل حتى انه الدم في البقعة ذيك الجلد يتقطع ولا الدم يجري وغير ذلك. نكملوا انه ايضا القطط تجي في المرتبه الرابعه من حيث الاصابات في تونس بنسبه 6%. الاغنام نقولوا غنم نقولوا الناعجه ولا كبش تجي في المرتبه الخامسه بنسبه 4% من الحالات المسجله، وفي الاخير يكون الماعز بنسبه حالتين في المئه.
0: علاش علاش اخر مرحله في الماعز دكتور؟ علاش
1: اخر مرحله هي يعني ما ثبتش وكهو، لكن احنا شنو سجلنا، لكن هنا الملاحظه انه راهو انه الخزان الرئيسي والمصدر الرئيسي لداء الكلب هو الكلاب، وهذاك علاش نشكله، علاش ديما ناكدوا على انه تونس كي حطت راهو يلزم الكلب يكون ملقح، والحمله الوطنيه لتلقيح الكلاب في مرحله اولى و القطط في مرحلة ثانية، راهو مش أكيكا هباء، راهو خاطر أنه الكلاب تبقى في تونس وكامل شمال أفريقيا هي الخزان الرئيسي لداء الكلاب ولمرض الكلاب، عافانا وعافاكم الله.
0: وهذا حد
1: اللي نحبوا نأكدوا عليه أنه الكلاب موجود في كل بقعة، كلنا ماناش في منأى عن أن نصابوا بالمرض هذا على خاطر منتشر للأسف. نرجع للمسؤوليات، توا احنا كلنا مسؤولين، راهو اللي ما تكلمش وقال راهو يلزم نربطه الكلب راهو مسؤول، اللي ما لقحش الكلب نتاعو يوم الايام راهو مسؤول، اللي طيش زبله وخلاها مصدر باش انه تتجمع كلاب سايبه ولا كلاب مسيبه باش تجي تاكل راهو مسؤول، اللي عنده المعلومه الصحيحه اللي الكلب راهو يقتل ويلزمنا ان اي تعرض لخدش ولا عضام يلزمنا نمشي للسبيطار وما وصلش المعلومه مسؤول، يعني المسؤوليه المشتركه مش واحد بدرجات صحيح، لكن كلنا مش مفاهمين.
0: واضح.
1: علاش انه ان شاء الله في الاسبوع القادم نتوا ان شاء الله الاربعاء القادم الاسبوع القادم نعطوا البرنامج هو في نطاق ان شاء الله اليوم وقعت جلسه مصغره انه في نطاق العمل الجماعي والعمل التوعوي والعمل التخطيطي باش توقع يعني تجربه ثانويه تنجم تكون جديده تلقيح الحيوان الكلاب في المعتمديات اللي محاذين للمنطقة اللي ظهر فيها حالة الكلب والمنطقة اللي اصابت فيها البلاية ذي. هذا مش يخص ثلاثة ولايات اللي هم ولاية القصرين، ولاية الكيف، ولاية سريانة.
0: الكيف والقصرين على خاطر معناها قراب برشا من بعضهم هما، يعني كأن
1: هو خاطر انه الحالة وقعت على حدود القصرين على مسافة 130 متر منزل الفتاة 130 متر على حدود القصرين.
0: واضح.
1: احنا مش نعمل تلقيح دائري حول البؤرة ذيك في حدود حتى 10 و 12 كيلومتر.
0: واضح. يعني وين توصل بالضبط في المدن نتاع ولاية الكيف وسليانة
1: بالنسبة لولاية الكيف هي معتمدية الكسرين ان شاء الله مش تخص عمادات بانو والزيتونة وعين الخفيف. هذا بالنسبة للكيف. بالنسبة ل
0: الزيتونة عين القصيبة وشنو الدكتور؟
1: وعمادة بانو.
0: وعمادة بانو ثلاثة مناطق هذومة.
1: ثلاثة مناطق هذومة إن شاء الله الأربعة الجاية انه نعطوكم شنو يعني الملخص شنو مش واقع يعني المبرمج هما مبرمج ولايه القصرين وولايه كليانا في المعتمديه المحاذيه للمنطقه ذيك في العمادات هذه مشتوقة ايام تحديثيه. اولا مشتوقة عمليه تلقيح للحيوانات الحساسه اللي هما الكلاب بدرجه اولى ثم القطط العمادات اللي هما محاذين للمنطقه ذيك. علاش؟ لانه احنا شنو نقولوا؟ نقولوا ما دام انه ثم كلب مكلوب في المنطقه ذيك يعني ثم امكانيه انه الكلب عض كلاب اخرين والا ثم حيوانات اخرين كلاب اخرين تعضوا لكن مازالوا ما ظهروش العلامات
0: يعني حاملين للفيروس انا مازال ما ظهرتش الاعراض.
1: اي احنا مش نحاولوا بعمليه التلقيح الموسع ان نقطعوا قدر المستطاع عملية العدوى وعملية انتقال الفيروس ولا المرض من الكلاب اللي تنجم تكون تعددت في العضلة بالحيوان ذاك الى كلاب اخرى لا قدر الله.
0: واضح. دونك بربي اللي يسمعوا فينا اهالي المناطق هذوما يحاولوا بطبيعة الحال يكونوا حاذرين وجاهزين ابتداء من الاربعاء القادم.
1: لا مش نعطوهم احنا انا ان شاء الله نهار الاثنين البرنامج على مستوى ولاية كيف انه نهار الاثنين مش نعملوا جلسة محليا مع السلطه المحليه مع جميع الاطراف المتداخله باذن الله مع جميع الاطراف المتداخله باش تحدوا برنامج كيفاش مشتوقه الايام التحديثيه في المشتوقه وكيفاش مشتوقه عمليه التلقيح وكيفاش انه البرنامج باش يلقى اعلام المتاكلين يكونوا متواجدين في منازلهم بالتاريخ اللي مش عارفينهم يكونوا من نهار قبل على الاقل قاموا بوثق الحيوان نتاعهم يعني بانهم يشدوا الكلام نتاعهم المتهيبين باش نهار اللي لقى يتعدى طريق التلقيح مع العلم راهو عمليه التلقيح راهي وقعت لكن مش نحبوا نعاودوا عمليه التلقيح. علاش؟ باش نقوي المناعه في الكلاب هذيا والقطط بدرجه ثانيه باش لا قدر الله انه ثم حيوان فيه المرض يعض حيوان اخر لاخر عمليه العدوى نقطعوها بالحمايه
0: بالتلقيح. دكتور انا باش نسالك يعني في الجانب تو احنا معناها المنطقه منطقه جدليين عباره مفترق طرق ما بين ثلاث ولايات اللي هي القصرين سليانه والكيف. كيفاش تم الاشعار ما بيناتكم كدوائر انتاج فلاحي في التعامل مع المعلومه هذه ومع المعطى هذه؟ هل انه جتكم معناها البلاغات فورا معناها التبليغات على الحاله فورا من مركز معناها او مراكز التحليل والا من الوزاره والا من المندوبيات؟ كيفاش معناها يتم التعامل مع مثل هالاشكاليات وهالحالات الميدانيه؟
1: وبالنسبه لمن فيما يخص الكلب هو ثم مركزين على مستوى وزاره الفلاحه ممثله في الاداره العامه للمصالح البيطريه ثم طبيب بيطري مكلف بملف مرض الكلب مركزين جهويا انه كل مندوبية جهوية تنمثل حية ممثلة صحيا بيطريا يعني في الدوائر المنتج الحيواني ثم مكلف جهوي بملف الكلب.
0: واضح.
1: وبالتالي عندما تكون ثم معلومة تاع حالة كلب حيواني خاصة إذا ثم أنه يعني بعض العدوى ولا بعض التخالط ولا بعض العضال اللي وقع مثلا للحيوانات ولا خاصة للبشر أنه ترتقي المعلومة جهويا إلى مركزيا ثم مركزيا تعود جهويا للمناطق المحاذية للمنطقة ذي. يعني إذا الحالة وصلت في الكيف وصلت هي مقاربة لولاية القصرين ولا لولاية فيها جولة الجندوبة يقع على الولاية المجاورة لأخذ احتياطات وأخذ تدابير اللازمة.
0: هذه معناها في حد ذاتها خطوة مطمئنة معناها في إطار التحرك الميداني تسريع زيادة الاستجابة الميدانية معناها القضاء والمكافحة والحد من بؤرة العدوى. دكتور البنية اللي توفيت الله يرحمها يعني عملية العض متاع الكلب هذه هل إنه سبب الوفاة متاعها إنه تم تأخير معناها التعامل مع حالتها؟ هل إنه هي معناها ما استعجلوش معناها في إطار تقديم معناها اللقاح لها تلقيح العظم تاعها ولا كيفاش صارت الحكاية؟
1: هو إنه رو حبوا نعرف إنه ذا الكلب هو يبقى ديما من أخطر الأمراض خاصة الخطورة كل ما إنه العظة وال يعني المرض لخاصة العظة والتخبيش يكون قريب للمخ راهو تكون يعني
0: أكثر خطورة معناها
1: خطورة لأن المسافة ما بين مكان العظة اللي تخرج فيها الفيروسات والمخ قريبين هذه حاجة الأولى الخطورة في المكان. الخطورة الثانية أيضا في في عدد الإصابات، مش في عضة واحدة، مش في 5 أو 6 عضات ولا 7 عضات.
0: يعني مع عبارة تعرضت الهجوم كامل هي معناها.
1: هجوم كامل هما يعني ربي يرحم ابنها وإن شاء الله ربي يصبر أهلها. يتعرض للسعال الهجوم كبير في وجهها، أصفر الأخير على وفاتها ما تصورش، الخطر هو من عشيتها أنه وقعت العضة على مستوى ما تبديت جليان، ونقلوا الطفلة لأنه قريبة ياسر للصور للوحدة الصحية بالصور من صور يعني إرسال البنية للمستشفى الجهوي بالكيف، ومن كيف أيضا وقع يعني إرسالها للمستشفى شارل الكور بصفة مسارعة. ما نصورش أنه أخينا في الصحة أنه تم تهاون وإلا تم
0: لا، هو للأمانة يعني حتى كي تصير حالات ديما فما استعجال معناها في تقديم الخدمة، خاصة بالنسبة للحالات اللي عندهم داء الكلب ولا شاكين معناها عندهم خدش بين ظفرين.
1: وهما أي أجريسيو أي يعني عنف يجي من كلب، خاصة إذا تم جروح راهو ديما يخذوا الحالة كأنه الحالة مصابة بداء الكلب، يعني ما يتهمش المثلة. مثلا في كما قلنا أنه قرب الجروح من المخ عندها تأثير كبير، عدد الجروح كان يعني برشا للأسف.
0: يعني الإصابة عميقة وحجمها كان حجم يعني طفلة مسكينة معناها تعرضت ربي يرحمها، ولكن هو قدر الله وما شاء فعل. ولكن احنا في إطار
1: هجوم شرس جدا جدا
0: بالضبط،
1: يعني لذلك علاش نأكدوا حتى لو كان الكلب هذا ما هواش مكنون، لكن الجروح هذيك مش تبقى جروح يعني
0: عميقة
1: في وجه الإنسان أو حاجة، والجانب النفسي مش يكون كبير، مش ساهر واحد الثاني يهجم عليه الكلب ويعضه في وجهه
0: بالضبط،
1: حتى لو فرضنا وما ماتتش البنيه. لذلك علاش ناكد وراه كل انسان عنده كلب راه انه من باب المسؤوليه سواء امام القانون ولا امام الاخلاق ولا امام الله انه الكلب يلقفه ويربطه
0: بالضبط. يعني رجاء من المنبر هذايا معناها عملية التلقيح سهل، رو ما في حد شيء باش تهز يعني عشوية من العشويات باش تتجاوب مع الحملات المجانية هذايا وتقوم بتلقيح قطك وإلا الكلب اللي عندك وما تتهاونش. علاش اليوم نخسروا معناها حالات بالطريقة هذايا وبالصفة العدوانية هذايا؟ اليوم نحاولوا زيدا نسيطروا على يعني الكلاب السائبة اللي موجودة، ما عادش نعطيو نرميو الماكلة وإلا نتبنيو كلاب وإلا قطط ونسيبوهم هكيكة في الشارع وبعد هما يبدو حاملين للأمراض وتتطور بيهم معناها الرحلة في وسط المجتمع ويتسبوا في مثل هالحالات هذية. يعني مسؤولية كبيرة برشا على عاتق المواطن حتى في داره معناها في سلوكه العادي. دكتور
1: هو كما قلنا علاش نقول المسؤولية مشتركة، اللي اليوم عنده كلب مش ملقح ومسيب راهو ينجم يكون مصير اي ولد من ولاد تونس سواء كان ودي ولا ولد غيري نفس المصير. اي انسان يطيش زبله في مكان يكون هو يعني مكان لجلب ولا لم فيه الكلاب السايبه راهو ينجم يكون ساهم بطريقه مباشره ولا غير مباشره في انه تحصل ماساه كما هذه. اي انسان عنده كلب يلق منه ويمشي يطيشه ينجم الكلب ذاك هو يزيد يتعدى ويكون انه سبب في ماساه هذه. اي انسان عنده جراب يلق منهم يمشي يطيشهم ولا بجراب تاك يهبطهم للسوق ويحطهم، هذوكم ينجموا انهم يصدر عدوى ويكون سبب في مأساة اخرى. مقاومة الكلب نرجع نقول وراها يعني مقاربة تشاركية، كلنا نكلوا مع بعضنا، كلنا نقعدوا مع بعضنا كما قلنا راهو على كل مستوى معتمدية ثم لجنة محلية. كل معتمدية بعماداتها نجم تكون عمادات فيهم اشكاليات عمادات ما فيهمش، لكن الاشكاليات الموجوده في العمادات كل مواطن في العماده هذيك كل عمده كل نائب محلي ينجم انه نقعدوا نشوفوا حل باش ناخذوا على الاشكاليات اللي تنجم تكون هي السبب في ظهور داء الكلب.
0: يعني
1: علاش نقولوا راه ديما مقاربه تشاركيه، رانا كلنا مسؤولين، اذا حصلت مشكله رانا كلنا مشاركين فيها حتى باللي يعرف المعلومه ويعرف ممكن حل وسكت وما حبش يقول.
0: بالضبط. واحنا هذيك علاش كل يوم يعني نمشيو الموسم ونعاودو نرجعو لنفس الحلقه، لانه راه مازلنا باش نواصلو حتى للناس تفيق يعني على الموضوع هذا، حتى للناس تستوعب، حتى للناس تستجيب لحملات التلقيح. راهو بصفه مجانيه معناها ماكش باش يكلفك حتى شيء، واذا كان انت معناها خايف انه العدوى ما تخرجش كلبك لبرا، والا ما تتبناش كلب من اصله. يعني انت الويش تلزم في روحك انك تتبنى كلب وانت ماكش قادر على انك تنظم معناها عمليه الدوره المعيشيه نتاعو باش يكون يخالط الماشيه نتاعك، ولا يخالط ابنائك، ولا يخالط العائله، ومن بعد تسيبه وتكون ماكش قادر على السيطره عليه. دكتور نزيد نواصلوا معناها في السياق هذا اليوم القوانين التشريعيه اللي من الضروري انه نذكروا بها ونلزموا بها ايضا المواطن اللي عنده الكلاب واللي يربي الكلاب واللي يتهاون ايضا في تلقيح الكلاب.
1: هو ان المشرعه التونسي في العديد من الفصول بتاعه ذكر انه كل مواطن يملك كلب، خاصه نقولوا كلاب، انه كل مواطن يملك حيوان، انه مطالب برعايه الحيوان هذا، هو مسؤول عليه، وبالتالي من بين مسؤولياته هو انه يخلي الحيوان بتاعه يعيش في مكان يتلائم مع نوعية الحيوان ذاك، انه الحيوان بتاعه يكون محمي من الاخطار، ونقولوا محمي من الاخطار انه ما يكونش في ترابط ولا في تلامس مع حيوانات تجب تمرضه. وبالتالي مطالب انه يربط الكلب بتاعه ويخليه في منأى على انه يتخلص مع كلاب اخرين ولا مع كلاب اخرين. ايضا مطالب انه يكون ملقح، مطالب انه المواطن ذاك باش يكون عنده شهاده تلقيح تثبت انه الكلب بتاعهم ملقح. مش حتى ملقح بالاسم، لازم عنده شهاده تلقيح تثبت هذاك.
0: دكتور هذه بالنسبه للكلاب، انا باش نرجع معاك لنقطه الحيوانات الاخرى، بما انه العدوى تتبعهم من الكلب تحديدا، واحنا قد تصير معناها عدوى من العدوات وتصير معناها للحيوانات الاخرى كما كنت نحكي الحمير او الخيليات او الابقار او غيرها، هل التعامل معهم بنفس الطريقه اللي نتعامل معها بالكلاب في اطار معناها تطويق العدوى والاعلام ومعناها المكافحه والتعامل مع الشخص اللي تصاب، ولا كيفاش تكون معناها البروتوكول اذا صح؟
1: كل حيوان يشتبه بانه يكون مصاب بذا الكلب، سواء كان الحيوان هذا لاحم ولا عاشب، نفس التمشي هو انه بمراقبه الحيوان حتى ينفق ويقوموا بقطع راسه وبعضه للتحاليل، او انه وقت الحيوان هذا يكون ينجم يشكل خطر على المواطنين ولا على حيوانات اخرين، ما نجموش نحطوه في بقعه معزوله، ما نجموش نربطوه وحده، ما نجموش نحكروه، ما نجموش انه خلوه في بقعه في منأى انه يعدي العدوى ولا يعض ولا يسبب اشكال الانسان، ولو نقتلوا الحيوان هذاك ونبعثوا الراس نتاعو للتحاليل. ثبت انه التحليل اعطانا انه حاله سلبيه، هذا مش مريض بذا الكلب. وقتها انه ولو ما ناخذوش احتياطاتنا كبيره اللي فيناها من الاول، ان نعزلوا الحيوان، ان نعزلوا كذا، ثم حيوانات اخرين تعضوا نعزلوهم، العبد تعض يمشي للسبيطار باش يلقح بالطبيعه ولا تخبش. إذا ظهر سلبية نراسلوا فيها الصحية، يقولوا راهو اللي عضوا الكلب ولا ضاع الضغط النعجة ولا عضوا الحياة البهيم ولا كذا، راهو البهيم هذاك ولا الحيوان طلع على بيت، واللي إنه الفريق الصحي الصحة تاع الإنسان واللي يأخذ يعني كيفاش باش يكمل اللقاحات مع المواطن. إذا ظهرت الحالة إيجابية بطبيعة الحال إنه كل حيوان تعظم الحيوان هذاك يلزم يقع القضاء عليه، لأنه يولي حيوان معفن، وكل انسان تعض ولا تخبش ولا تلامس مع الحيوان المصاب يلزم انه يكمل التلقيح نتاعو للاخر باش نضمنوا انه حتى كانت عدت العدوى نجم نقضوا عليها ونسيطروا عليها.
0: واضح. دونك هذايا في اطار التذكير، لعل الذكرى تنفع للناس ولعل فيها برشا استجابه وبرشا وقايه وبرشا حمايه. رانا رجعنا في تونس نحكيوا على حالات متجدده ل يعني ضحايا داء الكلب في وقت اللي من الاوقات كنا صفر حاله. الحالات هذه قريبه منا هنا مدينه جدليان، مفترق طرق ما بين ثلاثه ولايات اللي هما قاسرين سلينا والكيف، حملات تحسيسية إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله مع دكتور شفيق نعلمكم عليها ونعطيكم أكثر التفاصيل على المواعيد متاحة بالنسبة للمناطق المعنية والمشمولة. ودكتور نختمه في المجال هذية باش نمر معاك ربما لنقطة التسممات الغذائية اللي ناتجة، جتنا بعض الأسئلة ناتجة على يعني تغيير النمط الغذائي بالنسبة للمدة هذه، كيفاش يتعامل معها الفلاح؟ تفضل.
1: كما ذكرنا أنه الفوار قبل الفارق أنه خاصة طوى مش فلي حسي ده مش فلي عجل وده مش كل سيد، ماذا بينا أن تكون للحيوانات هذه كلها ملقحة على بمريرة والدم أو في مرحلة أولى. أنا مرحلة ثانية أنه حتى إذا مش ندخل الحيوانات الثانية أنا للعقيلة وإلا ندخلها للحصيدة ولا للعجرودة نبدو بجرب تدرجي ما ندخلهاش من هذولين بشوية بشوية حتى تتعود هي على الغذاء الجديد، حتى أن طريقة الهضم نتاعها تولي مواتها بالغذاء الجديد اللي هو خاصة مش يكون حبوب، سواء كانت حبوب نتاع الشعير ولا حتى حبوب نتاع القمح. نبدو بشوية بشوية نحاولوا انه نرطبوا الاغنام نتاعنا في القايله بالكدا في بقعه مظله، نحاولوا نسحوا بكري قبل ما تسخن الشمس، ونحاولوا ايضا نرجعوها للتروح مقر شويه بعد ما تهبط شويه الشمس وتبرد الدنيا شويه.
0: سؤال ايضا على علاج امراض الكبد عند الاغنام، هل فما علاج والا فما تلقيح في السياق هذا يا دكتور؟
1: هو ما فماش امراض، ما نقدرش نقولوا امراض كبد. سميتك هي امراض، تسمى امراض كبد في الاغنام ولا في المعده ولا حتى في الأبقار. ثم بعض الطفيليات اللي تنجم تأثر على الكبد كما الفاسيولا اللي هي طفيلي، نجم انه بعض البكتيريات ولا الفيروسات تكون عندها تأثير على الكبد. معناش كما نقولوا احنا معناش امراض خاصه بالكبد، لكن الكبد مش
0: لكن يعني تكون اعراض
1: من بين الاعراض انه بعض البكتيريات او الفيروسات او الطفيليات تصيب الكبد في بعض اصابتها لاعضاء اخرين. كي تحل انت البحثي قلت يبدا مثلا فيها كيست فيها ان النجم يكون حتى دماله، لكن هذاك ما تسماش مرض خاص بالكبد، وذاك علاش يلزم انه التشخيص من عند الطبيب البيطري هام جدا باش نعرف شنو هو المرض باش نجم نوصفه شنو هو الدواء.
0: والتشخيص معناها ما يلزمش يكون معناها هكاك بالمتابعات مع عند الأجوار ولا مع عند الفلاحة الآخرين، يلزمك تستدعي طبيب بيطري هو اللي يعطيك معناها التفاصيل ولا تتنقل بيه الحيوان متاعك باش تفهم معناها هل ترى فعلا يعني الإشكال متاع عرض تابع الكبد ولا تابع معناها تغيير في نمط الغذائي ولا هكا ولا دكتور؟
1: هو بين قوسين مرات حتى امراض مثلا انه باش تعمل تشخيص يعني بالاصابه كبد ببعض الامراض ممكن توصل مرات حتى انه بعد نفوق الحيوان انك تعمل عمليه تشريح الحيوان باش تزيد تتاكد من وجود المرض من اصله من عدمه، وبالتالي انه وقت تعمل عمليه تشريح للاسف الفلاح ماهوش متعود انه وقت تمثل له هاي شيء هبطها للتشريح باش يعرف شنو المرض للاسف، لكن رأوا انه عندك رسلة بتاع غلام موسيقى هيشة تبطى للتشريح الطبيب البيطري يشرح لك ويقول لك شنو المرض الغاية منها، خاطر المرض ذاك ممكن يكون متواجد عند الحيوان التقريين لكن مش باين. دخنا بيك عملنا عملية تشريح، وبالتالي عملية التشريح التشخيص بالتشريح ذاك يمكنك مش انك تعرف شنو ممكن الأخطار اللي تنجم تكون ولا الإشكالية اللي تنجم تكون في القطيع متاعك، وبالتالي من خلال عملية التشريح والتشخيص بالتشريح واللي تنجم تتجاوز الأخطار ذيك وانك تتلافاها وتعرف شنو العلاج تنجم تعمل.
0: واضح دكتور، كلمة للناس اللي باش تبدا تتنقل بالمرعى نتاعها يعني تلوج على المرعى بين المدن وبين الولايات وفي علاقة طبعا بالكلاب اللي لازمها تتلقح اللي عندهم، وفي علاقة زيادة للتلقيح اللي يلزمهم زيادة يقوموا بها قبل ما يدخلوا معناها في دورة الرعي اللي هي تطويل شوية مع الصيف.
1: هو لهنا انه الاكل وليس عمليه النقره، ويلزم يعني انه عمليه النقره يكون يعني ماشي فيها جميع الاحتياطات تعرف الحيوان، لانه الاكتظاظ في عربه النقر ولا في وسيله النقره وعنده اشكاليات. النقر في فتره يعني القيلوله في فتره كان رو يكون مضر بالحيوان، وبالتالي اللي مش يتنقل ماذا بيه يتنقل في الليل الساعه اول حاجه. ثاني حاجه قبل ما ينقل حيلوته نتاعو ماذا به انه يقوم يعني بتلقيح ضد التسممات المعويه اللي هو بمرض الدم، باش حتى الاجهاد بتاع النقل ينجم يكون سبب في ظهور المرض هذاك، بل حتى انه حطوها على مرعى جديد تلقح ضد التسممات المعويه، ننقل في فتره تكون في الليل باش تبعد على الشمس تكون بعد السنه. العربة لو كيف النقل ما لازمش تكون مكتظة، بالتالي الحيوان يلزم خلوله باش انه كان وقف ولا قعد وتنفس بسهولة. كي نوصلوهم للمرعى الجديد ماذا بيا نهير ولاني نعطوهم الماء اكثر حاجة ونشرحوهم بشوية بشوية على شوية قش حتى يرتاح البدن، حتى ما خاطر هو مشهد ونزيد نعطيه ماكلة كبيرة تولي تظهر بمريرة والدم حتى كان انه لقح لي.
0: واضح بي في
1: تقييم احنا كيف انه الرفق بالحيوان انه المطر الوطني للطب البيطري جات خلال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتصدر بين 18 و 22 مايو بالعاصمة الفرنسية، تم قبول مطلب المطر الوطنية والمصادقة عليه باش بالإيجاب باش تكون هي يعني نقولوا احنا
0: اللي تمثل هي الممثل
1: مركز معتمد من طرف المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه الرفق بالحيوان، وهو المركز الوحيد اللي وقع اعتماده على مستوى قاره افريقيا.
0: يعني هنيئا اكيد للمدرسه مدرسه الطب البيطري في سيدي ثابت هكا ولا دكتور اي هنيئا لينا معناها بالخطوه هذه، وان شاء الله تنرجع لها باكثر تفاصيل واكثر دقه لانه مهم جدا تثمين الدور الريادي في المشاركه طبعا في كل ما يتعلق بالصحه الواحده والصحه الحيوانيه. دكتور هكا نوصل معك ختام مشوارنا اليوم في العياده البيطريه، شكرا جزيلا لك، ان شاء الله ملتقانا الاربعاء القادم نزيد ناكدوا بعض التفاصيل حول حمله التحسيسيه الخاصه بالتلقيح الميدانيه للبؤره اللي صارت في منطقة جدليان وتأثيرها على الدائرة في منطقة الكيف وأيضا سليانة. شكرا لك وإلى اللقاء، إن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا، ردوا بالكم على رواحكم، إن شاء الله الناس الكل في أمان الله وإلى اللقاء.
1: شاء الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجة الحظر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية

موسم الحصاد للزراعات الكبرى تنتظم أيام 29 و20 و21 من جوان الجاري فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة وفق ما أعلنه رئيس جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة محمد بن عيشة اليوم خلال ندوة صحفية. هذا وستشمل فعالية المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية وقرية حرفية إلى جانب عرض للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي للمنطقة. أكد عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي أنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب مؤخرا والتي شملت تضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا لهذه السنة الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. قال الرئيس الأمريكي اليوم على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة بدء العملية إذا لم توافق إيران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في اذاعه الكيف. مرحبا بكم، نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى للسبعه في دروب الاخبار المتفرقه والانغام الجميله دي مع عبر موجات اذاعه الكيف. فقراتنا ان شاء الله باش تكون متنوعه، تجمع بين الافاده والترفيه، باش نحكيوا في الشان الثقافي، باش نحكيوا في الشان الاجتماعي، كل هذا عبر موجات اذاعه كيف. توال الخمسة ودرجين للسبعة مازلنا معاكم، نقول ديما طريق سلامة للناس اللي شادين الثنية، ديما نوصلكم سيس رواحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، توصلوا سالمين إن شاء الله، وإذاعة الكيف تونسكم وين ما كنتم. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: إيه، أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف. مازلنا متواصلين معاكم إن شاء الله حتى للسبعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. مازلنا معاكم، وحبيت نحكي على الإصدار الجديد للأستاذ والكاتب عبد القادر بن عثمان. الإصدار الجديد اللي يحمل عنوان، اللي هي في الحقيقة مجموعة قصصية تحمل عنوان حرقة السوس. باش ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا الإصدار مع الأستاذ والكاتب السيد عبد القادر بن عثمان، حاضر معنا عن طريق الهاتف. سي عبد القادر، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير ومساء التميز الإبداعي والإعلامي، وشكرا على الاهتمام بإصدار الأخير الذي هو في الواقع تشكيل العطور. تشكيل
0: مرحبا سي
1: العطور
0: عبد القادر،
1: يأتي بعد محرقة السوس.
0: مرحبا بك سي
1: وأريد
0: عبد القادر،
1: أيضا
0: تعطينا فكرة عن الإصدار هذا الجديد إن شاء الله ليك، واللي شاركت به مؤخرا في معرض الكتاب.
1: قبل كذلك أريد أن أتوجه إليكم ومن خلالكم وإلى الإعلاميين المحترمين الذين اهتموا بهذه التجربة، خاصة في هذا الإصدار الأخير. عدة قنوات إذاعية وعدة أصدقاء تناولوا بالبحث وبالتعريف هذه المجموعة القصصية التي تتكون من 10 قصص مختلفة في معالجة مظاهرها وظواهر المرضية التي تعيشها تونس، خاصة على مستوى المشهد الثقافي، المشهد الأدبي والإبداعي، سواء على مستوى الشعر والقصة، وفيه معالجة فنية أعتبرها مميزة وجديدة، وممكن أن يستفيد منها القارئ في فهم ما يجري في الساحة الأدبية والثقافية. باعتباري اليوم أنا ابن العقد الخامس وداخل في السادس، وأعتبر نفسي الصندوق الأسود للساحة الثقافية والإعلامية، يعني عندي اطلاع على كافة،
0: عندك اطلاع وفكرة كبيرة على الشأن الثقافي في
1: الهوامش،
0: تونس،
1: وخاصة على الهوامش التي لا تقال ولا وتدور تحت الطاولة. يعني أكتب بهذا الوعي وبتاريخ طويل من البحث ومن الاطلاع، بشكل يسمح لي بأن أجدد في القصة وأن أقول ما لا يمكن أن يقوله غيري، باعتباري ابن نشأت في بدايات التسعينات في الجامعة التونسية وتخرجت منها في 97، وتقريبا سنة 98 كنت مشرفا على صفحتين في الرأي العام، مهتمين اسمه الوسيط الإعلامي، وكانت تجربة أيضا فريدة، مهتمين بالنقد الإذاعي والتلفزي، لكني لم أواصل بحكم أن الجريدة، جريدة الرأي العام، وقع معها إغلاقها وبقيت إلى اليوم لغزا غريبا. عشنا فيها متعة النضالية لأول مرة في تونس، وهذا للأسف لا يذكر وغريب وعجيب. عشنا اعتصام لمدة 3 أشهر، وأنت في الإعلام هل سمعت يوما ما على أن الإعلاميين خاضوا كإكيب فني وصحفي 3 أشهر اعتصام في جريدة يومية هي الجريدة الثالثة، وكانت تجربة فريدة مميزة وفيها مجال للحرية الإبداعية وخاصة في المجال الأدبي، وعشنا فيها حالات مميزة كإعلاميين سابقا. في كل هذا وكل ما سمحت لي به هذه التجربة، بعد خاصة تحولي من الإعلام إلى التربية وتحولي من مستويات مختلفة معتها في المهن، الآن أنا رئيس مصلحة أنشطة ثقافية بمندوبية جديدة التربية، وكنت مدير سابق ومريت بالتعطير والإرشاد التربوي، وسابقا معتها مرينا أيضا ككل أبناء الشعب بمهن أخرى مختلفة لكي نصنع ذواتنا ونوفر لأنفسنا إمكانيات مادية تسمح لنا بالعيش، وبما أننا ندرس أنفسنا بأنفسنا، تعرفين أيضا أن أغلب العائلة التونسية تعيش صعوبات سابقا، هذا مش اليوم، ولا بد لكل من أراد أن ويطمح إلى أن ينحت ذاته ويخلق فرصته في الحياة المتميزة، لابد له من أن يعمل بنفسه وبكد جهده وعرق جبينه كي ينجح ولو قليلا ونسبيا. فمن هذه التجارب أردت أن أتجول معك قليلا حول هذه الشخصية الكاتبة ككاتب لهذه القصص أو هذه المجموعة، تشكيل العطور. الواقع أن العنوان اخترته بعد ما بقيت مدة وأنا حائر في أي العناوين التي ربما تستجيب لهذه لتكون قادرة على أن تخبر على طبيعة العشرة قصص الموجودة في المجموعة. ووجدت أنه تشكيل العطور باعتبار أن أهم ما في الأمر هو هذه العطور، سواء بالمعنى الرائحة أو بمعاني أخرى سيقع متى ويمكن للقارئ أن يستشفها وأن يؤولها من خلال مجموعة القصص.
0: هذه المجموعة من القصص اللي تهتم بالشأن الثقافي يعني موجودة يعني في المكتبات، يعني المستمع يسمع فينا
1: في المناسبة أنه نوجه التحية إلى دار النشر الأدب بالوجيز التي أعانتنا على نشرها وتكفلت هي بالنشر وطبعا بتوزيع، ويمكن أن توجد في عدة مكتبات وأن يقتنيها الكاتب القارئ وقراء تونس في الجهات التونسية الداخلية. هي مجموعة سيستمتع أو نراهن على أن المتعة فيها أمر حاصل بالنسبة لمن يتذوق الجمال ومن يريد أن يغامر وأن يضحك، وأن خاصة الضحك سنوفر له قسطا وافرا من الضحك، لأن القصص أغلبها تتناول بسخرية جراحية كثير من القضايا الأدبية والقضايا الثقافية والقضايا العلمية والقضايا
0: اللي هي في الحقيقة نقد لهذا الواقع اللي نعيشه.
1: طبعا نقد عميق وجراحي، بمعنى أننا بتلك الطريقة الكاريكاتورية ننفذ إلى العمق الإشكاليات الموجودة راهنا في تونسنا
0: في محاولة لحلها، نتصور هكا بما أنها نقد جراحي كما تحكي أنت،
1: هو حلها أو علاجها أو المساهمة في إضاءتها للعلاج. ومن خلالها نريد أن تساهم القصة التونسية التي بقيت، إما أنها تعكس الواقع فتقاربه كما هو بشكل ماذا فج وربما مستنقع وتدخل في القصة السوداء أو في الكتابة السوداء التي غالبا ما تعيد إنتاج الواقع، لا تكتشفه ولا تبحث عن حلوله أو حلول أزماته. وهناك من يعتبر أن هذه الأمور ليست من مهام القصة، ولكن شخصيا أنا أعتبر أن القصة مهمتها الحياة، فإذا لم تنهض بهذه القيمة اعتبرت قصة فاشلة واعتبرت قصة لا قيمة لها ولن تبقى في التاريخ وفي الذاكرة. وأريد بهذه المناسبة أن ننطلق من قولة أعتبرها عظيمة ومهمة لدي معلم عظيم هندي اسمه سادغور، يقول هو إذا رمتك الحياة في القذارة فتعلم كيف تحول هذه القذارة إلى سماد كي تتفتح كزهرة عطرة. وهذه المقولة مهمة جدا، هو يقدمها كمعلم روحي في كيفية التعامل الإيجابي مع حتى الحالات السوداوية المستعصية.
0: ناخذها ديما في الجانب الإيجابي، حلوة برشا المقولة هذه. حبيت من خلال هذه المصافحة نبارك لك سي عبد القادر بن عثمان على الإصدار هذا الثاني ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليك وإن شاء الله.
1: طبعا هو إصدار بربي، هو زادة توضيح صغير، لأنه هو إصدار من ضمن مجموعة من المخطوطات الأخرى التي ما زالت موجودة، هذه خرجت للنور ووجدنا من يساعدنا على نشرها وان شاء الله على تسويقها،
0: أي.
1: ولكن المخطوطات الاخرى والاكثر ربما اهميه القادمه ان شاء الله، لانه هذه اعتبرها تمارين رغم قوتها ورغم اهميتها ورغم انه هي مع اتحدى بها واتنافس بها مع اهم ما يكتب، واعتبر ان معها حتى كلمة التنافس ربما أستخسرها قليلا مع ما هو موجود، لأن هاري نعتبرها ذهبت إلى ما هو أقصى وأهم، وستبقى تاريخيا بحكم معرفتي بالقصة وبأهم مع تعلماتها وأهم مراحلها ومحطاتها. ولكن بعدها الأهم أني كباحث حر زي أيضا في قضايا اللغة ومؤسس لعلم جديد في اللسانيات نسميها أنا لسانيات الطاقة، هو هذا ربما اللي ستكون إضافتي الحقيقية، وأيضا كباحث في الدين ومع القضايا الدينية والحضارية في إطار كتاب ومخطوط كتاب وعده حاليا عنوانه الوحي المعاصر، لأنه مثلا في علاقة بالقصة ومثلا حاجة بسيطة جدا كيفاش أنه القصة مع تفاعل أو أمر القصة أمر القص، وأن الذي ما طلب من الرسول أن يؤديه كان أمرا إلهيا، باعتبار أن الله عندما نقرأ القراءة الإبداعية للنص القرآني وللوحي ماذا سنجد؟ معناتها أن الله يقص علينا وعلى الرسول أحسن القصص. فالله هنا معناتها كما ورد في سورة يوسف هو القاص الأول والقاص الأعظم، وجل جلاله يعلمنا بالقصة كيف نقرب المفاهيم وكيف نبسطها للعقول في مراتبها المختلفة من العقل الابتدائي إلى الإعدادي والثانوي إلى الجامعي الآن نحكي، ولكن سابقا الإنسانية عندما مرت في مرحلة الإسلام في نسخته العربية مع الرسول عليه الصلاة والسلام مرت بهذه المحاولات أن تتعامل مع عقل ما زال يتشكل في بدايته، والرسول أعلن انطلاقه قبل أي خطابات أخرى للحداثة وما يريدون أن يبرزوه على أساس أن الحداثة والعقلانية هي معناتها صناعة غربية، العقلانية الحقيقية والعقلانية بذكائها الديني، وخاصة مع محمد ابن عبد الله العظيم سنجد أنفسنا أمام عمليات، خاصة أننا اليوم لم نتمثلها مثلا في في في في ديننا، أننا لم نتمثل العلاقة الإبداعي بالدين، ولا يمكن لنا أن تقوم لنا قائمة إلا بتمثل هذه العلاقة. كيف نبدع وكيف نجعل للعقل الإبداعي مساحة كي يبين لنا طرق الخروج من هذه الأزمات المتتالية التي جعلتنا أضحوكة العالم.
0: إن شاء الله تكون لنا ليك معاك مصافحة أخرى سي عبد القادر، القادر الوقت يدهمنا، مازال عندنا برشا فقرات إن شاء الله في حصة قادمة تكون حاضر معنا في الأستوديو علاش ليه. شكرا ليك مرة أخرى سي عبد القادر بن عثمان، ومبروك
1: على الاهتمام وفرصة طيبة باش نتواصل معكم،
0: وأنا
1: راى منكم هذا الجانب الودي الجميل.
0: إن شاء الله مرحبا بيك، شكرا ليك وإلى اللقاء.
1: ربي فضلك وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة الكاف. وفيما يخص المسابقة بعد شوية إن شاء الله باش نعطيكم نص المسابقة. أبقوا معنا ما تغيروش هذه الموجة موجة إذاعة الكاف. وحبيت نحكي على وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية والأهالي في ساقيت سيدي يوسف في وصلوا في عمليات البحث بالطبيعة والتمشيط عن الشخص المفقود بالجسم التليلي من عمادة الطابية بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف منذ يوم الاثنين 15 جوان الجاري. ان شاء الله بعد شوية باش يكون لينا مصافحة مع السيد منير التليلي عضو بالمجلس المحلي بساقيت سيدي يوسف باش ناخذوا معاه اكثر تفاصيل ان شاء الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف. مازلنا متواصلين معاكم ان شاء الله الى حدود الساعه السابعه كما ذكرت منذ قليل. بالنسبه للنص المسابقه اليوم بمناسبه ذكرى تاسيس الجيش الوطني، بالنسبه للفائز اليوم باش يربح معنا زوز تذاكر باش يحضر فيها الحفل إن شاء الله نهار السبت في القصبة، حفل موسيقي غنائي، زوز تذاكر باش يفوز بيهم شخص واحد. زوز تذاكر باش يحضر الحفل نهار السبت إن شاء الله، هذا باش يحضر بيهم شخص واحد. ونص المسابقة يقول: أول بعثة أممية شارك فيها الجيش الوطني، هل ترى هي رواندا وإلا الكونغو وإلا مالي؟ أعطيناكم ثلاثة احتمالات: أول بعثة أممية شارك فيها الجيش الوطني رواندا وإلا الكونغو وإلا مالي. بتبيع تطلبونا مع الستة غير بوع إن شاء الله، مع السبعة غير بوع، توا الستة غير بوع، تطلبونا مع السبعة غير بوع على 78 227 700. تطلبونا على 78 227 700. حظ سعيد للجميع، زوز تذاكر لحضور الحفل الموسيقي الغنائي في القصبة إن شاء الله نهار السبت. حظ سعيد للجميع.

تنجم تحمل تطبيقك الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: فيسبوك تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: السادسة مساء أسعد الله مساءكم مستمعينا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: دعوات إلى توخي أقصى درجة الحظر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من الحرائق. انطلاق تنفيذ تدخلات لمعالجة أضرار الأمطار الأخيرة بالكريب من ولاية سليانة. بولاية جندوبة نوايا استثمار هامة بقيمة 500 مليون دينار في القطاع السياحي بتبرقة. في تفاصيل النشرة، ومع تواصل موسم الحصاد وارتفاع درجة الحرارة، دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى توخي أقصى درجة الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات، وذلك للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. رئيس النقابة ليث بن بشرة والتفاصيل.
2: الناس تكون اكثر شويه حذر، نبداو من احنا ساعة الفلاحه، البلايص اللي تبدا قريبه الكياس نعملوا فيها الزمار، سيما في المساحات اللي تكون واسعه شويه، تتقسم في اثنين ولا على الاقل يدور بها الزمار ويتحرث، ثم انه تكون هذه تراكتورات وماكينات مجهزه على الاقل، رغم اللي هي الدفوزه نتاع الحرائق مثيل هي حريق كبير لا قدر الله، والناس المستعملين الطريق لان ارزاقنا على الكياس اللي متعدي جاي خارج ماشي كيف الزندوبه الباجة الماطر بركلة الحصايد على اليمين وعلى اليسار ما يستهونش باش يرمي بونت تاع دارو في الكياس، لأن الدنيا سخونة الدنيا كلها شايحة، حتى الأعشاب الطفيلية هي بدات نجم تشد فيها من الأول ولا قدر الله.

0: 255,000 قنطار شعير وكميات صغيرة في حدود 673 قنطار تركيسال. عملية الإجلاء انطلقت صفة مبكرة تقريبا منذ 4 جوان، دا ديوان الحبوب في إصدار طلبات التزود وعملية الإجلاء، وصلنا بنفس التاريخ يعني 16 جوان أجلينا 72,000 قنطار، الأغلبية شعير. الهواء انطلق الحقيقة يعني الكميات تقريبا في حدود 30,000 قنطار، وموجودة في عدد قليل يعني من المراكز، حدود 5-6 مراكز قاعدين نتابع فيها، وعزلنا طلبة التزود والمتابعة يعني بشكل يومي.
1: أكد عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي أنه قد تم الانطلاق في تنفيذ جملة من الإجراءات والتدخلات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب مؤخرا، والتي تسببت في تضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات.
2: سجلنا أضرار مادية تتمثل في سقوط بعض الأسوار لبعض المنشآت العمومية، وتسرب المياه لبعض المنازل ولساحة مدرسة الإعدادية بالكريب. قامت لجنة الكوارث بزيارة للكريب، تم اتخاذ بعض الإجراءات، هي التدخل العاجل لرفع الأسوار اللي سقطت، كذلك فك العزلة لبعض المسالك والطرقات اللي جرفتها المياه. تم زاد استخدام آلة جارفة من معتمدية بعرادة باش تعاضد مجهود بلدية الكريب، كذلك بلدية الكريب أمس نهار كامل وهما قاموا بالتدخل لرفع الأتربة الموجودة في الطرقات.
1: تزامنا مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى، تنتظم أيام 19 والعشرين والحادي والعشرين من جوان الجارية فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، وفق ما تم الكشف عنه اليوم خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة. ناجي الخلولي والنقل التالي.
3: تم خلال هذه الندوة الصحفية تقديم أهم فقرات مهرجان القمح في دورته السابعة، وفق مدير المهرجان ورئيس جمعية منتدى محمد بن عيش.
4: برنامج مميز داري فيه العديد من الفقرات، فيه قرية السنابل، المجامع المهنية الفلاحية التقليدية، نشاط ثقافي فلاحي تجاري رياضي، عنا زاد الندوة العلمية الوطنية أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، عنا نشاطات موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى يوم الأحد، عنا عرض مميز للفنان يوسف راشي، حرث تراثي في ثقافي مميز.
3: أهداف عامة لمهرجان لتثمين قطاع الحبوب وفق مدير مركز البحوث الزراعية بباجة بشير بن نونة.
5: بالطبع لأنه مهرجان القمح هو مرتبط بقطاع الحبوب وقطاع استراتيجي، احنا مش تكون مشاركتنا في دعم هالمهرجان هذي جناح انه يعرض فيه المركز يعني اخر البحوث في مجال الزراعات الكبرى، وكذلك يعني بمشاركة المركز بندوة علمية قيمة، في خلال هالندوة العلمية هذي نحاولوا باش نجاوبوا على سؤال هام واستراتيجي اللي هو اي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية.
3: هذا وسينتظم مهرجان القمح بباجة بداية من بعد غد الجمعة، وسيتواصل الى يوم الاحد جملة من الفقرات المتنوعة.
1: إلى ولاية جندوبة، أين سيتدعم القطاع السياحي باستثمارات هامة بقيمة 500 مليون دينار تشمل 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تصل إلى 2000 سريرة، مما سيساهم في تنشيط مطار طبرقة عند رهم الدولية وخلق مواطن شغل جديدة ودفع التنمية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للسياحة عيسى المروانية.
6: تنمية النشاط السياحي يمر حتما عبر استحداث نسق الاستثمارات الخاصة. نحن نسعى لاستقطاب نوايا استثمارية نوعية، هناك 3 مشاريع كبرى ستنضاف للجهة بعد استكمال جميع الإجراءات، أحداث 3 نزول سياحية بمواقع أو عقارات تابع المنطقة السياحية المرجان بطبرقة، لإنجاز عدد 2 نزول من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير، استثمارات جملية ب 500 مليون دينار. هذه الاستثمارات الهامة من شأنها أن تساهم في تطوير طاقة الإيواء، وبالتالي يمكن تسويق الجهة بطريقة مجدية لدى متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية لجلب واستقطاب أسواق خارجية أخرى، بالإضافة إلى خلق المواطن الشغل.
1: يوفر مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف اختصاصات تكوينية متنوعة لفائدة التلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات وسنة رابعة ثانوية، وفق ما أفادت منسقة المركز راضية المناعية التي أشارت إلى أنه سيتم تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذه الاختصاصات يوم الاثنين القادم.
7: مركز تأسس سنة 2000 ليؤمن تكوين أساسي مستوى مؤهل

0: التكوين المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المضمرة. المعنيين بهذا التكوين تلاميذ مستوى سنة ثانية منهاة فما فوق، يعني سنة رابعة ثانوي اللي ماهوش مخليين تحصلين على شهادة البكالوريا، والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي ومستوى سنة رابعة ثانوي حتى اللي متحصلين على البكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية إنتاج نباتي، يعني يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة الخضروات والتصرف، وإنتاج حيواني يقرأ تربية أبقار أغنام وتربية النحل. يتحصل المتكونين في آخر التكوين على شهادة راغب للانتصاب للحساب الخاص اللي تحول لهم الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرب. وفي هذا الإطار المركز ينظم يوم الاثنين 22 جوان 2026 يوم مفتوح للتعريف أنشطة المركز وبالاختصاصات التكوين المبرمجة للسنة التكوينية 2026-2027 إن شاء الله.
1: الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوقة، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. هذا وأبرز رئيس الجمهورية بالمناسبة حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مذكرا بأن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. سيجتاز 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و29 من جوان الجارية. هذا وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزع على مختلف جهات البلاد. هذا ونشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين، حيث دعت الوزارة المترشحين إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما شددت الوزارة على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالية: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف إلى المترشحين، وذلك بهدف ضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية. في مستجدات العالم، أفاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في لبنان اليوم بأنه بعد أكثر من 100 يوم من التصعيد الصهيوني على لبنان فقد استشهد 247 طفلا وأصيب 992 آخرون بمعدل 12 طفلا يستشهدون أو يصابون بإعاقات يوميا. قال الرئيس الأمريكي اليوم على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة بدء العملية إذا لم توافق إيران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. دعوات إلى توخي أقصى درجة الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من الحرائق. بولاية جندوبة نوايا استثمار هامة بقيمة 500 مليون دينار في القطاع السياحي بتبرقة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات اللي يتابعوا في اذاعه الكيف. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى للسبعه في دروب الاخبار المتفرقه والانغام الجميله. بطبيعه ديما نقولوا طريق سلامه للناس الكل، الناس اللي شادين ثنيه خاصه تستمعوا لاذاعه الكيف. ديما نقول لكم سيسر ويحكم ان شاء الله طريق سلامه للجميع بطبيعه. ونعطيكم فكره عن مره اخرى عن نص المسابقه والجائزه، تتمثل في زوز تذاكر لحضور الحفل، حفل ذكرى تاسيس الجيش الوطني ان شاء الله نهار السبت في القصبه. زوز تذاكر باش تكون الفائز واحد. بالنسبه لنص المسابقه يقول: اول بعثه امميه شارك فيها الجيش الوطني. اول بعثه امميه شارك فيها الجيش الوطني، هل ترى هي رواندا والا الكونغو والا مالي؟ رواندا والا الكونغو والا مالي. مرحبا مرة أخرى بمستمعينا مستمعاتنا أينما كانوا.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعي اذاعه الكيف. وكما ذكرت منذ قليل تواصل عمليه البحث عن السيد بلقيس متليلي الشخص المفقود بعماده الطابيه من ساقيه سيدي يوسف منذ يوم الاثنين الفرد 15 جوان. باش ناخذ اكثر تفاصيل مع السيد منير التليلي عضو بالمجلس المحلي ساقيه سيدي يوسف. سي منير مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه كيف.
0: نذكر السادة المستمعين والمستمعات اللي ما زال البحث وتواصل عملية البحث عن الشخص المفقود بعمادة الطابية من ساقيه سيدي يوسف. الجديد فيما يخص هذا الموضوع سي منير، كان ثم جديد؟
1: صحيح، لحد الآن ما زالت عملية البحث متواصلة من طرف السلطات المحلية والجهوية حماية مدنية وحتى المواطنين المتجندين، الناس كل أهالي المنطقة أو مواطنين مجاورين لها متجندين الناس كل البحث على سي بلقيس، لكن لحد هذه الساعة ما زلنا ما عثرناش عليه.
0: نعرفوا الجهة يعني عمادة الطابية يعني تضاريس وعرة بطبيعة.
1: أي تضاريس وعرة، وهو في حتى يوم ضياع كانت معناتها شهدت منطقة سيدي روح ومنطقة الطابية
0: نزول كميات كبيرة من الأمطار.
1: أي لا أعصار بيتم معنى الكلمة.
0: أي أي أي نزول كميات كبيرة من الأمطار وكانت مصحوبة بالبرد، وهو كان وقتها يعني خارج المنزل لم يعد إلى منزله، يعني من المرجح أنه يكون جرفته المياه هكا ولا لا؟
1: من المرجح أن تكون جرفته المياه، وهذه معناتها رواية معناتها 90% أقرب للواقع.
0: الأهالي الجهة يعني ناشدوا السلطات المعنية بتكثيف عملية البحث والتمشيط، ويحبوا يعني توفير معدات لازمة يعني كما طائرة مروحية والاستعانة علاش ليه بالجيش الوطني حتى يتسنى الحضور على الشخص المفقود السيد بلقيس متليلي.
1: هو شوف في الحقيقة في حقيقة الأمر يعني من اليوم الموالي حضرت سلطة معناتها الجهوية والمحلية وحماية مدنية وحرس وطني، معناتها مواطنين الكل كانوا متجمدين معناتها على رأس السيد الوالي، كانت الكل متجمدين للبحث، لكن معناتها كما تعرف ناقصين برشا معدات وبرشا تكتيف باش نجموا نوصلوا يكون البحث معناتها ناجح أكثر.
0: ان شاء الله يتم العثور عليه ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله سيد بلقيس متليلي من عمادة الطابية. شكرا لك سي منير التليلي، شكرا لك عضو بالمجلس المحلي عن ساقيه سيدي يوسف. شكرا والى اللقاء.
1: شكرا الى اللقاء.

كيف مازلنا متواصلين معاكم في نبض المساء اليوم. تنجموا تطلبونا توا على 78 227 700 فيما يخص الإجابة على نص المسابقة اللي يعني استمعتوا له منذ قليل. نص المسابقة اللي يقول: أو البعثة أممية شارك فيها الجيش الوطني، هل ترى هي رواندا وإلا الكونغو وإلا مالي؟ تطلبونا توا، والجائزة تتمثل في زوز تذاكر لحضور الحفل الموسيقي الغنائي بمناسبة انبعاث الجيش الوطني. الحفل إن شاء الله بش يكون نهار السبت. رقم إذاعة الكيف 78 227 700. حظ سعيد للجميع. نزيد نذكركم بنص المسابقة: أو البعثة أممية شارك فيها الجيش الوطني، هل ترى هي رواندا الكونغو وإلا مالي؟ 78 227 700 على ذمتكم الناس الكل. غدوة إن شاء الله الخميس 18 جوان يتسم الوضع الجوي بسحب قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جابس. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هذا فكرة عامة عن طقس غدوة حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. بطبيعة طقس سخون برشا في مثل يعني هذا التوقيت، ديما ردوا بينا مسخنة خاصة في أوقات الذروة بين 11 حتى للخمسة تقريبا، وخاصة تدوا بيكم على الصغيرات وعلى الكبار، ديما تفقدوهم في الماء. وإن شاء الله نرجو صيف سليم للجميع.

بالنسبة لنص مسابقة اليوم، ما يعني ما اتصل بينا حتى يعني مستمع اللي حبيت نسأل، أول بعثة أمنية شارك فيها الجيش الوطني هي رواندا ولا الكونغو وإلا مالي؟ هي الكونغو، ونحتفظ بالنسبة لجائزة اليوم نحتفظ بها. مازال عنا مسابقات، نجموا تتصلوا بينا غدوة زيادة، عنا برشا مسابقات على رقم 78 227 700. والشركة التونسية للملاحة أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والتجارية في إطار استعداداتها للموسم الصيفي 2026، وهذا تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2026، والرامية إلى تحسين ظروف تنقل التونسيين المقيمين بالخارج. في الجانب الاجتماعي، أبرمت الشركة اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 أورو للفرد الواحد لفائدة أبناء الجالية المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل، تخصم مباشرة من ثمن التذكرة. ويستفيد من هذا الإجراء المسافرون على متن السفينتين كارتاج وتانيت، وهذا بالنسبة للحجوزات المنجزة خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 30 سبتمبر 2026. أما على المستوى التجاري، فأوضحت الشركة أن تعريفتها تعتمد نظام التسعير الديناميكي، حيث تتغير أسعار التذاكر وفقا لمعادلة العرض والطلب، وتنطلق الأسعار بمستويات منخفضة عند فتح باب الحاجز، ثم ترتفع تدريجيا مع ارتفاع نسبة امتلاء السفينة وفق سلم يتراوح بين المستوى الأول والمستوى السابع. وأضافت الشركة أنها تواصل كما في السنوات الماضية تحيين تعريفاتها على بعض الخطوط، وخاصة خط جنوة، بما يتلائم مع معطيات السوق وأسعار الشركات المنافسة، بما يضمن الحفاظ على تنافسية عروضها. وفي إطار التسهيلات الموجهة لأبناء الجالية خلال موسم الذروة، أقرت الشركة إمكانية خلاص ثمن التذكرة على قسطين، حيث يقتصر القسط الأول على 15% من قيمة التذكرة دون احتساب الأداءات عند الحاجز، مقابل نسبة 15% من الثمن الجملي المعتمدة سابقا، وهو ما يمثل تخفيض من قيمة التسبقة بنسبة 30%. ويسدد القسط الثاني في أجل أقصى 45 يوم قبل موعد السفر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المسافرين وتمكينهم من برمجة رحلاتهم في أفضل الظروف. مختلف هذه الأجراءات تم الإعلان عليها خلال جلسة عمل تنسيقية جمعت مختلف الأطراف المتدخلة في مينائي حلق الواد وجرزيس على متن سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة، وهذا في الرحلة اللي طلقت أمس أتلاف من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي، إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. هذا فيما يخص الشركة التونسية للملاحة وأعلنها عن إجراءات اجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل. نصلوا هكا نهاية لقانا هذا معكم اليوم من نبض المساء. أجمل تحية هجر مناعي، ألفة أبو عشا، هشام بن صحابة، مولجي لهوي ملي، ويمين رزيق. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف، وإلى اللقاء.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تزامنا مع موسم الحصاد لزراعة الكبرى تنتظم أيام 19 و20 وحد والعشرين من جوان جري فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة. وفق ما أعلنه رئيس جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة محمد بن عيش اليوم خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة، هذا وتشمل فعالية المهرجان ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية وقرية حرفية وعرض المنتوجات الفلاحية المحلية والتراث المادي واللامادي. سيجتاز 32,400 مترشحين بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2020 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات البلاد. أفادت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة الأسماس تسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85

0: توافق إيران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع، الناس تسمع فينا بالإنترنت، تسمع فينا براديو، تسمع فينا بكل وسائط التواصل الاجتماعي. هذه جولتنا الإخبارية اليومية في هذا التوقيت من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. إذن ركاب في ساعة من تصريحات وأيضا من أخبار وأحداث محلية بالأساس جهوية وطنية وعالمية، برشا عناوين نتحدثوا على مخلفات الأمطار الأخيرة وطرق التعامل معها، نتحدثوا على الصابة اليوم واتحاد الفلاحين، نقابة الفلاحين أيضا لحاضرة في الموضوع، نحكو على مركز التكوين المهني الفلاحي واستعداداته بالطبيعة للموسم التكويني القادم، العاملات في القطاع الفلاحي وتواصل تكرر الحوادث التي تودي بحياتهن في رحلة الركض وراء لقمة العيش. نتحدث على التجهيز ورصد اعتمادات الجزء الثاني لأشغال النظافة والتهذيب بالطرقات المرقمة في كامل تراب الجمهورية. الجيش الوطني يحتفل باليوم العالمي للطفل الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى، نحكو على حقوق الطفل الإفريقي والتونسي. نتحدث زيدا على عودة التونسيين بالخارج عبر الملاحة واستعدادات بتبيعة والأرقام الصادرة عن الشركة التونسية للملاحة. بعد غياب دام 6 سنوات يعود مهرجان الجاز بتبرقة إلى الحياة من جديد. تصريح مدرب، أول تصريح للمدرب الجديد للمنتخب الوطني في مونديال 2026. ونحكو على الكوكب الآخر، جمهور الكوكب الآخر، جمهور الياباني والسلوك الحضاري بعد المقابلة. تراب على هامش قادة السبع إيران، يعني عناوين كالعادة، يعني يصنع الحدث ويقول إيران استغلت العالم على مدى 47 عام وصفقة الحالية جدار لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأيضا في عنوان آخر يتحدث ترامب على أنه مذكرة التفاهم تنص على دفع، لا تنص على دفع أي أموال لإيران، لكن لا يمكنني منع أي طرف من الاستثمار، وهذا في إشارة للأموال الخليجية. هذه عناوين، تفاصيل أكيد نتبعوها مع بعضنا. شكرا للي يسمعوا فينا، الفريق اللي أمن لكم بتبيع الإخراج الفني لهذه الجولة الإخبارية هجر المناعي وهشام بن صحابة معنا في قاعة الاستماع. من أمام الميكروفون سندس مسعاوي تحييكم جميعا، ونبدو من البداية. ما زلنا نتحدث على مخلفات الأمطار الأخيرة، وربي نعم علينا الحمد لله، رانا مانيش معنا ناكرين لفضل ربي ونعمته علينا، لكن اليوم رانا ناكرين لطرق التعامل مع الوضعية. اليوم البنية التحتية الغير جاهزة حتى لنفخة الهواء، شوية مطر مهما كانت قوة الأمطار هذه، معناه تقلع الطريق، حفر الطريق، يتحفر الفسيات. هذه طبعا من بين الأطراف المعنية بالأمر هي الإدارة الجهوية للتجهيز بالكيف، وإحنا نحكو على الكيف. كان حاضر المدير الجهوي للتجهيز بالكيف يمن الشيحي مع زميلتي حنان بن مصطفى في زوايا الأحداث.
3: بالنسبة لنا نحن كإدارة جهوية للتجهيز وكعضو في اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ومجابهة الكوارث، احنا تلقينا نشرة تحذيرية لتوقع نزول كمية تامة بالأمطار بمدينة الكيف، وكنا على ضوءها هي يعني قمنا بالاستعداد ووضعنا الفرق والإمكانيات يعني على

0: على تأهب وبالتنسيق زاد مع السيد رئيس اللجنة اللي هو السيد الوالي كيف، كان التحرك الميداني عقب الأمطار اللي هي أمطار ما هيش عادية، أمطار كبيرة في وقت في زمن قياسي معناها وجيز، يعني من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة ونص تقريبا تجاوزت الكميات 50 ملم. ونظرا لتضاريس يعني مدينة الكاف اللي هي جاية في يعني في هضبة جبلية، بطبيعة المشاكل الكل باش تكون في على مستوى يعني الكاف الغربية منطقة برنوس، أو يعني النقطة هذيك هي اللي باش تتجمع بها الكميات متاع السيول ومتاع المياه. بالنسبة لنا نحن مصالحنا معناها دخلت حتى الساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بتنظيف الآثار متاع السيول، حتى يعني البارح واصلت التدخلات بفتح المسالك بمعتمدية تقييد سيدي يوسف ومعتمدية تجروين، كذلك الأغصان الأجزار اللي المتساقطة، كذلك تم التدخل عبر المقاولات في الطريق الجهوية رقم 173 يعني منطقة الطويرف. يعني هذوما مجمل التدخلات. تم الإذن زاد المصالح إدارة المياه العمرانية للتنقل لولاية الكاف لمعاينة الأضرار والوقوف على يعني تقييم وضع المنشآت تصريف مياه الأمطار، وهم اليوم في الولاية في قاعدين يعملوا في زيارة تفقدية. الاستعدادات متاعنا زاد ترافير إدارة المياه العمرانية اللي هي قامت بدراسات لحماية مدينة الكاف من الفيضانات اللي هي تتمركز كلها يعني في المناطق اللي انت ذكرتها فهمتني ولا لا في برنوسة، وان شاء الله دراسات في مراحل متقدمة، وان شاء الله في جويلية يخرج معناها طلب اعلان العروض يعني لمعالجة هذا الاشكال يعني بصفة جذرية ونهائية ان شاء الله.
1: هنا نستنوا بالحق روانا، نستنوا في البلدية في التجهيز بشتوفي بوعودها للمواطنين اليوم على مستوى تحسين وضع البنية التحتية في مدينة الكيف. الحقيقة اللي ولت لا تطاق بالحق، معناها رو ما فما حتى طريق نجد نمشي فيه لا بالكهرباء ولا على ساقيك. نتحدث على الأضرار أيضا، وكنا حكينا عن نهاري زد على الأضرار بولاية سليانة خاصة معتمدية الكريب، وأكثر تفاصيل مع عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي.
2: سجلنا أضرار مادية تتمثل في سقوط بعض الأسوار لبعض المنشآت العمومية وتسرب المياه لبعض المنازل ولساحة مدرسة الإعدادية بالكريب. قامت لجنة الكوارث بزيارة للكريب، تم اتخاذ بعض الإجراءات هي التدخل العاجل لرفع الأسوار اللي سقطت، كذلك فك العزلة بعض المسالك والطرقات اللي جرفتها المياه. تم زاد استخدام آلة جارفة من معتمدية بوعرادة باش تعاضد مجهود جهودات بلدية الكريب، كذلك بلدية الكريب أمس نهار كامل وهما قاموا بالتدخل لرفع الأتربة الموجودة في الطرقات.
1: إذن هذا عن ولاية سليانة، ونتحدث ما زلنا الحقيقة على الأمطار ونحكوا على الأضرار اللي كانت ناجمة عن الأمطار لكن تخص البنية التحتية. نحكوا اليوم على الصابة ودعوات اليوم للتوقي والمحافظة على الصابة وعلى أيضا الثروة الغابية. هذه النداء والدعوات جت من نقابة الفلاحين، رئيس نقابة الفلاحين ليث بن بشر.
3: الناس تكون اكثر شويه حذر، نبداو من احنا ساعه الفلاحه البلايص اللي تبدا قريبه الكياس نعملوا فيها كالزنار، سيما في المساحات اللي تكون واسعه شويه تتقسم في اثنين ولا على الاقل يدور بها زنار ويتحرث، ثم انه تكون هذه تراكتورات وماكينات مجهزه على الاقل رغم اللي هي الدفوزه نتاع الحرائق مثيل مثل هي حرائق كبيره لا قدر الله. والناس المستعملين الطريق لان ارزاقنا على الكياس اللي متعدي جاي خارج ماشي كيف الزندوب الباش الماطر بركلة الحصايد على اليمين وعلى اليسار من سهونج باش يرمي بون تاع جارو في الكياس، انا الدنيا سخونه الدنيا كلها شايحه حتى الاعشاب الطفيليه هي بيد نجم تشد فيها من الاول ولا قدر الله يمشي كناري في الهشيم. اخواننا في الحمايه المدنيه لعل في بعض الاماكن لازم مراكز متقدمه مثلا ولايه كبيره.
1: نحكي على الصابة، وتقريبا كل ولاية عندها خصوصيتها وعندها طاقة بتبيع الانتاج والاستيعاب متاع تجميع الحبوب. نحكي على سليانة، اخر تصريح كان للمدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة اللي تحدث على رقم اللي هو لحد يوم امس 388 الف قنطار من الحبوب اغلبها من مادة الشعير. اذا نستمعوا لحسن الخضراوي المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة.
4: وصلنا إلى حد يوم 16 جوان جمعنا 388 ألف قنطار موزعة بين 93 ألف قنطار قمح صلب، 37 ألف قنطار قمح لين، و255 ألف قنطار شعير، وكميات صغيرة في حدود 673 قنطار تنقيصات. عملية الإجلاء انطلقت صفة مبكرة تقريبا منذ 4 جوان، دا ديوان الحبوب في إصدار طلبات التزود وعملية الإجلاء. وصلنا بنفس التاريخ يعني 16 جوان أجلينا 72 ألف قنطار، الأغلبية شعير. الهواء انطلق الحقيقة يعني الكميات تقريبا في حدود 30 ألف قنطار، وموجودة في عدد قليل يعني من المراكز، حدود 5-6 مراكز قاعدين نتبع فيها، وأصدرنا طلبة التزود والمتابعة يعني بشكل يوم.
1: نحكو بتبيع على تواصل موسم حصاد الحبوب بمختلف الجهات المنتجة في تونس، ومؤشرات إيجابية بشأن الصابة المرتقبة لسنة 2026، ربي يوصلها بالسالم مع الأمطار الغزيرة ولا البرد ولا الحرائق اللي تفند في بعض الأحيان التوقعات. إن شاء الله بالحق ربي يوصلها بالسالم، وإحنا رو نحمو صابتنا. الكوارث الطبيعية معنيش يد فيها، لكن الفعل الإنساني هو اللي يلزمنا ننتبه له. اليوم يلفت طبعا المهنيون إلى عديد الصعوبات لرافقة انطلاق الموسم، وأثرت علينا ساق التقدم تاعه في بعض المناطق. تقريبا وصلت نسبة تقدم موسم الحصاد إلى حد الآن 20%، والظروف الجوية وخاصة الأمطار الغزيرة اللي شهدتها ولايات الشمال والشمال الغربي ساهمت في تأخير عملية الحصاد ببعض المناطق، لاسيما في عدد من معتمديات سليانة والكيف. كان بالإمكان أحسن مما كان، يمكن هذه الجملة اللي ناخذوها من رئيس اتحاد الفلاحين معز غدان.
5: حبوب السنة معناها كان متأخر شوية، لأنه نعرفه كان موسم مطري بامتياز السنة هذه، كذلك يعني المناخ اللي كان ممكن بارد شوية أخر عملية يعني الحصاد، لكن الحمد لله عديد الولايات انطلقت في العملية هذه. نعرفه الكل أنه يعني السنة العوامل المناخية كانت جد ممتازة، رغم البعض المصاعب خاصة في بداية الموسم اللي نذكروها هي فقدان مادة الدي ا بي، اللي هي كذلك يعني المشاكل المتكررة اللي هي فيما يتعلق بتوفير البذور وخاصة البذور الممتازة، وفي آخر موسم اللي ممكن كانت تكون يعني الصابة أكبر من أو أكثر من اللي باش نجدوه طوى، هو فيما يتعلق بفقدان مادة الأمونيتر اللي ما تزودناش بأكثر من 50 أو 60%. على كل هذا الكل إن شاء الله ما يأثرش على الصابة ككل، ونقوله احنا تقريبا باش توفر لنا في حدود 60 أو 65% من احتياجاتنا الوطنية من المادة هذه الاستراتيجية.
1: نحكو على ندوة صحفية اليوم تنعقدت بباجة لتقديم برنامج الدورة السابعة لمهرجان القمح. بتبيع المهرجان هذه من تنظيم جمعية منتدى باجة، ويتضمن البرنامج ندوة علمية إضافة إلى معرض لمنتوجات المرأة الريفية. متابعة وأكثر تفاصيل مع زميلة ناجي الخلولي.
6: تم خلال هذه الندوة الصحفية تقديم أهم فقرات مهرجان القمح في دورته السابعة، وفق مدير المهرجان ورئيس جمعية منتدى محمد بن عيش.
7: برنامج مميز داري فيه العديد من الفقرات، في قرية السنابل، المجامع المهنية الفلاحية التقليدية، نشاط ثقافي فلاحي تجاري رياضي، عنا زد الندوة العلمية الوطنية أي دور الفلاحة ذكية في تحقيق السيادة الغذائية، عنا نشاطات موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى يوم الأحد، عنا عرض مميز للفنان يوسف فراشي، حرث تراثي في ثقافي مميز.
6: أهداف عامة لمهرجان لتثمين قطاع الحبوب وفق مدير مركز البحوث الزراعية بباجة بشير بن نونة.
8: بالطبع لأنه مهرجان القمح هو مرتبط بقطاع الحبوب وقطاع استراتيجي، احنا مش تكون مشاركتنا في دعم هالمهرجان هذي جناح انه يعرض فيه المركز يعني آخر البحوث في مجال الزراعات الكبرى، وكذلك يعني بمشاركة المركز بندوة علمية قيمة في خلال هالندوة العلمية دي نحاولوا باش نجاوبوا على سؤال هام واستراتيجي اللي هو أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية.
6: هذا وسينتظم مهرجان القمح بباجة بداية من بعد غد الجمعة وسيتواصل إلى يوم الأحد جملة من الفقرات المتنوعة.
1: ما دمنا نحكو على الفلاحة نحكو على مكسب اليوم تكويني في الكيف اللي هو مركز التكوين المهني الفلاحي واللي باش يعمل حملة تحسيسية انطلاقا من الاثنين الجاية للتعريف باختصاصات التكوين والأنشطة الموجودة بالمركز للتلاميذ مستوى ثانية ثانوي منهات. إذن باش نسمع أكثر تفاصيل مع منسقة المركز مركز التكوين المهني الفلاحي بالكيف راضية المناعي.
9: مركز تأسس سنة 2000 يؤمن تكوين أساسي مستوى مؤهل التقني المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المضمرة المعنيين بهذا التكوين تلاميذ مستوى سنة ثانية منهات فما فوق يعني سنة رابعة ثانوي اللي ما هوش مخلين تحصلين على شهادة البكالوريا، والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي ومستوى سنة رابعة ثانوي حتى اللي متحصلين على البكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية إنتاج نباتي يعني يقرأ أشجار مضمرة مع زراعة الخضروات والتصرف، وإنتاج حيواني يقرأ تربية أبقار أغنام وتربية النحل. يتحصل المتكونين في آخر التكوين على شهادة رغبة للانتصاب للحساب الخاص اللي تخول لهم الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرب. وفي هذا الإطار المركز ينظم يوم الاثنين 22 جوان 2026 يوم مفتوح للتعريف أنشطة المركز وبالاختصاصات التكوين المبرمجة للسنة التكوينية 2026-2027 إن شاء الله.
1: نحكو على ركيزة أساسية اليوم في القطاع الفلاحي واليد العاملة الفلاحية اللي هي المرأة. اليوم العاملات الفلاحيات ما زالت تتواصل معاناتهم مع النقل وحوادث النقل المتكررة واللي تودي بحياة الكثيرات منهم أو الإصابات البليغة واللي تقضي على مستقبلهم المهني وبالتالي على عائلات تقتات من وراء الأيدي. هذه اللي اليوم كل ما وصلنا له من نضالات ومن قوانين تحمي المرأة العاملة في القطاع الفلاحي إلا أنه يبقى الحال على ما هو عليه. موضوع كان خذيته زميلتنا أخيرة شيرني أثرته وكان طبعا محل نقاش مع ضيوفها اللي اختارت أنهم يكونوا حاضرين معها كالعادة الأستاذ نجاح سالم والنائبة بسمة الهمامي. إذن خلينا ناخذ الجانب القانوني في المسألة مع الأستاذ نجاح سالم.
10: البي سيدة خيرة أنه أي. عندنا مرسوم عدد 4 لسنة 24 المرسوم هذايا نصص على حقوق العاملات في القطاع الفلاحي والعاملات الفلاحيات وتحلهم العديد من الأفاق. المشكلة وين يعانوا مع الأسف وما زالوا مع الأسف أنت محقة فيها علاش؟ لأنه هذا المرسوم أقصد المرسوم عدد 4 لسنة 24 حتى وإن كان من النصوص القانونية التي هونت نوعا ما على المآسي وعلى المشاكل التي تعيشها النسوة في القطاع الفلاحي وخاصة في علاقة بالنقل ونقلهن، فإنه ثم 9 أوامر قرارات و3 اتفاقيات ما زال ما تم سنهم. مرة أخرى نرجع للنصوص التطبيقية التي تحدثنا عليها براتيك ما في كل حسن تحصل على النصوص التطبيقية بمعنى أوضح وأدق. حتى وإن كان ضمن هذا المرسوم العديد من الحقوق لهؤلاء النسوة فإنه النصوص التطبيقية في ظل عدم وجودها فإنه الوضعية تبقى على ما هي عليه إلى حين أن تصدر هذه النصوص. براف نستنى مرة أخرى صدور هذه النصوص، لكن نحن نستنى في صدور هذه النصوص رأوا أي قانون بما في ذلك المراسيم ومنهم المرسوم عدد 4 لسنة 24 20 هذا المرسوم رأوا يطبق بحكم أنه قانون من قوانين الدولة بمعنى أنه ثم هنالك من المسائل الممنوعة على الناقلين على الناس اللي تركب سنساء في الحافلات وإلا في الكراهب الخاصة وإلا في الناقلات الخفيفة كما يسميها المرسوم. براف عملية النقل والعملية التنقل متاع النساء هذوما عبر هذه الوسائل في حقيقة الأمر يمنعها المرسوم.
1: بين التشريع وبين القانون الحقيقة مسافة طويلة جدا، وعلى أرض الواقع هذا كله يبقى تنظير. اليوم رغم ما وجود القانون والمراسيم إلا أنه يبقى الوضع على ما هو عليه. خلنا نسمع أكثر التفاصيل مع الجانب التشريعي اليوم. نشوفوا النائبة بسمة الهمامي ماذا تقول، وانتبهوا بالليل المقدمة متاحة ماذا قالت في هذا الموضوع.
11: كل ما تصير فيه يصير التضامن ويعصفوا روسهم ويحطوا محارم الداده فوق روسهم ولا يعملوها حتى بيكيني ويعملوها في في في في, في على كتافاتهم وكله. والله وضعية العمليه دي ذات غلت الخبز على داده في محارمتها, خاطر محارمتها كانت ب 4000 وكانت موجوده في كل بلايص. تو بك الاشكال هذيك التضامنيه اللي ما عندها حتى وين ما عندها حتى افق معناها من اجل التغيير الثوري, غلت الخبز تو محارم الداده ولت ب 25 و 30 دينار. اي جوستومون احنا وقت المرسوم اتينا على كل فصول وكنا ننتظر انه التغيير سيتم معناها فيسع يعني استجابه لقيمه المرسوم هذاك وعليه جاي, وفرحنا به. اول نص تشريعي يعترف بحقوق النساء العاملات في المجال الفلاحي ومعناها ينظم الوضعيه التشغيليه الشغليه للصحه السلامه المهنيه ظروف النقل تامينه نظام التعويضات الجرائم المنحة الإدماج والتأهيل والتكوين صندوق خاص للحماية الاجتماعية لعاملاته ومعناها ونظام كامل معناها الاجتماعي وكل معناها أدخل عليه نوع من المرونة باش نقتصر الطريق ونقتصر الإشكاليات معناها ونخلو حاجة منجزة حقيقة في أفضل الظروف في أسرع الظروف معناها شكل من أشكال معناها الاعتراف بأن الفئة هذه يلزم حماية اجتماعية. فهمت هذه جاء نتيجة نضالاتهم وتضحياتهم وشاف الجان باش يواصلوا النضال متاعهم الميداني. فهمت أكثر حلقة منتجة في دورة الإنتاج المرسومة هي بعد الضربة سنة 2024 اليوم مر عليها عام وتسعة شهور ونحن في حالة انتظار. الدولة الاجتماعية تتطلب إعادة هيكلة حقيقية وتتطلب برشة جرأة وبرشة ثورية وبرشة إجراءات معناها وقرارات ثورية لازمها تنفذ اليوم مش غدوة.
1: وزارة التجهيز والإسكان في بلادنا تشرف على شبكة واسعة تتكون من 20,000 كيلومتر من الطرقات المرقمة بين الطرقات السيارة والوطنية والجهوية والمحلية إلى 58,000 كيلومتر من المسالك الريفية اللي تتولى صيانتها وتهيئتها. هذا ما جاء على لسان كهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان سيدة زينة التخيل اللي حكت على أنه اليوم تدخلات الوزارة تتمثل في عمليات النظافة وجمالية الطرقات وإصلاح الطرقات والتشوير الأفقي والعمودي وصيانة المسالك الريفية بالإضافة إلى التنوير العمومي على الطرقات المرقمة. قبل ما نسمعه أعطيكم رقم فقط أن الوزارة رصدت اعتمادات ب 18.2 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بالطرقات المرقمة.
12: تحديد حوالي 10 مليون دينار لنتوياج وكيراج ل 24 ولاية بالإضافة إلى 8.2 مليون دينار قولين الشبان اللي نتعاونوا بيهم باش نعملوا صيانة الطرقات. في التوتال بالنسبة وزارة التجهيز مخصصة في العنوان الثاني 18.2 مليون دينار لنظافة. عن أشغال بدأت من مارس وأشغال بدأت من أفريل, توا هذي الاستعداد للموسم الصيفي. مسح الحواشي بدأ من شهر أفريل لكن بعد ما صابت المطر قاعدين نعاودوا في مسح الحواشي. إصلاح قارعة الطريق الميزانية متاح حوالي 11 مليون دينار, حوالي 5.1 مليون دينار مخصص لتونس الكبرى للعناية والنظافة. دخلين على سيف ماذا بينا اللي يبدأ يتكيف في كرهبته ما يشدش بونطة السيجار ويطيشها نجم تسبب في حريقة. الحاجة الثانية نعمل ساشي صغيرة في كرهبنا وبعد أول بوبالة نحطها فيها.
1: نمشوا للوزارة الدفاع الوطني ونعرفوا أن تونس عندها إسهامات أممية اليوم في نشر وحفظ السلام في العالم. والمناسبة نتحدثوا كنت ذكروا أمس حكينا على الاحتفال باليوم العالمي إحياءه اليوم العالمي للطفل الإفريقي. الجيش التونسي اختار وأيضا بالتزامن مع احتفاله بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أنه يجسم القيم الإنسانية النبيلة اللي دأبت عليها المؤسسة العسكرية التونسية واللي تميزت بها في المهام الأممية أنها نظمت يوم تحسيسي فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية إفريقيا الوسطى, نظم يوم تحسيسي بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية على غرار منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف. تقرير مزيان برشا مزيان على الاخر لزميلتنا نبيل عبيد.
13: في ادغال افريقيا اين تتعانق الظلال الكثيفه ويخيم الصمت والهدوء يخفي وراء السكون نبضا لحركه تدب لا تهدأ ولا تلين تتسارع الخطى ثابتة تشق طريقها، كأن الأرض تعرف وقع أقدامهم وتألف حركاتهم. ليسوا غرباء عن المكان، هم أبناء تونس وبناتها. هم أبناء الجيش التونسي، قدموا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لينيروا ظلمة الليل، يحملون في قلوبهم شعلة نور لا تنطفئ، عيونهم تهدي الطريق كالنجوم، يمضون في أداء الواجب بعزيمة لا تلين. هم جنود الخضراء، قدموا إلى هذا البلد يحملون في تفاصيلهم شيئاً من بحر تونس، من شمسها، من عبق تاريخها وحضارتها. لا تسمع لهم جلبة، أفعالهم شاهدة على وجودهم. لا يلهثون وراء الشكر والثناء، بل يصنعون قيماً لتبقى أثراً حين يرحلون. أينما مروا أحدثوا الفرق، أمنوا الأرواح وركزوا النظام والاستقرار. في ملامحهم هدوء الواثق من نفسه، وفي أعينهم يقظة وأهبة واستعداد. وخلف هذا الجهد تنبض إنسانية لا تقل أهمية ولا قوة ولا شجاعة. فريق طبي من أبناء تونس خلف خط النار، بسلاح العلم والخبرة والشجاعة مدججون. هم يحرسون الحياة في أكثر لحظاتها حرجاً، يسهرون بقلوب لا تتعب، يعيدون للإنسان كرامته، يعيدون له الأمل، ويخففون الألم، ويضمدون الجراح. هم عيون لا تنام، بأيدي ترفض الاستسلام، تعيد للنبض إيقاعه وللتنفس انتظامه، وفي اللحظة الحاسمة تعيدك للحياة. هم يعيدون كرامة الإنسان حيث كادت أن تضيع، يؤدون واجبهم بضمير، وبين من يحمي ويبني ويداوي تتضح الصورة وتكتمل الحكاية، حكاية الجيش التونسي، وبفضل خبرة تراكمت طوال سنين. ترسم القيادة بالتعاون مع الأمم المتحدة التوجهات وتنسق المهام وتتابع التنفيذ في كل مرحلة، ملتزمون بهدف واحد، ترسيخ السلام وحماية الإنسان. يعملون تحت راية الأمم المتحدة بكل ثقة وثبات، مهمتهم واجب وعات على تكريس الأمن وتيسير الحياة. ها هو يواصل كتابة فصل جديد من التاريخ، رايته ترفرف عالياً، منارة تنير السبيل، تزرع الطمأنينة والأمل. رسالته ليست مجرد ألفاظ عابرة، بل عهد يصونه على الدوام.

0: هذا هو فيق المشاة الخفيف التونسي.
1: طبعا هذا تقرير لمشاركة فيلق الجيش التونسي في احتفالات اليوم العالمي للطفل الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى. كنا تحدثنا البارح على اليوم العالمي لحقوق الطفل الإفريقي، وكان حديث على تأسيس ائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، وكان سمعنا إكستري صغير لرئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف. نرجع اليوم ونحكو في نسمع زوز مقاطع مهمين الحقيقة. نتحدث اليوم على حقوق الطفل الإفريقي اللي ما جاء على لسان رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أنه الشعوب الإفريقية وحقوقها لم تكن يوما لدى المؤسسات الدولية.
2: البلدان هذه قاعدة مفقرة لأنه أعطينا كل المواضيع المهمة ما بين إيدين مؤسسات دولية اللي نراه اللي احنا مناش الأولويات نتاعها. ترى اللي التعامل بمكيالين يظهرني ما فهمش حاجة واضحة أكثر من الوضعية اللي موجودة في فلسطين، اللي بينت اللي الحقوق ما همش حقوق بالنسبة للناس الكل كيف كيف. عند كل هالمنظمات هذه بينت اللي إذا كان ما فماش إرادة من الداخل باش نجموا نرجعوا المستوى متاع الاعتراف بأنه المنظومة الحقوقية تخصنا احنا كذلك. تعرف عنا مثال تونسي يقول لك ما يندب لك كان ظفرك وما يبكي لك كان شفرك. إذا كان احنا ما نبثوش الوعي في كل النسيج المجتمعي في تونس باش نجموا نرتقيوا الكل مع بعضنا بالمستقبل نتاع القاره الافريقيه ماناش باش نخلطوا. احنا كذلك الوعي نتاعنا مرتفع في تونس، هذيك علاش نقول احنا عندنا دور رئادي ولازمنا نرجعوا نستبطنوا الانتماء الافريقي لكل التونسيين والتونسيات، مش كل من راه واحد بشر سود البشره نعطوه بالافريقي واحنا تقولش انا جايين من افغانستان ولا من دراوين، احنا افارقه.
1: نحن فرقة، واليوم الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل يهدف إلى رفع الوعي الإفريقي بواجبه إزاء القارة الإفريقية. اليوم ضرورة التوجه إلى كل المؤسسات الاقتصادية لتشتغل على السوق الإفريقية من أجل حسن الاستثمار على مستوى النهوض بقطاع الطفولة. اليوم يتحدث رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل على ضرورة مغادرة مربع التفقر المستديم للقارة الإفريقية، ويقول أنه اليوم ارتفاع الفقر يزيد من خطر تزويج القاصرات رغم كل القوانين، وذي الموضوع اللي خذوه بعين الاعتبار في هذه السنة. طبعا ذكروا أنه إحياء لذكرى اليوم العالمي للطفل الإفريقي.
2: الحاجة الأولانية هو الفقر والجهل، وهذاك هو اللي قاعد يجيب في كل بقية الانتهاكات لحقوق الطفل. إذا كان احنا عطينا الموضوع متاعنا على تزويج القاصرات وعلى البتر العضوي على خاطر راهو الطفلة الإفريقية هي النواة متاع العائلة الإفريقية، ونعرفوا اللي العائلة هي تلك الخلية اللي بتتكون بها كل المجتمعات. ولذا نتراه في تونس وقت اللي المرأة التونسية اخذت كل الحقوق نتاعها المجتمع التونسي راه اتطور بكله ككل، لأنه المرأة التونسية واعية، لأن المرأة التونسية هي اللي واقفة على العائلة نتاعها، هي اللي واقفة على تنمية الأجيال القادمة، لأنه الأزمات المتتالية والضغط اللي قاعد يجي على العائلات التونسية هو اللي خلى ولات كيني في العائلات الفقيرة اللي ما عادش نجم توفر الأدنى الحقوق للأطفال نتاعها، ولو يمشيوا للتزويج نتاع الفتيات نتاعهم دون السن القانوني ومع سوء الحظ رغم كل القوانين اللي موجودة في تونس. وقت اللي فما استثناء، أكل استثناء يستغل لانتهاك الحقوق متاع الطفل. عنا استثناء متاع المصلحة الفضلة للطفل، يوليوا القضاة عبر أكل استثناء ذيك يقول لك شو نعملها إنا إذا كان ما نزوجهاش ما كانش باش تولي تهمل وباش تولي تمشي وطفلة من يدينا، دونك نزوجها خير، هذاك أخف الضررين. أخف الضررين هذاك ضرر جسيم، لأنه الطفلة اللي ما استكملتش النمو الجسدي متاعها والنمو المهني كيفاش باش تنجم في عمر 15 سنة ولا 16 سنة باش تولي أم وتسهر على عائله وتربي اطفال واحد اخرين. وقت نقول لك احنا رياديين بالنسبه لكل اللي ما موجود في القاره الافريقيه، هذاك بالمجد المكتسبات نتاعنا لازم نحافظوا عليها. وقت اللي نحكيوا على تزويج القاصرات باش تفسروا اللي راهو المكتسبات ماهيش نهائيه. اذا كان ما تكونش عندك يقظه مستمره باش تنجم توفر الحقوق نتاعك المواطن الصامت اللي ما عندوش حتى امكانيه باش ينجم يعبر. وقت اللي انت صغيره من عمرها 13 سنه ولا 14 سنه يقع التزويج نتاعها من طرف اقرب الناس ليها، الانتهاكات نتاع الحقوق نتاع الاطفال تصير صلب المؤسسات اللي تحميها. اوصلوا الاحصائيات تاع مندوب حمايه الطفوله، 60% من الانتهاكات نتاع حقوق الاطفال من طرف العائله ولا من طرف المؤسسات التربويه. هذا يوريك اللي اذا كان ما تكونش فما يقظه مستمره من طرف المجتمع المدني ومن طرف المؤسسات نتاع الدوله، راهو الرجوع الى الوراء سهل وسهل جدا.
1: اذا نتحدث في موضوع اخر زيد اليوم، انطلاق طبعا الموسم الصيفي وعوده التونسيين بالخارج وتنظيم رحله على متن سفينه تانيت عفوا. اذا باش يتم اليوم فما ارقام باش يتم تامين السفرات هذه على متن زوج سفن هي تانيت وكارتاج. نعطيكم رقم قبل ما نستمعوا للمتصرف المفوض لشركه الشركة التونسية للملاحة، 149 رحلة بحرية خلال هذا الموسم الصيفي لتأمين عودة التونسيين بالخارج. عدد الحجوزات بلغت 150,000 ومن المنتظر أنه تتجاوز 200,000 عملية حجز. أكثر تفاصيل نسمعها مع المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة حبيب كريم.
3: 149 رحلة حضرتها الشركة التونسية للملاحة على زوز بواخر نتاعها تانيت والكارتاج في الموسم الصيفي هذا. وعندنا بالنسبة للحجوزات قرابة الوقت الحاضر فما 150,000 عملية حجز قاموا بها مواطنين التونسيين بالخارج، وحنا نأملوا باش نكونوا من هنا لآخر الموسم نخلطوا أكثر من 200,000 حجز.
1: إذا نتحدث على موسم سياحي، مادام نتحدث على عودة التونسيين بالخارج ونعرف أن الأجواء السياحية لتعم في فصل الصيف، نحكو على عودة الحياة لمهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. هما حتى قبل 6 سنوات تقريبا من 2011-2012 ما عادش القلق والرونق اللي عارفوا مهرجان الجاز قبل سنوات 2000 وحتى 2008-2009، يعني كان يستقطب نجوم عالمية من الجاز قبل 6 سنوات. لماذا؟ لأنه ربي يهدي فما وزير ثقافة آنذاك كان إذن بأنه يتعمل مهرجان الجاز في تونس العاصمة. وقت اللي اليوم نحكو على اللامركزية الثقافية وإقضاء على آمال مهرجان الجاز في تبرقة على أنه يقع تدعيمه وأنه يرجع إلى الحياة ويستعيد طبعا الألقة متاعه والعروض العالمية متاعه، اليوم يعود بأي شكل بأي لون؟ ننتظر أن يكون بالحق في مستوى مهرجان الجاز اللي عرفناه في السنوات الفارتة قبل ما طبعا يتوقف. نعرف ونسمع أكثر تفاصيل عن الدورة 20 لمهرجان الجاز بتبرقة مع مندوب الثقافة بجندوبة وليد المسعودي.
4: تنمية النشاط السياحي يمر حتما عبر استحداث نسق الاستثمارات الخاصة. نحن نسعى لاستقطاب نوايا استثمارية نوعية. هناك 3 مشاريع كبرى ستنضاف للجهة بعد استكمال جميع الإجراءات. أحداث 3 نزول سياحية بمواقع أو عقارات تابع المنطقة السياحية المرجان بتبرقة لإنجاز عدد 2 نزول من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم. طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير. استثمارات جملية ب 500 مليون دينار. هذه الاستثمارات الهامة من شأنها أن تساهم في تطوير طاقة الإيواء، وبالتالي يمكن تسويق الجهة بطريقة مجدية لدى متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية لجلب واستقطاب أسواق خارجية أخرى، إضافة إلى خلق المواطن الشغل.
1: كنا نستمع للمدير المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرويني، واللي ما بعدناش راهو على الموضوع تحدث عليه اليوم، تدعيم البنية التحتية السياحية بولاية جندوبة، وطبعا نوايا استثمارية مهمة اليوم بقيمة 500 مليون دينار لدعم عدد من المنشآت السياحية الفندقية اليوم بتبيعة لدعم المشهد السياحي، وكذلك عودة الحياة أيضا لمهرجان الجاز اللي يعطي زادة دفع كبير. نعرفوا أنه مهرجان الجاز راه كان يستقطب جمهوره من أوروبا وخاصة من أوروبا الشرقية، اللي اليوم عودة السياح من أوروبا الشرقية إلى تونس وعودتهم إلى تبرقة، معناها رحلات كانوا ينشطوا تبرقة، وكانت تقريبا الوفود هذه الدعم الوفود السياحية، وطبعا الأجانب اللي يحضروا في الصيف التونس وجهة مهمة جدا كانت بالنسبة لهم تبرقة. باش نمشوا إلى كرة القدم ونحكوا على المونديال، ونحكوا اليوم على المدرب الجديد للمنتخب الوطني بعد إقالة صبري اللموشي، إذن إيرفي رونار. نتحدثوا على هذه الشخصية، البارح كنت حكيت تعطيتكم شوية نبذة على السي في متاعه. أول تصريح ليه مدير إذن مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
5: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match. Pour répondre à votre dernière question, pour l'instant on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match, mais pour l'instant on en reste là, c'est le plus important.
1: طبعا فقط هو ترجمة سريعة أنه ما حكيش معاهم معناها شخصيا، يعني بالواحد أحكي مع المجموعة نصيف ساعة تقريبا، وكان تفرج في المقابلة أكيد الهزيمة الرزينة الكبيرة بالحق معناها لمنتخبنا الوطني. تفرج أكيد يزم يتفرج في المقابلة، يزم يتعرف على الملاعبية، ولو معناها العملية الانتداب متاع المدرب الجديد في هذا التوقيت تبدو غير مدروسة بالمرة. كان ينجم الإطار الموجود غاديك يواصل، وبعد نشوف المنتخب ونبنو من جديد على طبعا، لأنه اليوم زوز مقابلات، معناه مدرب يلتحق بمجموعة ما يعرفش يتعامل معها، ما يعرفش نفسيتها، ما يعرفش شخصيتهم، باش يتعودوا عليه في مقابلة في حصص تدريبية، معناها باش يكونهم، باش يدعم طبعا التكتيك متاعهم البدني وغيره. يعني أهل اختصاص رم يعرفوا الشيء ذي، احنا يمكن ملاحظين من بعيد نقول له عملية صعبة، به ما فهمش مستحيل، لكن مستحيل أنه ينجم يحقق معاهم النتائج اللي نحن نحبوها ونحلموا بها وننتظروها من منتخبنا الوطني. إن شاء الله ربي يوفقهم على كل حال، نخرج بأخف الأضرار. من المشاهد التي تبقى دائما في الذاكرة، الجمهور الياباني الكوكب الآخر من العالم اللي ديما يخلي انطباعات جيدة بعد خروجه من الملاعب، طبعا وقت اللي تعادل المنتخب الياباني مع المنتخب الهولندي 2-2، تدوينة كانت انتشرت على كل تقريبا مواقع التواصل الاجتماعي ونقلت من حساب إلى آخر، وحديث على المشجعين اليابانيين اللي طبعا بعد ما تكمل المقابلة ناس تخرج هما يبقوا يجمعوا في الأعلام الزرقاء اللي يدخلوها معاهم في الملعب، هذيك ساشية زرق بعد ما يتفرجوا في المقابلة يجمعوا ما تبقى من فضلات الجمهور في الأكياس هذيك، ويخلوا مكانهم نظيف. إذن الجماهير اليابانية يعني هذا السلوك تقريبا منذ أول مشاركة لليابان في كأس العالم عام 1998. تصرف بسيط من اللياقة أصبح اليوم واحد من أكثر التقاليد احتراما في الرياضة العالمية. يعني غالبا ما تخلد كرة القدم بالأهداف والبطولات واللحظات الحاسمة، لكن أحيانا يكون أكثر ما يذكر هو ما يحدث بعد انتهاء المباراة، حين يغادر الجميع تبقى قلة في المكان يثبتون بهدوء أن احترام الآخرين قد يترك أثرا لا يقل أهمية عن أي نتيجة على لوحة التسجيل. أين نحن من هؤلاء؟ نواصلوا إذن ونمشوا الأخبار العالم. واليوم إذن على هامش قادة السبع اللي طبعا تحتضنها باريس، وحضور ترامب كالعادة كالسبعي يتوسط المجموعة ويقول ما يحلو له. إذن يتحدث عن إيران، ونعرف أنه نهار الجمعة باش يتحول وفدي إيران والولايات المتحدة والوسطاء من قطر من باكستان وغيرهم من الوسطاء اللي كانوا طبعا في أسباب لهذه المذكرة، مذكرة التفاهم. إذن ماذا يقول ترامب عن إيران؟ يقول أنه الصفقة هي صفقتي الحالية، بعد أن استغلتكم إيران 47 عام استغلت العالم، اليوم صفقتي الحالية جدار لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
6: سيكون لدينا دولة إيرانية من دون سلاح نووي، وأؤكد لكم أن رئيس الوزراء يتفق معي بشكل كامل في هذا الأمر أيضا. كانت لدينا مجموعة السبع بالإضافة إلى عدد من القادة، وجميع القادة كانوا مسرورين إلى أبعد الحدود. هذا السيد الجالس بقربي أتى أيضا، وهذا إنجاز مهم، وجميع القادة لم يصدقوا أن الأمر قد حصل. لقد حصل بسرعة، ولكنه في الواقع لم يحصل بسرعة. هذا الأمر نعمل عليه منذ وقت طويل، منذ ولايتي الأولى حين قتلنا رجلا شريرا للغاية هو قاسم سليماني. هكذا بدأت العملية، وما من شخص فعل ذلك باستثناء ترامب. لمدة 47 عاما استغلت إيران العالم، ليس فقط الشرق الأوسط بل العالم، وما من أحد فعل شيئا. صفقة أوباما كانت من أغبى الصفقات التي شاهدتها في حياتي، كانت طريقا إلى سلاح نووي، بينما صفقتي هي جدار يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: كعادته يعني يفاوض ويقصف ويقول ما يريد ترامب، ولكن زاد الطرف الآخر أيضا يفاوض ويفعل ما يريد اللي هو إيران. اليوم برشا معناها بعض من بنود مذكرة التفاهم، وقيل أنه إيران طالبت بأموال، وأنه الدول الخليجية هي من سيدفع هذه الأموال كتعويض لإيران اليوم يمكن في أي شكل من أشكال الاستثمار وغيرها. ماذا يقول ترامب؟ يقول مذكرة التفاهم لا تنص على دفعنا أي أموال لإيران، لكن لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك، في الإشارة إلى الخليجيين.
7: في إطار التسريبات المرتبطة بالمذكرة ومحاولة الرئيس ترامب وإدارته تطويق تداعياتها حتى هذه اللحظة، لا سيما في ظل الانتقادات لها، نفى بشكل قاطع أن تكون المذكرة تتضمن وعودا بإنشاء صندوق لإعادة تأهيل والاستثمار في إيران بقيمة 300 مليار دولار. قال الولايات المتحدة لم عمليا تتعهد بهذا الأمر، ولم تطلب من حلفائها في منطقة الخليج بتوفير استثمارات داخل إيران. إن هذا الأمر يعود لهذه الدول، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن دول الخليج سوف تنتظر لترى تغييرا في سلوك إيران قبل الذهاب إلى الاستثمار. في مسألة نشر المذكرة، وهي باتت مطلبا ملحا في وسائل الإعلام الأمريكية وعدد كبير من السياسيين الأمريكيين لا سيما في الحزب الجمهوري، أوضح نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الوسيط الباكستاني هو الذي طرح طلب التمهل في نشر نص المذكرة إلى حين التوقيع عليها رسميا يوم الجمعة، وأضاف إن الولايات المتحدة تحاول حث أو الحصول عمليا على إطار من أجل نشر المذكرة قبل يوم الجمعة لكي يتمكن الشعب الأمريكي من الاطلاع عليها. أيضا نائب الرئيس أكد أنه سوف يحضر شخصيا التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، وأضاف إلى أن حضوره إلى سويسرا أيضا هو من أجل المشاركة في مفاوضات على غرار مفاوضات باكستان للوقوف عند مدى جدية إيران ونيتها في التوصل إلى اتفاق. على الجانب السويسري القريب من هنا، أشارت الخارجية السويسرية إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة اللوجستية لاستقبال الوفود الرفيعة من الولايات المتحدة، إيران، ولكن أيضا من قبل قطر وباكستان في منتجع بيرغنشتاك الجبلي في الوسط الشرقي لسويسرا، حيث أشارت إلى أن المجال الجوي سوف يكون مغلقا لتأمين المكان، فضلا عن نشر نحو 2000 جندي من الجيش والذي صرحت به الحكومة الفيدرالية في سويسرا.
1: طبعا كل الأنظار تتجه الجمعة إلى سويسرا لإمضاء الاتفاق مع إيران اللي يقول ترامب من المرجح أن يكون أن يتم يوم الجمعة. بهذا نوصل إلى ختام جولتنا الإخبارية اليومية اليوم في ساعة. شكرا لك هشام، طبعا مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. نخلوكم إذن موعدنا غدوة، نخلوكم طبعا مع بقية برامجنا ولحظات، ونرفع لكم أذان المغرب طبعا من إذاعة الكيف. شكرا للجميع، تصبحون على خير.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية في ظل توصل موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بداية من اليوم ولمدة شهر في تحويل 100,000 لتر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق، وذلك لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري. تزامنا مع موسم الحصاد للزراعة الكبرى، تنتظم أيام 19 و20 و21 من هذا الشهر فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، وفق ما أعلنه رئيس جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة محمد بن عيش اليوم، أعلنه خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة. أكد عضو المجلس الجهوي بسليانا فضل الشنوفي أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية لوكريب مؤخرا والتي شملت تضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا لهذه السنة الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة بدء العملية إذ لم توافق إيران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية في ظل توصل موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بداية من اليوم ولمدة شهر في تحويل 100,000 لتر مكعب يوميا من المياه من سج ملهق، وذلك لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري. ودعت المندوبية جميع المزارعين والمتسكنين المجاورين لواد ملهق لأخذ الحيطة وإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر من ارتفاع منسوب السيلان بالوادي. تزامناً مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى تنتظم أيام 19 و20 و21 من هذا الشهر فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، وفق ما أعلن عنه رئيس جمعية منتدى التنمية تراث وبيئة محمد بن عيش خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة اليوم. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا لهذا العام الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم، أكدت أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لهذا العام من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف إلى المترشحين، وذلك لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية.

الأنوار، أهلا وسهلا بجميع مستمعينا عبر موجات راديو الكيف في سهريتنا لليلة من موسيقى من العالم اللي حبينا نبدأوها بصوت تونسي. أمينة فيخت في ولا مرة، الغنية هذية اللي هي غنتها أمينة ربخيز لملحم بركات اللي غناها ولحنها زادة كيف كيف. نحب نسلم على توت ليكيب اللي معايا في تأمين حصة الليلة، كل من محمد أمين بوبكري على الكونسوليت، سليم رزقي في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم أمينة من أمام الميكروفون. نقول طريق سلامة لكل مستعمل الطريق ولكل الناس اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم، أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف زادة كيف كيف. نسلموا عليكم وإن شاء الله تعديوا وقيت مزيان معنا حتى للأحداش. بطبيعة البداية والانطلاقة كانت بصوت تونسي، وبش نكملوا مع بقية أصواتنا التونسية اللي عنا لليلة في كوكتيل حلو مزيان يجمع بين رؤوف ماهر، شيب بشير، وعدة أصوات أخرى نكتشفوها مع بعضنا.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.
1: يا دغنوش في نجوس تكلم هكا مراحة في أغانينا التونسية بين جديد وبين زيدة الأغاني التراثية المزينة الحلوة اللي نحبوها تكون موجودة في برامجنا. باش نكملوا بالطبيعة في موسيقى من العالم مع الأغاني اللي عنا لليلة هكا نحاولوا ديما لبي ورذي وكل الأذواق اللي سهر معنا واللي تسمع فينا وين ما كنتم بين الأغاني التونسية الشرقية الغربية والمغربية والترابية زيدة كيف كيف حاضرين معنا الكل باش نسمعوهم حتى للحداش. نذكر انتو ما تويك برانش معنا عبر موجات راديو الكيف. نمشيو شوية يا جماعة نمشيو مع أجواء الأغاني الشرقية جديد شيرين تباعا تباعا الغنية هذية اللي ضربت واللي عملت نسب مشاهدة كبيرة برشا عشان يوتيوب. شيرين فاقت 30 مليون يعني عدد المشاهدات. رغب علامة نرجعوا له القديم شوية نسيني الدنيا من أحلى ما غنى راغب علامة معهم زيدة وائل الكفوري هالقد بحبك وائل الكفوري ان شاء الله في الايامات الجاية باش نهبطوله برشا اغاني جديدة. وائل الكفوري اللي عمل بوليميك نجم نقوله مش بالاغاني ما بتغيير الشكل نتاعو الكبير برشا يتسألو هل انه وائل الكفوري مريض هل انه وائل الكفوري عامل ريجيم. احنا نقوله ان شاء الله يكون بخير كيما نتمنيه الصحة ليه وللناس الكلها اللي يسمعوا فينا وين مكان. نكملوا زيدة كيف كيف نوال الزغبي اللي لا تسجل حضورها في ليل يبو الأشواء ونختموا أغانينا الشرقية بالأجواء الصيفية أجواء البحر اللي احنا تويكا يعني في بداية الصيف من خلال غنايتها مارينا. دونك خلينا نمشي ونسمع الكوكتيل الشرقي ونرجع معكم عبر موجاتنا موجات راديو الكافي.

0: كاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسيقى من العالم مع إن العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، ومن عناوينها: دعوات إلى توخي أقصى درجة الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من الحرائق، برمجة جملة من المشاريع الاستثمارية الهامة في القطاع السياحي بتبرقة بقيمة 500 مليون دينار، أكثر من 32 ألف مترشح يشرعون بداية من يوم غد الخميس في إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. رئيس النقابة ليث بن بشر يضيف:
2: الناس تكون اكثر شويه حذر، نبداو من نحنا ساعه الفلاحه، البلايص اللي تبدا قريبه الكياس نعمل فيها الزنار، سيما في المساحات اللي تكون واسعه شويه، تتقسم في اثنين ولا على الاقل يدور بها الزنار ويتحرس، ثم انه تكون هذه تراكتورات وماكينات مجهزه على الاقل، رغم اللي هي الدفوزه نتاع الحرائق مثيل مثل هي حريق كبير لا قدر الله، والناس المستعملين الطريق لان ارزاقنا على الكياس اللي متعدي جاي خارج ماشي كيف الزندوب الباج الماطر بركلة الحصايد على اليمين وعلى اليسار من تهونج باش يرمي بونت تاع جارو في الكياس، لان الدنيا سخونه الدنيا كلها سايحه، حتى الاعشاب الطفيليه هي بيد نجم تشد فيها من الاول ولا قدر الله يمشي كناري في الهشيم. اخواننا في الحمايه المدنيه لعل في بعض الاماكن لازم مراكز متقدمه مثلا ولايه كبيره.
0: أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليان أحسن الخضراوي أنه تم إلى حدود يوم أمس تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب، تم إجلاء 72 ألف قنطار منها إلى الخزانات أغلبها من مادة الشعير.
3: وصلنا إلى حد يوم 16 جوان جمعنا 388 ألف قنطار موزعة بين 93 ألف قنطار قمح صلب، 37 ألف قنطار قمح لين، و255 ألف قنطار شعير، وكميات صغيرة في حدود 673 قنطار تنفيذات. عملية الإجلاء انطلقت صفة مبكرة تقريبا منذ 4 جوان، دا ديوان الحبوب في إصدار طلبات التزود وعملية الإجلاء، وصلنا بنفس التاريخ يعني 16 جوان أجلينا 72 ألف قنطار الأغلبية شعير. الهواء انطلق حقيقة يعني الكميات تقريبا في حدود 30 ألف قنطار وموجودة في عدد قليل يعني من المراكز، حدود 5-6 مراكز قاعدين نتبع فيها، وعزلنا طلبة التزود والمتابعة يعني بشكل يوم.
0: نبقى في سليانا، أن أكد عضو المجلس الشهوي فاضل الشنوفي أنه تم الانطلاق في تنفيذ جملة من الإجراءات والتدخلات العاجلة لمجابهة الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب أمس الأول، والتي شملت سقوط أجزاء من الأسوار وتضرر بعض المسالك الفلاحية والطرقات.
4: سجلنا أضرار مادية تتمثل في سقوط بعض الأسوار لبعض المنشآت العمومية وتسرب المياه لبعض المنازل ولساحة مدرسة الإعدادية بالكريب. قامت لجنة الكوارث بزيارة للكريب، تم اتخاذ بعض الإجراءات هي التدخل العاجل لرفع الأسوار اللي سقطت، كذلك فك العزلة بعض المسالك والطرقات اللي جرفتها المياه.

0: أن ورئيس جمعية منتدى محمد بن يعيش وهذه الإضافة.
1: برنامج مميز ذري فيه العديد من الفقرات، فيه قارة السنابل، المجامع المهنية الفلاحية التقليدية، نشاط ثقافي فلاحي تجاري رياضي، عنا زاد الندوة العلمية الوطنية أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، عنا نشاطات موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى يوم الأحد، عنا عرض مميز للفنان يوسف الراشي، عرض تراثي ثقافي مميز.
0: سيتدعم القطاع السياحي بولاية جندوبة باستثمارة هامة بقيمة 500 مليون دينار تشمل 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تصل إلى 2000 سرير، مما سيساهم في تنشيط مطار طبرق الدولي وخلق مواطن شغل جديدة ودفع التنمية بالجهة، وفق المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
2: تنمية النشاط السياحي يمر حتما عبر استحداث نسق الاستثمارات الخاصة. نحن نسعى لاستقطاب نوايا استثمارية نوعية، هناك 3 مشاريع كبرى ستنضاف للجهة بعد استكمال جميع الإجراءات، أحداث 3 نزول سياحية بمواقع أو عقارات تابع المنطقة السياحية المرجان بطبرقة، لإنجاز عدد 2 نزول من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير، استثمارات جملية ب 500 مليون دينار. هذه الاستثمارات الهامة من شأنها أن تساهم في تطوير طاقة الإيواء، وبالتالي يمكن تسويق الجهة بطريقة مجدية لدى متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية لجلب واستقطاب أسواق خارجية أخرى، إضافة إلى خلق المواطن الشغل.
0: نعود إلى الكاف، فإن يوفر مركز التكوين المهني الفلاحي اختصاصات تكوينية متنوعة لفائدة تلاميذ مستوى الثانية الثانوي منهات وسنة رابعة ثانوي، وفق ما فادت به منسقة المركز راضية المناعي التي أشارت أيضا أنه سيتم تنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذه الاختصاصات يوم الاثنين القادم.
3: مركز تأسس سنة 2000 ليؤمن تكوين أساسي مستوى مؤهل التقني المهني في زراعة وإنتاج الأشجار المضمرة المعنيين بهذا التكوين، تلاميذ مستوى سنة ثانية منهات فما فوق يعني سنة رابعة ثانوي اللي ماهوش مخلين تحصلين على شهادة البكالوريا، والتكوين المستمر موجه لخريجي التكوين العالي ومستوى سنة رابعة ثانوي حتى اللي متحصلين على البكالوريا. ثم اختصاص مسؤول مؤسسة فلاحية إنتاج نباتي يعني يقرأ أشجار مثمرة مع زراعة الخضروات والتصرف، وإنتاج حيواني يقرأ تربية أبقار أغنام وتربية النحل. يتحصل المتكونين في آخر التكوين على شهادة رغب للانتصاب للحساب الخاص اللي تحول لهم الحصول على قروض عقارية وبعض مشاريع فلاحية في الغرب. وفي هذا الإطار المركز ينظم يوم الاثنين 22 جوان 2026 يوم مفتوح للتعريف أنشطة المركز وبالاختصاصات التكوين المبرمجة للسنة التكوينية 2026-2027 إن شاء الله.
0: أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم خلال جلسة عمل تنسيقية لأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرين. ويأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة، وفق ما فادت به الإدارة العامة للمصالح البيطرية. وسيتركز التدخل الميداني على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وإحكام التوقة الصحي حول البؤرة المكتشفة، مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة بهدف تعزيز المناعة الحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة العامة وفق البلاغ ذاته. وطنيا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرسوك، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التعرض إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وهي علاقات ممتدة وضاربة في عمق التاريخ. رئيس الجمهورية أبرز حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مذكرا بأن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

سيجتاز 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري. تقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال سنة دراسية 2026-2027 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. هذا ونشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. الوزارة دعت المترشحين إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع تأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية، كما شددت على منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. نبقى مع وزارة التربية التي أفادت بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس. أضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، أعيد الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف إلى المترشحين، وذلك ضمانا لسرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية. وطنيا أيضا شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في أشغال الاجتماع 20 لمجلس إدارة صندوق الجوائح ممثلا لتونس ولدائرة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية والتنموية. أكد الوزير التزام تونس في إطار دورها الإقليمي بالمساهمة الفاعلة في الأمن الصحي العالمي من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم أنظمة صحية أكثر جاهزية واستدامة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة. مصادر محلية فلسطينية أفادت أن طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني أطلقت صاروخا على الأقل تجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمواصي خان يونس على شارع الرشيد، مما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة آخرين إصابات وصفت بعضها بالحرجة. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن الاتفاق الأمريكي مع إيران خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، وقال أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط كان من الممكن أن يتسبب في كارثة اقتصادية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم دعوات إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من الحرائق، برمجة جملة من المشاريع الاستثمارية الهامة في القطاع السياحي بتبرقة بقيمة 500 مليون دينار، أكثر من 32,000 مترشح يشرعون بداية من يوم غد الخميس في إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله. إلى

مارينا، أجواء الصيف بصوتها اللطيفة اللي عارفين، إن شاء الله ديما أجواء الصيف تكون أحلوة، فيها الأفراح فيها النجاحات، ونتمنى وإن شاء الله بالمسبق إنه نسمع الزغروتة والفرحة في كل دار عندهم البكالوريا، وإن شاء الله العقبة للسيزيام للنوفيم، والناس اللي تستنى في الفرحة بصفة عامة. مكملين معاكم احنا مشوارنا 18 دقيقة بعد العشرة، مازلنا معاكم مواصلين ليميسيون تاعنا موسيقى من العالم حتى للأحداش، من الأجواء الشرقية الأجواء التونسية. خلينا نبدلوا شوية ريتم، نمشي للكوكتيل الغربي اليوم، باش نسمعوا غنية دو توا لجيرار لي نورمان، باش نسمعوا زادة ميشيل ساردو في لا مالادي دامور، باش نسمعوا جورج مايكل في كارلس ويسبر، ونرجو معكم.

وتني وسطن توصلنا ل 37 دقيقة بعد العشرة، ما زلنا معكم مواصلين المشوار. أكيد الأغاني المغربية عندها نصيب معانا اليوم. باش نسمعوا مرسول الحب بصوت حسنة في ربخيز أحلوة، احنا نعرفوها مرسول الحب للمرحوم الدوكيلي عبد الوهاب الدوكيلي اللي يعني فارق الحياة من مدة قصيرة، لكن ديما الفنان ما يموتش خاطر عنده رصيده الفني الكبير اللي تعيش يعني أجيال وأجيال يسمعوا في أغانيه وفي الموسيقى نتاعو. نعرفوا أنه عبد الوهاب الدوكيلي فنان مغربي كانت عنده عدة تجارب مع عدة فنانين، منهم سميرة بن سعيد اللي ساهم يعني في بدايتها وفي نجاحاتها من خلال تلحينه لها، مغني وملحن مغربي ممتاز. دونك باش نكملوا زادة مع ديو يجمع كل من سعد المجرد وحات مع أمور، ونرجو معكم.

هذه الأجواء المغربية بين الأغاني وبين الموسيقى، نكون وصلنا لختام مشوارنا لليلة من برنامجنا موسيقى من العالم. نتلاقاو إن شاء الله متينا السبت كالعادة من 6 حتى للعشرة، وتويك نخلوكم مع ملحم بركات في حمامة بيضاء، النغم اللي باش نختموا به مشوارنا. تحياتي ليكم أمنة الخليفية، ما كانت معكم من أمام الميكروفون محمد أمين بوبكري على الكونسولات سليم رزقي في الغرفة الفنية المركزية. الناس الكل نسلم عليكم ونقول لكم ليلتكم زينه.

0: موسيقى من العالم مع إن الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. سيجتاز 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و29 من جوان الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغبية. أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب سليان أحسن الخضراوي أنه تم إلى حدود يوم أمس تجميع حوالي 388 ألف قنطار من الحبوب، تم إجلاء 72 ألف قنطار منها إلى الخزانات أغلبها من مادة الشعير. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الجمهورية أبرز حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مذكرا بأن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. نشرت وكالة الأنباء الإيرانية رسمية اليوم تفاصيل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي أشارت إلى أن البلدين سينهيان القتال على جميع الجبهات والحصار البحري في المنطقة. وتضمنت التفاصيل التي نشرتها الوكالة تعهدات من الولايات المتحدة بمنح إيران إمكانية الوصول إلى أموالها المجمدة وإنهاء الحصار على سفنها وموانئها، بينما تتعهد إيران بتسهيل عودة حركة المرور البحرية في الخليج وخليج عمان إلى مستويات ما قبل الحرب وعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: توينسا
3: توينسا
2: توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
4: مرحبا مرحبا متابعي في برنامج توينسا. نتطرق إلى عدة مواضيع تهم المجتمع التونسي. هذه باش نحكيه على المجتمع التونسي من خلال الدراما. هل حقيقة الدراما التونسية تعكس الواقع التونسي أم هي مجرد فانتازيا أو ربما إسقاط على الواقع التونسي، تعسف على المجتمع التونسي نجم نقول؟ باش نشوفوا هذه الأسئلة وغيرها مع الأستاذ أستاذ علم الاجتماع الأستاذ فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة، وهو أيضا كاتب وباحث له إسهامات صحفية وبحثية في العديد من المؤسسات الإعلامية التونسية والعربية. مرحبا أستاذ وشكرا على تلبية الدعوة.
5: شكرا إيهاب على الاستضافة وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع اللي في علاقة مباشرة بأسئلة المجتمع التونسي في كل تعقيداتي وفي كل أبعادي.
4: شكرا لك. سؤال الأول، خلينا نبدأ من الأسبوع الماضي حكينا على المجتمع التونسي من خلال المدونة السينمائية التونسية، و تطرح موضوع هل الدراما التونسية حقيقة باش نفهم ونفك المجتمع التونسي أحسن أو أقرب نجم نقوم بذلك من خلال الدراما التونسية أحسن من السينما، ربما لأن السينما أكثر نخبوية وجمهور السينما ضيق مقارنة بجمهور الدراما. هل نجم نفهم المجتمع

0: هو، وإنما في النهاية الفنون والتعبيرات الفنية هذه يعني تقدم وجهات نظر يعني حول ما يحدث في الواقع بأدوات فنية، بأدوات تخيلية. ولكن بالنسبة للدراما أو المسلسلات يعني كما هو متداول، يعني ربما هي أقرب إلى الجمهور منها إلى السينما، بحكم أنها يعني تبث عبر التلفزيون، وكما تعرف التلفزيون هو أداة جماهيرية توصل للناس الكل، على العكس السينما اللي احنا نمشي ولها مش يلجينا، في حين أنه التلفزة هي الجينة. ولهذا يظهر الانطباع أنه الدراما هي تعبير على ما يحدث في المجتمع. هي طبعا تستطيع أن تعبر عن ما يحدث في المجتمع وتتناول قضايا، ولكن دائما هذا يعني أعتقد أنه هي تقوم بإعادة بناء للواقع بالأدوات التخيلية وبأدوات الفنية، لأنه ثم سيناريو ثم إخراج وثم زاوية ثم كاميرا إلى آخره وثم ممثلين، وبالتالي نجم نحكي هنا على المحاكاة الواقع أكثر منه نقل
1: محاكاة
0: الواقع.
1: حتى أنت توحكيت على إعادة بناء الواقع، وكأن معنى إعادة بناء الواقع بكل يعني إخلاص، يعني هل هي الدراما مخلصة في إعادة بناء الواقع كما هو، أم هناك تزييف؟ لأنك بعد في كتابتك تحكي على احتكار وسردية وكامل نوع من التزييف.
0: ليس هنالك، لا أقول أن هنالك تزييف بالمعنى أنه هو، وإنما هنالك دائما إعادة خلق وإعادة تركيب، وإعادة تركيب من خلال ماذا؟ من تقديم من وجهة نظر معينة، وهذه وجهة نظر هي وجهة فنية. الدراما ليست علوم، ليست علم، هي فن، ولكنها تتطلق أيضا من الواقع، والجمهور يستطيع أن يشاهد نفسه في ذلك العمل. ينجم يشوف الناس، ينجم يشوف رواحهم في شخصية من الشخصيات، ينجم يشوف رواحهم في وضعية من الوضعيات. ولكن هذا الواقع الذي نقوله من زاوية معينة، لا نقوله من كل زاوياه، وما ثماش يعني عمل فني هو مش يكون وفي، وليس مطالب ايضا، مش مطلوب منها
1: هذا السؤال،
0: مش مطلوب منها الزاويه، معناها مش مطلوب منها الدراما او السينما ان تكون وفيه للواقع كما هو. هنالك تخيل، هنالك وجهات نظر، هنالك رهانات ايضا في نقل الواقع. نحن المخرجون او كاتبو السيناريوهات لا يكتبون، لا يقولون الواقع هكذا بكل براءه وبكل سذاجه، لهم وجهات نظرهم، لهم أدواتهم التعبيرية، وهذا يعني وهذا أعتقد أنه أمر عادي. ولكن
1: أنت تو قلت ولكن زاوية النظر كما نقول وإحنا في الصحافة عادي جدا بالنسبة حتى للدراما. الدراما لا يمكن أن تعكس كل الواقع في 360 درجة، هو زاوية معينة كل يعني مخرج أو سيناريست أو أي عامل معناها في مجال الإبداع في الدراما باش ياخذ زاوية معينة يتطرق لها. ديما تحكي ولكن ماذا يعاب على عامة على الدراما التونسية، ثم تنجيو دراما الاستقلال إذا كان فما هالفوارق هذه، دراما بناء الدولة الحديثة، ثم دراما الثمانينات، ثم التسعينات، ثم الانفتاح الدرامي كما الانفتاح الاقتصادي أو طبعا التأهيل الاقتصادي. أعطينا ساعة لكن ماذا يعاب عامة على الدراما التونسية؟
0: أولا في تونس يجب أن نأخذ في الاعتبار أن نحن ليس لدينا صناعة درامية ضخمة، يعني تونس ما هيش من الدول لها صناعة، ولأن في مثلا بعد الاستقلال مباشرة كده الدول لها تصور لهذه الأعمال، ما هي القيم التي يجب أن تمررها، ما هي الأيديولوجيا التي يجب أن تمرر إلى الناس. كما تعرف أن الدولة كانت تساهم في صناعة الدراما، تساهم في الدراما عن طريق مؤسساتها، عن طريق مؤسسات
1: تنجيهم بعد ذلك بالمراحل
0: بالضبط. ولكن هذه الدراما كانت ربما
1: من يعني ما يعاب أولا أنه في تونس ما فماش صناعة درامية.
0: نعم مشكلة. هذا لا يوجد صناعة درامية، كل الأعمال تقريبا تقدم في شهر رمضان، يعني في فترة ضيقة ثم لا يوجد. وهذا ربما لأن تونس ليست لديها، الدولة عموما ليست لديها سياسة درامية في هذا المجال، يعني سياستها تقريبا محدودة، وهذا يتعلق بتوفير الإمكانيات إلى آخره.
1: ورغم أنه قايل عليش في الدراما مثلا الدولة في الستينات والسبعينات عملت ستباك بالنسبة للسينما، كانت فما سياسة بالنسبة للسينما واضحة، بناء الدولة والتصور البرجيبي للدولة والحداثة ومقاومة الفقر والجهل والتعلم. ولكن بالتوازي علاش ما مشاتش الصناعه او محاوله صناعه دراميه؟
0: هنا كانت هناك في الحقيقه محاولات اوليه ومحدوده اختزلت في انشاء الوكاله الوطنيه للسمع البصري التي كانت
1: حديث هذيك
0: كانت تبول كانت تبول

0: يعني المسلسلات الى اخره. دونك الدوله ما كانش عندها توجه استراتيجي بالنسبه لهذا، كانت اعطت الاولويه الى مجالات، ربما مجالات اخرى، لكن ما مشيتش في الصناعه الدراميه بالمعنى الحالي للكلمه، يعني التسويق والى اخره وتمرير البلاد عبر على مستوى اقليمي، لانك تعرف زاد الحجم الاستراتيجي بتاع تونس. كانت الرهانات الاساسيه للدوله في بدايه الاستقلال هي التعليم، هي الصحه، هي بناء المجتمع، وحتى الدراما نفسها كانت انخرطت في هذا التوجه من خلال تقديم، حاولت ان تقدم صوره على المجتمع الحديث، على التصور الرسمي لما يجب ان يكون عليه المجتمع التونسي. وبالتالي كانت الدراما في بداياتها كانت في علاقه وطيده، في علاقه يعني مع السلطه السياسيه، السلطه الحاكمه، مع التوجه العام، كانت تعبر بشكل ما عن تصور،
1: لكن كانت محاولات فرديه، ما كانتش صناعه في إطار دولة توجه عام.
0: لا، كانت ليست فقط محاولات فردية، هنالك تمويل.
1: مثلا كي نقولوا تونس ما كانتش فما مصر، ولا كانت فما توا حاليا تركيا، ولا
0: ليس ما هواش نفس يعني نفس التاريخ ونفس مصر، يعني الصناعة السينمائية فيها تعود الى العشرينات، يعني ومصر كانت يعني تعتبر يعني قوة ثقافية، وكانت هنالك يعني في إطار يعني الأنظمة التي حكم مصر من النظام القومي، كان له مشروع يعني مركب. يعني الرؤية التونسية ما كانتش رؤية يعني إقليمية، تونس ما كانتش تحب تعطي وجهة نظرها بتاعها إلى الآخر، إلى بقية العرب، يعني على عكس مصر كانت تقدم وجهة نظرها بتاعها إلى بقية العرب. هذه وجهة النظر، هذا تصوري. التصور التونسي كان تصور يعني محلي، وبالتالي الدراما التونسية بقيت دراما نسبيا محلية، لأنه كان هنالك خيار، يعني هذا خيار سياسي وخيار رسمي. ولكن هذا لا يمنع أن الدراما كانت أيضا أداة، وكانت تعبر عن وجهة النظر الرسمية حول ما يحدث المجتمع. وكيقول وجهة النظر الرسمية معنى وجهة، حتى النخب اللي تنتج في الدراما هي في النهاية يعني تعبر عن وجهة النظر الرسمية.
1: ناخذ فاصل قصير ومن بعد نرجع. معناها انت في مقال الكتيبة كتبته حكيت على ما كيفاش الدراما التونسية تشكل كغيرها من الفنون السمعية، هذا كتبته انت البصرية، أداة أساسية للهيمنة الرمزية. شو نفهموها هذه بعد شوية، الهيمنة الرمزية في الدراما التونسية وغيرها من النقاط اللي جيت عليها انت، خاصة في علاقة الريف بالمدينة، الفقر والجهل بالمعرفة، وضعية المرأة النسوة كيفاش، معناها الصورة النمطية للمرأة اللي قدمتها الدراما التونسية، وخاصة الدراما وقت بناء الدولة، وقت الدولة البرجيبية، ثم كيف تطورت نحو ما سميتهم انت كارتيل ثقافي وهيمنة واحتكار، وخاصة كي حكينا على الدراما في علاقة بسوق الانتاج والعرض والطلب. فاصل قصير ثم نعود.

0: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا اليوم ضيفنا أستاذ علم الاجتماع فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة. باش نحكيو على الدراما الرمضانية في تونس والدراما عامة وعلاقتها بالتاريخ الاجتماعي في تونس، وتوا باش ندخلوا بشوية بشوية في الغريق كما نقولوا في التحليل السوسيولوجي البحت. أنت نذكر بمقالك في الكتيبة، قلت كتبت أنت مقال كتبته أنت: لطالما شكلت الدراما في تونس كغيرها من الفنون السمعية البصرية أداة أساسية للهيمنة الرمزية، حيث لم تكن مجرد مساحة للسرد والتخيل مثل ما يروج لذلك دائما. وانت تو قلت عنده الحق المخرج، فما تخيلات فما زاوية نظر، ولكن في التحليل السوسيولوجي تقول ما هيش حاجة معناها عادية مجرد مساحة للسرد، بل أداة تستخدم لإعادة إنتاج الترتيبات الاجتماعية وترسيخ رؤية النخب المهيمنة عن المجتمع.
2: طبعا هي كما قلت انا صحيح هي مساحه للسرد والتخيل، لكن ماهيش مساحه محايده يعني.
1: ليست يعني مبينه هذه
2: ليست مساحه محايده وليست زاد مساحه يعني بريئه، يعني لا شيء بريء يعني في النهايه، يعني بالعكس هي الدراما كما قلت يعني. وانا استخدمت مفهوم اساسي اللي استخدموه ياسر في علم الاجتماع هو مفهوم الهيمنه الرمزيه، اني النخب التي تنتج هذه هذه هذا المنتوج الثقافي الى اخره، والاجهزه التي يبث عبرها الى اخره، تحاول ان تعبر عن وجهه نظرها. مثلا اذا كان ياخذ مثلا العلاقه بين الريف والمدينه، كيف يصور الريف في الدراما التونسيه، كيف يصور الريفيول في البداء في الدراما التونسيه، يصور وبوصفهم ربما يعني متخلفون نسبيا على المجتمع المديني على المجتمع الحو. هذه وجهه نظر النخب المدينيه التي تعيش في المدينه، النخب الرسميه الى اخره، تحاول
1: هذا حتى في رمضان.
2: نعم، لا يزال يعاد بنفس التنميطات، قالوا ذلك الريفي المتخلف، ذلك الريفي الذي يستحق ان تتدخل الدوله الحديثه لكي تغيره وتغير سلوك وتغير نبته تفكير. يعني هنالك صناعه لنوع من التنميطات الاجتماعيه عبر الدراما، وهذه التنميطات كما قلت يستحق تعكس في النهايه علاقات هيمنه بين الطبقات الاجتماعيه. يعني ما نتساءل كيف تصور الطبقة المتوسطة مثلا في المسلسلات التونسية، لا تصور بنفس الطريقة التي تصور بها مثلا الأرياف، وهذا التصور في النهاية يعكس وجهة نظر هذه النخب التي ترى مثلا بأنه يجب تغيير أنماط السلوك إلى آخره، حتى تكون أكثر حداثة إلى آخره، السخرية من مثلا من الريف مثلا في بعض المسلسلات،
1: حتى في اللهجه
2: الى اخره، واستخدامات المبالغ فيها بارك الله فيك اللهجه، حتى ان اهل الريف يقولون هذه ليست لهجتنا، نحن لا نتكلم بهذه الطريقه. هذه الاعمال تحاول يعني ان تبين وجهه نظر يعني، وان تفرض قيما تدعي انها قيم محايدة، ولكن ليست قيم محايدة، هي قيم هذه الطبقات المسيطرة والمهيمنة. وبالتالي الدراما في النهاية هي أداة أيديولوجية وأداة للهيمنة وأداة لتغيير وجهات النظر وأداة للتأثير في المجتمع، وبالتالي هي أداة خطيرة. ولهذا جاء المقال لسبب.
1: لكن ما تراش أنت، أبش نعطيك تكمل، انت تحكي توا في الدراما في كليتها كانه الدراما الكل في نفس الاطار في نفس السله يعني
2: عندما تقول
1: لانه راه التحليل ما تعرف انت التحليل السوسيولوجي حساس نوعا ما، كان كل شيء حطيناه في نفس السله. الدراما التونسيه منمطة، الدراما التونسية فيها وصم، الدراما التونسية فيها الثنائيه هذه المقيته ولا ثنائيه الهيمنه نتاع الريف والمدينه عموما، تحكي انت في العام كانه كل الدراما التونسيه كانه ما فماش محاولات الخروج من هذا، لانك انت زاد سميته كارتلات ثقافيه يعني فما منظومه تخدم.
2: في الحقيقه هو اكيد هنالك استثناءات، ولكن اتعوجت على التوجه العام. يعني وخاصة أنه في تونس ما عندناش دراسات سوسيولوجية معمقة حول الدراما التونسية، وكتب في البحوث السوسيولوجية قليل جدا يعني حول الأعمال الدرامية، وأعتقد أنه نحن في حاجة إلى نفتح النقاش العلمي حول الدراما، أن العلوم الاجتماعية يجب أن تقول كلمتها، لأنه يعني مهم جدا، يعني هذه المسلسلات تدخل إلى بيوت الناس إلى آخره، تصنع مخيل وتصنع تصورات، وبالتالي يجب أن نفتح حوارا من خارجها، لأنه أنا المقال عندما كتبت المقال أنا لست مختص، يعني لا أشتغل يعني في بحوثي حول سوسيولوجيا الدراما، ولكن أردت أن أفتح النقاش، لأنه النقاش حول الدراما دائما يتم من داخل الفاعلين داخل الحقل الدرامي، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو حتى صحفيين، يعني وقليلا ما نجد أنه يكون ثم نقاش من خارج العمل الدرامي ويطرح ويأخذ الدراما كموضوع للتحليل السوسيولوجي ويحاول أن يفككها بوصفها ممارسة ثقافية وبوصفها أيضا خطاب، في النهاية نحن إزاء خطاب، وهذا خطاب يؤثر في الناس، يشاهده الناس، يعني كل رمضان يشوف أنت لسب المشاهدة المرتفعة، وهذا يمرر قيم إلى آخره،
1: وبالتالي يتفرجوا
2: نعم، وبالتالي نحن مطالبين باش نفتحوا نقاش حوله، مش من وجهة نظر الفئة، مهم جدا أن يأخذ وجهة نظر الممثلين والمخرجين والمشتغلين في الحقل الدرامي، ولكن أيضا يجب أن نناقشوه من خارج الحقل الدرامي وبأدوات علمية، كأنه مش نفككوه ونشوفه وين ينجم يهزنا.
1: مهم برشا أستاذ فؤاد غربالي، نذكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصلي، فما زوج نقاط مهمة حكيت عليها أنت، قلت مهم جدا أنه نفكوا هذا الحقل الدرامي الدراما التونسية من خارج الإطار اللي هو الممثلين ليزاكتور الفاعلين ولا المخرج ولا غيره. سؤال أو علاش ما صارش رغم أهمية وخاصة في رمضان، علاش ما صارتش الدراسات سواء للإعلام أو الدراما التونسية سوسيولوجية، رغم أني على الأقل خلينا نقوله بعد 10 سنين أو حتى قبل من زاوية علم الاجتماع يلزمنا نشوفوها الحكاية هذه متاع الدراما، يلزمها تدرس معناها علميا بأدوات السوسيولوجية. علاش ما صارتش الحكاية؟ وبرشا أسئلة أنا طرحت، علاش ما صارتش على البيروقراطية في تونس؟ علاش ما صارتش على الدراما؟ علاش ما صارش على الإعلام دراسات معمقة؟ معناها علاش بالحق تستغرب، لأن فيها يا إما فما مشكلة يلزمها معناها ندرسوها سوسيولوجيا، أو الظاهرة تلمو عندها تأثير على المجتمع يلزم نورمال موت معناها تكون دراسة. الحاجة الثانية، علاش في رمضان التونسي يشاهد فقط تقريبا المسلسلات الرمضانية التونسية وعام كامل يهجرها نحو المسلسلات التركية وغيرها من المسلسلات؟
2: بالنسبة للبحوث تزيد المبحث آخر، وهو البحث العلمي في الجامعة التونسية اليوم، البحث العلمي ما هوش ماخذ مكانته يعني الحقيقية في يعني عموم في السياسات العامة للدولة، يعني شوفوا ميزانية البحث العلمي ذي موضوع ربما يحتاج إلى نقاش طويل حول البحث وحول الأولويات البحثية، ولأنه الجامعة التونسية عندني أولويات البحثية إلى آخره، لأنه هذه الملحق الثقافي يدخل في الأولويات البحثية نتاعها إلى آخره، دونك هذه مسألة البحث العلمي وهذه مسألة أعتقد إنه مسألة أخرى. مسألة ليش لماذا يشاهد التونسي؟ طبعا هي يعني أصلا حتى يعني تقريبا منذ سنوات كثيرة يعني إنه تعود إنه المسلسلات لا تبث إلا في رمضان، وهذه نتيجة كما قلت منذ حين غياب صناعة درامية، يعني نحن صناعة سوق محدودة جدا، وبالمقابل نلقاه شوفوا اليوم أسواق أخرى، أسواق اليوم الدراما رو صناعة اقتصادية يعني تضر الملايين وتنجم تكون تساهم في الدخل القومي، تونس ما مشاتش في التوجه هذا، وبقى السوق بتاعها سوق محلي محدود إلى حد الآن، وثماش تفكير جدي في أنه هالسوق هذا أنه هالصناعة هذه تتوسع. شوف أنت تركيا أو حتى في يعني كنا نتذكر إحنا في فترة التسعينات كانت تبث المسلسلات المكسيكية، تذكر كان المسلسلات المكسيكية، إحنا عرفنا المكسيك والأسماء المكسيكية عن طريق المسلسلات، وشوف هذا بين أهمية الدراما في التأثير حتى بين الشعوب. في تونس ما وصلناش، لأنه كما قلت المسألة متعلقة بالسياسات، ومهم جدا رأوا أنه نحن نجمع عن طريق الدراما نوصلوا صورة نوصلوا الأثر وزيادة في المحيط بتاعنا، وتونس لها أعتقد ربما عدة إمكانيات يعني فنية، يعني عدة كفاءات فنية نجمو، لكنه ما هذه خيارات سياسية، وحتى انتقلنا من الدولة، وأنا أتحدث في المقال من دراما الدولة المتمول فيها الدولة إلى دراما السوق، حتى السوق يعني ما ما غيرش يعني ما غيرش حتى شيء في الدراما. بقات المشهد الدرامي في تونس يشتغل تقريبا بنفس الآليات، وما حتى في طرحه للقضايا المتعلقة بالمجتمع طرح أحيانا يتسم بكثير من السطحية، وما خرجتش الدراما من الكليشيات المعتادة التي نشاهدها في المسلسلات التونسية.
1: مثال
2: نفس الشيء كنت أتحدث
1: مثلا صورة النساء في المسلسلات، فما شكون يقول محللين يقول لك راهي تطورت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية.
2: صورة النساء في تونس بالذات يعني
1: وانت حكيت عليها المرأة قلت معناها تقدم ضمن ثنائيات جاهزة، إما ضحية سلبية تحتاج إلى الإنقاذ أو فاعلة داخل منظومة العنف.
2: بالضبط، وهذا اللي صار. دونك مازال نتعاملوا منطق الكليشيات حول المرأة، يعني ما نشوفوش
1: حتى لليوم
2: الى اليوم الدراما التونسيه لا تتغير في وجهه نظرها. يعني تقريبا تعيد انتاج، ممكن حاولت ان تطرح بعض المواضيع اللي كانت مش متروقه قبل، مثلا موضوع المخدرات، موضوع الجنس الى اخره، موضوع طرح حتى الزواج العرفي، ولكن ديما طرحتها في بشكل يعني تجاري، مش تحليل يعني فيه نوع من العمق الفني وفيه جمالية فنية تنجم يعني تقعد تبقى أعمال خالدة وأعمال فعلا نجم يقولوا هذا عمل درامي. كانت أعمال تسم بالتجارة، وهذه نتيجة شنو؟ نتيجة أنه منطق السوق نفسه، أنه هالأعمال هذه وأصبحت جزء من منطق السوق، والمنجين يبحثوا في النهاية عن الربح. في النهاية هما بين ظفرينا، هما
1: صغير هما والإشهار مش برشا ما يجيك في رمضان،
2: هما تجار وأيضا ومسألة الإشهار. دوك هذا باش تمشيو إلى حقل فيه عدة فاعلين، والفاعلين ضد بعضهم نفس المصالح نفس ليزانتري، وبالتالي لازم يكون ثم أن كومبرومي. وبالتالي الدراما التونسية حاليا هي نتيجة التوافقات هذه ما بين منطق السوق اللي هو منطق الربح، ومنطق زاد الفنانين اللي هم يحبوا انهم يخدموا، وانهم هم زاد بين ظفرين يستعملوها عده ممثلين اسمهم انهم ياكلوا الخبز في شهر رمضان بالنسبه لهم فرصه، وتحول الى انه كانه الموسم الرمضاني الدرامي كانه يشبه موسم جني الزيتون، يعني اكثر منه معناها داخل في سياسه فنيه ورؤيه فنيه وابداع فني الى اخره، كانه موسم هو نتعاطى مع الدراما منطق المواسم في تونس، كأنه موسم درامي مش صناعة درامية وسياسة ورؤية. وهذه مشكلة كبيرة حسب رأيي أنا.
1: ومشكلة أخرى زادت طرحت مسألة الهيمنة، قلت الهيمنة لا تمارس فقط من خلال أدوات القمع المباشر، معناه كأنه الهيمنة الدراما الرمضانية شبهتها تمارس نوع من القمع، معناه مش قمع مباشر بل عبر انتاج، يعني ما تنتجه الدراما من معاني من تصورات من خيال جمعي وربما من اسقاطات على الواقع، اعتبرتها انت نوع من القمع.
2: الهيمنه نستعمل هذا هو الهيمنه الرمزيه، الهيمنه العنف الرمزي، يعني الهادئ اللي يتمرر عبر القيم، يتمرر عبر التصورات. انت تصور الاحياء الشعبيه مثلا، انا اشتغلت بالتروحه بتاعي على الاحياء الشعبيه، تصورها فقط هي مجال بيع المخدرات، هي مجال العنف الى اخره الى اخره. هذا شكل من اشكال التربيط وشكل من اشكال العنف الرمزي على تلك الاماكن اللي هي مش فقط اماكن للعنف، بينما تكون ايضا اماكن للابداع، اماكن فهي اماكن متنوعه ومتعدده. تولي الرؤيه الدراميه كاني رؤيه اختزاليه. انا مش مختص في النقد الفني، لا تحدث بوصف ناقد فني ولا مانيش سيناريست ولاش مخرج الى اخره الى اخره، وبالعكس ادافع على الرؤيه الحره للمخرجين وللفنانين، ولكن دائما الرؤيه التي تقدم احيانا للمشاهد كان رؤيه مكرره اختزاليه لواقعه في النهايه يتسم بالتعقيد. وهذا يعترفوا به حتى الصانعي الدراما، يقولوا عندنا ازمه في كتابه السيناريو، انه لا نكتب السيناريو بشكل جيد. هذا ممكن يهزنا للتكوين في مدارس السينما، في مدارس في المعهد العالي للفنون.
1: ما فماش حاجه ماده خاصه بكتاب السيناريو.
2: بالضبط، عليك انه هنا الاعمال بقدر ما هي تستخدم مثلا انه هو على مستوى تقنية يبدو انها متقدمه، هناك تقدم تقني في المستوى التقني، لكنه هنالك على مستوى كتابات السيناريو، على مستوى العمق، على مستوى الطرح، بقيت التروحات يعني خاصة في الفترة الأخيرة، تروحات يعني تتسم بالسطحية، وأيضا بعدم الجرأة، يعني بعدم الجرأة. لا في تونس وصلناش إنه نبنيه لدراما نقدية. نقديه بالمعنى انها تفكك البناه وتفكك المجتمع
1: هو اللي تبعوا فينا راهو
2: وتتجرع
1: الدراما ولا حتى المشاهدين راهو يمكن باش يكون نقدهم قاسي عليك شويه لانه يقولوا لسناء دراما جريئه اكثر من السنوات الماضيه وطرحت عديد المواضيع مشكله شح المياه التحرش الجنسي الزواج يعني في الجنوب التونسي حكايه الميناء المشاكل تاع الاستعمار غيرها من المشاكل اللي فما شكون يرى اللي فما تقدم فما خطوات نحو الامام من التحرر على الاقل من بعض النمطيات ومن بعض الصور يعني المتكرره في الدراما التونسيه فقط باش خليك تجاوب فاصل قصير ثم نعود للاجابه على هذا السؤال وخاصه نبداو بالدراما الاستقلال دراما البرجيبيه ثم كيف تطورت الدراما المرأة في الدراما التونسية أيضا نرجعوا له ماذا بينا لأنك حكيت على قلت المرأة في الدراما التونسية سجينة مخيال ذكوري كيفاش العملية هذه خاصة فما شكون قال فما فجوات الآن في الدراما التونسية وكأنه حتى أنها مسخة مثلا يقول لك في عوذ إليكم إليكن مثلا لا تصلح في بعض المسلسلات رجوج ولا غيرها دونك فما تطور يقول لك فما حتى مسقطة تحسها في السيناريو أما فما محاولات فاصل قصير ثم نعود

0: Twinsa. توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا. موضوع اليوم هو الدراما الرمضانية في تونس والتاريخ الاجتماعي في تونس مع أستاذ علم الاجتماع الأستاذ فؤاد غربالي أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة. نواصلوا بالطبيعة في تحليل الدراما التونسية، تحليل سوسيولوجي قلنا ماهوش فني أو جمالي، يعتمد قراءة سوسيولوجية ومقاربات سوسيولوجية للدراما التونسية، وحكينا على المشاكل علاش ما فماش تحليلات ودراسات معمقة، والدراما التونسية وعلاقتها بالهيمة وعلاقتها بالقمع المباشر والقمع الرمزي حكينا والعنف الرمزي. ولكن في الأوف حكينا حاجة مهمة قبل ما نجي ونحكيه على المرأة في الدراما التونسية والدراما التونسية منذ الاستقلال ودورها. حكينا على النوستالجية، انت ماكش موافق ولا ماكش حابب برشا حكاية العودة الى الماضي خاصة في الدراما التونسية او كثافة العودة الى الماضي؟
2: اي صح، تبع لاحظوا تكثيف للعودة الى الماضي، وحتى الماضي يعني يقع العودة اليه بطريقة ستيريوتيب، اللي ثم برشا دي ستيريوتيب على الماضي، وخاصة فترة
1: نمطية
2: نوع من التلميذ وفترة التسعينات، خاصة نشوف انه هناك عودة للتسعينات، عودة للمدينة العربي الى اخره، وتصوير الفضاءات الشعبية في اختزالها كما قلت منذ حين في انماط فنية بعينها، وهذا هو كما قلت الى منذ حين العنف الرمزي اللي تمارسه الدراما على المجتمع، وهو عنف هادئ يمرر بشكل هادئ وبشكل يعني بشكل غير مرئي، لأنه يقدم قيم ويقدم رؤية، كأنه مثلا المدينة يعني الرباط والمدينة كأني تظهر لنا في الدراما التونسية كأني مدن أثرية وليست فضاءات تعج بالحياة وتعج بالإبداع، وكأني فضاءات حابسة في الزمن، الهوري مش فضاءات حابسة، فضاءات
1: حية
2: متغيرة أيضا ومتغيرة وفيها ناس وفيها هي يعني، وهذه هنا الرؤية وهذه خطورة الدراما. أين
1: أنت تحكي عن خطورة؟ فما تو
2: خطورة بالبعض، الخطورة ليس بالبعض السيء للكلب، بالبعض أنه هي
1: التأثير
2: بالبعض التأثير بالبعض أنه وهذا ما يجعلنا نهتم بها يعني. وهنا أدعو بما الباحثين والزملاء أو المقبلين على البحوث في الدكتوراه أن يشتغلوا على المجال ذي، لأنه مجال
1: خليني أنا الموضوع مهم برش اللي حكيت عليه، حكيت العودة إلى الماضي. فما تو سيت كوم تعدى على اليوتيوب فقط في رمضان، أريير القدام بسام الحمراوي المخرج وكاتب السيناريو على ما أظن، يحكي في فترة التسعينات كيفاش واحد قام لقى روحه في بوه صغير مازال ما عرش وهو طفل كبير، رجع للماضي. حسين اللي يهمنا في الآن كي تشوف أنت على المنصات الاجتماعية الناس شيخة محلاها الماضي، والله يتوحش كيفاش الكاسات عام 90، والله يتوحش كيفاش اللمة في العائلة، دونك تحس فما مجتمع متغير فرداني، فما حنينك اللمة في العائلة، فما حنين لك الحومة، فما حنين لصينية الغريبة اللي تتعمل في الكوشة، إذا فما حب. هل هذا يشكل خطر كما قلت أنت أو عنف رمزي على المجتمع؟
2: هنا
1: أنا أعطيتك حالة حية،
2: نأخذ مثلا سلسلة أشوف لي حل التي أعيدت بثها يعني،
1: والناس مازالت تتفرج فيها،
2: والناس مازالت تتفرج فيها في دي هيك، هذه العودة إلى الماضي، لأن احنا اليوم حتى الإذاعة التلفزيون الوطنية تعيد المسلسلات القديمة وليك إقبال على وهذايا بهوش لخاطر الناس يعني هم يحبوا الماضي، لأنه هنا كأنه هي ردة فعل احتجاجية على على على الواقع على الواقع على الواقع بتاعهم، والهنا صناع الدراما يدركوا هذا الأمر فيحاولوا الماضي يعملوا فيتيشيزاسيون، يعني انه الماضي يولي فيتيش، يعني
1: ردة فعل احتجاجية على الواقع الحالي،
2: على الواقع الحالي
1: يتسم
2: ذكتبه. فصناع الدراما يدركوا لهذا الامر جيدا ويروجوا الى فترة التسعينات الذهبية، الفترة التسعينات اللي كان فيها الاستقرار العائلي الى اخره، الاستقرار الاستقرار السياسي ايضا، هنالك شعور انه في السابق كان هنالك نوع من الاستقرار السياسي، اليوم يشعرون بعدم الاستقرار في كل شيء، وذي يخليهم يرجعوا الى الماضي، وبالتالي هي تقدم
1: وصناع الدراما يخدموا على المسألة هذه
2: بالضبط. وصراعة الماضي ذي إعادة الترويج للماضي يعاد ترويجه بشكل يعني مش لتفكيك ولي فهمه، وإنما كأنه في صورة تجارية يعني. وهذه اللي هنا يتحول تتحول المشاعر
1: لا ونجحوا نجحوا
2: بالضبط
1: عندهم نجاح به الجماهير
2: تحول يعني. المشاعر والعواطف إلى تجارة أيضا لأنه الناس
1: في تحكي المشاعر الحزينة
2: ليس فقط المشاعر الحزينة وإنما اليوم أنه تولي لك سوق اقتصادية مدر هي سوق العواطف والأحاسيس. شوف أنت العنف اليوم يباع في الدراما يباع العنف هنالك نوع من الحنين أيضا يتحول إلى سلعة درامية ويقع تسويقه لأنه الناس اليوم يحسوا اللي هما هنالك انسرتيتود إذا العمل البحث يعني حنين الاستقرار حنين العائلة الذي كانت مستقرة والأب اللي عنده سلطة إلى آخره إلى آخره
1: وصينية الغريبة
2: بالضبط. ونحن في تونس اليوم أصبح احنا فعلا مجتمع نحن كثيرا الى الماضي نتيجه للتغيرات المؤلمه تغيرات مجتمعيه مؤلمه التي نعيشها اليوم
1: والتي لم يستعد مستعدش لها المجتمع
2: بالضبط. وهنا تسالتي سؤال ماذا يعاب بين ظفرين كلمه يعاب بين ظفرين انا من هنا لست هنا لاقول ما هو جيد وما هو غير جيد نحن هنا فقط لكي نفهم ما يعاب على هذه الدراما انها لا ماهيش دراما تفكيكيه يعني لا تحاول لا تفكك ليس دراما ربما نقديه ليس دراما تثقيفيه كأنه تعيد بخصوص مثلا المراه تعيد نفس الافكار التي يروجها المجتمع يروجها المجتمع على
1: سجينة مخيل ذكوري يعيد انتاج صورتها داخل منظومة السلطة القائمة
2: بالضبط.
1: والفقير كيف حكيت قلت الفقير فتظهر إما كفضاء الأحياء الفقيرة والفئات الفقيرة فضاء للانحراف والجريمة أو كضحايا مجتمع فاشل
2: بالضبط. لأنه هنا هل كتاب السيناريو أو هنا ليش لأنه عندهم هم الإكراه أيضا التجاري إكراه التجاري خاصة الدراما التجارية في عود أنهم هم ما يصدموا المجتمع وأنهم يفكوا أنهم يوريه صورته اللي هم يحبش يشوفها فيقع إعادة إنتاج فهي دراما تعيد إنتاج إعادة الإنتاج التنميطات الموجودة في المجتمع حول المرأة الضحية أو المرأة كما يتصورها كما يتصورها الرجال كما يتصورها عفوا المجتمع الذكوري. وبالتالي ما هيش دراما قادرة أن هي تفكك البناء وتحللها. أنا لا أقول أن الدراما لها دور توعوي ليست لها دور توعوي
1: هذاك هو النقل اللي
2: بيجيك أنا قلتها أنا أقول هذا وأكد هذا الدراما ليست لها دور توعوي
1: ويقول لك أنا زاد مانيش في الموثائقي
2: لا ولكن عند هنالك مسؤولية مجتمعية أيضا هنا ثم مسؤولية مجتمعية لهذه الدراما مهمتها أيضا هي تكون تطرح مسائل بأكثر عمق ولا تكتفي فقط بأنه هو بالبحث عن نسب المشاهدة المرتفعة والبحث عن الربح السهل أيضا مش على حساب يعني على حساب يولي الربح يسبق القيمة الفنية والقيمة الإبداعية لأنه زاد في رحلة زاد في مجتمع من حقه بش أنه هو يتلقى منتوج فيها إبداع وفيها عمق ومش فقط يتلقى منتوج يعني سريع وتسطيحي وما فيش حتى
1: منتوج سريع وتسطيحي. كيف تقيم منتوج الدراما التونسية خلينا نقوله بعد الاستقلال في بناء الدولة الوطنية؟ أنت حكيت قلت هي ساهمت في صياغة صورة رسمية عن الهوية الوطنية والقيام الجماعية هذه دراما بعد الاستقلال.
2: شوف الدراما بعد الاستقلال كان جزء من الرؤية من رؤية رسمية وهذا مهم جدا أنه دولة الاستقلال ونخب ما بعد كانت لها رؤية رؤية درامية وهذا جيد يعني أنت وقت تتفرج على على على على مسلسل هنالك رسالة واضحة رسالة يعني بخصوص بكل القيم الحديثة قيم الانفتاح ولكن طبعا بحدود قيم العائلة المنفتحة ولكن يجب أن يعني دائما في حدود هذا يعكس وتمرير قيم المتعلقة بالحداثة وبالقيم بالهوية الوطنية وتحديد بالهوية التونسية. ولهذا اش قلت انا في البداية راهو الدراما التونسية دراما محلية يعني قاعدة في المحلي ما خرجتش
1: وهذا خيار خيار سياسات الدولة الوطنية
2: وهذا خيار يعني. وكانت الدراما يعني كما قلت تعكس يعني تصور يعني النخبة الحاكمة في ذلك الوقت يعني بورقيبة في النهاية الفرد التونسي كيف يجب أن يكون هذا يجب أن يكون فرد حديث منفتح منغرس في هويته التونسية إلى آخره. هذه كل مررتها الدراما التونسية ولكن الدراما بعد الاستقلال ولكن أيضا عكست كما قلت وجهة النظر الطبقية والإيديولوجية للنخبة الحاكمة في علاقة بالأرياف، في علاقة بالمرأة إلى آخره إلى آخره. دونك كانت هنالك
1: وهي في الحقيقة سيرت حتى سيرت معناها خلينا نقولوا المدونة السينمائية زاد الاستقلالية، لأنه كانت بالتوازي يعني الدراما في الإذاعة أو في التلفزة وايضا بالنسبه للسينما.
2: لانه كان
1: لكنه بعد سينما فلت شويه على الدراما التلفزيونيه، لان التلفزه مراقبه اكثر من السينما.
2: هي مساله الرقابه، لان ثم كانت رقابه وكانت يعني ثم حدود، لما كنا نعيش في نظام يعني ديمقراطي يعني انه هو يطرح كل شيء مسموح به، كانت هنالك حدود، وكانت تحت الاعمال الدراميه او جزء كبير حتى من الاعمال السينمائيه تحت مقص الرقيب. ولكن المهم يعني بعد استقلال كان هنالك مشروع ثقافي، الدولة كانت لها كان لها مشروع وكان لها خطاب وكان لها رؤية. مش معناها اليوم نحن راني ندافع انه اليوم لازم السلطة السياسية تكون نحن، لا اليوم انه كيفاش انه نرسم سياسات تشجع العمل الابداعي والعمل الفني، وما نتركوش فقط كل شيء لمنطقة العرض والطلب، لانه نحن دخلنا في منطقة العرض والطلب.
1: نهاية التسعينات على ما أظن وقت تسكرت وقع إغلاق لامبيا وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري، نذكروا أن الوكالة كانت تساعد تنتج أو تساعد في إنتاج مش المسلسلات فقط، المسلسلات السيت كومات السلسلات والبرامج التلفزية الكبرى الضخمة. وأيضا الناس ما تعرفش راهو الوكالة كانت فما منحة للسينما، تشجيع السينما تعطيها للأفلام التونسية مقابل أنه التلفزة تبث هذه الأعمال حسب عقود. يعني كان عندها دور محوري في دعم الدراما التونسية، ولأسباب عديدة ومتعددة لنعرفها كل مؤسسة عمومية وقع غلق هذه المؤسسة مقابل فاعلين جدد مقربين من المنظومة الحاكمة في الأغلب، و شاهدنا نوع جديد من الدراما.
2: هذه مرتبط بخاصة بداية التسعينيات، هو بداية التسعينيات ونهاية الثمانينيات هو بداية دخول الاقتصاد الوطني في المنظومة الليبرالية. دونك الدولة بدأت تتخلى تدريجيا على مسؤولياتها الاجتماعية في عدة مجالات، سواء المجال الصحة، مجال حتى مجال التعليم إلى آخره، بما في ذلك المجال الثقافي، واعطت الفتحة نسبيا الباب إلى القطاع الخاص الانتاج الدرامي. نحكيه على يعني مؤسسات الانتاج الدرامي، ولكن السؤال هل انه هل القطاع الخاص ما هي الاضافه التي قدمها اليوم للدراما التونسيه، وهل انه هو قدر انه هو يعمل يعني ثوره او يعمل تغييرات جذريه في الحقل الدرامي في تونس الى الحد الان؟ لا. لماذا؟ لانه قعد اولا بتاتر سجين البيروقراطيه اللي ممكن تعيق بعض المنتجين، سجين للإمكانيات، سجين للإمكانيات المادية، وأيضا أنهم الفاعلون الاقتصاديون في تونس ما همش ما هي ما تعنيهمش الاستثمار في الحقل الثقافي. يعني نشوف في دول أخرى يعني هنالك شركات كبرى تستثمر وتدعم وتساهم في صناعة الدراما وتعتبرها يعني جزء من الخيارات الاقتصادية. بالتالي حتخلنا في ليبرالية دون ليبرالية دون أن تكون ليبرالية حقيقية. وذي انعكس، وشوفنا أنت كيفاش أنه كل مرة المنجين خاصة صناع الدراما والممثلين والفنانين ديما يستنجدون بوزارة الثقافة ويقولوا نحن بدعم وزارة الثقافة وننتظر في الدعم. يعني
1: لا مش حتى دعم بالنسبة للمسلسلات الأكثرية المستشهرين ولا القنوات
2: حتى في
1: العمومية والخاصة،
2: حتى في السينما مثلا سينما هناك ديما حدير على وزارة الثقافة ملكي أنه اليوم هنالك تربع على الدولة، في حين نحن اليوم المفروض نكون في منظومة من المفترض ذا انه منظومه ليبراليه، منظومه يكونوا ثم فاعلين اقتصاديين قادرين. احنا ما نزلناش،
1: لكن ديما الدور التعديلي حتى
2: مهم جدا. انا لا ادعو لكن فقط لازم يكون خطاب متناسق في الحقيقه. يعني ما نحن لحد الان لم تلك وذيش معناه غياب سياسات ورؤيه ثقافيه. للاسف شديد اليوم الدراما التونسيه ما هيش جزء من مشروع ثقافي ورؤية وتصور،
1: لذلك لم تتطور تطورت في الشكل ربما في طريقة الإخراج في الجماليات
2: بالضبط.
1: لكن الموضوع أنت تقول المواضيع المضامين تقريبا نفسها،
2: وهي يعني رؤى متشتتة هنا وهناك.
1: رؤى متشتتة،
2: نعم، هي مجموعة من رؤى متشتتة يعني ما تجمعهاش، مش خيط نابض ناظم عفوا، ما ثماش رؤية عامة، ما نجموش. نحن لازم تكون هنالك هوية للدراما وتعكس تصورات وتعكس تكون ولاش لا تؤسس الى مدرسه يعني دراميه في تونس. دونك نحن ما وصلناش لهذا المستوى وسبب وزي العوامل نتاعه كنت اذكرتها منذ حين. هناك عوامل تتجاوز الفاعلين اللي يصنعوا في الدراما او يصنعوا في السينما, تتجاوزهم هم يعني مش فقط هم اللي مسؤولين عليها يعني.
1: ما تراش دراما على الاقل في العشرين سنه الماضيه فما تحول مهم جدا حتى من يعني تحليل سوسيولوجي, هو الفئة المستهدفة. القطاع الخاص مشى أكثر لفئة الشباب, حتى كي نشوفوا تو نقارنوا شكون يتفرج في قناة الخاصة هذه والقناة الخاصة هذيك, تو نلقاو الفئة العمرية مثلا 35-40 هي للعمومي أكثر. بالنسبة للمسلسلات والدراما المواضيع اللي تشتغل عليها القطاع الخاص هي الأكثر موجهة نحو الشباب. هذيك علاش في فترة ما لقات إقبال كبير من الشباب, ثم مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب وغيرها من المنصات ولات حتى الشباب يتفرجوا معناها على المنصات هذه, ولات معناها عامل مساعد للشباب ربما الكهول ما عندهمش اتصال كبير بالتكنولوجيات الحديثة. إذن الدراما الحديثة 20 سنة أو أكثر شوية وجهت أيضا لفئة الشباب, وهذا مهم جدا اللي ربما الدراما التقليدية اللي كانت معناها تقوم بها المؤسسات العمومية ما كانتش ماخذة يعني هذه الفئة بكل جدية. ترش هكا
2: نسبيا يعني نسبيا صحيح. في الحقيقة رغم عناش ديما لاجع ما عناش معطيات يعني ملموسة يعني للواقع الدرامي في تونس وكيف يصنع إلى آخره, لأنه نحن أنا نحكي من خارج الصناعة الدرامية, نحكي من خارج مش من داخل العملية كيف تصنع وكيف تجول. لكن نلاحظ بحكم الثورة التكنولوجية, بحكم أنه لاكسي اليوم أنك أنت اليوم مش مطالب أنك تتفرج في التلفزة. في السابق كانت العائلة تجتمع أمام التلفزة تشاهد مسلسل وحيد. اليوم هنالك أصبح اليوم هناك سوق مفتوحة, هناك خيارات إلى آخره, وهنالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الأكثر بذلك اليوم المحدد الأساسي واللي تحدث عليه في البقال هو نسب المشاهدة. دونك ما يهم بالنسبة للمنجين وصناع الدراما هو نسب المشاهدة أكثر منه المضامين في حد ذاته, بغض النظر على أنه مضمون سلبي أو إيجابي كيف ستقبله تجاري مش تجاري إلى آخره, ولكن ما يهم هو نسب المشاهدة.
1: يقولوا نسب مشاهدة معناه مستشهرين.
2: مستشهرين بالضبط. مستشهرين
1: معناه أنا توا كصانع فاعل في الحقل الدرامي أنا مطالب للاستجابة إلى رغبات المستشهد. معناه ساعات نجم نعمل حتى سير كاملة مشهد اللي حاجته به المستشهد.
2: والمستشهد
1: سواء نحط البرودوي نتاعه ولا المنتوجات نتاعه والا حتى في السيناريو اصلا يتكتب كيفاش باش نهز معنا باكل كسكسي ولا الياغورته ولا. دونك انت تقول اللي ما عادش فما كل الهامش نتاع الحريه شويه نتاع الخيال محدود, نرجعوا من اللي بدينا فيه من الاول.
2: بالضبط. والهنا هذيا نشكرك على السؤال, يعني هذا هو خرجنا من يعني من ظفرين, من تسلطيت الرقابة الرسمية على الأعمال الدرامية إلى تسلطيت السوق. إنه اليوم وأنت تشوف المساحة تتعطى للإشهار في المسلسلات تقريبا, المسلسلات تقريبا تفرجوش عليه تقريبا, ده تفرجوا على الديون تفرجوا في الإشهار أكثر من أن تفرجوا في على على على على, على على على على المسلسلات يعني. دونك كأني أحسيان الإشهار تتحول مسلسل داخل المسلسل, وهذا يحد فعلا يهدد الحرية اليوم, لأن المستشهرين يهدد حرية الإبداع الثقافي, لأن الحرية بيهددهاش فقط لا تهددها فقط النظمة التسلطية, الحرية يهددها السوق. هنالك ديكتاتورية السوق أيضا. اليوم السوق هو اللي يفرض عليك إنك أنت شنو تبيع وشنو لازمكش تبيع بغض النظر على القيم إلى مأخري, وذي مسألة خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها جدا. واليوم المستشهرين في تونس أو الفاعلين الاقتصاديين ما هم مش ناس عندهم رؤية ثقافية للبلاد وعندهم حاملين القيم ثقافية كبرى ويحلموا بتغيير المجتمع في اتجاه يعني كما خاضت البرجوازية في أوروبا في القرن 18 والقرن 19. ما يهمهم فقط الربح المادي وليس سوى الربح المادي وتبرير من التجار جيتها فقط وقالوا القبيل على مرته جيتهم وتحقيق مرابيع. لهنا لازم نهاو السؤال لازم نطرحوا كيفاش
1: انت ذي نقد كبير النخب الاقتصاديه معناها
2: بالطبيعه النخب الاقتصاديه ما عندهاش مشروع ثقافي في تونس. وقتاش كانت النخب الاقتصاديه في تونس عندها مشروع ثقافي؟ معناها لا احنا لا نمتلك طبقه برجوازيه في تونس بالمعنى حامل القيم وحالنا فاعلين اقتصاديين الى اخره.
1: قال شيء الاخر معناها حتى مكتبه ما عندوش في الدار.
2: ما عندوش حتى مكتبه في الدار الى اخره ما عندوش حتى مكتبه. وبالتالي هنا من السوق اليوم هو الذي يهدد حريه الابداع. واليوم المخرجين وذوك الفاعلين الفنيين والغرب هم الحلقه الضعيفة في العملية هذه. ما هو مش هم الممثلين وإلا المخرجين ما نجم نجم ولا ما نحطوش اللوم عليهم. هم عندنا ممثلين جيدين في تونس
1: عندنا مدرسة
2: عندنا مخرجين جيدين في تونس. عندنا المعهد المعهد العالي للمسرح في تونس يعتبر من أحسن المعاهد في المنطقة العربية. التجارب المسرحية اللي عرفتها تونس يعني تجارب مهمة والمسرح التونسي يعني يعتد به في المسرح العربي عموما. ولكن اليوم بتخلى خرجنا من ديكتاتورية يعني النظم السابقة إلى ديكتاتورية السوق.
1: يعني هنا نرجع إذا كان حل نحب نحله معناه من منطلق بنيوي خرجنا من معناه سيطرة المنظومة والنظام والنظم إلى سيطرة السوق ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين. يعني الدراما التونسية في نهاية الأمر ما خرجتش من السير في منظومة معينة السير نحو السنسرة بين ظفرين موجودة.
2: بالتالي ما أسسناش
1: تغيرت الفاعلين معناها
2: بالضبط ما أسسناش إلى دراما نقدية ودراما مستقلة. لانه عندنا اكيد ثم محاولات ناس عندهم رؤيه في الدراما رؤيه مختلفه في الدراما لكن ما ينجموش ينافسوا داخل هذا الحقل الشرس لانهم ما يستجيبوش للمعايير نتاع السوق. وبالتالي اليوم المعايير ما هيش فقط معايير فنيه
1: هو
2: معايير جماليه.
1: هو تاكيد الكلام كراه حتى المحاولات اللي فيها نوع من خلينا نقوله ما حبوش يقربوا برشا للسوق مثلا التاجر الحاضرة اللي يحكي على التاريخ والبيات وغيرها معناها عمل سيزون عمل موسم ثم موقف لأنه ما لقاش مستشفى.
2: بالضبط لأن هنا هذه
1: هذا نوع راهو هذا مثال من أمثلة عديدة
2: وكثير نتصور أنه كثير من المبدعين اللي ما يلقاوش مكانهم لأنه ما يستجيبوش مش للمعايير الرسمية لا لمعايير السوق. ولهنا وبالتالي اليوم التهديد الأساسي للإبداع بالمعنى العميق للكلمة بالمعنى يعني الجمالي هو اليوم المنطق التجاري ومنطق السوق. السؤال كيفاش نعمل معادلة من هذه
1: كلها ما بين السوق وما بين حرية الإبداع.
2: اليوم زاد بدا جبش
1: هنا ما تراش للدولة دورها أنه هو يتعدل مش ما تخليكش أنت ملوح بين ظفرين تحت سيطرة السوق. انا نعاونك كدوله باش تخرج شويه مكا العنق الزجاجه نتاع السوق نتاع الاشهر.
2: بالضبط الدوله هنا عندها دور.
1: شفنا انا شفنا تجارب للاعلام العمومي مثلا المايسترو والحرقه تجارب مهمه جدا اللي ما فيهاش ما تقريبا ما فماش سوق. نجم ناكد ما عنديش الكونترات الكبيره نتاع الاشهر والسوق.
2: ولكن الاغلبيه اليوم الاغلبيه يعني اليوم في القنوات الخاصه الى اخره كل المسلسلات هي خاضعه المنطقه السوق
1: الاغلبيه.
3: مستمعينا الكرام إلى هنا ينتهي بثنا المباشر وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. المكتوب النهروب كما عودناكم باختصار سويعتين من زمان فيهم الكثير من الحكاية اللي تلخص بيت القصيد. سبق وحكينا عليه، نعودوا ذكروا رو مكتوب ربي ما فيش كلمة، ما نحكوا على حواج تصورناها مكتوب نجموا نغيروها، فقط نغيروا طريق تفكيرنا. نجمش عقدوها برشا، هذه كله تسمعوه من انطلاقا من حكاية واقعية بسيطة. الناس أبطال الحكاية ذي ناس كيفنا كيفهم، لكن فرق بسيط، آمنوا اللي قادرين مش يكونوا فاعل مش مفعول به. أهلا وسهلا بكم، أحسن ما نبدو بصلاة النبي، زيارة هذه خاص كل يسمع فينا ثم رجعين. مكتوب من النهروب.

اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع مكتوب من هروب. باختصار مكتوب حبينا الحدث توا باختصار اللي هو كاس العالم كرة القدم، ثلاثة دول، امريكا، كندا، المكسيك، اللي تنظم اكيد فعالية كاس العالم. 48 كيب. اللي همنا في هذا هو نسخة ذي مكبرة نوعا ما، البعض يحكي باش تبدا في الصيف وفي الخريف، حصلوا على استعمال المجاز. ولكن في علاقة بالمكتوب، المكتوب من هروب، حكاية مؤثرة نجم جت بشكل مباشر على النوتة. باختصار في البرنامج هذا تلخص الكثير، فيها الكثير من التحدي، فيها انسان تحدى المكتوب متاعه ونجح. نحكو على المباراة الافتتاحية بين المكسيك وبين ساوث أفريقيا، جنوب أفريقيا. اللي غالب باش نقوله مكتوب مش مكتوب، جنوب أفريقيا ما ظهرتش كما يلزم، عكس الملحمة الكروية البارح اللي بين أكيد المغرب والبرازيل، تعادل وتعادل يرفع الرأس، ولكن الجاي خير. في كل حالات نستنوا تونس إن شاء الله تكون ثم مفاجأة. اللي همنا نرجعوا للمكسيك اللي سجل الهدف الأول، أول لقطة مؤثرة في كأس العالم 2026. خيمينير اللي سجل هدف المكسيك الثاني قصته فيها الفلسفة متاع المكتوب من هروب. ست سنين تالي مسيرته الكروية كانت شبه منتهية، إصابة في الجمجمة، هذا مكتوب، إصابة في الجمجمة، خاصة الإصابات في كرة القدم حالة عادية، ياما ملاعبية اللي غالب كاريرهم الكل تحفل ماه بسبب الإصابة، ولكن كمش يعتزل الكرة، هذا هو مكتوب في الاخر اصابه باش يعتزل. ولكن اللي خليه تحدى المكتوب نتاعه هو بوه اللي اقنعه باش يكمل في الكوره، ويكمل خاصه باش يشوف ويسجل المكسيك في كاس العالم. هذا هو الهدف. المشكل اللي الحلم ما كملش، خاصه البو مات قبل شهرين من المونديال، مات بوه بسبب عفى الله الجميع السرطان، ما كانش يلعب كاس العالم، ولكن امه شدت صحيح على اساس في كل الحالات باش يلعب كاس العالم ويماركي. فيها وصية متاع والده، وفيها رد اعتبار، وفيها سين تحدى الوضعية اللي كان فيها. باختصار لعب كاس العالم وامه مشت باش تفرج عليه، وسجل هدف عالمي وبكى على خاطر بوه هو نفسه مش حاضر. والمشكل التحدي هذايا واللي عمله له بوه، اللي غالب بوه ما كانش حاضر ولكن تبع وصيتهم، وكان فيها رد اعتبار ليه، وكان فيها باختصار حب يقول بطريقة أو بأخرى الوالد سجل يا أبي لقد حققت الحلم. هذه هي كاس العالم. كاس العالم باختصار ما زلت فيه برشا مفاجآت، حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم. الليلة أكيد نحكو على اليابان وهولندا اللي في المجموعة متاعنا، وإن شاء الله الجاي خير في كل الحالات. حكايتنا الليلة باختصار ما زلت متواصلة، فيها الكثير من اللي تأكد كونه المكتوب مهم يكون ديما من هروب. ذكر التعقبين في الاستماع على بديد الساعتين من زمان. رجعي، أهلا وسهلا.

صيف 1983، رحلة جوية، طيارة فيها 143 راكب. في الوقت ذاك كانت كندا تمر بمرحلة، مرحلة تحول إلى النظام المتري، نظام جوي وكذا. طيارة بوينغ 767 مستخدمة في الرحلة. أول طيارة تعتمد قياس الوقود بالكيلوغرام بدلا من الرطل. باختصار، أثناء الفحوصات التحذيرات قبل الإقلاع، أفراد الطاقم الأرضي أخطأوا في تحويل الوحدات الحسابية، شيء اللي أدى لتحميل الطائرة كمية وقود لا تتجاوز نصف ما تحتاجه فعليا للوصول للوجهة نتاعها. الطائرة خرجت بشكل طبيعي. اللي سوقوا في الطيارة بطبيعة ما في بالهمش خزانة الوقود فيها كمية غير كافية، وهي هي بالطبيعة. وهذا اللي صار خلال الرحلة، الوقود بدأ ينقص بشوية لتوقفت المحركات بالكامل. العملاق الجوي اللي يوزن قرابة 100 طن تحول في لحظة من اللحظات إلى أكبر طائرة شراعية في العالم. هذا الكل عادي مكتوب ينجم يصير، ولكن لهنا ردة الفعل هي اللي تصنع الفارق. لما شكون اللي حاول يفركس على في لحظة اليأس أو لحظة الإحباط أو لحظة الكارثة يحاول يلقى حل، ثم شكون اللي يستسلم، ثم شكون اللي بالنسبة ليه الحكاية دي تنجم تكون ما تعني شو جملة. الحسن الحظ اللي القبطان روبرت بريسون كان عنده خبرة كبيرة في قيادة الطائرات الشراعية كهواية، استعار بمهارته المتخصصة باش ينفذ مناورات معقدة خليته يخلي الطيارة طائرة من غير أي قوة دفع لمسافة تجاوزت 45 ميل. وقت اللي الطيارة قربت من الأرض بطبيعة فقدت المزيد من الارتفاع، اختار بيرسون توجه نحو مهبط عسكري قديم في بلدة جيملي في احدى المقاطعات في كندا. لكن المفاجأة كانت ان المهبط ماهوش مهجور كما كان يعتقد، تحول المذمار عام لسباقات السيارات الصغيرة. مكتوب هذا الكل مفاجآت تصير بعد الاجتهاد هذا الكل، يلقى روحه في تحدي جديد، وضعية جديدة. والأكثر من هذا، من سوء الحظ اللي انهارتها ثم احتفالات عائلية، شيء اللي يعني اللي المدرج كان معبي بالمتسابقين وبالعائلات والمخيمات. في اللحظات الأخيرة القبطان أنزل الطائرة على المدرج بقوة، انهارت العجلة متاع المقدمة، الهيكل الطائرة احتك بالأرض، وبالتالي نعرفوا الحادث ودخان وغيره. من بعد انزلقت الطائرة وتوقف على بعد أمتار قليلة من الحشود المذعورة. رغم خطورة الموقف اللي الحادثة انتهت بمعزة حقيقية، جميع الركاب وأفراد الطاقم والأشخاص الموجودين على الأرض ما ثم حتى إصابة، دون إصابات خطيرة. من نهارتها دخلت الواقعة تاريخ الطيران باسم الطائرة الشراعية جيملي، باعتبارها واحدة من أكثر عمليات الهبوط الاضطراري ادهاشا وتعقيدا في تاريخ الطيران. 69 شخص عاشوا على متن رحلة، وبالتالي يتسموا ولده من جديد. هذا الكل نعرف ربي سبحانه أكيد، ولكن في كل الحالات قبطان الخبرة متاعه
خلت غيرت الموقف 180 درجة. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معاكم مكتوب من هروب رجيم.

فيفري 2019 راينر شيمف. باختصار هو مصور عمره 51 سنة. ال 51 سنة أو النص قرن اللي عاشوا هذا كله ما يجي حتى شيء بالمقارنة باللي خبيهوله المكتوب. حادثة صارت له في فيفري 2019، من أكثر الحوادث البحرية غرابة وإثارة للدهشة. هو مصور مرشد بحري راينر شيمف عاش تجربة لا تصدق، خاصة اللي في لحظة من لحظات وقت اللي قاعد يشارك مع فريق في تصوير ظاهرة هجرة السردين الشهيرة قبيلة سواحل بورت إليزابيث في جنوب أفريقيا، وخل كان يحاول الاقتراب من كرة ضخمة من أسماك السردين للحصول على لقطات مميزة لأسماك القرش وهي تهاجم أسراب الأسماك. حدث ما لم يكن في الحسبان مكتوب. اللحظة هذه في لحظة حس لكل شيء حوله ولا مظلم، سواد قاتم ما يشوف حتى شيء، والأكثر حس بضغط قوي برشا. في اللحظة ذيك حس اللي هو أو فهم اللي هو عالق داخل فم الحوت الأزرق الكبير برايت. في اللحظة ذيك اندفع الحوت بقوة نحو أسماك السردين أو الكرة والتجمع الكبير للأسماك، وابتلعوا مع جملة الأسماك اللي ابلعهم عن طريق الخطأ. الأكثر من هذا اللي فك اللحظة ذيك بكل ما فيها من رعب عاشوا في تلك الثواني، ما كانش خوفه الكبير اللي باش يبلعوا الحوت بالكامل، ولكن كان الخوف الكبير كونه باش يغوص به الى الاعماق باعتبار الحوت الازرق العملاق يعيش ياسر في اعماق المحيط. كان يعلم اللي والاكثر من هذا يعني المريء متاع الحوت او القرجومة متاعه والفم المعدة او برشا حوايج كانت تسمح بمرور انسان كامل، ما كانش يخشى باش يجر الحوت معه للأسفل، ولكن كان خوف كل الخوف كونه يمشي في اتجاه الأعماق، وهنا كانت المشكلة. بعد لحظات قصيرة الحوت عمل الاستدارة، افتح فمه جزئيا باش تندفع كميات هائلة من الماء إلى الخارج، وفي اللحظة ذيك قذف راينر مع الماء إلى سطح البحر. الحادثة استغرقت بأكملها قرابة 1.8 ثانية، لكنها بدت وكأنها وقت طويل داخل الظلام التام. راينر عمره 51 سنة، الحادثة ذي أو 1.8 أقل من ذو الثواني كان وزنها أكثر من نصف قرن اللي عاشوا، خاصة الوزن بتاعها كي نحكوا على بكل ما فيها من خطورة وهلع، تجربة صعيبة وصعيبة برشا. المدهش اللي الفحص اللي عملوه له بعد الحادثة أكد اللي هو لم يتعرض لأي إصابة، والأكثر من هذا جسد متاعه بدنه ما فيش حتى حاجة والحمد لله، والأكثر اللي يرجع للماء بعد دقائق قليلة فقط باش يواصل الخدمة متاعه. كانت زوجته واحد المصورين يشوف في المشهد من القارب في حالة من الذهول والخوف، اعتقدوا اللي ربما شافوا لحظة مأساوية امام عينيهم، لحظة باش تبقى عالقة في الذاكرة، فيلم رعب مش باش يتعاود. الحوت برايد ينتمي الى فصيلة الحيتان العملاقة البالينية اللي تغذى على الكائنات الصغيرة كيما السردين العوالق البحرية وغيره، ذاك علاش يعني
كانت الحادثة غريبة وعجيبة، ويتسمى نجاة راينر التجربة الاستثنائية. يعني إنسان عاش الموت ولكن يتسمى ولد من جديد. على الرغم اللي من اقترابه الكبير من الموت، راينر ما فقدش الشغف نتاعو بالمحيطات والحياة البحرية. من بعد حكاية كونه لو أتيحت له فرصة الحياة من جديد، هو يتمنى بشي يرجع للعالم هذا على هيئة حوت، وهذا يأكد إنسان منسجم مع الأهداف متاعه، مع خدمته، وإنسان عنده غرام خاص بالخدمة متاعه. نجم تكون بعض اللحظات في الحياة تكون أقوى من الخوف نفسه. ذكرنا اللي الشجاعة مش هي غياب الخطر، بل القدرة على النهوض، على الاستمرار بعد مواجهة الخطر. راينر عاش تجربة فريدة من نوعها، يبقى شاهد على قوة الإنسان أمام أكثر المواقف استثنائية وغرابة في الطبيعة. أهلا وسهلا بكم، نذكر التقوا بينا في الاستماع. أنا بعد شوية نشرت الأنباء ثم رجعين مكتوب من هروب. أهلا وسهلا.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.